كتبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

يصبح الخير، يصبح النور، نسلم على كل مستمعينا، مرحبا بكم. ويكاند جديد وبرنامج جديد، صبح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايكا فام توسطة تاع الصباح. واليوم هو السبت 16 ماي 2026. نقولكم نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام، وقعدوا معنا، أقعدوا معنا صبحية كاملة. نبداوها بالصوت الملائكي فيروز وتغنينا نطرونا كتير. يلا نهاركم طيب.

0: 26 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا ناخذ فكرة على حوال طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 16 مايو 2026، أمطار متفرقة في الصباح بالمناطق الساحلية الشمالية ومحليا الوسط وسحب عابرة ببقية الجهات، تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمرتفعات الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية، ثم تشمل أثناء الليل بعض المناطق الشرقية للشمال والوسط. الحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى ما بين 18-24 درجة بالشمال والوسط، ما بين 25-30 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 36 درجة بأقصى الجنوب. احنا كالعادة والعويد سياعة اخرى باش نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي، نسألهم على كل تفاصيل طقسنا. ميتيو ميتيو
1: بخير ويكند.

0: Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords.
1: Charles Aznavour, Nena, emmenez-moi. احنا نحبكم تقعدوا معانا ونحبوا نقعدوا بحذاكم. يا صباح الخير يا صباح الانوار. توا 6:59 دقيقه تسمع في برنامجكم صباح الخير ويكاند. يا سيدي نحكي لكم على ساعتنا الثانيه. اش عندنا فيها؟ عندنا فيها حاله الطقس. الطقس الحقيقه مهبلنا نقولوها اليوم. قلت يا اخي ما فهمتش معنى الشتاء باش يرجع ولا اش يحب عندنا بالضبط. يا سيدي تم بعد فضوها الحكايه هذيا مع المعهد الوطني للرصد الجوي. وعندنا زاد موعدنا مع فاطمة نسمعها في دقيقة حظ. نجيو للموزيكا باش تكون تونسية. محلى صوت مصطفى الشرفي الفنان الكبير يغنينا لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة. يلا نخليكم مع زميلتنا حتى هي زدها كيف كيفنا. لنمثلها لا بالشمس ولا بالقمرة. خولة الكعبي نسمعها في الأخبار وإحنا نرجعولكم.

0: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: صباح الخير واهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. تراجع نسبة البطالة في تونس إلى 15% مقابل 15.2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل إلى 641 ألف شخص مقابل وفق مؤشرات التشغيل للمعهد الوطني للإحصاء. ونتائج مسح التشغيل الخاص بالثلث الأول للسنة الحالية تظهر ارتفاع عدد السكان المشتغلين إلى 3,626,300 شخص، أي بزيادة تقدر ب 16,000 مشتغل مقارنة بالثلث الأخير من 2025. 69% منهم من الذكور و 30% من الإناث. والمشتغلون يتوزعون حسب قطاعات النشاط الاقتصادي إلى 52.9% في قطاع الخدمات و 19% في الصناعات المعملية و 12.3% في الصناعات غير المعملية و 15.7% في قطاع الفلاحة والصيد البحري. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تحديد جلسة 19 من شهر جوان للترافع واستنطاق المتهمين في قضية جريمة مقتل المحامية منجية المناعي. وقد شملت الأبحاث في ملف القضية ابنيها، أحدهما مهندس والآخر طبيب، وطليقها وهو رجل أعمال وعامل بمحطة لغسيل السيارات. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن القضاء على أبو بلال مينوكي، الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش الإرهابي، في عملية نفذتها قوات أمريكية ونيجيرية. وزارة الخارجية الإماراتية تقول في بيان أن جميع الإجراءات التي اتخذتها البلاد تندرج ضمن إطار تدابيرها الدفاعية الهادفة إلى حماية سيادتها ومدنيها وبنيتها التحتية الحيوية. جاء البيان بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا قالت فيه أن الإمارات شنت عمليات عسكرية على إيران في أوائل شهر أفريل. لبنان والاحتلال الصهيوني يتوصلان إلى اتفاق لتمديد الهدنة السارية في الحرب الدائرة بين حزب الله والكيان المحتل، وذلك لمدة 45 يوما عقب انتهاء جولة جديدة من المحادثات المباشرة في واشنطن ورغم تصاعد العنف وتواصل الغارات. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا. في صباح الخير ويكاند.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: ورجعنا لكم يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا. يلا ناخذوا فكره على حوالي طقسنا.
1: كتالوج عزيز الجمعه هذه فيه جديد اريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزه.تيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزه.
0: ميتيو ومعنا سي صبحي بن أحمد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح الأنوار.
2: صباح الخير أختي ميرا، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بذات موزيك.
0: يا عايشك ربي فضلك، احنا هوني البرد قرسنا شنية الحكاية هذه شنية الحكاية يخلي الطقس معناها كيف بش يمشي
2: صحيح هو
0: علاش نواناوي.
2: نعم هو صحيح، خلال يوم الامس معناتها شفنا في العشيه تكونت حتى معناتها خلايا رعديه باغلب مناطق البلاد خاصه المناطق الغربيه، واعطت امطار معناتها بكميات ضعيفه الى متوسطه. جهه الساحل كانت على كميه معتمر 10 مليمترات من ولايه المنستير، كذلك سجنا 5 بالبقالطة بزرمدين بكذلك صياده، وبجهه قفصه كانت تقريبا في حدود 3 بجهه سيدي عيش. بسفاقس كانت أمطار ضعيفة كانت حاضرة بكسرين، الأمطار سليانة كانت في حدود 5 مليمترات بتبرسق، بالكيف المدينة كانت في حدود 3 مليمترات بكل من الكيف المدينة تجروين وكذلك سقيط سيدي يوسف. بالقروان كذلك كانت في حدود 3، المهدية كانت في حدود 4 مليمترات، ولاية باجة كانت في حدود 7، ولاية بنزرت 4 بسجنان، كذلك تونس الكبرى ما بين مليمتر واحد ومليمترين، كذلك بنابل. عموما كانت حاضرة الأمطار كما نشوفوا، الكمية ما كانتش كبيرة برشا لأنه معناتها الخلايا الرعدية كانت ضعيفة. بالنسبة للتيارات تحولت تقريبا منذ يوم الأمس ليلا معناتها إلى تيارات شمالية، وبالتالي انخفاض واضح في درجات الحرارة، اقتراب منخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا. نعيش أجواء معناتها تقريبا في من ناحية درجات الحرارة أقل حتى المعادلات العادية بالنسبة لليوم. يوم الأمس سجلنا تقريبا 29 درجة بتونس العاصمة، في حين اليوم نسجلوا 22 درجة وهو انخفاض واضح معناتها في درجات الحرارة وأقل حتى المعادلات العادية. في الصباح الباكر نحسوا فما شوية نسمة معناتها طيارات قوية الرياح، وبالتالي البحر مضطرب، اليوم يكون حتى شديد الاضطراب على سواحلنا الشرقية فهائج، هناك إعلام برياح قوية السري المفعول بالنسبة لخليج حتى جابس وجهة الشرقية الكل، تقريبا البحر يكون شديد الاضطراب إلى محليا هائج. الحرارة في انخفاض عموما ما بين 19 و24 درجة بالشمال والمرتفعات، نسجلوا 22 كحرارة قصوى بتونس العاصمة، ما بين 25 و30 درجة ببقية الجهات ما عدا أقصى الجنوب جهة رمادة تكون في حدود 36 درجة. بالنسبة ليوم الغد تتواصل الوضعية الجوية ملائمة لنزول أمطار. بالنسبة لليوم يوم معناتها تتشكل الخلايا الرعدية كالعادة العشية أكثر في مناطق الغربية للشمال وكذلك حتى المناطق الغربية للوسط، ثم تشمل بعض مناطق الجنوب الغربي غدوة الصباح وأثناء الليل. اليوم غدوة الوضعية الجوية تكون فيها أكثر أمطار بمناطق الشمال، يمكن تونس الكبرى وكذلك حتى معناتها بنزرت وأقصى شمال، نستيقظ على إيقاع الأمطار غدوة في الصباح وانخفاض واضح كذلك في درجات الحرارة مع رياح قوية نسبيا. نجم نقوله مازال الطقس متقلب اليوم وغدوة، بالكدا السحب تكون حاضرة معناتها مغيم بالقداز طقس غدوة. تتحسن الوضعية الجوية تدريجيا نهار الاثنين مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، ونجم نقول الأسبوع القادم تبدأ ترتفع فيه درجات الحرارة وترجع لمعدلاتها العادية وتتجاوز حتى 30 درجة ومنتصف من الأسبوع ولا حتى آخر الأسبوع إن شاء الله.
0: أكو نشكرك برشا ربي فضلك. يا عايشك
2: ميرا، تحية ليك.
0: عايشك خليك يا عايشك. 7:28 دقيقة تسمع في صباح الخير فيكاند
1: ميتيو. كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزه.تيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
3: صباح الخير ويكند.

0: 47 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خالتة فاطمة نسمعوها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، صباح السعادة لليوم 16 ماي، إن شاء الله تكونوا بخير، الحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم. أول أخبارنا باش تكون للحمل، الفرص موجودة، الفرص الباهية في الطريق، ما لازمهم تركيز. الثور في الحب استقرار مع نص الثاني من ماي، فما كلام يفرح وكيد على الخدمة فلوس وإلا خبير زين جاي في الطريق. إلي جاوزي عليش فضلك هالتردد والحيرة، محبك تركز أمورك وإن شاء الله زينة. السرطان هو راهو النص الثاني من الشهر الحالي، سايب عليكم أمان من ماضي وركزوا في الحاضر والمستقبل نتصور خير. الأسد نحبك تسيس من الإرهاق النفسي، حاول ترتاح وتبدل جو. والعذراء ديما حط في بالك الكلام الصريح ينجم يوضح برشا حاجات، حاول تنظم ميسالش راهو زيدا كان ترتب أمورك وقتها تو تلقى روحك مرتاح. والميزان وأخيرا تعيش توازن، تتحسن العلاقة ومهنيا راهو عندك شراكة وإلا تعاوني نشحك. العقرب عليش يفضلك هالتعب نفسي وقيت تخمم بإيجابية وإن شاء الله يا ربي اللي جاي خير من اللي تعدى. القوس نحبك تهدي شوية، مش كل كلمة تستحق الرد، نحبك تركز على روحك وعلى تحقيق أهدافك. حتى الجدي عبر علي في قلبك، الكتمان راهو باش يضرك وقيت قاعدة مع الحبيب وقيت تتناقش وتحكي وتعبر وتحطوا زيدا نقاط على الحروف. عكس الدلو فما موفيش أحلوة من الحبيب، راهي فترة عاطفية بامتياز. ونكملوا يمير مع برج الحوت، ميسالش راهو كان تغامر، راهو يوم ممتاز للتجديد.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: رجعنا لكم 7:56 دقيقة. يصبح الخير يصبح الأنوار. 7:56 دقيقة دراش قلت 7:56 دقيقة هذه شيخ. يلا يصبح الخير يصبح النور. نسلم على كل مستمعينا، مرحبا بكم الكلكم تسمع في صبح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايكا فام. ديما ديما ديما نحييو مستمعينا خارج الوطن. السيف قرب، هي الدنيا باردة شوية ولكن هاو يدور فيها الجمعة الجاية سيئة باش ندخلوا في فصل يعني في السخانة والأجواء الصيفية. نرحبوا بهم كلهم مواطنين بالخارج وقولهم زادة شكرا على الاستماع لإذاعتنا الأولى موزايكا فام ولبرنامجكم صباح الخير ويكاند. أي سيدي إش عنا في ساعتنا الثالثة؟ عنا فيها سبور إكسبريس، يلتحق بينا زميلنا اسكندر إبراهيم يعطينا آخر أخبار الرياضة. عنا زادة فقرتنا كرياسيون تونيزيان. نجيو للموزيكا الحقيقة، هي يظهر لي أنها من أحلى مغامات نجدة على قلفك الفترة الثانية هكا من كاريير متاحة، معناها فما أغنيتك وقتها طلعوا وكسروا الدنيا زادة توق الياسمي. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار واحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: تي
1: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبق توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مي لا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات عيش جو الكورة من الدار
2: توبنات Very Fiber People
3: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس

0: هلا من العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لنن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق

0: 20 المرتبة الأولى في حركة المسافرين مع الجزائر، والمرتبة الثانية من حيث حركة المسافرين على مستوى كافة المعابر الحدودية التونسية وفق معطيات صادرة عن وزارة النقل. وبلغ عدد المسافرين الإجمالي عبر هذا المعبر 2,660,000 مسافر، محققا نسبة نمو تقدر ب 16%. وحدات الحرس البحري بقليبيا تنجح فجر الأمس في أحباط عملية غير نظامية لاجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من شاطئ الهورية في اتجاه السواحل الإيطالية، مع إيقاف 20 شخصا من ولايات مختلفة تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة، من بينهم 4 فتيات. في الشأن الدولي، وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تقول إنها سجلت 80 حالة وفاة في منطقة تقع في شرق البلاد نتيجة تفشي جديد لفيروس إيبولا، مع تسجيل 246 حالة اشتباه في الإصابة حتى الآن. والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تعلن أنها ستعقد اجتماعا طارئا مع الكونغو وأوغندا وجنوب السودان وشركاء عالميين لتعزيز جهود المراقبة عبر الحدود والتأهب والاستجابة. الكرملين يعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين في 19 و20 مايو الجاري، وسيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ لمناقشة العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أنهى أمس زيارته إلى الصين التي غلب عليها الإشادة بمضيفه الرئيس شي جين بينغ. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يجدد دعمه للاعب برشلونة لامين جمال، ويقول إنه ينتظر من الحزب الشعبي وحزب فوكس أن يتضامنا مع اللاعب بعد تعرضه للانتقاد من الحكومة الإسرائيلية بسبب تلويحه بالعلم الفلسطيني. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
3: أريدو، طور عالمك.
4: صباح النور، مرحبا بكم. عنا ما نحكيه على الليست، نحاولوا انه مره اخرى نذكروكم بالقائمه نتاع المنتخب الوطني التونسي اللي ديما تخلف الجدل. فما شكون يقول لك راني راضي 100%، فما شكون يرضى معنا بنسبه كبيره، فما شكون يقول لك زاد راني مانيش راضي على بعض الاختيارات، لكن تبقى في الاخر اختيارات نهائيه لصبري اللموشي للمونديال 26 لاعب. طبعا نذكروكم بالملاعبيه الكل باش يكونوا موجودين ويمثلوا المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله في المونديال القادم، مونديال 2026. لكن نبدأ بالأحداث بالنسبة اليوم، الأحداث الرياضية الأهم. نحكي على فينال كوب اليوم في الفولي في الكرة الطائرة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، مقابلة في رادس بداية من الأربعة متاع العشاء. هو النهائي رقم 34 بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، يلوج على الكاس 24 في تاريخه ودوبلي 9 على التوالي بالنسبة للترجي. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي هو النهائي 22 في تاريخه، عنده 7 كؤوس. النجم الرياضي الساحلي يلعب اليوم من أجل الكاس الثامنة في مواجهته للترجي الرياضي التونسي، آخر كاس هزتها الإتوال في 2016. دونك نذكر اليوم النهائي، نهائي الكوب في الفولي بين الترجي والنجم بداية من الأربعة في رادس. بالنسبة لمنتخبنا الوطني لأقل من 17 عام زاد اليوم عنده مقابلة مهمة تبدأ الساعتين في المغرب، هو الماتش الثاني لمنتخبنا من كان الأصاغر، تكون ضد المنتخب المصري. مقابلة اليوم انطلاقة طيبة كان في الماتش الأول نجم نقوله، وتعادل 1-1، مردود محترم للمنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب البلد المنظم وصاحب اللقب المنتخب المغربي. كان كما قلنا مقابلة أولى فات بالتعادل 1-1، اليوم نلعبوا المقابلة الثانية مع المنتخب المصري. المنتخب المصري اللي كان تعادل في المقابله الاولى تاعو مع منتخب اثيوبيا دون اهداف. نحكيو زاد على منتخب مصري لعبنا معه في التصفيات وقتها في المنافسه، كان المنتخب المصري ربحنا مرة هذه فرصة نربح المنتخب هذا علش ليه كما قلنا نجيبوا ثلاثة نقاط في أول يعني ثلاثة نقاط في الكان هذه ونكونوا موجودين إن شاء الله علش ليه بحول الله سهل علينا الطريق إلى المونديال. نعرفوا المنتخب الوطني التونسي عنده نقطة ثلاثة نقاط أخرين أربعة

0: نقاط يعني تعني من طو نقولوا التواجد في المونديال على شلي. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي الأساغ نعود نذكر أقل من 17 عام مقابلة مهمة اليوم مع المنتخب المصري بداية من الساعتين في المغرب. نحكيه على الأكابر ومقابلة الكوب غدوة في المتلوي بين النجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي الدور الثمن النهائي من كاس تونس. مقابلة تبدأ غدوة نذكر في المتلوي ماضي 33 دقيقة والمقابلة هذه بعد ما كشفت إدارة التحكيم على الطاقم التحكيمي في ظفر الماتش هذا. الحكم الرئيسي للماتش هذا هو صادق السلمي. خليل العياري يلتحق البارح بأكابر البي اس جي درب مع نجوم الفريق اللي مازالك يهز بطولة فرنسا ويلعب نذكر البي اس جي من أجل الشامبيونز ليج الثاني على التوالي نهار 30 ماي ضد أرسنال في المجر. نحكي على خليل العياري اللي البارح التحق كما قلنا بالتمارين نجوم الفريق نجوم البي اس جي وبعض المعطيات تقول أنه المدرب لويس انريكي يعني عاجبه برشا خليل العياري والنيفو اللي وصل له خليل العياري في الست شهور الأخرانيين منذ انضمامه للفريق. وعلاش لا نجم يكون خليل العيار إن شاء الله يا رب يكون موجود في التحضيرات في الموسم القادم مع فريق الأكابر ويأخذ أكثر وقت إن شاء الله ويأخذ حجم آخر نجم نقوله لاعب منتخبنا الوطني التونسي اللي بش يكون موجود مع منتخبنا في المونديال خليل العياري. واحنا نحكيه على المونديال وقائمة المونديال وخليل العياري بش يكون موجود في القائمة. خلينا نعطيكم القائمة الكاملة. 26 لاعب كان أعلن عليهم وكشف عليهم المدرب والناخب الوطني صبري لموشي البارح هم 3 حراس مرمى أيمن دحمان صبري بن حسن ومهيب الشامخ. بالنسبة للمدافعين نلقاو يان فاليري ديلان برون عمر رقيق آدم عروس منتصر الطالبي رائد الشيخاوي محمد أمين بن حميدة معتز النفاتي وعلي العابدي. في الوسط نلقاو ليس السخيري محمد الحاج محمود حنبع المجبري أنيس بن سليمان راني خضيرة اسماعيل الغربي ومرتضى بن والناس. وفي الهجوم كما قلنا خليل العياري الياس العاشوري الياس سعد سيباستيان تونكتي ايان اللومي في راس الشواط وحازم المستود. تذكر عن نزول مقابلة ودية تحضيرية للمونديال واحدة مع النمسا نهار 1 جوان ان شاء الله في فيين بداية من 9:40 تاع الليل ومقابلة ضد بلجيكا مقابلة اخيرة تحضيرية نهار 6 جوان في بروكسل بداية من ماضي 3 نتاع العشية. هذه تحضيرات المنتخب الكاس العالم كاس العالم اللي فيه 3 مقابلات زاد نعاود نذكر بهم مقابلات المنتخب وبرنامجه في المونديال نهار 15 جوان مع السويد مقابلة ثانية مع اليابان نهار 21 جوان ونهار 26 جوان مقابلتنا الثالثة مع المنتخب الهولندي. بالنسبة لأهم المقابلات اليوم نحكيه على الكاس ضد في إنجلترا المقابلة الأهم ممكن اليوم في البرنامج بين تشيلسي ومانشستر سيتي بداية من ماضي 3 مقابلة النهائي الإياب. بالنسبة للكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يبدأ 7 الماتش بين الزمالك واليوسمار مقابلة تلعب في القاهرة نعرفه في الجزائر اليوسمار ربح 1-0. في ألمانيا مقابلة فيردر بريم وبروسيا دورتموند بداية من 2:30 فرانكفورت ضد مع شتوتغارت فرانكفورت فريق الصخيري والبايرن مع كولن بداية من 2:30 هذه مقابلات البطولة الألمانية. نشر هذه كل الأخبار موجودة على www.com وزي كفام.net. نخليكم مع أميرة وبقيت ليكيب في سبع الخير ويكند.
1: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
2: أريدو طور عالمك.
3: صباح الخير ويكند.

0: بوبليسيتي.
1: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا كيفاش نجم نسلكها في لي زيكزامان، كيفاش نجم تتغلب على امتحانات صعيبة، شو الاغلاط اللي يلزم نبعدوا عليها باش ما نتعثروش في الامتحانات، وكيفاش رغم اللي عكست معاك في لي زيكزامان كبشتو شديد صحيح وعملت المستحيل باش تنجح، كيفاش لي زيكزامان يلزم ما ردوهمش يوليو جحيم. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الاربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب سيدة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراكم. مبيناتنا
2: مع اسماعيل بن عيسى. Toujours plus proche de vous.
3: بابا، il est comment le voyage en bateau?
4: Le voyage مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا، في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي، وبالوي فيم كونكتي.
5: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.

0: عجلة مثل العواد والخطاوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
3: رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. 8:31 دقيقة. يلا خلطنا لفقرتنا كرياسيون تونيزيان.
2: كرياسيون تونيزيان.
3: ونرحبوا برشا برشا برشا بضيفتنا ومنوره الدنيا هدى قنفود. مرحبا بيك.
4: مرحبا بيك. شكرا على الاستضافه. مرحبا بكل سيد المستمعين على موجات مزيكا فيم.
3: عايشة.
4: ان شاء الله نكونوا خفيف ظل عليهم ويعطيك صحه على الاستضافه مره اخرى.
3: مرحبا بيك هدى. انت لا كرياتريس دو لا مارك اودا ديزاين. اودا تكتب او او دي ا.
4: فوالا او دي ا ديزاين.
3: فوالا يعرفوا مستمعينا شنو نلقاو فيها. اودا ديزاين
4: نلقاو فيها لي بيجو اي لابيمون. En premier lieu, petite belle bijoux, بعد توسعت في الابيمون.
3: كيفاش مشيت انت للصنعه هذه؟ معناها شنو اللي قريت قبل؟ اش عملت؟
4: هو الغرام. الغرام حاجه. الغرام والويد الله يرحمها كانت بوليفالونت ياسر. كانت هي معاونتني برشا الحقيقه في الدومين هذايا. كنا نتشيكو يعني الافكار مع بعضنا. بديت باللي بيجو بعد وساعت في لابيمو. انا اون برومي ليو جيستيونير. عندي ليسونس اون جيستيون دي زونتربريز.
3: ما شاء الله عليك.
4: اما عندي مرهومه برشا بتوسكي بالمود بال لا كرياسيون. هي كانت الوالده عندها كان ديريكتريس دان جاردان دونفون. دونك كنا ياسر عندنا نعملوا كلي كادو دو فان داني. كنا كنا نعملوا البانتور للصغار. دونك هذيك الجو هذيك والعالم هذيك خليني نمي الموهبه اللي فيا انا. وانا
3: ما شاء الله عليك
4: تاثرت برشا الحق بالوالده الله يرحمها.
3: الله يرحمها. نعم. انا كل مستمعينا يدخلوا توا على الباج نتاعنا ويتفرجوا في لي كرياسيون اللي تلقاهم في اودا ديزاين. فما دي موديل معناها هكا كيما قلت انت تخدم معناها هذوما يتسموا قفاتنا.
4: هذيا عبايه هذوما دي تري توندونس فاسيل. ما تعرف توا الوقت ولا سريع العصر سريع وإيقاع الوقت ولا سريع. دونك العبيد ماذا بيهم حاجة فاسيلة بورتي تلبس فيسا أو تخرج. دونك سهلة تنجم تلبسها على أم بانتالون على أن جين أم بول تزيدها من فوق حاجة سبور شيك وصافي شيك.
3: شنو الحاجة اللي تميز الخدمة بتاع أودا ديزاين؟ معناها شنو الحاجة اللي تخليني أنا كمراء ولا هذه الخدمة بتاع أودا ديزاين؟
4: ساعة أنا أكثر حاجة أنا جو مانسبير من الباتريموان بتاع جربة أون برميليو. أيوة. بس انا جربيه
3: اسمعي نسلم على كل اهلينا في جربه جزيره الاحلام
4: يعيشك. دونك بخير ما نشعر. اول ما بديت انا بديت في لي بيجو وكنت عندي وقتها اول نذكر اول ايفينمون عملته الفوار نتاع الكرام. كنت عندي اون انسيان شيميز جربيه اللي يجي يقول لي محليها بحيل اللي يجي للفوار يقول لي بحلي. قلت اتيان علاش انا ما نطورهاش هذيك الشيميز ونعمل ان produit جديد. دونك وين انا بديت باللي بيجو وين جيت الفكره باش ندخل المجال الملابس يعني ملابس التقليديه. دونك طورتها خذيت هذيك السوريه الجربيه افيك لانسيان برودري اللي موجوده في السوريه الجربيه وحاولت نطورها. دونك أيوة. نلقاو مثلا هذيا فارمله بالفوطه الزرقاء بتاع جربه. هذه فوطه زرقاء انا عملتها سبور شيك تلبسها على جين على بونتالون حاجه شيك سيلا بورتي وحاجه مضخمه. توا ياسر فما توندونس كيلكو سوا العبايات والفارمله يعني كيلكو سوا تنجم تلبسها على ان بونتالون ان بول ولا اون غو.
3: ايوا
4: اون سامبل غومب وتزيد الفارمله صافي شيك. يعني
3: القماشات اللي تخدم عليهم شنو ما الانواع تاع القماشات؟
4: نحاول ناخذ دي تيسيو نوبل كيلكو سوا. مثلا نخدم بالحايك اللي هو سي دو تيساج. نخدم توا مثلا توا بدا يسخن الطقس نخدم القمغايه زاد القمغايه دخلت عليها التريزه الجربيه لي زونسيين مثلا سويره نتاع جربه دخلتهم في القمغايه جبيب. دونك يبداو فاسيل ابورتي تعرف توا جاي المناسبات تتلبس في حنه في نجاح نتاع باك اي مناسبه. مثلا اللي توا قاعدين نشوفوا فيها توا هذيك كاب عملته بالحزام جي اورني حزام زمني بتاع بكري تلبس هو تلبس في جربه ما نعرفش اسكو تلبس في مناطق حد اخرين. اون توكا انا خذيت ريتو يعني قديم زمني نحاول أي حاجة قديمة نوظفها أي
3: جددها
4: جددها وتطورها في لباس مودرن
3: مودرن وسهل
4: وسهل صحيح سورتو يكون حاجة فاسيلة بورتي
3: به أنت تخدم وحدك ولا فما شكون يخدم معاك يعني أنت إيش تعمل بالضبط
4: بون أنا لو ديزاين جو في توجور لو ديزاين مي جو سوتريت بيان سور ما نجموش نخدم كل شيء وحدنا جو جير مثلا لي بيجو لابيمون أهم حاجة نعمل لو ديزاين ونتعامل مع دي زارتيزون بيان سور
3: حاجة خارقة العادة هذه نخدموا كلنا مع بعضنا
4: اي بيان سور
3: الأسوام اللي نلقاهم في أودا ديزاين من قدي لقدي أرخص حاجة قدي أغلى حاجة قدي
4: والله في متناول نشوفوا معنا
3: ميسيجات قول لنا اي
4: في المتناول يعني طلقة من 35 30 حتى في
3: الأبيمون
4: نلقاه في البيجو
3: في البيجو
4: في اللبسة في اللبسة الحق التيسو غالي برشا الحايك يعني غالي البرودري في ما غالية برشا
3: دونك قديه الأسوام
4: في الأكثر مد الحقيقة أبغتير مد 200 يعني
3: من 200 دينار
4: كل في النوفيل كوليكسيون ما نلقاوش حاجة تحت 200
3: بيه وين نلقاوك أودا ديزاين
4: تلقاوني سور لاباج أودا أودا ديزاين
3: فيسبوك هذي ولا انستغرام
4: بيان سور فيسبوك ولا انستغرام و تنجم تكونتاكتيني سور من نيميرو 52 595 197 je suis toujours joignable يعني
3: باهي لالا هودي غنفود لا كرياتريس دو لا مارك أودا ديزاين نورتنا يعني الف صحة سامحني ان شاء الله بنجح
4: تفضل سامحني وعندي زاد نخدم حاجات في لي زيشارب لي تو تعرف بيانتو لا فيت دي مير ونحنا توا في لا فيت دي مير دي زيشارب افيك برودري اون انسيان برودري فيما حاجة ان كادو حاجات مزيانين بور بور اوفرير لي مير يعني
3: اي حاجة
4: اقل حاجة نجمو نعملوها جيست صغيرة
3: للأمهات قد ايه خلينا نعرفوهم هذوما جيست صغير عطينا خلي شجعنا
4: اي فوق في ال 120 130 حتى 150 اي اما حاجه صدقني تشري حاجه تقعد
3: ما تندمش
4: حاجة
3: عليها
4: ما تندمش عليها
3: لا ما شاء الله
4: حاجه تقعد يعني سي تري امبورطون ودي كولي بيان سو كيما مثلا انا اللي لبسته توا هذاك اليوم كولي هذيك الكاليغرافي مكتوب جميله انت سامحني مكتوب فيه جميله انت نجمو نهدوها الواد انا عملت اون كوليكسيون للالوكازيون de la fête des mères هو نجم هي ذكرى هي قولوا الروح الويدة الله يرحمها هي الويدة اسمها جميلة وحبيت وحدك انت ياسر معاونتني والله يرحم جميع الأمهات
3: وربي
4: فضل الأمهات اللي موجودين
3: يعطيك الصحة يعطيك الصحة نشكرك باشا هدي نورتنا يلا نرجعوا لكم
2: كرياسيون تونيزيان بحال خير ويكند

0: ورجعنا لكم يصبح الأنوار يصبح الخير 8:57 دقيقة نسلموا على كل مستمعينا أينما كنتم ثم تسمع في صبح الخير ويكاند وإحنا خلطنا ساعتنا الرابعة ساعتنا الرابعة عنا فيها نقطة قانونية عمل الأستاذ الحسين لجرم اليوم سؤال جاي من مستمعة هي تقول لقيت روحي محكوم علي بالنفقة على جدي أي ماني حاجة هذه قلت أو حتى توسليم قابلني قال حاجة ما نعرفوهاش أتجي شوي آخر الأستاذ يفهمنا شنية الحكاية هذية وعنا زد أصواتكم نسمعوها في صندوق عجب 71-113-13 هذا هو نمرونا كلمونا وإحنا نوصلكم أصواتكم نجيو للموزيكا محليها من فمها كي خرجت الراحلة الجميلة الفنانة الكبيرة شبيلة راشد نسمعوها ونبدأ بها ساعتنا الرابعة يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا نرجعو لكم
1: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون كل مره نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتو بيهم ونهار السبت هذا موضوعنا كيفاش نجم نسلكها في ليزيكزاما كيفاش نجم تتغلب على امتحانات صعيبه بشاوى الاغلاط اللي يلزم نبعدوا عليها باش ما نتعثروش في الامتحانات وكيفاش رغم اللي عكست معاك في ليزيكزاما كبشت وشديت صحيح وعملت المستحيل باش تنجح كيفاش ليزيكزاما يلزم ما ردوهمش يوليو جحيم هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الاربعة حتى للستة نتاع العشية كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب زادة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم مبيناتنا مع اسماعيل بن عيسى
2: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا بسانك جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو
3: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19-24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء. مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد. تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.تي.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات عيش جو الكورة من الدار
4: توبنات Very fiber people.

0: سبعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، سبع سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا تسجل ارتفاعا في الثلاثي الأول من السنة الحالية لتبلغ 24.2% مقابل 22.5% خلال الثلاثي الأخير من سنة 2025، مع تفاوت واضح بين الجنسين، إذ قدرت البطالة ب 14.2% لدى الذكور و 32% لدى الإناث. 30% من بذور الحبوب التي تم استنباتها في تونس خلال الموسم الحالي هي بذور ممتازة مسجلة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية، في انتظار بلوغ 40% من استعمال البذور الممتازة في الزراعات خلال المواسم المقبلة، حسب ما صرح به لموزايك كاهية مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة محمد علي بن رمضان. والمسؤول يتوقع في تصريح لزميلنا لحبيب والذين أن تكون حصيلة موسم الحصاد الحالي أفضل من الموسم الماضي.
3: احنا قلنا بالنسبه للموسم هذا هو موسم ممتاز، موسم باهي من حيث الظروف المناخيه، كان موسم طيب للغايه منذ بدايته معناها حتى لنهايته، كانت الامطار موجوده، السخانه درجه الحراره ما بلغتش معناها ارقام اللي تخلي الزراعه هذه تتراجع، لكن مميزات الموسم هذا اللي حققنا رقم اللي كنا حاطينه كهدف اللي هو 30% من نسبه استعمال البذور في تونس هي بذور ممتازه، بذور مثبته نتيجه البحث العلمي، نتيجة التجارب اللي قمنا بها، خاطر كنا في السابق في حدود 15% ومناش باش نقفوا عند 30%. احنا طموحنا اللي نمشيو للمستويات العالمية، البلدان المتقدمة في المجال هذايا هي في حدود 40% من حاجياتها من البذور هي بذور ممتازة، وهذا الرقم اللي نحبوه وان شاء الله نخلطوا له. بطبيعة الحال احنا عندنا 4 شركات وما مشكورين على المجهودات اللي يبذلوا فيهم. بطبيعة الحال ما فماش كان الشركات، فما هيكل الاشراف من ادارات من مؤسسات أخرى اللي تأثر عملية الإنتاج والتوزيع، واللي احنا نحبه شنو الهدف متاعنا اللي نوفره بذور ذات جودة، بذور تتأقلم مع التغيرات المناخية، بذور تعطينا معناها حاجة على مستوى الإنتاج مردودية أفضل، وتخلينا نقربوا من الهدف اللي حطيناه، واحنا الهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتي بمادة القمح السلب.
2: دوليا، لبنان والاحتلال الإسرائيلي يتوصلان إلى اتفاق لتمديد الهدنة السارية لمدة 45 يوما عقب انتهاء جولة جديدة من المحادثات المباشرة في واشنطن. ورغم هذه الهدنة، وكالة الأنباء اللبنانية تعلن أن 6 أشخاص على الأقل بينهم 3 مسعفين لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مركزا للدفاع المدني في جنوب لبنان صباح اليوم. حكومة تايوان تضغط من أجل الحصول على إمدادات أسلحة أمريكية، قائلة إنها تستند إلى القانون الأمريكي وتشكل رادعا مشتركا للتهديدات الإقليمية. يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يحسم قراره بشأن المبيعات المستقبلية. وعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية، فإن الولايات المتحدة هي الداعم الدولي الأهم لتايوان التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها. القضاء الفرنسي يحكم على المغني المغربي سعد المجرد بالسجن ل5 سنوات، والمحكمة تأمره بدفع تعويضات قدرها 30,000 يورو للضحية، بالإضافة إلى 5,000 يورو أتعاب محاماة في قضية اغتصاب تعود إلى سنة 2018. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: تحب على التليفون يكسر الدنيا عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بيكسل، باتري 6000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 et 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا و يكسر السويم زادا. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار، prix public conseillé.
1: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
2: جيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت. ميلا جيت ماكسيت وقول لي شلقي عندك اورانج.
3: الخير ويكاند

0: يسبح النور يسبح الخير. توا 29 دقيقة يلا خلطنا فقرتنا نقطة قانونية.
1: نقطة قانونية
0: ونرحب برشا برشا بالأستاذ حسين لقرم عدل الإشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد. يصبح الخير يصبح الورد والياسمين.
2: صباح المسرات والخيرات
0: إن شاء الله يا رب.
2: هكا منور بالورود الاستوديو
0: إن شاء الله. إن شاء الله
2: ديما تونس منور إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب يمين إن شاء الله فهمك ربي يا أستاذ.
2: عايشك.
0: به المستمعة بعثت لنا جواب وهي مفجوعة. قالت راهو أنا معناها لقيت روحي محكومة بالنفقة على جدي. يعني فهمتش كيفاش هذه يا أخي. هي أصلا ساعة المرأة عندها نفقة واللفقة أنا نعرفها ما بين الأزواج يعني معناها كي تفارقوا ولا حاجة هكا. ما فهمتش معناها مدخل معناها جدها في النفقة وهي تعطي في النفقة وكل وهي مفجوعة معناها شم هذا يصير ولا ما يصير.
2: هو
0: أنت بتحس فينا احنا توا قاعدين نستنيو لكلنا معناها إذن صاغية خد شيء ذي معناها ما نعرفوش بكل.
2: تعودين الراجل ينفق خاطرك ما كاليش
0: متعودين الراجل
2: معاش تعودي معاش تعودي
0: أنا قاعدين بدلو
2: هو باسم النفقة فيها ثلاثة صور.
0: أي
2: نفقة في إطار علاقة الزوجية.
0: أي
2: نفقة في إطار معناها الالتزام. واحد يلتزم باش ينفق على أي شخص كبير أو صغير. نجم يلتزم أنا التزم باش ننفق على شخص جاري مثلا
0: بالحق
2: تولي نفقة ملزم بها بالقانون هذه بموجب الالتزام.
0: معنى انسان من من من من واحد
2: من تلقاء نفسه
0: من تلقاء نفسه
2: يسونجاج يلتزم باش ينفق بشخص معين كبير.
0: أي.
2: ولا صغير.
0: أي.
2: قاصر ولا مش قاصر.
0: أي.
2: ويكون تكون نفقه ملزمه بموجب للعقاب زاد كما ما قدمهاش
0: خاطر هو التزم بها.
2: هو التزم بها دونك عندنا علاقه الزوجيه.
0: ايوا
2: الزوج ينفق على زوجته.
0: اي هذه زاد حتى الثانيه والمره نسمع بها
2: وبالالتزام معناها اذا كان التزم راه صحيح معناها دونك مجبر بالالتزام اذا كان اجل محدد حسب الاجل واذا كان مفتوح نجم حده هو.
0: اي
2: والموضوع نتاع المستشيره تاع اليوم هو بالقرابه
0: بالقرابه
2: القرابه شنو هي معناها ثم الاصول وثم الفروع.
0: أي.
2: دونك بالنسبه للاصول محمولين على الانفاق على الفروع.
0: أي.
2: وكيف كيف معناها الفروع معناها الاولاد معناها
0: الاولاد
2: والاولاد محمولين على الانفاق على الاصول لكن المشرع التونسي حدد الاصول من جهه الاب معناها بصوره معناها مفتوحه.
0: اي
2: اذا كان معناها بوه بوه عنده بوه حي وامه حيه وعزيزه حي وجدته حيه مجبر بالانفاق عليهم. واذا كان نوصلوا احنا لجهه الام الى حدود الطبقه الاولى معناها احنا من الام مثلا نجم ننفق على جدي وجدتي من جهه الام وبويا ننفق على جدي وجدي وكيف كي كان بوهم حيز مجبر ننفق عليهم
0: كي يبداو
2: معاهم. علاش التفسير نتاعها هي تفسير نتاعها واضح
0: هي عليها
2: خاطر انت ناخذ مثال تاع ام بو الزوجه مثلا بو امها هي معناها لازم تنفق عليها. علاش خاطر ما انتش فيك تورث فيها قولها اذا كانت وصيه واجبه مكتور ما جدي ورث الحفيد ولا صار انت منيحه تورثيه ومنيحه ما تنفقش عليها
0: الورثه ما يسالش اما باش تصرف عليا والله تو
2: هذا التبرير نتاعها.
0: اي معناها حاجه منطقيه
2: لما تورثني بالوصيه الواجبه
0: عادله. اي
2: هكا ولا
0: اي
2: نرجعوا للمستشيره نتاعنا
0: نرجعوا
2: هو الفصل نتاع 44 يقول الانفاق محمول على الذكور والاناث.
0: ايوه
2: أكوالي. أي. إذا كان الأب ما عندوش إمكانيات مادية وفقير وأثبت فقره يمكنه الالتجاء إلى محكمة الناحية لطلب الإنفاق من طرف ابنته الميسرة ماديا اللي عندها إمكانيات.
0: أي.
2: والحاكم الناحية يستدعاهم للبيرو بتاعه ويعمل معاهم جلسة ويتأكد أنه الأب الطالب بالنفقة فقير ويتأكد اللي البنية المطالبة بالنفقة تعيش لباس عليها ماديا وقتها يحكم لها يحكم الأب بالنفقة وتكون ملزمة وإذا كما تخلصيش تكون موجب للعقاب بالسجن من 3 أشهر العام بخطية مالية من 100 دينار إلى 1000 دينار حتى البنية.
0: أي
2: لكن البنية بيدها
0: نجم
2: يصدر في شأنها حكم بالنفقة.
0: ايوه
2: مش غريب يعني موجود هذا
0: هذه راهو اللي نقولوا لها مستمعتنا راهو هذا قانون
2: يعطيك صحه. أيوة. وراهو بالنسبه نحب ننبه الحاجه لهنا في النقطه هذه راهو انت كي تجي تثبت معناها انه منفق عنده امكانيات رد بالك تجيب الوراق وهو اللي في الدار وتتقدم المحكمه راه نجم يقوم عليك قضائيا في اطار قانون حمايه المعطيات الشخصيه نتاع 2004 ويقول لك انت استلمت وثيقه بطريقه غير قانونيه نصحها من هذا المنبر انها تقوم باذن عريضة باسم رئيس المحكمه باش تاخذ الاوراق بصوره قانونيه. عندنا وضعيه معينه مثلا معناها جابوا الوثائق نتاع الزوج من تبدو يمتيع ولا من داره ولا من جلسه زوجته باش تمتع بالنفقه دونك خلها اكوتي مش قام قضيه جزائيه لدى وكاله الجمهوريه باعتبار ثم وثائق خاصه تم استعمالها في قضية حكمت ضده هو.
0: هذا ما بين الزوج والزوجة.
2: أي حتى بين المنفق والم... حتى أي أي علاقة.
0: أي حد.
2: أي حد. لازم تأخذ وثيقة إثباتات بالطريقة القانونية.
0: بالطريقة القانونية.
2: إذا عريضة تأخذها. وشوف تهزم برغم إيش معك في الدار معني.
0: أي
2: أي. بيكم نقطة هذه. وراه ما تعرفش موجب العقاب كي تتعدى على المعطيات الشخصية.
0: أي.
2: معني ثم اختية من 5 ملايين ل 50 مليون.
0: الله الله.
2: أي أي. ثم وثم سجن يوصل 5 سنوات معني.
0: أي اسمع منه.
2: معني من عام 5 سنوات سجن معني
0: خاطر ما عندكش عليه باش تمس حاجات مش نتاعك
2: يعطيك الصحه تاخذها بامور قانونيه معني حكيت معك وحاجه اخرى ثم الاشخاص يقول لك انا ولدي قاعد يقرا بتبيعه خاطر نفقه في اطار القرابه
0: اي
2: الوليد معني كيف عود يقرا الى سن 25 سنه
0: اي
2: واذا كان ما يقراش الى سن 18 سنه
0: اي
2: بالنسبه للبنت الى حين زواجها او ان يكون لها دخل قار ونحب ندغدغ المشرع شويه في مبادره من وزاره العدل بخصوص النفقه لو تقول لك الولد الى حد 25 سنه كان يقرا وانا السنه الدراسيه فيها عامين 25 26 معني السمستر الاولى خالصه والسمستر الثانيه ولا عمر 26 مش خالصه دونك المهم المشرع يقول الى حد سن 25 سنه الى انتهاء سنه دراسيه ومان ملعون السمستر الثانيه مش نعطيهم منين في الاولى ومن بعد كل صيف فات النفقه وبعد ما قاش في الشقره يبطل يبرد دفعهم في الاولى عشان حتى قيمه معني
0: فهمتك اي فهمتك
2: امور معناها واقعيه هذه دونك بالنسبه للنفقه هي معناها محموله على البنت احنا ديجا كنا حتى في الصداقات كنا نقراو فصل 23 راهو اسمعوه فصل 23 انا نلقى فصل 23 تاع الصداقات هم يبوزيو يتصوروا جميعا اسمعوه اسمعوه الفصل هذاك شنو هي ليزوبليغاسيون اسمعوه شنو فيه فيه النفقه وفيه على الزوجه كان قبل 93 للزوجه امكانيه ان تنفق على على العائله نقع عام 93 قال على الزوجه الانفاق على العائله ان كان لها مال اذا حتى انت قانونيا ينجم الرجل يقوم بقضيه نفقه ضد زوجته تزوجته باعتبار انها عندها خدمه قاره ويطلبها بالمساهمه في الانفاق على العائله اطر مودي راه مشكل كل قضيه نفقه نقولوا راجل متضرر
0: ايوه
2: مشكل قضيه نفقه نقولوا مراه متضرر راه النفقه محموله على الرجل والمراه حسب الحالات وثم قضايا منشوره لدى المحاكم محاكم الناحيه فيها مطالبه المراه الانثى سواء كانت معناها متزوجه او غير متزوجه بالانفاق على الاب بالانفاق على الجد بالانفاق على الجده بالانفاق على الام
0: ايوه
2: معناها راهو بالضروره النفقه مش محموله كان على الراجل حتى بربيته مطالبه بالانفاق
0: فيها عداله الحاجه هذه
2: فيها عداله
0: فيها عداله يعني انت كي تخدم
2: يعطيك صحه
0: وتحب المساواه مع الراجل
2: يعطيك صحه
0: وتقوم زاد انت بواجباتك كيف كيف
2: يعطيك صحه دونك بالنسبه للاوجه تاع النفقه ما تمس الرجل وتمس المراه والمراه بيدها مش شاده ببوشتها راهي اخرج من البوش نتاعك انفق على العائله نتاعك انت احنا نبدا بها تكون عمليه تلقائيه علاش الجد يوصل يشكي بحفيدته وعلاش البو يوصل يشكي ببنته احنا عندنا روابط اجتماعيه وتكافل اجتماعي نورمال تكون مبادره تلقائيه معناها ونحب ننبه لحاجه اخرى راه ساعات معناها الزوج ينفق على زوجته وتعمل القضيه في نفقه خاطرها هي بتبيعته بتبيعتها ويصدر حكم في النفقه المراه والراجل يرجعوا لبعضهم جاب لها ورده باهيه في سان فالنتان رجعت له هي
0: تفرح
2: تفرح تفرح باكو نوار حلو برشا
0: تنسى
2: وتفرح يهز طيب بخاطرها كما يقولوا رجعوا لبعضهم الاثنين شيخي جابوا صغير الاول جابوا صغير الثاني اول غلطه يغلطها في حياته هاي الحكم هذاك لي تونكور فيفون تقول له تمشي تقوم بقضيه انه ما تدفعش النفقه لعشرات السنين دوك شنو النصيحه نتاعنا هذا موجود موجود موجود شنو ننصحهم في الحاله هذه اذا كان رجعتوا لبعضكم بدل ما جبت لها ورده ورضات عليك بدل ما السمنه على عسل انتم الاثنين مع بعضكم امشيوا للمحكمه واعملوا قضيه في الرجوع في النفقه باش يقع اعدام النفقه اللاحقه ولكن تقعد مطالب بالنفقه اللي سابقه للحكم تاع الرجوع في النفقه باش ما يقعدش حيك الحكم هذاك وبرشا عبيد مع كل اسف وحنا نتوجهوا للسجون بطبيعه العمل نتاعنا نلقاو الراجل مجبر باش يبيع داره ويعطيها لزوجته باش يخلص النفقه نتاعها دونك انتوما كي رجعتوا لبعضكم اي صارت برشا مرات
0: خاطر تلم الفلوس
2: العباد ما تعرفش خاطرها دونك انت كي تصدر حكم ضدك في النفقه وتم الصلح بينك انت وزوجتك ترجموا الصلح هذايا عند حاكم الناحيه اللي يرفعوا عنده القضيه باش تعمل قضيه في الرجوع في النفقه باش يقع اعدام مفعول النفقه بصوره لاحقه للتاريخ هذاك اما يقعد ديما النفقه اللي قبل صدور الحكم تاع الرجوع في النفقه نافذه اذا كان هي 5 سنين دونك ثم 3 سنين قبل صدور الحكم بالرجوع في النفقه هذيك تسمى جنحه ما يخلصهاش فيها سجن بتبيعتها من عام مش معناها فيها حتوس حتى العام مختيه 100 دينار 1000 دينار والسنوات اللي هي سابقه 3 سنين تقعد دين ما نجمش تكون جريمه خاطر تسقط الجنحه بثلاث سنوات دونك كل دين مدني يقوم بها في المحكمه الابتدائيه باش يسترجع الاموال قضية مدنية.
0: أيوة.
2: دونك جديد في اليوم تصح صحة المستشارة في النقطة هذه بالذات.
0: أيه.
2: اليوم باش نوعيو التونسيات اليوم توجه التونسيات. راهو القانون يلزمكم بالإنفاق على أبوكم وعلى جدكم وعلى جد جدكم من جهة الأب وعلى عزيزكم من جهة الأم ومماتكم من جهة الأم بالقانون. وراهو أنتم بيدكم حتى الجد بيده. معناها كما قلت هي حركة عكسية، معناها إذا كان القاصر إنسان قاصر وعنده نفقة وبوه عاجز إنه ينفق عليه. بو عاجز إنه يوفق عليه، شكون المشرع التونسي دونك يسبق الأم الأنفاق ما عندهش إمكانيات يمشي للجد باش ينفق على حفيده. حتى الجد بيدو نجم يعني يشتكى به الإنفاق على حفيده.
0: أيوة.
2: ولا حفيدته.
0: أي.
2: معناها وإحنا كي نجي نشوف الروح نتاع النفقة باش ما تقعدش عبيد متشردة في الشارع.
0: أي.
2: باش ما تكونش عبيد معناها يعرضها الانحراف في الشارع. على الأقل عندها قوتها شكون ينجم يخلصها لها.
0: قريهم
2: قريهم ويداويهم هكا ولا ما عادش نترقصوا بالشيء يفرهدهم يا سيدي يعطينا ناكل ونشرب ويكون الدواء موجود معناها ضروريات الحياة معناها. دونك بالنسبة للنفقة هي حالة اجتماعية وحالة إنسانية دونك وفيها مبدأ تكافل بين بين الأسرة. دونك احنا هذاك علاش معناها كيقول لك تخلص النفقة ما تشدش الحبس، خاطر هي وظيفة اجتماعية وظيفة إنسانية بين الأطراف.
0: صحيح.
2: دونك جديد في الحكاية الكل أنه المرأة في القانون التونسي راك عندك نفقة نجم يطلبك بها في كل لحظة إذا كنت ميسورة الحال، ونجم كيف ينفذوا عليك إذا كنت ما نفقتش تشد معنى السجن معناها باعتبار نفقة ذيك موجبة عليك أنت معناها. وإذا كان عنده برشا أولاد مثلا راجل ويحب ينفق عليهم يختار أي واحد فيهم ميسور الحال. علاش يقول تجي تقول هي شبي خويا ما نفقش على عزيزي على جيني لي أنا، خاطر أنت عندك إمكانية مادية تخول لك باش تنفق يعطيك الصحه. دونك هو ما عندوش امكانيات ماديه حاجه طبيعيه معناها. والساده حكام النواحي نحب نوجه لهم تحيه من هذا المنبر باعتبار عنده مجهودات كبيره برشا في النفقه، ويقولوا لي معناها رانا نجتمعوا بيه في المكاتب نتاعنا ونحاولوا نفهموا الوضعيه بالضبط شنو صار ونحاولوا نصلحوا ما بيناتهم معناها باش على الاقل نضمنوا حد ادنى من استمرار العائله في حياه زوجيه كان في الاحترام وثيقه وثيقه. لكن احنا نحاولوا ديما كي نحكموا قالوا لي وبالقانون زاد ديجا وعندهم اجتهادات يحاولوا يضموا حتى حد معناها نوفر من السبل الصحيحه باش تكون النفقه هي وسيله للتلاحم بين الاسره مش حاجه للفرقه بين العائله
0: نشكرك برشا برشا برشا عفو. ونورتنا الاستاذ حسين لقرم عادل الاشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئه عدول الاشهاد. ديما موعدنا نهار السبت لقيت هذيا وتنورنا يا استاذ، مرحبا بك يا عايشك. يلا نرجعوا لكم
1: نقطه قانونيه The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
3: Imagine si on mettait un portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Boum, pa, eh, tout le monde marche sur la tête. Je vois que le biche tourne. Comment je peux te comprendre comment je peux te comprendre là. Moi c'est Mamadou, écoute-moi Mimidou. Je suis comme une profiler, profiler.
1: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesketi.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM. Belhir Weekend.
4: As many as I ache for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried.

0: القصد بتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو واتصال التونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
1: صندوق عجب صوتكم مع العشرة غدرجين في صباح الخير ويكاند.

0: التسعة وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح الأنوار، مرحبا بكل مستمعينا. يلا قلنا لكم كلمونا على 71 113 013، كلمتونا نسمع أصواتكم توا توا توا في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: صباح الخير والورد والياسمين مزيك. أنا مواطنة حبيت نطلب من رئيس بلدية باردو ينظفونا بربي دار الشباب خزنة دار، بالحق راهي بصفة غريبة يلعبوا فيها صغيراتنا يا إيتراني وغاديكا والكل حنوشة الحشيش للركبة، بالحق نظفوها يعيشكم وميرسي مزيك. هذه راهي بلادنا تونس تقعد ديما نظيفة بإذن الله برجالها وبنساها.
3: الصندوق عجب يا موزايك اف ام بلي نهارين نسيت طرف الحم مشوي، قلت خلينا نعمل الحم. قلت السلام عليكم السلام، قلت له بلي خويا نحب نعمل الحم مشوي وكذا تعمل ازاي؟ قال لي خويا نحسب لك الكيلو علوش على 72 دينار. شو 72 دينار؟
4: أخير مزايك. أنا مواطن من معمورة ولاية نابل، نطلب في الناس في معمورة في الحومة لا مطر لا حد شيء، ولي زيقو يخرجوا في الرياحة روايح تقتل، ولي زيقو والديار فايضة، بالله يوصلوا لي صوتي خلي يجي وشوفوا حل.
5: أسمعني أنتم تحكيوا على العيد وعلى وش العيد، أنا واحدة من الناس راجلي يخفي 400 دينار، أنا الخضرة مانيش خالط عليها والدجاج. صدقيني العباد ظروفها على الأخر، خلو تحكيوا على العلوش والآخر يقولك كل يوم نحي 10,000 ولا 20,000 وتخبي، في احنا الخبز ناخذوا فيه نشرو في سميد ونخبزوا وحدنا، نزيو بالله يحسوا بالعباد، يحسوا بظروف العباد. أنا علوش تي احنا البصل والبطاطا والفلفل نشرو فيها بالدز بالكعبة، كل حد يحكي على وجهة النظر نتاعو مانيش غيره أقل منه. أنا واحدة من الناس عايشة ب 400 دينار، ربي هو اللي يعلم بيا 400 دينار.
6: يا أختي شيء كبير الحم اللي سويه من تيعه والرحبة يا بابا، تقول داخل التايغ مش تدخل التايغ تشري الذهب، قسم على ربي بشترسي في الدجاجة سنة وخليه على ربي وكهو.
1: صندوق عجب. صباح الخير ويكند.

0: 59 دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور وخلطنا ساعتنا الخامسة. نبدأ بإعادة دقيقة حظ مع فاطومة. عنا نوتري بلوس تجي شوية آخر أميرة العسكري مختصة في التغذية, وعنا أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71 113 13. هذا هو نمرونا, كلمونا وإحنا نوصل لكم أصواتكم. نجيو للموزيكا. محمد ثروة تغنينا حاسب على قلبي حاسب. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار واحنا نرجعو لكم.
1: قولي ما نلقاش برومو على غيستو
2: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب10900 في عوض 16200. مين جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
3: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف, وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
4: خدمة تحكي لغتي.
5: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي, تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك, عيشها بي واي دي.
6: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة, استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين, 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
7: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
8: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الوكالة العقارية للسكنة تحدد تاريخ 18 من شهر جوان القادم كآخر أجل للمشاركة في طلب عروض وطني يتعلق بإنجاز دراسة مثال التهيئة التفصيلية للمشروع السكني الضخم لحناية 3 الكائن بمعتمدية المحمدية من ولاية بن عروس. ويمسح هذا المشروع الاستراتيجي قرابة 266 هكتارا ويهدف إلى تعزيز الرصيد العقاري المنظم بجهة بن عروس وتوفير مقاسم مهيئة تستجيب لمتطلبات التوسع العمراني الحديث. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات في حق 11 متهما بعد إدانتهم بتكوين وفاق إجرامي خطير تخصص في نهب وسرقة مواشي الفلاحين بمنطقة سيد حسين وطبربة والبطان وجديدة. نائب وزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده لا تنوي اتخاذ خطوات من شأنها تقويض الاستقرار الاستراتيجي, وأنها أبلغت الدول الأخرى بتجربة حديثة أجرتها لصاروخها النووي الاستراتيجي الجديد سارمات. والرئيس فلاديمير بوتين يقول إن روسيا ستنشر الصاروخ في نهاية هذا العام. الكرملين يعلن أن الرئيس الروسي سيزور الصين في 19 و20 مايو الجاري وسيلتقي بالرئيس الصيني تشي جين بينغ لمناقشة العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية. في مؤشر على تصاعد التوتر التكنولوجي

0: المسؤولين الأمريكيين تلقوا قبل الزيارة تحذيرات أمنية تفيد بأن أي اتصال أو جهاز داخل الصين قد يكون معرضاً للتجسس أو القرصنة، ما دفعهم إلى ترك هواتفهم الشخصية في الولايات المتحدة أو إبقائها مغلقة داخل الطائرات الحكومية. واستخدم أعضاء الوفد بدلاً من ذلك ما يعرف بالأجهزة النظيفة، وهي هواتف وحواسيب مؤقتة ومحدودة البيانات ولا تحتوي على أي معلومات شخصية أو حسابات حساسة. كما أنشأ بعضهم حسابات جديدة على تطبيقات مشفرة للتواصل خلال الزيارة. وتعتبر الولايات المتحدة الصين واحدة من أكثر البيئات عدوانية سبرانيا، لذلك تعتمد إجراءات صارمة تشمل حتى معدات الشحن والاتصال بالإنترنت داخل الفنادق. لكن هذه الاحتياطات تفرض صعوبات على العمل الدبلوماسي والتواصل السريع، خاصة مع مرافقة رؤساء شركات أمريكية كبرى لترامب في هذه الزيارة الحساسة. في المقابل نفت الصين الاتهامات المتعلقة بالمراقبة غير القانونية، مؤكدة أن حماية البيانات والخصوصية مكفولة بموجب القانون الصيني.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن القضاء على أبو بلال مينوكي الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش الإرهابي في عملية نفذتها قوات أمريكية ونيجيرية. ووزارة الصحة في جمهورية الكونغو تقول إنها سجلت 80 حالة وفاة في منطقة تقع في شرق البلاد نتيجة تفشي جديد لفيروس إيبولا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
2: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.

0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباح السعادة لليوم 16 مايو. إن شاء الله تكونوا بخير، الحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم. أول أخبارنا باش تكون للحمل، الفرص موجودة، الفرص الباهية في الطريق، ما لازمهم تركيز. الثور في الحب استقرار مع نص الثاني من ماي، فما كلام يفرح، وكان على الخدمة فلوس وإلا خبير زين جاي في الطريق. إلي جاوزي علاش يفضلك هالتردد والحيرة، نحبك تركز أمورك وإن شاء الله زينة. السرطان هو راهو النص الثاني من الشهر الحالي، سايب عليكم أمان من ماضي، وركزوا في الحاضر والمستقبل نتصور خير. الأسد نحبك تسيس من الإرهاق النفسي، حاول ترتاح وتبدل جو. والعذراء ديما حط في بالك الكلام الصريح ينجم يوضح برشا حاجات، حاول تنظم ميسالش راهو زيدا، كان ترتب أمورك وقتها تلقى روحك مرتاح. والميزان وأخيرا تعيش توازن، تتحسن العلاقة ومهنيا راهو عندك شراكة وإلا تعاون ينجحك. العقرب عليش يفضلك هالتعب نفسي، وقيت اتخمم بإيجابية، وإن شاء الله يا ربي اللي جاي خير من اللي تعدى. القوس نحبك تهدي شوية، مش كل كلمة تستحق الرد، نحبك تركز على روحك وعلى تحقيق أهدافك. حتى الجدي عبر علي في قلبك، الكتمان راهو باش يضرك، وقيت قاعدة مع الحبيب وقيت تتناقش وتحكي وتعبر وتحط زيدا نقاط على الحروف. عكس الدلو فما مفاجأة حلوة من الحبيب، راهي فترة عاطفية بامتياز. ونكملوا يميرة مع برج الحوت، ميسالش راهو كان تغامر، راهو يوم ممتاز للتجديد.
0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الخير ويكند.

0: سي. ما بيناتنا نحكي وديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا كيفاش نجم نسلكها في لي زيكزاما، كيفاش نجم تتغلب على امتحانات صعيبة، شو الاغلاط اللي يلزم نبعدوا عليها باش ما نتعثروش في الامتحانات، وكيفاش رغم اللي عكست معاك في لي زيكزاما كبشتو شديد صحيح وعملت المستحيل باش تنجح، كيفاش لي زيكزاما يلزم نمردوهمش يوليو جحيم. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الاربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا
1: مع اسماعيل بن عيسى.
2: The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
3: Imagine si on mettait un portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Boum, pa, hey, tout le monde marche sur la tête. Je vois que le biche tournait. Comment je peux te comprendre? Comment je peux te comprendre là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme une profiler.
2: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesketi.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.
4: Aïd l'allouche et l'alhabou barcha. T'arfou chalèche à la khatte nam l'fih barcha jau. أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
5: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
4: عيدكم مبروك.
6: رجعنا لكم لعشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة. يصبح الخير، يصبح النور، وخلطنا موعدنا نوتري بلوس.
1: نوتري بلوس مع أميرة عسكري.
6: يا أمورة صباح الخير.
7: بونجور، صباح الورد. يا لله
6: لبس عليكم.
7: الحمد لله تخبي.
6: الحمد لله. الغيتانسيون دو
7: هي
6: برا توعى دخل سيف ونحبو ندخلو في حوايجنا وبرشا معناها فما برشا مشاكل تاع غيتانسيون. أكثرية التوانسة نعانيو من الريتونسيون دو.
7: اي هو
6: عندها علاقه يعني ب
7: فما تفسير. فما تفسير بيان سور. بون الريتونسيون دو اللي هي احتباس الماء، الكلمه الشهيره اللي تتسمع بيان سور هي عندها برشا اسباب. وعلاش توا نبداو نحكيو عليها اكثر؟ خاطر بيان سور مع السخانه معناتها وقت اللي تسخن الدنيا المشكل هذا يبان اكثر، مش معناتها ما كانش موجود ولكن نفاخ نحسو اكثر. ولكن علاش تقول لي انت اليوم مع التوانسة علاش مكثرهم؟ خاطر هي جايه يا من الوقفه برشا ولا من القعد برشا.
6: ايوه
7: دونك والريتم دو في نتاعنا اليوم هذيك هو معناتها
6: صحيح.
7: اي الناس اللي جينيرالمون يعملوا في سبور واللي عندهم حركه نتاع كل يوم صعيب باش تلقاهم يحكيوا على المشكل هذا. دونك المشكل هذا نتاع واحد يقول لك نعدي 10 سوايع قاعد في بيرو صعيب باش ما يكونش عنده احتباس ماء، حتى الجسم ما يتحملش البوزيسيون هذيك 10 سوايع.
6: يعني فما شكون يقول لك البدن نتاع الانسان ماهوش مجعول باش يقعد،
7: يلزم ديما يتحرك. برافو عليك ميرا. هو الانسان تخلق الطبيعة نتاعو باش يتحرك، مش باش يقعد واقف كهو ومش باش يقعد قاعد كهو. اي سورتو نحكيو على سوايع كبيرة منها. دونك كي نقولوا احتباس ماء في الجسم نقولوا انه الانسجة نتاعنا لي تيسو ولاو يعبيو في الماء اكثر من النورمال، معناتها الجسم ماهوش قاعد يتخلص من الماء الزايد، ماهوش يعمل في التصفية اللي يلزم يعملها. وهوني الاحتباس متاع الماء باش يكون معاها معناتها الديتوكسين اللي هي الفضلات وإلا السموم اللي موجودة بالجسم. الاحتباس متاع الماء هذا باش نحسوه اكثر في ساقينا في الشوفي سورتو تراها كاريمون تتنفخ معناتها تشوفها تشوف ونفخ في الصوابع في الوجه يقول لك العبد دينا خاتمو يا راني معناتها نقوم صباح ما نجمش نلبسو والا نلبسو نورمال واخر نهار ما عادش نحس يوجعني لازمني نحيه
6: ولا الوجه كما قلت
7: ولا الوجه اي والساق يقول لك صباتي ما عادش يجيني معناتها نجيبش ندخل اي ثم عبيد في الصيف سورتو خاطر مع السخانه راهو يقول لك راني ما نجمش معناتها راني نجم نخلص نخرج صباح بصباتي لبسو نورمال نروح منحيه تيلمون ساقيه تتنفخ مع السخانه سورتو في معناتها كي نبداو في مثلا في الكهرباء وباش نمشيو مده طويله هك السخانه اللي في السياق ملوطه تتنفخ في الفواياج زاده في الطياره الغلا هذيك معناتها تتنفخ انفاخ كبير دونك باقي توا نحكيو على الحالات ماهيش المرضيه علاش خاطر ثم مشاكل نتاع قلب مشاكل نتاع كبده ومشاكل نتاع كليوي زاده
6: اللي هما
7: هذوما حالات مرضيه وهذوما النفاخ نلاحظوه اللي هو ماهوش عادي معناتها يفوت العادي برشا وساعات تشوفوا في منطقه مثلا ساق اي وساق لا دونك اذا قاعدين نلاحظوا انه النفاخ فات العادي برشا جون ميم با تنجم تدخل ميم با تنجم تدخل مثلا ساقيك في صباتك ولا في شليكتك ميم با تنجم تدخلها هوني ما فماش لعب معناتها لازمك تتبع مع وتشوف شنو المشاكل اللي عندك ولا شنو الادويات اللي تاخذ فيهم وتمشي لطبيبك اللي يتبع فيك لكن انا اليوم مش نحكي قد نحكي على احتباس الماء العادي اللي نحسوه جينيرال هذيك اللي في في البدن الكل اذا كان الاحتباس نتاع الماء هذا مثلا معاها ليفاريس ومعاها وجيع في ليفاريس هوني كيف كيف راه نمشي والانجيولوج ببعروق راهو ما تقولش معناتها ليه هذا جوست انا عندي ريتونسيون دوكا معناتها ما يكفيش انك تتبع النصائح اللي باش نعطيهم لك انا اليوم لا لازم تمشي تعمل هكا
6: الكود
7: دو بلاغ ويتفقد لك ليفين نتاعك باهي توا شنو ما الحاجات انسان عنده ريتونسيون دو عاديه اللي هي بينت اكثر مع الصيف ومع السخانه شنو ما الحاجات اللي نعملوهم باش يكون البدن مرتاح الحاجه الاولى اللي باش نعملوها باش نقصوا في استهلاك الملح كنقولوا احتباس ماء باش نحكيوا ثم معادله بين الملح بين الصوديوم وبين البوتاسيوم دونك باش يخدموا عكس بعضهم الوغ يلزمنا نقصوا من الملح بالكدا ونزيدوا في البوتاسيوم اش معناتها بوتاسيوم بوتاسيوم يساوي خضره اي سورتو اللي لونها اخضر كما المعدنوس كما السبناخ كما النعناع هذوما السلق هذوما هذوما فيهم برشا بوتاسيوم وهما ديجا الخضره هذه فيها الملح نتاعها
6: هو بالحق ما نحطوا السلق
7: نعملوا مرقه الخضره بالحق ما
6: يلحق
7: ما نحطوش ملح ولا تلقانا نحطوا اقل من العادي نتاعنا خاطرها تجي مالحه دونك هوني اول حاجه باش نعملوها باش نقصوا معناتها الملح دومي سيل اسونسيل فريمون ناقص بالكل ونزيدوا فك الخضره اللي فيها البوتاسيوم هذه اول حاجه لازمك تعملها وراهو اللي باش نحكيه بعده الكل ما عندوش قيمه كان انت ما نقصتش في الملح
6: باهي
7: الحاجه الثانيه اللي باش تعملها باش تشرب الماء بالقدا اليوم ثم جدل كبير تشرب ماء ما تشربش ماء الانسان راهو مخلوق معناتها جسمه كله ماء ساعة هو وما يعيش كان بالماء معناتها راهو الجسم مستحق ماء باش يعمل هاك الفلتراسيون هذيك مش معناتها انت عندك احتباس ماء معناتها ما تشربش ماء لا بالعكس نحبوا نعملوا اكثر دريناج دونك باش نخرجوا هاك اللي توكسين الزايدين نشربوا المعادلات الطبيعيه زايده معناتها انت بدنك يستحق 2 3 لتر ما تشربش 6 لترات اي معناتها ما نبالغوش مش معناتها ما نشربوش ومش معناتها نبالغوش دونك شربين الماء مهم وديما وديما نعطيناك المعادله البسيطه كل كيلو عليه 30 مليلتر من ميزانك فوالا توا بعد نقصنا الملح وشربنا الماء شنو نعملوا اخر عندك كل البلايص السخان من نوع مثلا حمام سونا هذوكا باش نبعدوا عليهم علاش خاطر غادي مع السخانه ليفين يزيدوا يتحلوا كل واحد يجي يعمل لك بانو سخون راهو بدنك باش يزيد يتنفخ دونك ديما نشجعوا نبعدوا على البلايص سخان برشا سورتو حمام ولا ما يبدا سخون برشا ولا واحد يجي اخر النهار ساقيه تستر عليه يعمل لك معناتها باش يحط ساقيه في بانو سخون يقول لك نحط فيه شويه ملح. السخانه ماهيش مطلوبه للناس هذوما العكس هما الناس هذوما ماذا بينا الماء البارد
6: البارد
7: دونك الماء البارد راهو يسكر ليفين ويخلي التدفق الماء للانجه للتيسيو هذوما يكون اقل دونك حتى بعد ما نعملو دوش ماذا بينا 30 سكوند الاخرى تشليله بالبارد ديما في الاخر حتى دقيقه من زمان توا الدنيا سخنه ديما التشليله الاخرى ماذا بينا ما بارد. الحاجه الاخرى زايده ماذا بينا اذا عندنا سوايع طويله نتاع خدمه في وسط الخدمه نحاولوا حتى تحرك شويه حتى في وسط بيروك ولكنك تسوق اهبط من الكهرباء وعمل دوره صغيره
6: دي موفمون حركه
7: حركه أي. علاش على خاطر راهو هاك القعد سوايع طويله ما فيهوش حل معناتها فريمون راهو باش يقلق البدن نتاعك وراهو يقلق القلب سورتو خاطر اذا كان فما مشكله ديجا في السيركولاسيون سانغين نتاعنا دونك الدوره الدمويه نتاعك الكل فيها قلق. الوغ وكي تروح ماذا بيك ديما الساق تترفع لفوق شويه يا تحط كوسان عريضه وتطلع ساقيك يا تحط ساقيك مع الحيط دونك حاول ديما ساقيك مهزوزه لفوق باش تنشط هاك السيركولاسيون سانغين. دونك فما زاده هاك لي شوسيت اللي يعملوا الكومبريسيون لي با دو كونتونسيون هذوك نعرف اللي يقلقوا منهم العباد ولكن هما مطلوبين يتلبسوا في الصيف اكثر
6: في الصيف
7: فما يلبسوهم شتاء كامل وكي يجي الصيف خاطر بالسخانه هما نقولكش جو هما ماهمش يجاو أما أي هما ما همش يجاوب بالحق أما راهم يعاونوك برش معناتها راهم يعاونو برش أي سورتو أي سورتو أي سورتو في الوقت كسوية متاع الخدمة البرشة وإلا في السفر سورتو وكان باش تطلع الطيارة ما فماش لعب يزم تاخذهم توا بالنسبة باش نوفا بالنسبة للدويات متاع الغيتونسيون دو الغدويات متاع الغيتونسيون دو راهو مش في الحالات الكل ناخذوهم علاش خاطر الدواء ينجم يعرضنا نقص أملاح خاطر باش يعمل دغيناج أكثر من نورمال يستحقوا البدن ينجم يعرضنا للجفاف وينجم يخسرنا في الأملاح حل المعدنية دونك مش كل انسان عنده ريتونسيون دو معناتها يمشي يخو دواء نتاع نتاع النفخ هذا فوالا
6: دونك
7: نزيدوا حاجه اخرى لي مساج مهمين برشا الدريناج لامفاتيك ننصح ديما المانيوال دو بريفيرونس للي نجم عند كيني مختص معناتها في الشيء هذا مهم برشا والدريناج لامفاتيك اذا عملت سيونس نتاعك وخرجت شوف دي بلو بلايص زرق في بدنك دونك المساج هذاك ماهوش صحيح دونك لي مساج اكل يوفي ببلايص زرق ما همشي معنيين للناس هذوما
6: هذيك حاجه اخرى اي
7: راهو كي نحكيو على لانف وكي نحكيو على نفخ دريناج لامفاتيك راهو لاكت نتاعو فريمون ابين ما تمس الجلده وتمس لي غونغليون لامفاتيك باش تنشط السيركولاسيون لامفاتيك نتاعك دونك اكل المساج اللي تدخلو بالنزلين والبلايص الزرق راهو ماهوش معني للناس اللي عندهم ريتونسيون دو دونك نردو بالنا وديما ديما في الحالات هذوما الكيني هو اللي يدخل
6: يعطيك الف صحه يا امورا نشكرك برشا نتقابلوا غدوه ان شاء الله مرحبا بك يلا نرجعوا لكم
8: نوتري بلس مع اميره عسكري صباح الخير ويكاند

بوبليسيتي. تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زهر لايف باند رانا زاروق دي جي مارو وأنس غيزة ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.

0: تذكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21-821-1000. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان، وموزاي كافم.
1: صندوق

0: صندوق عجب.
1: صباح الخير يا موزايك وبوميكان يا بني سلمتوا جاه ربي يا منصة يا غالية. لهجة الباكستان راه حالة راه كل واحد يعمل نصبة يحط لنا وينو كاتب العام. وينك وينك يا كاتب عام بلدية الدندير؟ وينك؟ فيقوا شوية فيقوا فيقوا يهديكم يا رسول الله. علاش مناظر مدرية؟ ليه عليه هك عليش البيئة توصل لدرجة في رين في الليل مروحين الشباب يتناصروا في الكيس بنصبوا تاع الخضرة؟ شيا هذا يعيشكم يعيشكم تلهوا ببلادكم يعيشكم بخاطرنا رانا مواطنين رانا المادة ما عادش نسيو عليها وربي فضلكم.
2: تأخير مزيك ربي أنا طمت حي الغزالة أنا نديه نتايا العاجل للستيك. علاش الفاتورة ما تجيناش ومن بعد يجيو مع بعضهم؟ علاش علاش تلموهم لنا يرحم والديكم الستيك وما عادش تلموهم لنا زوز فاتورات مع بعضهم؟ والسلام عليكم مزيك.
3: صباحي صندوق عجب صباحي يا مدام أمير وربي يا مدام أمير نحب نتكلم عن نقل. نقل حي خالد الوليد سيمان كاهي ما عندناش حتى وسيلة نقل نهبطوا نمشوا ياسر على السقينة بعيدة بصفة غريبة وما ثماش حتى نقل كانوا عاملين 95 حوان. ربي يا مدام أمير شوف كيفاش تكلم مسؤول حد هكي رجع لنا 95.
4: مادام احنا في فترة امتحانات ماذا بينا الناس اللي ساكنة واللي عندهم قهوة ولا عندهم مرمى دام ولا وراء ولا جنب المعاهد اللي فيهم يعديوا فيهم التلام امتحاناتهم ينقصوا شوية من الحس باش يخليهم مترشحين يركزوا مليح في خدمتهم. ماذا بينا هذو موسيقى الإعلام تعاون زاد على ضمان الهدوء حول المعاهد أيام الامتحان.
5: ليه إلى ما تابش نتواصلوا هكا معناها قلة اللامبالات معناها يبدأ داخل في الانتردي ويشعلك في الضوء معناها شنو معناها معناها لا يزي انتي ماكش محترم كود لاروت اللي قاريه وماكش محترم بلايك وماكش محترم واحد يسعى في الضوء والأذى والأمر انك خلقت بحذيه هو شلوس هو قطب قال لي هاني نبدلك في الضوء ريتو ما التهور والتسايب وين يوصل مولا انه يولي زيكا يخسرها حق مكتسب.
0: صندوق عجب. صباح الخير ويكند.

0: العشرة وسبعة وخمسين دقيقة رجعنا لكم وإحنا خلطنا إل ساعتنا الأخيرة ساعتنا السادسة نبدأها بتوتوبسيون مع أركان بن فضل عنا تدى فقرتنا كونسولتاسيون. اليوم تكون حاضرة بحضنا دكتورة ليلى برجب أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية باش تحكي لنا على اليوم قرصة الناموسة كتقرص بالناموسة. اسم الله عليكم اسم الله علينا الكلنا وتتنفخ الدكتورة تقولنا شنو اللي باش نعمله. يلا نخليكم مع على شط بحر الهواء مع الفنان كيرم محمود. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا سيف الدين المهري. قالوا لي سيف الدين المهري مرحبا بيه في الأخبار وإحنا نرجع لكم.
1: ما بيناتنا نحكي وديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا كيفاش نجم نسلكها في ليزيكزامان؟ كيفاش نجم تتغلب على امتحانات صعيبة؟ شو الأغلاط اللي يلزم نبعدوا عليها باش ما نتعثروش في الامتحانات؟ وكيفاش رغم اللي عكست معاك في ليزيكزامان كبشتو شديد صحيح وعملت المستحيل باش تنجح؟ كيفاش ليزيكزامان يلزم نمردوهمش يوليو جحيم؟ هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب زادة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا مع اسماعيل بن عيسى توجور بلو بروش دو فو.
2: مع توبنات كل تروح كورة الدار تولي استاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريه ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنيت. عيش جو الكوره من الدار.
3: توبنيت Very fiber people.
4: تنظم وزارة الشؤون الثقافية عرض الفنان التونسي نور شيبة في تاريخ اختتام الدورة 35 لشهر التراث.
5: يا طير حمامان حمامان.
4: وذلك يوم الاثنين 18 ماي 2026 بالموقع الأثري الشمتو بولاية جندوبة ابتداء من 8 مساء.
5: يا حب شبيك وصيتك ما سمعت كلامي.
4: عرض الفنان نور شيبة جولة في الموروث الموسيقي التونسي بمساهمة موزايكا فام.
6: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
7: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها بحورات فتحية ومناظرها طبيعية. سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية بالرسمي مال العرض تنجم تعيشو. من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد وهذا الكل بتسهيلات في الدفع. صيف السنة مال العرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم زادة تكلمنا على 71-124-124.
8: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
9: جرسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على برجر في باغيت. مين جرس ماكسيت وقل لي شلقي عندك أورانج.
10: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة. إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة الفرصة قدامك. اربح زوز ملين و500 وزيد بورس باش تقرا الموسيقى. معليك كان تسجل على www.feriliad.com وبعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام.
11: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
12: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. المعهد الوطني للأحصاء يتوقع أن يبلغ عدد سكان تونس سنة 2030 نحو 12 مليون و160 ألف نسمة مقابل 11 مليون و970

0: ارتفاعا تدريجيا بداية من سنة 2027 حسب تقديراته. صدور قرار عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 22 من مارس من سنة 2017 الخاص بضبط نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة بالرائدة الرسمية الأخيرة. هذا ونص القرار الجديد على تنقيح عدد من الفصول المنظمة لمسار التكوين، من بينها شروط القبول ومدة الدراسة وتركيبة اللجنة البيداغوجية ومحاور التكوين. في الشأن الدولي، مسؤول كبير في حركة حماس يؤكد لوكالة رويترز نبأ مقتل القيادي العسكري بالحركة عز الدين الحداد بغارة إسرائيلية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الرئيس الصيني شي جين بينغ متفق معه في ضرورة أن تعيد طهران فتح مضيق هرمز، لكن الصين لم تبدي إشارة إلى أنها ستتدخل في هذا الشأن. وخلال عودة ترامب من بكين أمس، الرئيس الأمريكي يقول أنه يدرس رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيرانية. ووزير النفط العراقي الجديد باسم محمد يقول أن العراق صدر 10 ملايين برميل في أفريل عبر مضيق هرمز، وأوضح أن العراق يعتزم التعاون مع منظمة أوبك لتعزيز إنتاج البلاد وقدراتها على التصدير، مضيفا أن بغداد تهدف إلى وصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل يوميا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.

0: 11 و 12 دقيقة ارجعنا لكم. يا مرحبا تسمع في صباح الخير فيكاند على إذاعتكم الأولى مزيكا فام, وخلطنا الموعدنا مع أركان بن فضل الإكسبير عن أوتوموبيل جاموتو تونيزين. اسمعوه توا توا توا في توتوبسيون.
1: شاليليكس ألترا, الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
2: توتوبسيون مع أركان.
0: يصبح النور, يصبح الخير, اهلا وسهلا بركات.
3: نهاركم زين ميرا, نهارك سعيد.
0: شحال لك لبس عليكم؟
3: الحمد لله
0: الحمد لله. جديد
3: 4 شهور
0: ايوه
3: حتى لافريل 2026 سيد أيوة. المستمع باش نعطيوك ستاتيستيك نتاع السيارات الكهربائيه, اش فما مبيعات؟
0: اي خلينا نشوفوا.
3: 752 سياره تباعوا وايماتريكولي في 4 شهور الاولانيين من نتاع العام.
0: اي
3: شيفر محترم جدا,
0: تبارك الله به برشا بالنسبه معناها الكراه بجدد دخلوا لتونس, وحتى معناها الانفراستركتور مش حاضره ياسر, مش الانفراستركتور يعني لي بورن اللي عبيو بيهم العباد الكهرباء وكل مش موجودين برشا, ولكن الناس يحبوا يمشيوا للسيارات خلينا نقولوا النظيفه.
3: طبعا فما اوغمونتاسيون كبيره في الـ في الـ في الشيفر هذايا, خير برشا من عامله والعام اللي قبله.
0: أي.
3: 89% من المارشي اكتسحوه سيارات صينيه, معناها في الكراهب هذوما الالكتريك 89% منهم سيارات صينيه.
0: تبارك الله عليهم.
3: البوديوم كيف كيف ماركه صينيه, دونك فانغ 293 كهربا, ام جي 171 كهربا, بي واي دي 151 كهربا. هذا البوديوم ثلاثة الأولانيين, بعدهم كيا سيارة كورية 26 سيارة, جيلي 24, بورش 19, ديموكراتيزاسيون الماركة الألمانية العظيمة بورش. أنا من الزادبت من أحلى ما صنعت البشرية, 19 كهربا بورش إلكتريك ريت التاكس كيتيح ميرا ينجموا توينسا ياخذوا كهرباء مزيانين بأسعار معناها توصل للأسعار العالمية. دونك هذاك علاش لينا بورش عم ناولوا حتى سنة ماشية في نفس الكور
0: اللي نجم صح عليه.
3: أودي 14 سيارة, تشنترو 10 سيارات, فولفو 9 سيارات, بي ام دبليو 8 سيارات, اي موتورز اي ام موتورز 8 سيارات, لينكند كو 8 سيارات. هذا الكلاسمون باللي مارك.
0: اي
3: سيد المستمع يحب يعرف الموديلات زاد
0: هاي عاتي
3: دونك فانك بوكس 293 سياره, معناها دونك فانك موديل واحد هو اللي بعت منه كرهبة الكل 293 سياره وهي الاولى في البوديوم. الام جي اس 5 170 سياره, بي واي دي دولفين سيرف 95 سياره, بي واي دي اتو 3 35 سياره, كيا او في 3 25 سياره, جيلي او اكس 2 23, بورش ماكان الكتريك 16 سيارة, بي واي دي تونغ او في 11 سيارة, اودي كيو 6 سبورت باك ايترون 10, ولينكند كو 02 8 سيارات. لينكند كو الماركة جديدة اللي مازالت كي دخلت قاعدة تبيع زادة حاجة حلوة برشا ميرة. التونسي رغم الانفراستركتور مازالت ما تبعتش, رغم اللي معناها الضوء مش موجود في البلايس الكل, ما فما حتى مشكل الى دير التكنولوجيا الجديده. التونسي يحب يستهلك سيارات نظيفه, التونسي يحب يجيبوا معناها يستنفع بالسيارات الكهربائيه, التونسي اللي يحب السيارات الرياضيه هاكريت زاده قاعد يشري في سيارات رياضيه 100% كهربائيه. دونك لافنيغ ينجم يكون 100% كهربائي, ينجم يكون هبريد, ينجم يكون هبريد ريشارجابل, ينجم يكون ريج اكستندد الكتريفايد فيكول الريف, نجم يكونوا تكنولوجيات جديده. هذه هي سياره المستقبل, وما ينجمش تكون سياره المستقبل 100% معناها تيرميك اليوم, لا بالقوانين لا بالتلوث لا بالبليزير نتاع السياقه لا بحتى شيء. هذا هو السوق التونسي فيه ميرا. لونسمون نتاع برشا ماركات صينيه, جايبين برشا كراهب كهربائيه العام الكل, فما ماركات بداو ماركات باش يبداو, وغدوه باش نحكيوا على ماركه بدات الجمع هذه اكس بانك.
0: يعطيك ألف صحة يا ركن, نشكرك برشا, نتقابلوا غدوة الحي إن شاء الله.
3: غدوة إن شاء الله.
0: تنورنا يا سيدي, يلا نرجعوا لكم.
2: توت أوبسيون مع أركان. الجيل الجديد من زيوت شاليليكس يمكنك باش توفر أكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس. صباح الخير ويكاند.

0: Mosaïque FM. Mosaïque FM.
1: صار لي زمان ما خجلتش من واحد.

0: 11:33 دقيقة ارجعنا لكم وخلطنا فقرتنا كونسلتاسيون
1: كونسلتاسيون كونسلتاسيون.
0: وبحثنا اليوم نورتنا الدكتورة ليلى برجب، هي أخصائية في الأمراض الجلدية والتناسلية. صباح الخير دكتورة.
2: صباح الخير لله،
0: مرحبا فيك، نورتنا.
2: ميرسي بوكو، يفضلك.
0: الموضوع هذا يذول يخص التوانسة الكل.
2: ايه هو توا وقته.
0: ايوه توا وقته. قص ناموسة. اي ناموسة تحبنا نحس فيها انا.
2: اي هو الناموس يحبنا.
0: يحبنا
2: بيه. ما احنا السورس نتاعو نتاع الماكلة.
0: هو معناها فوالا السؤال يحبنا. والله يكون هو السؤال الاولاني هذايا.
2: علاش
0: هو
2: يحبنا؟
0: هو يقرص ناموس ياكل معناها احنا الغذاء نتاعو.
2: هو بور لوي سي كوم سي تعطي في جاتو كعبة جاتو.
0: ليه
2: احنا بور لوي فوالا. سي فولغاريزي راهو
0: نتهل فيها نبسط فيها. ليه فهمنا ماهيش
2: مصطلحات علمية صعيبة. ما هو اللي اتيغي برشا حاجات فينا احنا. بخوا انت تسأل روحك تقول شبي برشا عبيد يقرصهم برشا وفهم عبيد ما يقرصهمش بخيسك ناموس جملة.
0: هذا كل شو سأله لك السؤال، خاصة احنا عنا زميلنا احمد التوتي ضحية
2: ضحية الناموس. ما دخلت او سؤال سأله لي افكتيف
0: خاطر حاجة معناها الناموس يحب ويعشق وعشق معناها بالحق حاجة معناها غريبة. عليه الناموس يقرص عبيد وعبيد ساعات يبدو قاعدين يقولك ما قرصتني حتى ناموسة.
2: هي مجموعة من العوامل تخلي الناموسة تختارك انت وما تختارش غيرك. العامل الأول مش نحكي فيه هو السيو دو، معناتها الثاني ديوكسيد دو كربون اللي هو يخلي كل واحد يصنع ديوكسيد دو كربون أكثر من غيره. قد ما انت ديوكسيد دو كربون عندك في جسمك برشا قد ما الناموسة كما نقولوا عندها القرون الاستشعار نتاعها تشم وتحسوا والي اتيغي بك انت اكثر، ما تعجبها انت اكثر، دونك تقرصك انت اكثر خاطر برودوي بلوس دو سي او 2. وقتاش اون برودوي بلوس دو سي او 2؟ اكثر من سي او 2. سي او 2 معناتها ثاني اكسيد الكربون اللي هو الغاز. احنا في بدنا عندنا الاكسجين وثاني اكسيد الكربون اللي يصنع اكثر ثاني اكسيد الكربون، دونك هذوكم هما اللي الناموسة تحبهم اكثر.
0: وهذا
2: من الاكتيفيتي فيزيك من الواحد
0: رياضي
2: entre autres. oui entre autres مش حتى رياضي، معناتها تحركت برشا، جهدت برشا، مشيت جريت برشا، تشوف هذاك العامل الاول. العامل الثاني اللي هو زاد امبورطون الشالور. فما عباد سخان اكثر من عباد اخرين، الجلد نتاعهم اسخن يحسوا يلدجاج بلوس دو شالور، معناتها يخرجوا اكثر سخانه. هذاك زاد يجلب الناموسه لينا احنا، يخليها هي اللي اتيغي بالبدن نتاعك اكثر. باغ اكزومبل نصير حوامل، علاش نصير حوامل؟ ils attirent beaucoup على خاطرهم elles produisent beaucoup de carbone، معناتها يصنعوا برشا ثاني اكسيد الكربون، وزاده اون بلوس تلقاهم ديما الجلد نتاعهم اسخن من العباد اللي مش حامل. فوالا خاطر هرمونتهم تخدم اكثر. داكوغ. شنو اخر ينجم الى تير؟ كيف كيف مثلا الصغار، يقولك فما صغار ils attirent الناموس،
0: يسخفوا هما الحقيقه ساعات صغير والله هيك الناموس
2: صغير خاطر يتحرك برشا، يعني برشا اكتيفيتي، دونك يصنع برشا ثاني اكسيد الكربون. بلوس صغير يسخن برشا خاطر انا ولدي عمره عام ونص تبارك الله عليه، ديما يسخن يسخن ديما الناموس في وجهه في بدنه كله. أيوة ناموس.
0: أيوة.
2: بارابور لاخته كي بوكو بلو كالم.
0: أيوة.
2: دونك الافرازات اللي نصنعوهم وحتى لا كومبوزيسيون شيميك نتاع الجلد نتاعنا بارفوا عبيد، فما الجلد نتاعهم اللي كومبوزي معناتها دو دو دو سيغتان اسيد دو سيغتان بكتيري، كعبيت بكتيريات انواع من بكتيريات والاسيد والديزاسيد اللي هما يخليوها اللي بلوز اتريونت، معناتها
0: تجذب
2: الناموسة كغيرها.
0: ما هذه حاجه معناها جديده هاو تعلمناها.
2: فما زيد الحوايج.
0: فالحوايج
2: فما اون بوتيت اتود ما مرق حتى قريتها يقول لك الحوايج الغامقين يجبدوا الناموس اكثر من الحوايج الفاتحين.
0: بالحق
2: والله.
0: ايوا
2: ولي زوم كي يبداو عريانين بيان سور كي تبدا معريه يدك مثلا لابسه حاجه يديها طويل، الناموسه مش باش تدخل اترافير الحوايج
0: لفوق القماش.
2: فوق القماش كانش حاجه خفيفه، مي كي تبدا لابس بالكدا الناموسه ما باش تقصك في البيت اكسبوزي. فوالا هذيك هي المشكله في السيف.
0: باه دكتوره، كي تنفخ القرصه نتاع الناموسه ساعات فما قرصه عاديه تحكها شويه وتمشي على روحها، وكي تتنفخ معناها فما شكون يقول لك ما احنا عندنا هكا يقول لك طريف طماطم طريف دونتيفريز طريف بردها طريف، فشنو هما الحاجات اللي نجم انا نعاون بهم روحي باش ما نديش نحك معناها
2: هي هي قرصه الناموسه ما تتنفخش سيستيماتيكمون، هي تتنفخ سورتو عند العباد. هي الناموسه كي تقرصك فيت اش تعمل؟ تحط البزيق نتاعها السليف نتاعها ديبوزيها في الـ في الـ سامحوني
0: انا تبيبه
2: ساعات يظهروا لي نورمال
0: راه بيصير احنا كل واحد خدمته وهي
2: اي دونك كي تحطها هذيك السليف نتاعها تتحط سو ديبوز معناتها تتحط في كل القرصه اللي عملتها دونك كي تعمل لك
0: وهي اللي هي تاكل ولا
2: بالحق تاكل حتى انت كي تاكل عندك سليف
0: صحيح
2: من غير ما تحس تو ديجاج لا سليف تخرج سليف دونك هي كيف كيف كي تجبد الدم تبدا كيف كيف السليف دونك كالسليف هذيك لي ريش ان بروتيين فيها برشا بروتينات ساعات فما عباد عندهم كل حساسيه لك البروتيين هذاك دونك هذيك علاش تتحمر لهم تتنفخ لهم اكثر من غيرهم معناتها سي اون رياكسيون انفلاماتوار معناتها
0: التهاب
2: تاع التهاب فوالا التهاب مهم يصير من جراء هذيك الحاجاتكم البزيق نتاعها كي سو ديبوس اللي يقعد في البلاصه دونك احنا شنو نقولوا العباد اللي تنفخت لهم ولات حمراء
0: ولا تاكل ياسر
2: تاكل ياسر
0: انت كي تاكل حلول هكا طبيعيه
2: ما تحكش قد ما تحك قد ما تزيد تاكلك اكثر وقد ما تخليها تقعد اكثر
0: شنو الحاجه اللي تبرد فماشي حاجه هكا تبرد
2: التبريد والله فما دي كريم كالمونت ترخذ معناتها نتاع تبريد ترقاهم في الفارماسي وترقاهم
0: في الجلي العسل ولا
2: العسل ولي تروك كرومير اسمعني ريت الحاجات هذوما احنا متوارثين عنا في الموروث نتاعنا التونسي فما حاجات بون العسل وي العسل سابو مي بون هي الناموسه راه ما تقعدش برشا تاكل ما تقلقش برشا سي غار والعباد اللي تقلقهم اون جينيرال سي كو فما بتيت فما انفيكسيون صغيره فما التهاب قوي شويه انفيكسيون صغيره تخليه دو بريفيرونس يمشي للطبيب باش يعطيه كريمات تعاونوا
0: هاو سؤال وقتها هنا نقول توازين نزروح نمشي للطبيب
2: وقت اللي تصير لك سخانه وقت اللي تتنفخ برشا
0: ولا تخرج هي
2: ولا تخرج القيح وقت اللي تحسها قعدت برشا ومنفوخه برشا وحمرة وما تنحاتش وقتها نمشيو للطبيب خاطر الطبيب هو اللي باش يقول لنا كيفاش نجمو نتعاملوا معاها اسكو ناخذ دواء اسكو نشربوا دواء اسكو بومادة زازي خاطر الطبيب يخليك ما تعملكش مضاعفات اخرين خاطر مثلا العباد الكبار في السن هما اللي مثلا كي تقرصهم ساعات ناموسه في الساق ويحكوها برشا يحكوها برشا خاطر الجلده شيحه زاده نتاع العبد الكبير دونك عرضه للحكان اكثر من غيره زيد فوقها ناموسه ولي يحك برشا برشا ينجم يجرح روحه كجرحه تنجم تولي الجرحه هي اللي تولي بوغ دونتريل دي بكتيري نجمو يعملوا حمره نجمو يعملوا حاجات دونك هذاك علاش كي تجينا نحاولوا ما نحكوش باش ما نعملوش سيكاتريس باش ما نعملوش بوغ دونتري باش نعملوش باب تدخل منه اي جرثومه نجم تعمل لنا حمره ولا مضاعفات مثلا
0: مهمه معلومات مهمه باش نسالك سؤال على التصبغات ساعات تقرص مثلا ناموسه وتخلي وراها معناها تبدا كي البلاصه هكايا في على الجلده هذيك شنو معناها من ناموسه ولا من
2: التصبغات اون جينيرال مش من ناموسه من انسان
0: من الانسان
2: احنا الرياكسيون انفلاماتوار معناتها الالتهاب اللي تعمله القرصه نتاع الناموسه الحموريه هذيك ساعات تعمل اكتيفاسيون معناتها تخلي حاجه اللون الميلانين اللي عندنا الميلانوسيت اللي يصنعوا الميلانين فما خلايا اسمه ميلانوسيت في الجلده يصنعوا اللون يصنعوا الميلانين هذوك اللي يخدموا اكثر شويه من اللازم دونك يصنعوا تصبغات من الالتهاب احنا نسميهم هايبربيغمنتاسيون بوست انفلاماتوار معناتها تصبغات ناتجه عن التهاب دونك يولي ملتهب البلاصه وتغمق عند فما عبي هي راهو هذيك تتنحى التصبغات هذيك
0: فما معناها هكا دي تريتمون ينحيوها
2: اي تنجم تمشي للفارماسي ولا البارا تاخذ حاجه فيها انتي بيغمون انتي تاش نسميوها تاش احنا تخلي التصبغ هذاك يتنحى ما تنحاش تمشي للطبيب يعطيك حاجه اقوى خد فما حاجات اقوى يعطيهم لك الطبيب دو بريفيرونس باش تبدا ادابتي الجلده نتاعك باش ما تحرقش الجلده نتاعك ما تاخذش دواء وحدك اما فما عبيد قد ما يكون لونك داكن شويه قد ما التصبغات تكون داكنه اكثر
0: داكنه اكثر
2: هي تحب البو التصبغات تحب البو الغامقه اكثر من البو الفاتحه وحاجة أخرى يسر مهمة الشمس كي تضرب في بقعة فيها تخاس فيها بيكور معناتها زريقة فيها حرقة فيها أي حاجة تصبغ زادة
0: نبعدوا على الشمس وقتها
2: نبعدوا على الشمس
0: نحطوا إكران معناها
2: دو بريفيرونس نحطوا إكران فوق الناموسة باش ما تقعدناش تخاس حتى سورتو لولادنا الصغيرات نحطوا لهم إكران باش ما تقعدلهمش دي تخاس في وجوههم في ديهم سي با بو
0: طيب شو نسألك سؤال هذايا معناها الوقاية يعني انا مثلا كيما احمد مثلا
2: اشتعمل
0: احمد مثلا كيفاش ينجم يعمل هو مثلا نعطيه نصيحه ولا نصيحه المستمعين الكل اللي يحبهم الناموس شنو اللي نجم يعمل باش على الاقل يبعد عليه الناموس فمش حاجات هكا مثلا بخلاف انه
2: يلبس بالله انت كي تعرف روحك اتيران للناموسة معناتها تحبك الناموسة تيوا اذا نفدلك بيان سور سي باش نبداو في اون امبيونس تتفدلي
0: اي باش
2: تحس الناموسة هي التشوازي اكثر من غيرك وقتها اش تعمل لي ريبولسيف اللي بعده الناموس نشريوهم من الفارماسي اون جينيرال يقول لك فيهم السيترونيل
0: اي سيترونيل اي ديما نحب السيترونيل
2: سي فري كو سيترونيل تبعد شويه الناموس نقص الناموس
0: ويقول لك حتى الحبق يقولي ناي بعد الناموس
2: يقولوا الحبق بعد الناموس
0: كل برشا هكا دي بلانت زاد
2: فما دي بلانت ريبولسيف فما دي بلانت ما تحبهمش الناموس ريحتهم عندها هي خايبه
0: ايوا ما نكثروا منهم
2: هي كيما ريحه الانسان فهمتني
0: ايوا
2: دونك ما تحبهمش فما زاد الناموسات معناتها تنجم تبتعد تحط الموستيكير في الدار بيان سور تحب الضو الناموسه في الليل دونك تمشي لي سورس تاع الضو تحب معناتها جوست وقايه تعد تغطي تعمل فهمت معناتها حاجات تقيك منها ولكن انك تو ابليك ابار لي ريبولسيف معناتها من غير هذوكم اللي نشريوهم من الفارماسي ولي برودوي هذوكم ما فماش حاجه كونكريتمون باش تخليك الناموسه ما تجيش
0: تهربها
2: تهربها باهي ما تعملش برشا اكتيفيتي فيزيك اللي تخليك تسخن اكثر من اللازم
0: متاكلش معاش
2: لا تاكل على روحك
0: تاكل على روحك
2: اما الماكلة اون جينيرال
0: تاكلش الحار
2: ريحة مثلا ريحة البدن زادة ساعات يقول لك لي فيرومون نتاعنا ريحة بدنا هما لي فيرومون ما نعرفش بالعربي كيفاش يتقالوا كيما نوع من انواع الهرمونات اون فادير احنا باش نبسطوها انت هذوكم يخليوا ريحتك ريحتك انت مش كيما ريحتي انا مش كيما ريحتك انت دونك الريحه هذيك تخليك زاده تعطي اون اتيرونس للناموسة وريحه اخرى الريحه هذيك تجينا من العرق نتاعنا اللي هو من ماكلتنا نجم تجينا زاده من نمط العيش نتاعنا من التعب نتاعنا برشا حاجات تخلي ريحتنا ديفيرونت من ريحه غيرنا
0: نشكرك برشا برشا برشا الدكتوره ليلى بن رب مختصه في الامراض الجلديه والتناسليه يعطيك الف صحه نورتنا يا دكتوره
2: لك ليلى ميرسي بوكو
0: ربي يفضلك يا عايش يلا نرجعوا لكم كونسلتاسيون كونسلتاسيون بالخير ويكاند

0: شو 55 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا نورتونا صبحية كاملة. كل زملائي سلم عليكم كريمة في استقبال التليفونات, أحمد التوسي زميلنا في الإخراج الرقمي, فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظ ومعدة البرنامج, سليم الصمعي مخرج البرنامج, خولة الكعبي زميلتنا من قسم الأخبار, سيف الدين الميري زميلنا من قسم الأخبار, اسكندر إبراهيم زميلنا من قسم الرياضة, الأستاذ الحسين لقرم كان معنا في نقطة قانونية, أمير العسكري سمعناها في نوتري بلس, أركان بن فضل سمعناه في توتوبسيون, والدكتورة ليلى برجب أخصائية في أمراض الجلدية والتناسلية كانت حاضرة معنا اليوم في كونسلتاسيون. أنا شنقول لكم وقولكم وقدوا معنا على الأولى شوي آخر زميلتنا سامية الحامي وزميلنا نوفل الورتيني نسمعهم في وكامل فريق برنامج نجوم أكاول بيلا وفيترة. وإحنا توا من ستة بتاع الصباح شقلنا غدوة الصباح غدوة الحي ستة بتاع الصباح نحلو إيه الحقيقة يا الراديو ما تسكرش, ما إحنا نبدأ معاكم ستة بتاع الصباح. صباح الخير ويكاند, يلا باي باي.
1: صباح الخير ويكاند, صباح الخير ويكاند, كل سبت واحد من ستة للنصف نهار.

0: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: عيد العلوش أنا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
0: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosve.tn أو أبعث SMS على 85 510 ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
1: عيدكم مبروك.
2: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
3: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
4: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. المعهد الوطني للأحصاء يؤكد أن تونس أنجزت خلال أقل من 40 سنة واحدة من أسرع التحولات الديمغرافية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، موضحا أن مؤشر الخصوبة تراجع من أكثر من 3 أطفال لكل امرأة سنة 1994 إلى 1.54 طفل لكل امرأة سنة 2024. والمعهد يضيف أن التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 2024 كشف أن عدد السكان كان أقل من التوقعات السابقة، وهو ما يؤكد أن التحول الديموغرافي في تونس كان أسرع وأعمق مما كان متوقعا. وزارة الداخلية تعلن في بلاغ أصدرته اليوم أنه تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات بمناسبة تنظيم نصف الماراثون العسكري يوم غد الأحد الموافق للسابع عشر من مايو الجاري، بداية من الساعة 7 صباحا ولغاية نهاية السباقات، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. وتتمثل هذه الإجراءات في تحجير جولان جميع أصناف العربات بشارع الحبيب بورقيبة في جزئه الممتد بين ساحة الثورة ومحطة الأرتال تجام، وبالطريق رابطة بين حلق الواد ومحطة الأرتال تجام. وذكرت الوزارة أنه يمكن لمستعملي الطريق القادمين من وإلى وسط العاصمة من الضاحية الشمالية استعمال الطريق الوطنية رقم 9 طريق تونس المرسى ثم محاول حي الخضرة فشارع خير الدين باشا ثم شارع الحرية للوصول إلى وسط العاصمة، وكذلك استعمال طريق زيت كات ثم قنطرة شارع الجمهورية ومنها في اتجاه شارع المنصف باي أو اتجاه الضاحية الجنوبية. وبالنسبة للقادمين من الضاحية الجنوبية يمكنهم الوصول إلى وسط العاصمة مرورا بساحة الجلاز ثم شارع المنصف باي فنهج سعد زغلول، والوصول إلى الضاحية الشمالية يمكن المرور عبر قنطرة السانجوبان ثم قنطرة شارع الجمهورية فالطريق زيتكات ومنها في اتجاه الطريق الوطنية رقم 9. في الشأن الدولي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يقول اليوم إن طهران أعدت آلية لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على طول مسار محدد ستكشف عنه قريبا. وعزيزي يضيف أن هذه الآلية ستقتصر على السفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران، مشيرا إلى أنه سيتم تحصيل الرسوم مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة بموجب الآلية. وزير الطاقة الإماراتي يقول إن قرار الإمارات بالانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك ومجموعة أوبيك بلس كان خيارا سياديا واستراتيجيا استند إلى

0: Chéri FM. Nous jouons. كنا سبت من السنار الماضي ساعتين مع نفل ورداني وسمير حامي.
1: نص نهار وخمسة دقائق عاصمة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايكا فام، يتجدد الموعد كما كل نهار سبت في نجوم حتى للساعتين. مرحبا نوفل.
2: أهلا سامية، شنحوالك؟
1: الحمد لله.
2: مرحبا بك في نجوم، حصة الفن والنجوم.
1: حصة الفن والنجوم، وفرحانين برشا باستقبالها بحضنا. الحقيقة طولت الغيبة على الإعلام، طولت الغيبة على الإنتاج، ولكن في كل مرة نفرحوا بالعودة متاحة فنانة تونسية صوت متميز، وكل خدمة تخدمها على قاعدة كليب مزيان برشا. مازال كي هبرت على شين يوتيوب متاحة أمنا فاخر، ضيفتنا في ساعتنا الأولى في نجوم.
2: أمنا فاخر باش تحكي لنا على حما.
1: حما اللي هو جديد متاحة على يوتيوب، في الكليب نلقاو شادلي العرفاوي، شوية خلنا نحكيو معها تفاصيل الغنية هذه. ساعتنا الثانية نحكيو فن شعبي، نحكيو على فنان زادة قاعد ينتج، خليني نقول من أكثر الفنانين إنتاجا،
2: مستقر في نسق الإنتاج،
1: وليد صالحي. وليد صالحي نستقبلوه في ساعتنا الثانية معنا في نجوم. كيف كيف ناخذو نشيبة معنا بالتليفون، يحكينا على اختتام جهر تراث، هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل. معنا إيهاب في إخراج الرقمي، تحية سيدة بطبيعة لقسم الويب، ومعنا دالي في الإخراج. نبدأ مع الموسيقى شوية غير نسمعوا أغنية أمنا فاخر جديدة حما قبلها هي. نبدأ مع جديد فوزي بن جمرة، بوسة خال كان جديد ومازال عنده زدا نسق متاع إنتاج، وكالعادة ديما التونسي موجود في نجوم على موزايكا فام. شوية غير نرجع مع جديد أمنا ونحكيه معها على أسباب الغياب والعودة، خاصة الكليب. ما تنساوش ادخلوا تفرجوا فيه توتي.

0: أما إمنا فاخر ترجع معنا بعد غياب عامينا شوية آخر مش تحكينا على أسباب الغياب رغم اللي هي تقول ما غبت رغم اللي هي تقول ما غبتش مسيش ما تحللهاش الميكرو ما تحللهاش الميكرو خليها شوية آخر شو تجاوبنا إمنا فاخر ترجعنا بجديد حامة موجودة على شين يوتيوب إمنا فاخر أعمل عليها طلة توت شويت تعاون مع حمدي المهيري الكليب نلقاو فيه شادلي العرفاوي ببصمة أسترو نحكي شوية آخر على التعامل هذا على عودة فنانة تونسية أكيد كونها خلت بصمة في الساحة الفنية وما زلت باش تحكينا عجيدة كل ترتيحة صغيرة نرجع معكم في نجوم على موزيكا فام حتى لساعتين نجوم
1: professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء.
2: أنت اللي تسمع فيا. أنا فروزي صاحبك الجديد. كيفك أنت وحدك وما كيفكش اثنين. فروزي جو بنين. جو ليك أنت كيما أنت. فروزي قل لك كيما لا أنت.
3: قولي ما نلقاش برومو على غيستو
4: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج
5: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس
6: نجوم كنا سبت من السنار المريساتي
0: نص نهار و 14 دقيقة نحن معكم في نجوم على موزيكا فام نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع
7: مرحبا بك اليوم معنا نحب نستقبلها آمنة فاخر مرحبا آمنة
8: عايش كنوفل مرحبا بك ومرحبا بسامية
7: فوالا دونك جديد آمنة فاخر باش نحكيو عليه اليوم كيفاش نقصت 18 كيلو دونك هذا هو الحدث
8: حدث كبير هذا ذولي أهم حدث
7: في الربيعة وبداو النساء يا سامي يغزروا المايوات والدنيا وكذا وما يجيش قدي وعندي عرس بنت خالتي وعرس بنت عمتي وما جاوش قدي
8: هو البيغ انه انت تسافر نسافر نمشي نمشي على اساس باش نعمل شوبينغ نروح فريجة فارغة كيما هي الماء يضربك ستريس الماء كل حاجة تقيسها ما تجيكش حلوة
7: فوالا وفي الديوانة ما تخلصش على الوزن الزايد
8: لا
7: دونك هذا هو موضوع نرجعوا للفن اما راهو
8: راهو راهو خليني نفكت عليه
0: باش نعاود نستقبل امنا فيه
8: نعاود بربي عاود صحيح صحيتك
0: ضيفتنا في نجوم صوت حاضر ديما حتى وقت تغيب علينا شويه صعيب ننساوها فنانه تعرف كيفاش تخلق الحدث تعرف كيفاش بغنيه بموقف زاده ساعات بتصريح والاهم كونه رجعت لنا بجديد رجعت لنا بحمى امنا فيخر مرحبا بك على موزي
8: مرحبا بيك ومرحبا باللي يسمعوا فينا الكل حمى هي أغنية بالنسبة لي أنا ما نعرفش عادة يظهر لي أغنية الموسم خطر أغنية الصيفية هذه خطر أغنية سهلة خفيفة وما فما حتى دار في تونس ما فيهاش حمى
0: نشكر حمى والله ما فماش نشكر برشا حمى
8: ما فماش حمى بختو حمى معناتها
7: اختيار الاسم ساعة معناتها هما برشا غني بالاسامي معناتها خممتوا في الاسم قبل ما تبدا الغناية معناتها شنو هو الاسم اللي باش تحكيوا عليه ولا
8: هي اسمها حمى الغناية معناتها ما نجمش يكون حاجة أخرى الغناية تعملت بالاسم هذاك معناتها وبيان سور نشكر برشا حمدي المهيري على على الكلمات والحان وعلى التوزيع الحلو ونشكر أسترو على الإخراج وبيان سور نشكر الفنان القدير الحلو اللي نحبه برشا شادي العرفاوي اللي فريمون معناتها شادي نحسه ساعات نقول واثق نحسه كأنه مع تغنيته مع تغنيته حارس انرجي كبير عطانا في التصوير وكان فرحان برشا وهذا اول كليب يصوره في حياته معناتها عمره ما صور شادي
0: كان من السهل انك تقنعه
8: أخزر جدا كبدا فنان عاتي يعطيه ثقة مانيش فين خرجوا في تصوير معناتها كبدا فن معناتها يعطي ثقته في الفنان هذا كما تصورش كان ما أخذش كشي شو ما قالك
7: فضلك
0: شدي عارفيني حاضر في الكليب الكليب موجود عشان يجوب الشيء
7: وانتي تصور كليبات على قاعدة ديما كليباتك تعطيهم حقهم
8: بيانسيو أنا صورت معايا زي قبل فاطمة سعيدين اللي نحبها برشا زيدا ممثلين ممثلة قديرة وكيف كيف أضافت لسود عيونه. واليوم كان نشي اللي عارفه في حمى اللي هو حمى دجا
0: وفلا نشكر حمى اللي خلينا امنا فاخر ترجع اخر انتاج نشارته علشان يوتيوب متاعك كان بدأت 9 نوفمبر 2024. نسيت الماء والملح علش الغياب هذي الكل؟
8: لا لا لا مش غياب اغزر انا عندي طوب خيسك 9 غنيات حذري
7: الغياب في نشر الاغاني غياب
8: غياب اغزر غياب على
7: تنشط تعمل حفلات كذا
8: ممكن غياب شوية على الإعلام
7: على الإعلام وعلى اليوتيوب
8: وي اليوتيوب معناتها الأغنية أنا منش نرجع عندي تعرفني نوفل معناتها حتى كنت عديت معك في قبل في ليزيميسيون ديال التيلي معناتها أنا ما نرجع كان بالجديد متاعي معناتها ما نرجعش جوست خاطر باش نمد دوجي ولا عسلامة هاني هوني
7: لا نقصد جي أي ما احنا نجوم اللي جايين دي ما عندوش
8: جديد ساعات تصير لك هكا يصير لك هكا ظروف الحياة اللي تخليك شوية تقل شوية في الإنتاج أما أغنيات موجودين مسجلين مازلنا ما صورناش قاعدين نصوروا بشوية بشوية أما ما تما في الحفلات في العروسات موجودة الحمد لله
0: صعيبة اليوم باش تلقى غنية على كيفك
8: بيان سيغ بيان سيغ أنا في العام هذايا قاعدة لوج على غنية معناتها مش قاعدة باختياري لوج على غنية خاطر الغنيات اللي موجودين عندي غنيات صيفي وكل وأنا كنت اللوج على غنية اللي أنت تعرف الغنيات معناتها الجو الحفلة ديما نخليهم في قبل الصيف في وسط العام دي ما تحب على أغنية أنا نحكي على روحي أنا مانيش برشا كوميرسيال في الشتاء معناتها دي ما نحاول نعمل أغنية في الشتاء نحب أغنية كالم
7: فيها معنى فيها
8: فهمت ألو دي ما تقعد فركس
7: معناتها الأغنية هذي عود لي الرفرامان
8: حما حما وينو حما

0: قديش تشبه اللي تغني هذه، قديش تشبه الأمنة فاخر في الدنيا في الواقع في طبيعتها؟
1: تشبه لي برشا، انا نحب الفرفوش انا في الحياة،
0: في الحوارات لا،
1: في الحوارات لا، في الحوارات مسطر على روحي.
0: لا لا، اما في الحوارات لا، تقول حق ولسانك يطويل برشا، معناتها لا في المواقف المحرجة لا تتكلم وتعطي رايك وما يهمكش شيء، وضريت مرات برايك. اما التوجه الموسيقي هذا، ان الموسيقي نحسك للصيف للجو يلزم غناية هيت، راني ما عنديش وقت وراني باش نقعد عام اخر باش نطلع غناية اخرى، اعطيني غناية تدور لي في الصيف.
1: اعطيني اغزة، انا ديما نلوج على غناية في الصيف، معناتها نجمش لي تعرف نجم نهبط اي غنايه. انت كنت كان منحلك تو انا الواتساب وتشوف قديش من غنايه دخلت لي، معناتها يخلطوا لي من ملحنين برشا.
0: الغنايه جات مكتوبه وملحنه ولا انت طلبتها؟
1: هذه الغنايه جات مريقلة عمل على قياسي.
0: انت اول فنانه وراك الغنايه.
1: اي حمد، الحاجه الباهيه فيه انه اللي يعطي للفنان كيما نقولوا قياسه، يحس اللي الغنايه ذيك تواتي فلان، الغنايه كيما نقولوا كسوتك، معناتها هذيك الحاجة تويتي فلانة، هذيك الحاجة تويتي فالأخرى، هذيك
0: من أنا حسيت حما كذا غنية تراند هيت، مع معناتها ينجم
1: على خطر أنا ديما نقول له حمدي نحب غنية هيت، نحب غنية
0: لا تستعرض. في سؤالي الأول أنت ما حبيتش تفهمه بالعاني، تستعرض فيها إمكانياتك هذه الصوتية؟ لا
1: لا لا بيان سور، هذه غنية، فما غنيات
0: أكجيتني.
1: لا لا لا لا، فما غنيات اللي يتغنيو السهل الممتنع، طو انا كنجيب مثلا نغني خلي بدني في العروسات تتغنى نورمال، معناتها اي حد ينجم يغني صحيح تنجم تغني حتى انت. فما غنيات لا اكزامبل صبر على المرار، معناتها عندي غنيات ما تنجمش اي حد ينجم يغنيهم، لازمهم قوالة كما قولوا، لازمهم قوالة.
0: معناتها هذيش حبيت نقول لك اللي حمدي كان
1: انت تحب تخلط اكثر للعباد،
0: كان انت رفضت هالغنية ولا عطاها لاي فنان اخر، يعني ماهيش على قياسك 100%.
1: قلت انا ما قلتلكش، قلتلك تشبه،
0: اما غنية تراند نتاع نجاح
1: يقول لك تشبه الفلان، معناتها ينجم يغنيها فلان، معناتها سورتو انه نحب غنية خفيفه. اليوم فما غنيات راهو على قد ما تكون قريب للناس، على قد ما الناس سهله باش تحفظها، على قد ما تنجح.
0: وضعيه عاطفيه مشهوره هذه، حما حما ونحما
1: غنيها البارح احنا تيزر تبارك الله، عامله اكثر من 200,000.
0: ما توحشوك العبيد،
2: ما جاوبتش.
1: غنية حلوه زاد،
2: ما جاوبتش على السؤال قد تشبه لك، خاطر كي تقول حما ولا لا يجيبوا لي حما يا ليلى تخلى، قديش امنة فيها الاغنيه
0: بلبزيه في الواقع،
1: بلبزيه يولي يخرج الحب تاع الحمره،
2: الضحي في الحب
1: ساعات يخرج
2: الضحي في الحب كيما في الاغنيه تعمل بساكريفيس.
1: ما تنجمش ما تضحيش في الحب، معناتها مع بين قوسين، معناتها وقت اللي يلزم.
2: قالوا لي راهو زوالي، قلت لهم عزيز وغالي، كلام اغاني ولا في الدنيا امنا نفس الشيء، الحب ينجم يطغى على المال على الفلوس.
1: شو تحب تقول؟
2: نسال عادي،
1: زوالي شو معناتها؟
0: ناخذوا في كلمات الاغنيه نسالوا.
2: قالوا لي راهو زوالي، قلت لهم عزيز وغالي.
1: اي بيان سور عزيز وغالي، اي حتى زوالي، حتى كان زوالي يقعد ديما عزيز وغالي، ما تركزش برشا.
0: هو حما في الاغنيه، هما بعدوه ولا هو بعد؟
1: ليه هما يبعدوا فيه؟ خاطرنا دارنا يحبوا يعرسوا لي بواحد، معناتها يحبوا كل مره يجيبوا لي خطيب، كل مره يجيبوا لي واحد، ها وهذا لبس عليا وهذا رومانسي، ها وهذا فهمت. اما انا متعلقه كان بحما، معناتها ما تفدلكوش معايا حما ولا لا.
0: اما امنا حما بعمايله
1: شعمل المسكين
0: سهار
1: يسهر الليل، الناس كل تسهر في الليل، عاتيني حد ما يسهرش الليل. الو حما، انا يا اخويا بسهريات ونحب حما تبال بتاع الحومه هذاك، حما ذاك الجارح.
2: اي انا باش نرجع الحما، عندي طلب، تغني لنا ولا تقولي صباح ما زلت صوتي؟
1: هو لما حاله تو عندي درج ملي قمت انا.
2: اما نعرف تغني، ما فهمش
1: تضحكش عليا.
2: انا نحب نسمع فيرسيون حما قبيله حكايه نوفل قالك على القدرات الصوتيه الامنة فاخر، كان نجم نردها بفيرسيون طربيه بنفس الكلام.
1: ليه تو الاغنيه تسمع هكا؟ لا لا ما عادش تجيبها لي
0: لا مزيانه برشا. سؤالي
1: جولي مزيان،
0: غني لنا حما.
1: ما كيفاش باش يقبلوها العباد تو؟
0: ليه تتفادى غني لنا حما من جماعة حد امشي.
1: لا حما من جماعة حد يلزمها برشا تركيز.
2: جملة واحدة، امنا جملة واحدة.
1: حما حما وينو حما حما ولا لا يا تجيبولي حبي حما يا الليلة.
0: والله محلاك ايه محلاك
2: ريت ريت نجم تكون في الفيرسيون هذه
0: لا ما ينجم
1: لا ما ينجمش بالكل بالكل
0: ما ينجم يسأل السؤال هذا كان فنان يفهم في
2: الموسيقى
0: هي
2: أنا حبيت نسمع خاطر إمنا فاخر بالحق صوت تونسي معناها كان نحكيه في التكنيك إمنا من أحسن الفنانات اللي عنا في تونس ورغم هذا باش نرجع لحكاية الغيب اللي أنت قلت أنا ما
1: صحيح
0: لا هي من أحسن
2: نحب نعرف عملت بوز بعد خممت في حاجات عملت مراجعات قلت لازمني نبعد شوية ونرجع بحاجة جديدة نرجع به
1: نرجع بحاجة جديدة اللي أنا نحسها اللي هي باهية وتتصور كما أنا نحب وتتقدم كما أنا نحب وإلا لا معناتها مش نغني جوست خاطر يزمي نهب الطوة معناتها فما 20,000 أغنية نجم تهبطها أما باش معناتها الاختيار ديما نقول أنا في وقته باهي معناتها وقت اللي أنا نلقى الغناية الحلوة اللي أنا نجم نقدمها للعباد
0: قدم. انت هبطت قبل غادي بصيف عليك يعني ولا مزروبه
1: عمري ما نهبط غنيه بصيف عليك
0: هذاك علاش نقول لك
1: حتى مره واحده اللي هي دقه ما عديتها معك اول مره وكان معنا بلال الله يرحمه بلال وقت يطلب فيا ويعاود يا امنا باش تعدي ويا امنا باش نعدي
0: لا يرحمه تقص المرج
1: تقص المرج وانا وقتها مازلت ماهيش كامله الغنيه معناتها مازلت فما عندي كلكو موديفيكاسيون باش نعملها في الغنيه وتبارك الله شو قداش نشحت
0: نذكرك الجو
1: وقتها هبطنا مش خطر انا مش وقت نلعب الاغنيه بالعكس الاغنيه انا
0: بخدمها
1: اما تزربنا في التقديم والكل اللغه هذيك وتبارك الله نشحت مش نورمال اللغه ديما نحب ناخذ وقتي في الاغنيه انا مش من الفنانين اللي كل شهر نهبط اغنيه ماذا بيا الاغنيه كي تتعدى تاخذ حقها تاخذ وقتها باش تتحفظ باش العباد
2: كيفاش تتعامل مع الجمهور مع الالغوريتم تاع اليوتيوب خاطر تبقى ما تهبطش
1: الالغوريتم مراد اللي لاهي بيه تحيه مراد شاوش مدير عملي
2: تحيه لي
1: هو اللي لاهي بالامور هذه ساعتنا ولا لا نفهم شايره
2: اي ما الارقام تعنيك الارقام تحب تهبط اغنيه تعمل مليون كنقولوا احنا
1: والله ما اللي اغزر معناتها بحكم معناتها ليكسبيريونس والكل لاحظت اللي الاغنيات معناتها باغ اكزومبل قداش عامله دقه دقه
2: نشوفوها عامله
1: معناتها ما نتصورش كانه معناتها عامله ملايين اما مش الملايين البرشا اللي
2: حتى جيبوا لي هالمجنون النجاح اللي عامله
1: لا تبارك الله هذيك نجحت
0: بالحفله
1: الناس الكل حافظينها راهو ساعات تلقى اغنيه عامله برشا ملايين وما يعرفوش العباد
0: ارتيفيسيال
1: نمشي انا لاخر الدنيا معناتها بنقردين مهرجان معناتها اخر نقطه في الجمهوريه الاغنيه حافظينها
0: انا علاش نوافقها كي تشوف مثلا في تونس صبر رباعي كي تشوف عمرو ضيق من كذا ما يعملوش كل 300 مليون 400 مليون الناس حفظتهم
1: الاغنيه محفوظه لطفي باش ناقد برك الله قداش عنده من اغنيه محفوظه وكله ما
0: مش عاملين دينهم الانترنت ولا ارقام ارتيفيسيال شويه يقنفلوهم العباد ساعات ولا ما فهمتش فاهم انت فهمنا
1: ينجموا يقنفلوا بيان سور بيان سور
0: بوتيتر انت زاد ماكش اصحاب انت وانستغرام وتيك توك مانيش نشوف
1: والله نهبط اللازم
0: منشوفش
1: في اللازم
0: ما فطورك الصباح ما نشوفش حياتك اليوميه ما نشوفش حاجات في حياتك نبارتاجيوها ما
1: تحب بارتاجي حياتي انت
0: مانك فنانه نحب نبارتاجي
1: والله الحقيقه انا جو بريفير معناتها ديما نقول اللي حياتي الخاصه هي حياتي الخاصه نبارطاجي الحاجات اللي لازمهم العباد تعرفهم اللي هي مثلا عندي غنية جديده عندي ما نعرفش انا ساعتها حتى وحدي في الكهرباء مثلا غنية تعجبني نهبطها نصور اما ذي الكوتيديان نتاعي معناتها كل يوم نصور بتنومي ونصور فرشي ونصور خزانتي ونصور ما انا ما مش انا فما ناس هذيك خدمتهم وخدمه مش سهله روا
0: أي
1: صدقني ساعات نعمل نهبط ستوري نعاود 3-4 مرات نعاود ونفسخ ونعاود
0: في الكواليس قلت لنا 15 مرة
1: تي معناتها نعاودها برشا مرات الحقيقة معناتها نعاود
0: مش
1: وفما ليس هذيك خدمتهم
0: تبرج تقول شوف ساعات واحد مش هابط تصويرته يضحك تحب لها مود ماهيش سهله
2: أي أما اليوم نتصور التصوير والسوشيال ميديا عنده مهمية خاصة باش جاوبنا على هذايا جوست ترتيحة صغيرة ونرجعو نكملو مع ضيفتنا في نجوم إمنا فاخر
3: نجوم. Publicité. The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
4: Imagine si on mettait un portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Poum, pa, eh, tout le monde marche sur nos têtes. Je vois que le biche tournait. Comment je peux te comprendre? Comment je peux te comprendre là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme une profiler, profiler.
3: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesketi.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.
5: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بالزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
6: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79-100,000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
7: خدمة تحكي لغتي.

0: نصف نهار و 30 دقيقة مازال معكم في نجوم على موزايك فام. السلام عليكم إن ما كنتم في الاستماع وفكرة هبكم طريق السلامة للجميع ولا زاد على سيتنا موزايك فام. بني ضيفتنا إمنا فاخر نحكيو على جديدها حمى. ادخلوا على شين يوتيوب إمنا فاخر خليوا لي كومنتير متاعكم. الأغنية جديدة ترجع بها
1: أغنية جديدة وسهلة مع تهيت النجم نقولوا في الصيف.
2: اي سهله الاغنيه تتحفظ في ساعه ولا كما قلت لك معناتها فماش دار اليوم ولا
0: تحضير الموسم الصيف
2: ماله اكيد لازم وجاي اغنيه اخرى جاله بعدها كيف زاد حفل اليوم جو
0: نستنى ولا الجو
1: هذه تنجم تكون حتى اونتري نتاع حفله ولا نتاع عرس ولا معناتها الاغنيه هذه باش كله لاي
0: ان حكينا على السوشيال ميديا على قلت ما نبارتاجيش حياتي الخاصه ما نبارتاجيش شنو اكليت شنو عملت ولكن اليوم
2: وراه مهم هذا فما برشا ناس تحب معناتها تلوج على الحاجات اللي خشمين تلوج على معناتها ما عادش تبع برشا
1: الميديا
2: ما عادش تبعك برشا شنو اخرها شنو هبات جديد يحبوا يعرفوا حياتك شخصية يحبوا يغوصوا في حياتك شخصية. الحقيقة انا ما للفنان ما راهيش حاجة لازمة برشا
0: ولكن نحن اليوم في عصر الصورة عصر السوشيال ميديا نجم قبيلة في الأوف حكيتوا على التيك توك انت ونوفل ولا غيره كونهم تهبط بختي من حمى باش تكون تراند مثلا مستعدة تدفع التيك توكر ولا تيك توكوز باش الأغنية تدور أكثر على تيك توك
2: والله البير حبتها فما واحد معروف معناتها معاش كان نجم نقوله حمى ستوري البير حبتها بختون أنا لا قتلوا لا, لا لا لا في باله بيه الأغنية وقيتهم بيرح مبرتاجيها برتاجي جوست التيزر
1: اي خاطر جيت مع اسمه واحد تحيه ليه
2: دونك اي اما كبيره اللي
1: اما سامي حكيت لك على ناس خدمتهم
2: والله ما عنديش مشكله حق اذا كان
1: تعاون مع شكون اللي جانا قال لي ياسر طلبوا غالي شكون في نجوم غازي
0: نسيت مش نور اي ظهري غازي العيد يعني
1: قلت لك ياسر فما واحده طلبت علي يجي 10 ملايين قلب انت 10 ملايين عم بيها زوز اغاني اي فما اللي يطلبوا برشا فما اللي خاطر فنان اما انا نعتقد انه خاطرك فنانه فما برشا باش يخدموا لك
2: سبونتانيه نقول لك حاجه اخرى نوفل راهو الاغنيه كي تبدا باهيه تفرض روحها وحدها
1: هل فما حاجه تفرض روحها وحدها باللي باش
2: لازم معناتها لازم
1: جاوبوني ساميه وانت امنه فما اغاني عملوهم فنانين عرب كي تسمعهم اول مره تقول ممصتها
2: المترك تقصد انت المتركاج هو اللي يخلي الاغنيه
1: طب انتوا عليكم ضغوطات واحنا علينا مكسرات كان مديتها لك الكلمات راك سبيتني
2: اي
1: قلت له هذه كلمات
2: اي
1: بشويه تيك توك واحد ولا التوندونس فهمت نقصد لك كيما الاعلام قبل كان يفرض تو الانترنت الويب ولا يفرض اغاني راهو كلمات ساعات بسيطه وتنجح معناتها فهمت
2: اما زيد علي نقول لك انا فما برشا اغنيات
1: تنجح ونص
2: برشا اغنيات اخرين
1: ما يتفرضوش
2: على العبد تلقى روحك معناتها تتغني فيها وتلقى روحك تسمع فيها وتحط فيها برشا اغنيات والله مره فيت بركه نسمع في اغنيه تركيه معناتها تركيه سمعتها في ستوري قولوا درا شنو هكا مزيكا محلاها تشدك وتخليك تلوج على وتلوج عليها معناتها لا لا لا فهمت شنو قاعده تقول لا فهمت معناتها
0: امنا فما دي ستيل مستحيل تغنيه مثلا مكسرات يحكي عليها نوفل ولا غيره من اغاني
2: انا فما كلمه بركه ذيك ديجا قعدت انا وجميعا اسكو سافا الكلمه تتعدى ما تتعداش معناتها فما هذيك نتاع الليله تخلاه معناتها قالوا لك فما في غنية خلي بدلني وفما في غنيات التونسيه نتاعنا معناتها تلقى كلمات ممكن كلمة تتعدى نقعد شد عليها فران أنا فما بالك مع تغنيات اللي فيهم كلام اللي ما يتقالش امبوسيبل المغني
1: امنا هل انت من اللي بديت قعدت تلوج على إكيليبر بين الفنانة الإين أما المحترمة سمحوني بمذفرين أنا ما نقصدش عباد مش محترمين أما في لبستك في دينتك ديما عاملة ليميت في الكلمات ديما عاملة حدود اللي يخدموا معك في الكواليس يعرفوا أنك مراجة في الحكاية هذه
2: أي نمرجة
1: تخاف برشا لك تتفهم بالغلط ولا صورة بالغلط ولا كذا
2: صحيح الحقيقة من اللي بديت من بدايتي
1: رد بالك على الاخر
2: رد بالي
1: علاش
2: خاطر فن انت فنان في موجود في في في عائلة معناتها انا الحقيقة عندي خويتي ورايا عندي بابا ورايا كان عندي راجلي ورايا معناتها فما من نعرفش انا ديما نحس اللي عندي رجال ورايا ما يلزمنيش نغلط باغ اكزومبل في سوا في كلامي ولا في لبسي ولا في تصرفاتي معناتها ما نجمش اليوم تحس ديما عندك ليميت اللي ما يلزمنيش فما حدود ما يلزمنيش نتعداها انا هكا من اللي بديت في الدومين هذايا نحس روحي هكاك معناتها منحبش يقولوا فيا كلمة خايبة أخويا يسمحها، منحبش عبيدة تراني في الشارع تقول يسبوا لي والدي على على يقولك هالتربية المشبه. معناتها ديما نقعد عندي حدود الحقيقة منحبش نتعديها، ونحب أنا كي نفرح اليوم كي مرأة كبيرة تعرضني وتقولي محليك يا آمنة قديش محترمة في لبسك وقديش هذيك بالنسبة لي أنا تعنيني برشا، تعني لي معناتها الحقيقه معناتها نحب معاك كنحب. وهذيك هي تصويرتي معناتها ديما ترانيش لابسه حاجات في الشارع حتى في الشارع من...
1: اي اي تو جيتنا مشتيه واحنا في الصيف
2: ماشي صيف ياسر.
1: على ذكر بالله خلينا نسرق الدرج نتاع نقصت 18 كيلو
2: برا
1: لا بالعنوان تو باش تعطيني كيفاش كيفاش لحظه بما انك فنانه اكيد راه عمليه ولا حاجه
2: لا والله لا عمليه حتى عمليه
1: ريجيم خاص
2: ريجيم مع نوتريشنست
1: مع نوتريشنست
2: بيان سور معايا معناتها وسبور معناتها قعدت اون باراليل انا الحقيقه نوتريشنست هذه بالذات ديما معايا تفهم بدني معناتها ديما عندي دي زاناليز نعملهم تفهم بدني بالكدا تعطيني الحاجات اللي لازميني
1: وكنت سمنت وقتها ويني هي
2: أخذر كينا سمنت لا كينا سمنت أمان كينا سمنت عندي علاش سمنت كنت ناخذ في حاجات اللي سمنوا
1: واضح بي دونك كي قررت تضعف واضح
2: وقفت حاجات اللي وقلت
1: شنونا كيف مواطن تو يسمع كل طفلة دي مع عصيف كيفاش ضعفت ابنة فسرنا
2: رجيم أنا قلت
1: لك
2: رجيم وسبور
1: رجيم أمريكي اللي تفطر مرة برك في النهار
2: والله الحقيقة مرة برك في النهار ما تنشب قهوة كحلة هكا من غير سكر وناخذ وجبة واحدة في النهار
3: برافو امنا
2: نجم تغني نقعد
3: الانرجي فما
1: وقعد تاي وقهاوي وكل المشروبات
2: هكا شوية في معناتها نتعب شوية ناخذ حاجة فيها سكر ناخذ دقلة ناخذ بنانة ناخذ فهمت معناتها ما ناخذش الحاجات اللي كي خلطت تو ردني انا كي خلطت البوا اللي نحب عليه ناكل كعيبة كرواسون ساعات ياكل فهمت معناتها كي تخلط للبوا وبدنك سي معناتها تعمل ستابيليزاسيون تاع البدن تولي نجم
1: في قداش نقصت 18 كيلو 6 شهور مثلا
2: اكثر دولي 7 شهور خلينا 7 شهور
1: واضح
2: في 7 شهور
1: تفضل سامي ارجع للفن
2: على روحك تبعني
1: اللي يسمع أي. مهم ما نعرفش نحسه ده وقت الضعف
2: تفضل جيسي
1: طبيب يقول لك بعد شهر ونص الموعد ما عندهمش وقت
2: اي مخمش توا الناس كله ورا بعض
3: وحكينا على صورة الفنان وقدش مهم نحكيه على قانون يحمي الفنان امنا ما زلنا كي شفنا قانون الفنان التونسي اللي تم المصادقة عليه قدش فرحت قدش باركت لهذا القانون
2: اسكو معناتها بدينا بداو يفعلوا فيه ولا لا
1: خاطر انك كي بدا
3: هو اصدار القانون
2: ان شاء الله كي معناتها كي بدا يتفعل ويبدا يخدم وقتا
3: هو سيصدر في الرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه نهار 13 ماي
2: بس يو حاجه تفرح اي فنان اذا احنا عندنا قداش نخدموا عليها احنا كانت عندنا النقابه اللي كنت فيها انا والفنان الكبير لطفي بوشناق وصابر باعي ومجموعه كبيره من الفنانين كنا زاده نحاربوا على قانون الفنان معناتها كنا نخدموا على الموضوع هذا بالذات فأكيد تحية للنقابة الجديدة اللي قاعدة توا تخدم حقيقة يعطيها ألف صحة
3: ماهر الهمامي
2: قاعد يحاول قاعد يجري معناتها على الموضوع هذايا وإن شاء الله ربي يوفقنا نسكن
3: كيف اليوم القانون بالنسبة ليك قريت الفصول تمعنت فيه عملت طلع
2: والله عليه. مزلت الحقيقة مزلت خطر مزيك هبطت هو وأنا ما كنتش أما أكيد مش نقرأ
3: فنيا إمنا عندك خوف من غدوة من كارير من عرش هنا قدش من عام أخرين كيفاش باش تكون أمنا فاخر بعد السنوات هذية قدش خبيت شنو عملت الغدوة
2: لا لا أنا عمري ما نحسب الحقيقة عمري ما نقول زعم يا ربي زعم شو يصير غدوة أنا ديما نقول خليها على ربي
1: أما عمل حسابك احنا نحكي وخطر في القانون على فنانين يلقوا روتريت 220 دينار اللي يعني
2: لا أكيد أنا ديما نقول الفنان الذكي هو انت خاطر نحكي نتخيب تحكي على الفن معناتها على الغناء والكل
1: نحكي على الامور الماديه في غدوه
2: انا ديما نخمم في غدوه في الامور الماديه الامور الفنيه ديما نقول ما تعرفش على غدوه ينجم يجيك موجه اخرى كيما جات الراب ولا جات درشون ممكن معناتها يصير ركود شويه فني وبعد ترجع خاطر تبارك الله توا طاح شويه الراب رجعت الامور الى إلى مسارها طبيعي معناتها الحقيقة.
3: بعدت على مسارها بالراب.
2: بالراب شوية شوية شوية. مو منحب مش أنا مش منش ضد الراب راو دي ما أقول أنا نسمع الراب زي ده. أما تحس اللي ال ال ال الدومين كله الوتري شوية بعد
1: صار شوية كيليبر تورجع
3: العيب. إمنا المشكل في أنه الرابريت كانوا ينجب نساق كبير وإلا المشكل في أنه الوتريين ما كانش فما إنتاج.
2: ليه بعد الثورة تحس اللي فما تزعزيعة شوية ماذا حتى الذوق العام تبدل ماذا منعرفش عليش منعرفش كيفاش حسينا اللي هما سيطروا شوية على على الساحة.
1: أي سيطروا شوية في غياب الوتري
2: في غيب الوتري والله ليه مقتفنا بمعتقدين كنا ننجو اما تحس اللي الذوق شوية تبدل لأنه في الأمان برشا حاجة بعد الثورة
1: اي يعطيهم الصحة بدلوا الذوق هو مش نوع معتا جاءوا فنانين وفرضوا ذوق جديد يعطيهم الصحة
2: اي معتقدوا يخدموا طور رجعت
3: شكون سمعتهم امنا شكون عجبك
2: ستين لا انا نسمع انا نسمع الحقيقة نسمع جنجون نسمع سمارة نسمع سامفارا نسمع بلتي معناتها نسمع الحقيقة نسمعتها فما برشا غنيات يعجبوني
1: ممتعه غني ممتعه
2: الحقيقة
3: نرجع للقانون الفنان ونرجع للجانب المادي يعني. حكينا على غدوة
2: الجانب المادي كما قلت لك انا اول حاجة عملتها اللي انا عملت مشروع اللي هو جوزيل بيوتي لانج اند سبا اللي هو مركز تجميل معناتها فيه كل شيء وانا ودي ما اقول انا مراكز تجميل هذوما سافي بارتي زعما من خدمتي انا اليوم كفنانه لازمني معناتها نتلهى بروحي لازمني نتلهى معناتها بالكوتي هذا فعملت المشروع هذا
1: نجح.
2: ديما اقول الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر ديما اقول اللي ما تضمنش غدوه ماديا ما تعرفش عليها
1: قلت لك نجحت برشا فنانين عملوا مشاريع وفشلوا
2: لا الحمد لله
1: ما مشيتش معناتها ما مشيتش الامور بورتون قلنا اسامي باش يجيبوا فما اسامي وما نجحوش
2: جوزيل توا جوزيل قاعد ما تقعد الحمد لله يحلق الحمد لله يا رب
1: امنا فاخر سامية في الكواليس نتاعها مسؤوله كبيره على برشا ناس امنا فاخر تصور فلوس تقسمهم بين العباد وساعات تخمم في العباد قبل ما تخمم في روح هذا الكوتي الباهي اللي العباد يلزم يعرفوا عليك ليه مسؤوله ريسبونسابل على الاخر تعمل برشا خير اما مسؤوله على عائلتها الكبيره الكل
2: الحمد لله
1: وذيك علاش ديما ربي فتحها في وجهك ان شاء الله ديما مع ترايا اي انسان يعاني مشكل امنا تمشي مش هو يجي.
3: وحاجه اخرى نوفل مشغوله
1: كبيره ويعطيك الصحه ربي يفضلك
3: حاجه اخرى جلبت انتباهي اللي امنا تبارتاجي الانتاجات الجديده وتبارك للفنانين قلتها برمضان ديرنييرمون كيف امل فتحي دعمتهم على على الفيسبوك بارتاجيت وباركت لهم
2: بيان سور امل فتحي صعب بنت اختي
3: امل عائله
2: امل بنتي معناتها اموله عروتانا خذيوها روتانا وانا ديما نحب ان اغزر راو اذا كان ما نبارتاجيوش لبعضنا واذا كان ما نقفوش مع بعضنا واذا كان ما ندعموش بعضنا ما يدعمنا حتى حد احنا كفاني كيفاش تحب تكون انت قدوه كيفاش تحب العباد تبارتاجي لك نهار اخر معناتها يلزم هذاك هو معناتها اليوم عندي غدوه عندك
3: والدعم النفسي مهم زادا للفنان فما لحظات صعيبة يمكن تعدى بها أي فنان وإلا لحظات يبعد لحظات ركود لحظات يفشل يشك في المسيرة تعديت بالحرة هذه في مسيرتك أمنا تفيد أوقات شعلة اللي في وسطك
2: الحقيقة لا سانسيرمون أنا ديما أقول ديما نلوم على روحي
1: لا فما فترة مثلا نذكر فترة اللي كانت عكستك في المهرجانات فديت على الاخر
2: والله اليوم ما عنديش مهرجانات
1: لا لا اما عملت لا عملت
2: عملت عملت الدرجه اي ما تاثرش على نفسيتي مش هكلي لما نحزن ونقعد في الدار وندبر ومدري شنو نو لا لا انا نحب نخدم مهرجانات وما طول ونحارب على بالعكس ما نحارب على المهرجانات مالوغوزمون اللي كيما ديما نقولها اللي البرمجه تكون مخر نبدا ديجا انا ساي ماخذه فيها معناتها ديدات اللي ما نجمش نكون فيها في المهرجانات اما لي بيريود ديما نتقوى انا حتى كي نبدا في مواقف ضعف ديما نتقوى على روحي وديما نقف وحدي معناتها ديما ما نخليش روحي نتيح
3: حكيت على مواقف الضعف ونعرفوا قداش الفقد يمكن اثر فيك بعد وفاه الوالده الله يرحمها
2: ممكن هذيك الفتره معناتها اكثر فتره انا تعبت فيها الحقيقه معناتها اكثر فتره تعبت فيها واكثر فتره حبيت نتقوم وما نجمتش وبيان سور ديما نقول اللي معناتها ربي هو اللي هبط صبره معناتها في الاخر بكل ربي هو اللي هبط صبره وربي هو اللي هو اللي يعطيك الراحه باش نجم تكمل حياتك.
3: شنو اللي تبدل فيك ام؟
2: اه تبدل بعد امي برشا حاجات. اتو باش نبدا عاد نبكي ونبدا سيبوني اكيد باش تبدل برشا حاجات معناتها برشا حاجات ما عادش كيما هما بدل برشا حاجات.
3: الله يرحمها.
1: الانسان الوحيد اللي يحب لك خير من اللي يحب الروح.
2: نو في الوقت قبل من عاد قبل توفى امي عديتها معك قبلها قبل بجمعتين ثلاثه وقت انا معك قبل بجمعتين
1: فتره قصيره برشا.
3: الفن يداوي امنا
2: فما حاجات ما تداويش معناتها معناتها فقد عبد عزيز عليك برشا مش قد عايش معك معناتها جرح مش قد ديما عايش معك ديما في ما في في برشا مواقف في برشا
3: الله يرحمها خلينا
1: وتعديت بهم مواقف راك احتجتهمك اي والامصت الفنان امصت حاجه انه الفنان كي يعمل حفله يلزم يشطح ويغني ويفرح العبيد وهو موجوع من داخل هذيك امصت لحظات يعيشها الفنان نتوقع معناتها
3: الله يرحمها
2: بيسيو بيسيو خاطر نجي في الاخر بكل يقول لك الفنان معناتها ابخيتو انا ما يهمنيش فيك انا جبتك باش تعمل لي جو حزنك ولا فرحك ولا اللي هو ذيك
1: حاجه ما تهمنيش
2: حاجه ما تهمنيش
1: صحيح
2: وما تنجمش توقف خدمتك زاد ابخيتو عندك دي كونترا مع ناس عندك دي زونجاجمون ما تنجمش
3: والاكيد امنه كونه هي اكيد باش تبقى عايشه في وسطك وحاضره معك ديما الله يرحمها من عمها. احنا نمشيو ترتيحه صغيره ونرجعوا نكملوا مع ضيفتنا امنه فاخر في نجوم نحكيوا على جديدها الفني.
4: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم ونهار السبت هذا موضوعنا كيفاش نجم نسلكها في لي زيكزامان كيفاش نجم تتغلب على امتحانات صعيبه شو الاغلاط اللي يلزم نبعدوا عليها باش ما نتعثروش في الامتحانات وكيفاش رغم اللي عكست معاك في لي زيكزامان كبشتو شديت صحيح وعملت المستحيل باش تنجح كيفاش لي زيكزامان يلزم ما ردوهمش يوليو جحيم هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الاربعة حتى للستة متاع العشية كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب زادة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم مبيناتنا مع اسماعيل بن عيسى toujours plus proche de vous.
5: بابا il est comment voyage en bateau?
6: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفي مكونكتي
7: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.

0: فاخر استودعي ونتواصلنا حتى النص النهار وثينا 50 دقيقة انتم معنا في نجوم على موزيك فيم صوت تونسي استثنائي مميز. امنا فاخر كارتاج 2026 تستنى الجملة هذه.
1: امنا فاخر كارتاج 2026
0: هكا ونسجل لك انا
2: اسمع. امنا عندك كارتاج؟ لا عندي زوز عروسات ما
1: نجحش. اسمع انا طلعت طلعت برشا مرات على كارتاج.
2: امورك امورك
1: تحبني نطلع وحدي؟
2: هذاك طلعت برشا مرات. اليوم حمامات كارتاج فما 3 4 5 مهرجانات كبرى انه امنا فاخر تعمل حفله وحدها. اختار
1: نوع نوعك انا نوعك
2: لا ما عندناش جمهور
1: ما ضربت ناخذ كارتاج
2: واصله لهالدرجه.
1: كان نجحت حما وضربت بالقدام
2: فما شكون
1: نعملوا كارتاج
2: فما توين لحظه فما توين ساخذوا كارتاج 15 سنه التالي ما عندهم حتى غناه. دونك بدل المقياس هاي شفتي
1: يظهر لازمني نبدل
2: بدل المقياس
1: نبدل التكتيك.
2: نجم نسمي لك 15 20 سنه حتى غناء
1: ترى سمعني
2: نسمي لك
1: سمي لي بيتو
2: نخاف لان نحشمها مع فنانين
1: شيرين. شيرين وقت اللي نذكر ان شيرين اول مره تطلع كارتاج عندها اياليل الوحيده
2: وشيرين في مرضت الكير عملته في كارتاج زاد
1: صحيح فما ابوها
2: جد ما تعرفش تراني وقت تذكر
0: ثلاث دقائق ياسمين
1: ثلاث دقائق اي فما برشا فنانين
2: فما فنانه اجنبيه لحظه والله جابوها عملت غنيه ولا اثنين جابوها عملت ست حفلات كل المهرجانات فلست اللي جابتها عم جاي عاودوا جابوها. خي سألته قلت له علاش؟ قال لي المهرجان يفلس اما المديري يستغنوا خاطرها تقيد اللي هي خذت 30,000 دولار وهي ماخذه كان 15,000 دولار دونك الناس تبدا تدبر في راسها وهذه قاعده موجوده عند برشا ناس للاسف. اعتقد انه
1: يا ودي اعطيني كارتاج ومش لازم كاشي
0: جاهزه جاهزه لكارتاج 2026 حاضره
1: والله يجي نقول لك ما نجمش نقول لك اليوم ماني جاهزه على خاطر تبارك الله عندي برشا غنيات ناجحين وانا من من من نوع من الفنانات اللي كيما نحب الناس اللي تحبني والحمد لله هذيك نعمه من عند ربي زاده.
2: ما فماش شكون يدافع عليك باش تاخذ كرتاج؟ ما فماش شكون يضرب البني؟ ما هو مش اجتماع
1: والله ما فماش يظهر لي يظهر لي ما فماش يظهر لي على خاطر انا اليوم اقول اي علاش انا ليه بركالة شو قداش عندي
2: معناتها خاطر ما فماش كون يدافع عليك ما فماش كون شد
1: وين عندي ثقة في روحي اللي أنا نعمل جو حلو واللي أنا نجم نجح العرض نتاعي معناتها نجم سواء حمامات ولا كارتاج ولا اللي هو ممكن أنا زادة ما حاربتش معناتها ما حاربش يمكن وقيت إني أنا نحارب على بلاستي زادة
2: صحيح
1: فإن شاء الله إن شاء الله أنا قدك حما تنجح نوعد الكارتاج.
0: تحس فما ظلم الأمنة فاخر في المهرجانات؟
1: والله ما نحبش نقول هي. انا كم اغزر كل اللغه هذيك نتاع ظلموني وعملولي وقدولي انا ما نحبهاش على خاطر كان
2: قتلك تحس كان فما ظلم جاوبنا عام ام لا؟
1: لا
0: شنو شنو شنو نحطه في بلاصه كلمه ظلم امنا؟
1: ممكن خاطر انا ما حاربتش هاني قلت لك ما حاربتش خاطر مالوغوزمون اللي العباد لازمهم فنانين لازمهم يحاربوا على بلايصهم خاطر وقت اللي حاربت انا على المهرجانات خديت مهرجانات تذكرنا وفلنت وقت اللي
2: حاربت والناس قالوا لك ما تعبيش والكلهم معبين جاوب
1: تبارك الله
2: تذكر لي. وقت انت بيدك شكيت
1: ليه
2: مهرجان كل فول
1: ليه مش العباد نحكي على مهرجان باغ اكزومبل مهرجان جيبس الدولي العباد فوق السطح فوق الحيط معناها المو معتن المليان الفستيفال فحمد الله انا نعرف روحي اللي انا نعبي واللي انا نبيع وانا نتصور اللي وقي توا باش
0: دونك اليوم زوز مهن امنا لازمك تغني وتحارب
1: في بلاد كيما بلادنا لازم تحارب للاسف تحارب على بلاستك خاطر ديما تحس اللي فما هذا تبعني وفنان هذا تبع فلان وذا والفنان الاخر تبع فلتين فهمت ما تحس كاينهم مع عصابات مصيبه.
0: عندك شهر ونص حاضره للحرب؟
1: ليه سنين ما سنين الحمد لله يا ربي عندي حفلاتي وعندي عروساتي ما عنديش خطراني قلت لك مثلا العرس يتبرمج قبل بشهر قبل بعامين وعام ومهرجانات قبل تبرمج قبل باربع جمعات
2: للاسف مهرجانات كل عروضها مش كامله لتو
1: ليه ما فماش اغلب المهرجانات مازالوا ما برمجوش مازالوا السيف
0: دونك 2026 غير حاضره في المهرجانات الصيفيه رغم
1: تجربه الانتاج. ما نعرفش اذا كان لقينا ديدات مع تفارغين ولقينا
0: سيد مدير الاعمال فما اتصالات مع مهرجانات
1: بقول لهم ماما مزيانه
0: قدمت دوسيات ملفات
1: احنا ديما نقول كل عام وكل عام نقدموا معناتها عندنا امبيزاريو هو اللي يقدم الفيستيفال اللي يقدم الاغلب الفنانين بعد يقعد انا ساعات يجي كما قلت لك كلمني اخر اخر اخر جوان قالوا عندك الدات الفلانيه فارغه ولا لا مش عرس هذا مهرجان ما انت مهرجان باش تغني فيه ساعتين كاملين ولازمك عرض كامل معناتها
0: تصور
1: تحضير كامل ولازمك فنرفض الحقيقه
0: على امل على امل الرؤيه فاخر ترجع من جديد للمهرجانات نتصور بلاصتها موجوده نعاود نذكر حمى كلمات والحان وتوزيع حمدي المهيري موجوده على شين يوتيوب امنا فاخر خليو لي كومونتير نتاعكم خلينا نكملوا بحمى وينو حمى شكرا ليك امنا نوار
1: شكرا سامي يعطيك الصحه وشكرا نوف ربي فضلك ونفرح برشا كي نبدا موجوده معاكم وان شاء الله يا ربي تلقى النجاح اللي تستاهل
0: ما عادش تغيب علينا امنا
1: موجوده
2: على يوتيوب زاد كليب ممتاز حمى حمى
0: شد لي العفو
1: شد لي عفو ويقدموا له تحيه كبيره
0: تفرجوا فيه تفرجوا فيه توت فيت على يوتيوب امنا فاخر خليوا لي كومنتير نتاعكم وقولوا لها ما عادش تغيب علينا امنا فاخر ضيفتنا في ساعتنا الاولى الساعه الثانيه يجي بحثنا الفنان الشعبي وليد الصالحي خليكم معنا في نجوم على موزيك اف ام
3: نجوم القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا بسانك جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو
4: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زاهر لايف باند رانا زاروق دي جي مارو وأنس غيزة ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس

0: تذاكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21 821 ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، غونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان وموزايك فم.
1: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على السيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكل عادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
3: تنظم وزارة الشؤون الثقافية عرض الفنان التونسي نور شيبة في تاريخ اختتام الدورة 35 لشهر التراث.
4: يا طير الحمامان حمامان،
3: وذلك يوم الاثنين 18 مايو 2026 بالموقع الأثري الشمتو بولاية جندوبة ابتداء من 8 مساء.
4: يا حب اشبيك وصيتك ما سمعت كلامي.
3: عرض الفنان نور شيبة جولة في الموروث الموسيقي التونسي بمساهمة موزايكا فام.
5: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. اجتماع اللجنة المركزية للتصرف في المخاطر الديوانية يقر إدراج وحدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في المنظومة الوطنية للانتقائية الديوانية. ووفق بلاغ صادر عن الديوانة يرتكز هذا المحرك الجديد على خوارزميات التعلم الآلية، والذي يهدف إلى تعزيز جودة استهداف التصاريح عالية الخطورة في إطار تكثيف مكافحة الغش الديواني ومنح مزيد من التيسير للمتعاملين الملتزمين بتسريع عمليات تسريح بضائعهم. وزير السياحة سفيان تقية يؤكد خلال زيارة ميدانية أداها أمس لولاية قفصة أن وزارته تعمل على أحداث مسالك سياحية أقليمية متكاملة وإطالة مدة إقامة الزائر بولاية قفصة، خاصة في ظل تعزيز طاقة اللواء، مشيرا إلى أنه تم الشروع في تنظيم رحلات نموذجية بهدف بهذه المسالك بالتنسيق مع وكالات الأسفار لإدراجها ضمن برامج الرحلات السياحية الوطنية. الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب في بيان له اليوم بمناسبة الذكرى 78 لنكبة فلسطين، يطالب السلطات التونسية بالإسراع في سن قانون واضح لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. واتحاد الشغل يدعو إلى ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف ما وصفه بحرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا تمسكه بخيار المقاطعة ورفض التطبيع والدعوة إلى تجريمه. في الشأن الدولي، وسائل عالمية إيرانية تفيد بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي يزور حاليا العاصمة طهران. وبحسب ما نشرته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، سيلتقي وزير الداخلية الباكستاني خلال هذه الزيارة غير المعلن

0: دونالد ترامب في إطار سعيها لتسريع عمليات الترحيل. ووزير الخارجية السيريليوني يؤكد أن أول رحلة جوية لمن يطلق عليهم باسم المرحلين إلى دول ثالثة ستصل إلى سيراليون في 20 مايو الجاري، وعلى متنها 25 مواطنا من السنغال وغانا وغينيا ونيجيريا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج نجوم. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس نجوم كنا سبت من السنار المريساتي مع نفر ورتاني وسامي الحاج.

0: وليد الصالحي هكا نعيش نتصور مفهمش شكون مازال ما حفظش الاغنيه هذه اللي توصلنا الماضي ساعه وعشرة دقائق. هو كالعاده ديما عنده جديد
1: اكثر واحد برتجيت انا الاغنيه برتجيت يجي 20 مره هكا نعيش بل بالحق يسر كلمات معبره ومحلاها ومزيان على الاخر.
0: مازلت هكا تعيش وليد؟ مرحبا
1: مرحبا سلام
2: السلام عليكم مرحبا مرحبا بكم بالساده المستمعين الكل. مازلت هكا نعيش انا ديما هكا نعيش
1: غنية فيها غشة ما أجريابل معناتها بالريتم بالواحد أجريابل مزين برشا. وليد يعرف يختار غنيه على الأخر في الفترة الأخرى ولا شوية يختار غنيه بشميت واحد أما يعرف يختار غنيه
2: حسي روحي قاعدة تمنطي حط في الكادر قاعدة شايف شوية
1: فما غنية عملها شميتة في شكون مثلا يصير الغش انه يعمل كيكا أما يسي نو شوى متع غنيه مزيان على الأخرة ونحكيه على تفاصيل في الحلقة
2: شخد لك يعني تحس المنطي فيه حط فيه في كواه وده
1: لا لا بالعكس انتي
0: لا بس وليد
2: الحمد لله الحمد لله على كل حال ها أوكي العادة
0: نتصور بخير مع صدور قانون الفنان نعرفك داعم للفنان للحقوق الدافع ديما على حق الفنان في انه يكون موجود
2: بيان سور بيان سور توا خلينا من خلالك وخلينا ديما نوصلوا للناس اللي في عمارنا واللي اصغر منا نوصلوا لهم اللي راهو القانون راهو دستور راهو دستور فنان راهو عبارة اعتراف بمكانة راهو تنظيم راهو نحكيه على نظام بلاد ما نجمه كان نفرحه ما نجمه كان نثمنه القانون بعد تفاصيل انه يترجم على ارض الميدان انه يخدم القطاع ولا لا يتم العمل عليه باش ما نقعدوش نقولوا في نامبورت كوا ونكونوا ضد الاشخاص ولا ضد الاعمال ولا نكونوا ايجابيين حتى لتو القانون اذا كان باش نتبنوه باش يكون كان حاجه باهيه وكان حاجه تفرح على خاطر ما هو الا قانون ينظم الانسان والفنان وينظم القطاع واعتراف ما هو الا دستور لكن كما قلت لك من بعد كيفاش باش يفصلوا كيفاش باش يتم العمل عليه كيفاش ترجمته على ارض الواقع كيفاش باش نخرجوه معناتها فاعل القانون هذايا ويشبه للناس ويشبه للقطاع الفني ويشبه للمشاكل نتاع تونس والفنانين نتاع تونس اللي هما سبيسيال بارابور العالم معناتها ما نعرفش
0: قلت لكن الاستدراك وليد
2: ما انا مستناهم
1: انت خذيت فكره على القانون
2: فكره عامه بيان سور فكره عامه
0: فما فصول معينه ما شفتهاش عندك ما تقول فيها عندك ما تحكي فيها
2: ما ندخلش في الفصول بقدر ما اغزر لي انا تو القانون اللي هبط مازال مش مفصل مازال باش يتم العمل عليه وانا مانيش رجل القانون انا انسان مواطن تونسي وفنان تونسي نجم ناخذ
0: فنان تونسي يهمك القانون
2: اي يهمني القانون لكن ما مانيش مختص اني باش ندخل في لي ديتاي لكن نجم نعطيك فكره عامه على حسب هكا معناها وجهه نظر نتاعي ديما المشاكل عمرها ما كانت في في في في كونترا وفي ديكلاراسيون وفي تمبري وفي ما احناش غادي بقدر ما نحكيوا على مرش نتاع عمل معناها انت توا كي تحكي لي تقول لي باش ننظموا قطاع السينساس مثلا يعني انا مانيش ضد حتى بند اما نحكي معناتها شنو باش ينجم يصير مستقبلا مثلا كيف نلقى مثلا باش يخدموا على كرني السينساس ولا على الضمان الاجتماعي ولا شنو انا نقول نقول نقول نقول وين وين وين وين مارشي الخدمه الناس راهي محتاجه تخدم الناس راهي محتاجه تخدم مش محتاجه تخلص مش مشكله في تخلص مش مشكله في الدين
1: علاش نخلطوا له الروتريت خلي هو يخدم
2: ساعه نخدموا نحكيوا على توفير الشغل وانت تجيني مثلا تقول لي القسمه العادله في المهرجانات شو المهرجانات اللي عندنا اللي برشا مثلا باش نجم تخدم الفنانين الكل قديش باش مثلا هما ما نعرف هما 100 مهرجان 200 مهرجان باش دورهم 10 10 10 10 مثلا ماهوش هذايا بقدر ما نحكيو على الخدمه عام كامل الفنان لازم يخدم عام علاش يدور نحكيو على بلاد كامله لازم تولي مصنع على الفن ومصنع على السينما ومصنع على المسلسلات ومصنع على الدراما ومصنع على الاغاني مصنع للشعر وللشعراء وللرسم ولكل شيء معناها فأنا هكا الرام
1: هو مثلا ريت السينما مثلا فما السينما المؤلفة ما الخواص دخلوا وليت شوية صناعة سينما تحسن شوية الظروف معناتها
2: ديما أبرك لكن لا يفي بالغرض
1: لا يفي في الفن فما حاجة أنا لاحظتها في القانون باش نسألك عليها يعني مصطلح الكفاءة تنحى في القانون مثلا انه الاذاعات 60% تبث اغاني تونسيه هل عندك مشكله في بث اغانيك انت ناخذ انت
2: انا ما عنديش مشكله
1: فوالا اي زيد نجيب فنان
2: تحب نعطيك
1: لحظه لا نجيب فنان يعمل في اغاني خايبه لا ما تقوليش قسم، نحب نعدي وليد خاطر غني هناش حال الاخر ما نعديهوش. معناتها يلزم شويه كفاءه، يلزم شويه المردوديه صحيحه، ما يلزم شويه جوده، يلزم شويه معناتها هكا وهكا.
2: هذا ريت تحكي فيه انت، هو مربوط باللي حكيته انا كي نحكيه على توفير الشغل. راه اذا كان باش نحطه على ارض نحطه حسابيا، اذا كان باش نحكيه على فنان تونسي يلزمه يعمل 10 كليبات في العام ولا 8 كليبات في العام، راهو لي مينيموم دي شوز يلزمو 20 مليون. هذا المينيموم على الاخر نحكيه، معناها تم الاقتصاد وهكا والدنيا الكل ونغضيو في بعضنا وكذا،
1: تكاليف دنيا
2: هذه، هذه الدنيا على الاخر. معناها نحكيه على 20 مليون باش نجمو نحطوها باش تتسمع، باش تكون باهيه من عند شاعر باهي، في تلحين باهي، في توزيع باهي، وفي تصوير معقول يعدي روحه، وشويه سبونسورينغ باش تدز روحها في غياب الديجيتال اللي عندنا في تونس والرونتابيليتي كوا. معناها تخيل انت يلزموا على الاقل هذوما 10 غنيات في ال 20 مليون، هذوما 200 مليون وهو ما يخدمش، باش يمشي للغنيه ب 200 الف
1: صحيح،
2: باش تجيك ليك انت باش ما تعديهاش، خاطر عندك الحق ما تعديهاش.
1: عريت القانون
2: فهمت، مربوطه ببعضها،
1: مربوطه
2: ببعضها، اي مره معاناه. معناها تخيل انت يصرف 100 فرضا نحن توا توفت جهود باش يعمل 8 غنيات ويعصر روحه يمشي يتسلف ويعمل يتسلف جودي بيان، يمشي يتسلف كسر راسه ولا عنده ورثه ولا ما نعرفش عليه، هنا وجاب ال 200 مليون ولا ال 180 مليون وعملهم على 10 غنيات وقال خليني نضحي العام هذا. ونيفو رونتابيليتي في الشين يوتيوب ميم با ما يدخلش حتى 400 يورو. علاش؟ على خاطر احنا ديجا مصنفين معناتها عالم ثالث في الثقافه وكذا، الفيو نتاعنا اقل من دورو، معناها ميم با
1: احنا اقل من عالم ثالث، معناتها مصر والامارات وكذا يخص اكثر منا برشا.
2: هذا لا لي شيء الا لانه ما عندناش استثمار ثقافي، معناتها ما خدمناش على الصناعه
0: الثقافيه
2: الكامله، معناتها فهمتني. هذا ديما في تقديري وفي رايي الشخصي.
0: ورغم هذا وليد نبارك قانون الفنان، فما
2: أكيد
0: عدد من البنود مهمة فيه. تحية لماهر وليكيب الكل، نتصور فريق كامل كان يخدم من سنوات على كونه القانون هذا يتفعل. وأكيد باش نحكيه بأكثر تفاصيل بنت مع ماهر، وعليش ليه يكون معنا رجل قانون هنا في الاستوديو، خاطر فما كما فما ناس باركت للقانون هذا، كما فما برشا تعليقات على عدد من البنود. احنا ترتيحة صغيرة ونكملوا مع ضيفنا وليد الصالحي.
3: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026، عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
4: نجوم كنا سبت من الصناعات المتساتي
0: ما في ساعة 18 دقيقة وزنا مكملين معكم في نجوم على موزايك كافي. محكينا على قانون الفنان وليد. ماهر الهميمي نقيب الفنانين صافية لبن،
2: مش معناها صافية لبن،
0: نتذكر كونه كان فما متخشش شوية لأنه ما قدم لكش الورد نهار هكا نعيش لسبب الرؤية الإخراجية.
2: هذه حكيت فيها كل حكيت فيها، هذه سوتة فيهم صافية لبن وحليب يأشتق على الآخر. ثم حد شيء يا أخي، احنا توانسة أبريتو، عنا طبع النعرة وعنا طبع نهزريشتي وهكاك، على ما ثم حد شيء حل الصورة تلقى خيط سوتة فيهم. هو فرحان بالعرض، حب يعمل تكريم وحب يثمن هكا زعمه
0: ويد
2: يكون معانا. النظره الاخراجيه نتاع حسام تمنع اي تدخل على السين. ابريتو معناها انا عندي غنيتين على الام، معناتها تفاديا لطلوع امي وانها تحس وكذا، معناتها قال لي خلينا نحيوهم على الاقل تو بور لو مومون، نعطيو لوبجيكتيف اللي عندنا نوصلوه الرساله اللي حاشتنا بها نخدموها تلك لي، وفي عروض قادمه اخرى تو نعملوا. انا احترمت العمل هذا واحترمت التفكير هذا، ويلزمني زاد نبارتاجي مع صاحبي كمان، معناتها فهمت واحد مش معناتها مش فرض العمل الفني، نقسمه عنده هو رؤية وأنا عندي رؤية، نحلمه بعضنا ونحطه على الطاولة ونخدمه جميعا.
0: والتكريم مرحب به من نقابة في
2: مشكلة
0: في فرص أخرى في
2: حتى أخرى. في نهارته هو في نهارته اللي كان حبرة وتغرأ وجاب حذير اللوج وخطاب ريتو، والتكريم باش تاخذوا كاميرا باش تاخذوا كاميرا وكنا نجمه ناخذوه وكذا، لكن ما نتال يحضر التونسي ذكر المربط الشناب حذر وقال له ما تجيش انت للتكريم ومن غير ما تحضر وكذا، ومعناتها صار موضوع على ما تم حكي.
1: معناتها هو مربط ولا زوز كنتم مربطين؟
2: لا هو ما جيش، هو ما جيش. ونمتو راني قلت له انا قلت له كان معناتها كان من الافضل والاجدر انك تمركي حضورك كنقابه اكبر من اي خلاف ولا اكبر من اي كذا، معناتها وتفاهم هو من بعد حتى كان صار
0: نصور باش يعاودها ماهر وباش يجي وباش
2: يكلم حتى مشكله نويه
1: دخل جينيس بوك وليد. أول فنان شعبي غنى في مدينة الثقافة يظهر لي
2: باش نتسجل في التالي.
0: هي نعيش
2: تحسب هو ذيك تحسب
1: مدينة الثقافة.
2: إيه كمام كمام عندها رمزية، كمام عندها رمزية
1: ومسرح بلدي فمش كنوا منحهم في فترة ما
2: التو
1: التو
2: التو نعم تماني قلتها هوني بحذاك قلت لك أنا ما الفرق ما بين الزكرة والمزود؟ الزكرة كي تعزف غادي والمزود شنو الفرق بيناتهم؟
1: نعرفش في الهواء
2: يمكن
1: بالحق بالحق
2: باكش في المقب واحدة
1: لا لا معناتها فنان شعبي مدينة الثقافة ديجا أنا ما حبيتش نقول لك مي خفت لا يمنعوه هكا يجي يجي مسؤول يقول لا للثقافة
0: هو ما تمنعش وليد لأنه كان فما برشا ناس نجاح كبير خليني نقول جماهير ساعة نجاح على المستوى الفني كما حكى رؤية إخراجية أغانيه العزف والتحذيرات اللي صارت ورغم هذا الكل الانتقاد كان موجود الوجود وليد الصالحي في مدينة الثقافة.
2: مثالش كيف يجي كيف يجي كيف يجي من 1% و 99% معاه ما يقلقش، وكيف يجي من إنسان ولا من إنسانة ما حضرتش من باع على العرض ما يقلقنيش. يقلقني كي تكون حضرت على العرض، حكينا ديجا فيه. يقلقني كي تكون حضرت في العرض وتفرجت فيه ومن بعد ما عجبهاش، وقتها نجم نقعد ونحطه على طاولتي ونتناقش ونتناقش معناتها فيه، وحقي وحقها هي اني نشوف شنو اللي ما عجبهاش ونخدم عليه.
0: ونحس وليد ما عادش عندك طاقه كان نجم نقوله، الا ما عادش في مرحله انك تثبت حاجه ما تجاوزت.
2: حسيتك معناتها حبيت تقول كلمه اخرى.
1: لا لا ما حبت تقول لي لا لا
2: هاد لي شنيه
0: معناها كونه اليوم وليد ما عادش تحب تعلق ما عادش تحب تجاوب
2: لا مش هكاك
1: ما عادش يحب يثبت روحه وانت تقول انا كونفيرمي ما عادش حد يشكك لي في فني
2: ما تنقول لك هي
1: نوع سيمي اللي تقولها وحشمة نوع من الغرور ولا عندك تفضل
0: لا ترجمة خاطئة
2: ليش دخلنا في الغرور
1: شنوش دخلنا عندك نوع من
2: أنا مثال بارك الله فيك
1: معناتها مي أغانيك وتوفى السنوات الأخرى أنت أكثر واحد تعمل في أغاني
2: لا لا مغرور ما عنديش يمكن مرحلة متاع ثقة في النفس ماذا ما في غرور لا الناس تعرف لأن مانيش مغرور حتى جرام زاد أما أغزر لي أسرتان ماما العمر زاد عنده رباية وعنده قراية والتجربة تخليك زادها معناتها أسرتها ماما تولي تخمم في اللي يحبوك علاش نخمم في اللي ما يحبونيش ما نخمم في اللي في اللي في اللي ينفع علاش نخمم في اللي ما ينفعش معناها نسلم في الحاجه الباهيه ونخمم في الحاجه اللي مش باهيه مثلا فهمت هذا علاش انا وقت اللي نلقى روحي في غنى على اني نجاوب على حاجه ماهيش باش تنفعني ما نجاوبش بيان سور ما نجاوبش
0: نضج
2: في بارتي نضج وثقه في النفس والوقت ما يسمحش والأوبجكتيف ما يسمحش وما عنده ما يبدل اون بلوس انا كان ريق انا نعمل عرك انا ما عنديش مشكله نتعارك اي نتعارك ما عنديش مشكله وانت تعرف اللي انا نتعارك اما وقت اللي ثم اي ما نتعارك اما وقت اللي باش نمشي للهدف
1: ما عنده ما يبدل قلت برشا كلام ما تبدل شيء ايست معناتها برشا ملاحظات عملتهم وتحسهم دخلوا من اليمين خرجوا من اليسار
2: لا لا لا لا دخلوا مازالوا ما خرجوش اتاكد نهار اللي يخرجوا من اليسار انا باش تلقاني نعاود نعارك اما طونك انا مانيش قاعد نعارك معناها هما دخلوا ومازالوا قاعدين
1: محل
2: قاعدين يتيبوا قاعدين يتيبوا
0: هكا نعيش ناخذ السيناتور نتاع العرض نتصور افضل الاجابه
2: هكا نعيش ايه.
0: هكا نعيش وين تحب تراه العرض هذا وين تتمنى وين تستنى تشوفه وانت سبيكتاكل هذا تعبت عليه حضرت له فما برشا دي ريبيتيسيون قاعد تخدم فيهم وما زلت حسب ما نعرف تخدم على سبيكتاكل
2: ايه
0: وين تحب تراه
2: ونحب نراه في كل بلاصه تزيد فيه نحب نراه في كل ركح يزيد فيه نحب نراه في مسارح العالم نحب نراه يمثل درابو تونس نحب نراه في كارتاج نحب نراه في المسارح الكبيره نتاع البلاد نحب نراه في رسميات البلاد نحب نراه نحب الحلمه تمشي وتشباب نحب نلبسو جين ونحب نلبسو الحرير ونحب نلبسو نحب نشان نحب نهبل بيها خاطر معبي كلمه تونسيه معبي مشاكل شعبنا، معبي فرحة شعبنا، معبي ترجمة للمواقف ناس ما تعرفش تتكلم، معبي تصويرة، معبي دونس، معبي كولارات، معبي ألحان، معبي توزيع. فيه شيخة وفي في في فيه يشبهلنا، واللي نعملوا فيه نحن ما نجم يعملوا حتى مواطن آخر. ألور لا، أنا كل مرة نزيد فيه، كل مرة
0: شنو المانع من أنه يحلق العرض هذا؟
2: أنا الرأى ما ثم حتى مانع، كان سلطة الإشراف إن شاء الله ربي سهل.
0: شنو المشكل مع سلطة الإشراف؟
2: ما عنديش مشاكل.
1: لا، كلمة سلطة الإشراف كبيرة، مسؤولين على المهرجانات. ليه سلطة
2: مش مربوطة بالمهرجانات؟
1: شنو بويكوتي أنت؟ ماكش بويكوتي، مربوطة بشنو؟ مالا قرارات يا أخي تحس أنت، هل تحس بالله؟ خلنا نسألك، قبل كنا 2006 و7 تحس فما توجهات وناس تبع فيها، كل واحد دبر في راسه، كل واحد يعمل في عروض على انا نعتقد هكا. ما عرفش انت كنت تعتقد مع تنحس القرارات فرديه في المهرجانات.
2: مهرجانات تونس تحكي انت؟
1: اي تونس، من نحكي على اسبانيا.
2: اي
1: بيانسي، ما نحس فما توجهات هكا ولا حاجه ولا ساعات جات تريد كي جات على الراب وكذا وهجت الدنيا والفن الشعبي هيج تمام. بعد حتى المديريه قالوا لا لا لا، معناتها مش
2: ما تنجم. شوف، ما
1: نعرفش،
2: مادام ما عندكش عصفور في يدك ما تنجمش، ما نجمش نتكلم فيه، ما نجمش نقول نامبورت كوا. نقول انا قرارات فرديه، ما هات ما يثبت يقول لك قرارات فرديه.
1: كرتاج ما غير مدير
2: هو تو الفايده فيش نتكلم. انا الفايده مش في نتكلم، نتكلم طول لسان ما فيش عظم. يقول تو نقول من هنا الغدوه الحيه، ما زاد عيب باش نزاد انا نكون اكسي الجمهور صغير يتبع فيا باش نوريه انه راه وقت اللي يجيك ميكرو قول اللي تحب. مش هكاك، ما يجيش الواحد يقول اللي يحب، يلزمه يعرف شي يقوله، وقتاش يقوله، كيفاش يقوله، وعلى شنو يبني معناتها كلامه.
1: معناتها موضوعنا وليد، انت ما عندك عرض ناجح والجمهور يحبك، واكثر واحد عامل سكسيات في الفنان الشعبي في 3 سنين الاخرى، يعني ما
2: ثماش علاش. فوالا انا
1: هي ذي المنطق، لا منطق فيها.
2: ما ثماش علاش ما نخدمش، ما ثماش علاش. انا ابعد من غادي، انا نحكي على اني نمثل تونس في رسميات البلاد بالموسيقى اللي نقدم فيها. معناها انا عندي عازفين اجانب معايا، هذا ابسط اكزامبل. معناها تلمون نحب نبيع موسيقتي
1: اجانب. مش معناتها
2: اجانب ما همش توانسه
1: في حفلاتك؟
2: اي، عندي في العروض القادمه الصيفيه عندي عازفين اجانب معايا.
0: عروض الصيفيه فما عروض كونفيرمي
2: ان شاء الله؟ هي. ان شاء الله.
1: من انا جنسيات العازفين الاجانب؟
2: ما نجيش نقول لك عاد من جنسيات، خليهم هكاك مفاجاه الموسم.
0: حكيت قبيل على قلت كلمة العصفور وليد، فما تصويرة في تتكو فيغتور في باج وليد صالحي من 2020
2: ما تنحتش.
0: فوالا هيك تشوفوا فيها في الإكران، فوالا كومون نو سوم لي زارتيست.
2: مكتفين بيان سور، مكتفين أوزر له.
0: شكون اللي مش مخليك تطير جنح؟
2: ماهيش أشخاص بقدر ما هو تصور. هني قلنا بكريك حكينا فيها، ما احنا نحكيه على صناعة كاملة نحكيه. ما تنجمش وحدك، ما تنجمش تعمل حد شيء بيان سور.
0: الحبال ذيك اللي راه فيه، شكون ينجم يعاونك تنحيه؟
2: بلادك ما يعاونك حد، كان بلادك الحاضنة الأم الكبيرة ما ينجم حتى حد. ما فيهوش كلام، ماهيش أشخاص. راي نحكيه على عقلية، نحكيه على برنامج، نحكيه على برنامج كبير يفوتني أكبر مني، معناه فهمت. أنا يمكن قطرة في وسط البرنامج هذا، معناها راهو هذا هو معناها الثقافة بصفة عامة، راهو تبني مجتمعات، تبني دول وتتقدم، معناتها فهمت. أنا مانيش باش نكون نخمم في بلاصتهم، أما نكون إني من المنبر هذا كل مرة نقول اللي راهو معناتها في تقديري وفي رأيي أنا الشخصي يكون هكا وهكا وهكا، ويلزم الفنان يتم معناتها يتم يحاطه وتم ما تعطينيش بقدر ما توفر لي مرشي عمل، توفر لي مناخ بتاع خدمة، فهمت. تخليني على الأقل أقل شيء، تخليني أنا ملزم أني نتعب وملزم أني نخدم، لكن حرام أني ما يتمش التثمين بتاع العمل ذاك وكتعب. أعطينا في الكونتر بارتي نلقاو تثمين. أي بشر مطالب أنه مش يقعد والدولة باش تصرف عليه، يزمو يخدم يزمو يثني الركبة،
0: وهذا موجود
2: بيان سور. أنا نحكي أنا في شخصي نخدم نخدم برشا غرام وبرشا حب نهار وليل، معناها انا هكاك
0: ولا تقول ما عندي شيء، عندي العائله وعندي استوديو.
2: بعد في الكونتر بارتي تلقى معناتها ماكش خلط هنا تعب، فهمت. يلزم البلاد مش باش تمد لك بقدر ما يلزمك تخدم
1: تأطرك وتوفر استركتوري.
2: علشان معلتها من نقبل قانون ونفرح بقانون، اما ديما كيما قلت لك انه يترجم واقع الواقع الفن التونسي ويكون معناتها نحو نحو التنظيم والاصلاح، وهذا نشوفوه ديما في قادم الاجيال ان شاء الله نشوفوا ما كيف تتم
0: نشوفوا النتيجه. واحنا مازلنا على شهر ونص من الصيف نحكيوا على 100 واكثر من 140 اغنيه، خليني نقولوا 20 سنه خدمه شوي اخر
1: بركنا.
0: نكملوا حوارنا مع وليد الصالحي، ترتيحه صغيره نسمعوا بديلة بديلة، هي اخر اغاني وليد الصالحي علشان يوتيوب، ونرجو نكملوا معكم حوارنا في نجومه.

0: الدنيا مزيانة كتاب دجابك مليانة هكا غنى وليد الصالحي. وصلنا الماضي ساعة 33 دقيقة تغني معها الغناية في الكواليس نوف.
1: أي غناية بدوي ووليد عملها شماتة في شخص قال وليد ما عرفش يغني البدوي.
2: لا لا مش صحيح. لا
1: حسب رأيي.
2: لا لا لا مش صحيح. جات
1: حسب رأيي
2: هي جات قد لا
1: هي جات قد أي
2: هي جات
1: سامي إيش نقول لك؟ قلت لي نوف ليش بيك ما تلبسش لكحل؟ بالصدفة غدوة جيت لبس لكحل. جات صدفة
2: هي كما اليوم ما كنت لابس البيوما انا بالصدفه جيت لابس بيوما هاي سريت كيفاش
1: لا لا
2: وانا تفرجت فيك الفيديو
1: لا. اما لو كان البارح تقول لي انا وفرك ما تلبسش البيوما ونجي لابسه
2: اما لا ولا لا ريت الغنايه هذه نسجل فيها قبل الباساج هذاك بشهرين
1: تنجم تكون محطوطه كما برشا غاني محطوطين
2: لا لا لا نسجل فيها لا لا خديتها ونسجل فيها نخدم فيها شنو
1: برشا غاني عندك مسجله وما هبطوش
2: هي ما نخدم فيها هذه
1: لحظه لحظه برشا غاني مسجله ما هبطوش برشا. علش ما تحبش تقول حتى 20% اي راني نعرف نغني البدوي وهاني هبط
2: لا نعرف نغني البدوي ما مش على خاطره هو انا
1: هبط
2: هذا نعرف نغني
0: اغلب اغانيه وليد ولا الاكثر خليني نقول كلاش بمنطق لرابور ديما فما ديما فما ميساج ديما كاينو يقصد في شكون وبعد كي تساله يقول لك لا ما نقصد في حتى حد
1: طبعا هذيك قوه اللي يقصد انه يقول ما نقصدش
2: مالك تسمع الجديد انت
0: جديدة وقتيش نسانيها؟
2: جديدة طابت في العيد إن شاء الله
1: في العيد الكبير
2: جديدة هذه
0: علاش اخترت ساعة طابت في العيد الكبير؟ شنو رمزية عيد الأضحى علاش؟
2: باش يبعثوها لبعضهم
0: باش نهنيوا بالغنية هذه؟
2: بيان سور
1: ما فما نهارين في العيد فراغ ما نعملوا شيء عرفتك العشوية متاع العيد ممسطها والقهوة مسكرة نقعدوا في الدار نبدأ نبغوا لبعض
2: والله
0: اما الناس اللي تفرج فينا على سيتنا مزيكا فان بوانيت والا زادا على الفيسبوك وجهه غير بريء وليد
2: انا توتر
0: ماهيش متاع تهنئه حسب ما فهمت
2: توتر الاغنيه والله تنسمح لكم بعد في الكوليس اما والله العظيم
0: عطينا منها حاجه من حصريه المزيك
2: حاجه حصريه المزيك
0: حتى جمله
1: صوتك
2: لا مش صوتي عاد انا
0: ميسي حتى الكلام عطيني حاجه المزيك كيما مستانس ديما تعطينا حاجه حصريه اكسكلوزيف
2: ميسيرش تقول لو في كلامي معاني وانتي قريته عليك ستار مش بالعاني وسامحني كان جد فيك
0: وبعد يقول لي راني ونقص
1: كمل شوي
2: لا لا غادي غادي غادي والله
0: عيد را عيد تسامح
2: تشوف من بعد الكلام انت التسامح بيان سور
0: عيد محبة
2: بيان سور عيد تسامح عيد محبة والغنية كلها حب وتسامح شخير من التسامح وشخير من الحب
0: راه ما عادش برشا على العيد راه باش نكلمك في العيد نحكيو على الغنية
2: حتى نبعثها لك
0: حسيتها كاستاتويت متاع الفيسبوك وليد مقصودة هاشتاج مقصودة
2: ما نهبطش هكاك انا هبطها ستار مش بالعاني ديجا اي نهبطها ديما باز في في في في جرتها موضوع في جرتها حكاية
1: انه شاعر يقول ما يعجبنيش وليد صالحي غشتك ولا لا
2: ما نعجبوش مش معناها ما نعجبوش
1: لا ما نعرفش ما دخلتش في قلبه مدرج زيدي قالها
2: ما نعجبوش في كإنسان ما نعجبوش كفنان
1: انت ما دخلتك هو كإنسان ما نعرفش ولا حوارات
2: شو نعطيك انا تقديري وتصوري في شاعر ولا غير شاعر انا انسان يجي في تلفزة ولا في راديو يصرح يقول فلان ما يعجبنيش بالنسبة لي انا قلة تربية
1: علاش
2: على خاطر وقت اللي ما يعجبكش انسان خليه روحك علاش تصريح في تلفزة وصرت انا نحكي على ذوقك اللي انا ما مش ملزم عليا باش نسمعك سيادتك انا صرف عليك وقتي وفلوس وحتى التلفزة تفرج فيك باش تقول لي فلان ما يعجبنيش حط في قلبك قول على اللي يعجبك ما تقولش على اللي ما يعجبكش
1: اما الحوارات هكا تقال برشا معناتها ساعات فنانين يلقى روحه في حوار مثلا
2: انا ما نقولش ريت انا شلان انا ديما نقارنتي روحي انا ديما نقول على الحاجه الباهيه ما نقولش الحاجه الخايبه اللي تعنيني انا خليها لروحي معناها ثم اخلاق راهو حتى في العرك ثم اخلاق حتى في الحوارات وفي الدنيا انت واقف في التلفزة باش ولا في راديو باش تجي تقول فلان ما يعجبنيش حتى لو ما يعجبكش ما يلزمكش تقول علاش تقول معناه هو قاعد هو دارهم باش يتفرجوا فيك شنو معناه شنو تنتظر مثلا باش يقول لك انا اللي عجبتك باش يسبك مثلا مش هالحكايه جراتويت بلاش فلوس
0: حتى انت جاوبت بحده شويه وين
2: وقتاش
0: تو
2: نو انا ما سميناش عباد احنا تو
0: سميه
2: هو جانوف لا ما سميش لا ما سميش
1: خلطته
2: لا لا ما سميش انا نحكي في الفاك تو
1: اي
2: لا ما سمينا حد احنا
1: لا انا قلت بعد خلطته قلت لك ما غير الاسم بعد خلطته اما
2: اما اما, أما, أما
1: وليد
2: ولا سمعته مني ولا سمعته
1: وليد مستوي بعيد برشا على الفنانين ويغني برشا أغاني ناجحة، معناتها بعيد شوية على الفنانين. ما عندكش خلطة كبيرة فصل
2: خلطة خلطة عملية متاع متاع متاع خدمة
1: في كل شيء؟ لا حتى إنسانية
2: ما نيش رافض، بالعكس برشا أصدقائي وبرشا زملاء ما عندناش كونتاكت معناه، فهمت أنا ما نقولش أتحاشى بقدر ما نقول ديما في الأندروا متاعي، ديما في استوديو في بيرويا.
0: أنا ديجا توا شفت تحكي وانت وامنا فاخر، قلت لها طلفة مع عمل ولا
2: اي؟ ما عنديش مشاكل مع الناس، بالعكس بالعكس انا محب ما ندخلش في مواضيع ما تعنينيش، ما نمدش وجهي في حاجات ما تعنينيش، ما نحضرش لمات ما تعنينيش. هذا هو البشر، عايش وحدي بري كافي خيري شري، لا يسني لا نظلم لا نكافي، شاي فوق اكتافي حمل رزين، شاهي مرة نفرح شاهي فرحة تمسح دمع العين، لا يسني ما عندي من خبي نتعب نذكر ربي الحزن عليش. ترجمة حرفية للحياة اليومية اللي نعيش فيها.
1: أغني اللي تنجح أكثر كل حغني الحزن وليد عليش.
2: نمشي معاك في الليزانية قبل، حتى قبل ديما الكاسيت فيها ست أغنيات، تلقى الغنية التيتر
1: الحزينة
2: تلقاها فولا، تلقى تمس القضايا متاع المجتمع والاخر. وعنده
0: في وفي الديجيتال زاد الاكثر مشاهده على اليوتيوب، باش محير جرحي بعدوني
2: مواضيع تمس، مواضيع فيها قضايا اجتماعيه تمس. بعد كيف نجيو في بلاصه نتاع فرحه نتاع عرس، نحكيو وقت على الغيطه والربوخات ونحكيو ثم اغاني
1: ويتفاعلوا معهم العبيد ويغنيوا، اما اللي يمسوا اكثر هم اللي يتفرجوا اكثر هم اللي
2: بيانسير.
0: نستنوا جديد. انا نستنى في اغنيه العيد، العيد الكبير. شنو المفاجاه اللي باش تعطيها لنا؟
1: انا نستنى وقتاش باش تشوف الحصه باش نمشي نشوفها.
0: نتفرجوا في الكليب نتاع العيد الكبير. نحب نختم موضوع المهرجانات وليد، وخاطر باش نحكيو اكثر على الجديد، وانت ديما تكون بحضنا في الجديد في الصيف هنا في موزايك، لانه بالحق حلم قرطاج. وإلا كل مرة نحكيه على قرطاج نحكيه على قبيلة، حكيت على 20 سنة خدمة على 140 غنية وإلا أكثر. دونك تستنى في تتويج لهذا الكل، تستنى في تتويج للتعب هذا.
1: قديش من كليب عملت؟
2: بارح نحسب فيهم 49.
1: اللي بشعبت هذا 50،
2: مش نعمل 50 يعني. نحتفل بالخمسينية تاع الكليبات.
1: معناتها اصلا نجم فكر انه ساعة قبل كرتاج عدينا كليبات، عرف كيما يعملوا الفنانين الاجانب يحطونا كليبات في الاكران. اي
0: سؤال، استنى
1: سؤال واضح،
2: هل تتويج
1: ما حدا سؤال كرتاج تفضل.
2: شوف نخدم عليه، وتتويج راي كلمة كبيرة، مش تتويج بقدر ما يكون
0: تتويج للتعب
2: سلم ممون باش نعرض فيه.
1: شنو اللي واقف ضد؟
2: نجم نعمل بعد مثلا نعرض فيه سنة، نجم نعمل عامين ثلاثة أربعة، نعمل خدمة تستحق أن نتعدى في كرتاج نعرض نطلع في كرتاج. نجم ما نخدمش ما نستحقش ما نتعدى.
1: فديت من الموضوع هذا
2: يفدد
1: من طرحه في الأعلام.
2: إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان
1: البلوكاج وين ولي تحكي تو؟ لا فما بلوكاج؟
2: والله لا عندي
1: فما بلوكاج. شنو ما فماش؟ مش عندك؟
2: أي ما مش عندي، ما أنا عنديش بلوكاج.
1: معناتها إذا نحسبوا نقولوا توب فايف التوينس اللي مكسرين الدنيا في الخمسة سنين الاخر، انت
2: اسمعني انا
1: شنو اللي مانعك تطلع على كرتاج واللي كرتاج باش يتعبى ويفوت ساكر قبل ما وما غير
2: وين الكاميرا؟ هذه الكاميرا راك انت تعرفني اللي انا حموريه في الوجه ولا غصه في القلب.
1: أي.
2: انا وكان عندي اي مشكله وبلوكاج نغزر له وين راني نحط سبعي عدة. توا ما عنديش انا بلوكاج، انا مقدم دوسي ونستناو. ما تنجمش تتكلم على على على لجنه وانا ما نعرف فيهم حد، ولا مازالوا ما سميو حد وما قروا على حتى حد. اما سوي يصير
1: تطلعش غلطه انك ما تعرف حد؟
2: لا ما تعرف حد
1: تطلعش، لازمك تعرف مش تتعدى.
2: والعلم عند الله، العلم عند الله، العلم عند الله. ما نتصورش انا تونس في 2026 توا اذا كان بعد الحديث هذا الكل باش نقعدوا مربوطين باشخاص يلزمنا نكونوا صحاب باش نخدموا غادي. نو مانيش غادي، انا نحب النظام ونمن بالنظام وما نجم نحث كان على النظام. قالوا يلزم تقدم دوسي، قدمنا دوسي. بالنسبه لي الحاجه اللي انا فرحان بها في روحي اللي انا في كلمه الحق لا اخشى لومه لائم، ونحط صبعي على الجرح في حقي انا من غير تطاول ومن غير ما نتعدى.
0: بالك هذه هي المشكله وليد.
2: لا من غير تطاول جودي بيان، من غير تطاول ما طاولتش انا ونعرف ومانيش قاعد مطايش ما ينجموا يحاسبوني اذا كانت طاولت، فهمتني؟ اما انا طلبت حقي مشروع وطلبته بكل معناتها جيش وبكل حب وبكل صدق، ويعرفوا هما اللي انا نطلب حقي معناتها ما فيهوش انا حموريه في الوجه ولا غصه في القلب لكن ما عندوش معنى تو اذا كان باش نقعد نتعارك على حاجه ما عنديش في ايديا ما عندوش معنى نولي انا فهمتني تو ايش حبيت تفسر لك نولي انا قاعد نغلط مع الناس على مثل ما حد شيء انا قدمت المطلب قاعد نخدم موجودي بيان قاعد نخدم ونحب معناتها نحب نقول زاد اللي ثم راهو في في في في المؤسسات نتاعنا الثقافيه ثم ناس راهي تمن بالعمل الثقافي وراهي تشجع فينا ولا بروف فانا وين تو على الاقل وين وين وين وين نحبك معناتها باش نبرر في مدينه ثقافه ولا نحب نخدم نلقى تسهيلات ونلقى ناس تتشجع ونلقى ناس تدز معناتها من نجم كان نقول ثم البي وثم الخايب اللي تو معروض ليش معناتها ما نحبش لازم في كل في كل دومين ثم البي
0: ومازال شهر ونص بالحق على المهرجانات الصيفيه ونتصور عن عامين نحكيو في نفس المشكل نحكيو على حضور الفن الشعبي نحكيو على حضور الراب في مختلف المهرجانات الصيفيه وتبقى نقطه استفهام في كل موسم دونك سنة على امل انه يلقاو بلاصتهم يلقاو حقهم
1: الاشكاليه في اللي موقف
0: أيه.
1: تسمعوا القرار وحد ما يقولوا ما ذيك هي ممنوعين إجابة. ممكن لا هو كذاك عد هو كما تقعد تلوج على
0: نتفائلوا خير أيه. بالحق نتفائلوا خير مازال شهر ونص وليد الصالحي على سبيل الذكر للحاصر لانه موجود بحضنا هنا في استوديو ولكن وليد من الفنانين اللي ينتجوا اللي حضر رؤيه اخراجيه اللي خدم على روحه اللي عنده جمهور كان نحكيوا بالارقام وكان نحكيوا زاد على حفلاته في مختلف المهرجانات دونك من حق اي نمط فيه خدمه فيه احترام للجمهور انه يكون حاضر على المهرجانات الصيفية وبالحق نقطة استفهام نتمنى وكونه تتنحى في الموضوع هذا وليد نسني وجديد يعطيك صحة تنورنا ديما
2: ان شاء الله
0: في العيد الكبير
2: في العيد الكبير ان شاء الله بقدرة قادر ما قبل العلوش بعد العلوش ما نعرفش اما نهار العيد
1: انت عايد بغنيتك واحنا نطلب
0: نكلمك وليد نكلمك نعيد عليك بالغنية شنو اسمها
2: ستار مش بالعام
0: ستار مش بالعام
1: ايوه
0: نكلمك نهار العيد يا وليد الصاحي تكون
1: نورتنا وليد ان شاء الله ديما ناجح
0: نورنا ديما بجديد وليد صالحي من الفنانين الشعبيين اللي قاعدين يخدموا في برشا خدمه هكا نعيش هو العرض نتاعو نتمناو الراوه في الموسم الصيفي شويه اخر يكون معنا نور شيبه نحكي معاه على اختتام الشهر التراث رجعينا

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: يا مازري حل البيبان هكا غنى نور شيبة واحدة من اللي غبخيز وبتبيع عنده عدد من الإعادات اللي اخدمهم كما زيدة في برشا انتاج جديد قاعد يقدم فيه الفنان نور شيبة. نستناوه في اختتام شهر التراث باش يكون في ولاية جندوبة تحضيرات كبيرة بدت من مدة تقريبا من شهر خليني نقول وإلا أكثر. نستقبله معنا في نجوم الفنان نور شيبة. مرحبا نور.
1: عسلامة تانية. نوفا الغالي مرحبا بكم وديما نفرح نكون موجود في موزايك إذاعتنا العزيزة الغالية ومع بين أصحابي وأخواتي. مرحبا.
0: ونور تختتم شهر تراث باش نحكي على اختتام شهر تراث ما باش نرجع بيك للبارح كنت في تورناج دايوغ زميلنا واثق كان حاضر معاك في تغطية على الحدث هذايا. شنو حكاية الكليب؟
1: موزايك كانت حاضرة بقوة البارح في التصوير كواليس العمل اللي شهد الحقيقة متاع ربي ما شاء الله. باش نقول لك الجنوب الكل البارح كان موجود بلبسته بالفنانين متاعه الإعلاميين اللي واكبوا الندوة الصحفية وحبيت نعمل حاجة جديدة أنه نجيب الصحفيين ووسائل الإعلام أنهم يواكبوا تصوير العمل هذايا اللي هو من تصوير زوز مخرجين مهمين وأنا الحمد لله اللي جمعت بيناتهم ياسين طبقة ويانيس طلال كلمات الأغنية ناسي جنوب وهي بداية لمشروع إن شاء الله نجيب حذاكم ونحكيه فيه كلمات جديد العويني والحان رضا الشعير معايا بش يكونوا زوز من أهم الفنانين اللي هما من الجنوب التونسي كيلاني تليق ومحمد زويني بس تشوفوا بصراحة نتحمل مسؤوليتي أما قدرة ربي سناء باش تشوفوا هناك
2: إيه جليدي العويني ورضا شعير يا حسرة معتها لا كبارات معتها من الكبارات بصراحة
1: أكيد هو العمل الكبير يا نوفل العمل الكبير وخدامك
2: لا معتها رجعت للأصل معتها الناس
1: تكتب إلى الأصل فضيلة وده الجنوب وجبت منها زوز فنانين من الجنوب اللي هما جليدي العويني والجرجيت والدماث رضا شعير بصراحة فرحان برشا وجبنا اللباس التقليدي الجنوب التونسي كله هنا يوسف والناس الكل اللي جات البارح الحقيقة نتاع ربي باش تشوفوا حاجة متميزة وأكيد موزايك ديما عندها السبق باش نعديوا هالعمل هذا إن شاء الله ينال رضاكم إن شاء الله باش تعملوا برشا جوش وهي بداية لمشروع تو نحكي عليه وحكيت عليه الواثق في ليز انترفيو وإن شاء الله نكون في نجوم نحكيوا عليه بالبداية
0: إن شاء الله. أكيد نور وديما بجديد ديما برشا خدمة عندك مدة تحضر لاختتام شهر التراث في الموقع الأثري شمتوا من ولاية جندوبة. شنو يستنى في الجمهور اللي باش يكون حاضر إن شاء الله؟
1: يستنى فيه برشا جو وبرشا أصالة وبرشا نقول احنا برشا محبة خاطر نحبوا موروثنا ونحبوا تراثنا ونحبوا أصالتنا. الحقيقة شكرا لوزارة الثقافة وعلى رأس السيدة الوزيرة الفنانة من التراثي على الثقة الكبيرة على خاطر مش ساهر واش تختتم فنان يختتم شهر التراث هي مسؤولية كبيرة وإن شاء الله نكونوا خد المسؤولية في منطقة أثرية في متحف شمتو. الهدف انه نزيدوا نعرفوا نحب التوانسه الكل حتى اللي من تونس العاصمه مش كان من ولايه جندوبه برك يجيوا باش يتفرجوا في عرض متميز ان شاء الله حضرنا له فيه الاغاني التراثيه من الجمهوريه التونسيه الكل جوله في الموروث التونسي باش يشوفوا اللباس التقليدي باش يشوفوا الاغاني كذلك ان شاء الله باش نقدموا مجموعه من اللوحات الراقصه مش كان من تونس برك مش كان من ولايه جندوبه يعني كيف يقولوا المحاذين وادي بليز وغار الدماء دراهم وجندوبة وتبرقة وكل معناتها والكيف
0: محضر لهم حاجة حاجة خاصة
2: نذكر نهار الاثنين راهو الاثنين هذه 18 ماي العرض معناتها باش العباد يقولوا اختتام نهار الاثنين مع وقتاش العشية
1: مع 8
2: نتاع الليل
1: منطقة أثرية جميلة فيها سحر باش يتمتعوا التوانسة بمنظر جميل يا نوفل جدا على خاطر راهو المسرح هذا ما نجموش نمشيو له كل يوم وما نجموش نعملوا فيه حفله ولا عرض كل يوم توفرت كل الامكانيات وزاره الثقافه ولايه جندوبه الناس الكل مجندين باش نعملوا عرض يليق باختتام شهر التراث هذايا نهار 18 ماي 8 متاع الليل باش تشوفوا حاجه مزيانه. مرحبا بيكم وموزايك اكيد باش تكون حاضره معنا احتفاء بالتراث والاصاله تراثنا التونسي ان شاء الله وان شاء الله نكون قد المسؤوليه يا نوف الويسام.
0: ونور شنو محضر للجهه الجندوبه وللجهه هذه شنو محضر لها سبيسيال نعرف كونك تفكر في الديتاي هذا
1: محضرين الفرجه محضرين اللون متاع الشمال كذلك باش نغنيه الجنوبي في الشمال التونسي وباش نغنيه كل أنماط موسيقية وكذلك أغنية اللي عودتهم التراث كما الحب الصعيد وكما يعني فيهم نفس تراثي هما أعمال خاصة بي أنا أما فيهم نفس تراثي حب شبيه برشا أغاني الحقيقة باش يكونوا موجودين إن شاء الله ما نحبش نحرق المفاجآت على خاطر بصراحة بصراحة نعرف معناتها البلاصة مش بعيدة برشا على تونس العاصمة ولاية تونس وجندوبة وغرد الماء وكل نحب الناس كل تهز كرهبها وتجيب صغارها وتجيب خاصة بعد العمل 8 متاع الليل راهو قيد به حتى نعرف وقت امتحانات أما تنفيسة ساعة ونص من زمان باش الإنسان يتنفس باش يكمل الحياة هذه اللي فيها برشا متاعب وكل شيء ساعة من زمان من وقتكم ساعتين ماكس باش تشوفوا تونس المزيانة كما احنا نحبوها
0: والاكيد نور كونه كما قلنا محضر حاجة خاصة لولاية جندوبة نعرف كونه فما
1: نعم.
0: رؤية
1: ركز لي على شمتو
0: الموقع الاثري شمتو الموقع الاثري شمتو
2: نعرف مين هذا 18 مي في شمتو جندوبة دونك
1: نعم معتمدية واد مليز معتمدية واد مليز جوجل مابس موجود حطوا شمتو جوجل مابس شمتو واد مليز يلقاو رواحهم إن شاء الله الناس كلهم جندين ومرحبا بيكم ومرسي مزايكا سام اللي ديما مرافقتني الحقيقة في مسيرتي الفنية الكل نوفل الغالي وسام يا ربي خليكم
0: شكرا لك نور شيبة اختتام شهر ثلاث نهار 18 مايو بالموقع الأثري شمتو ولاية جندوبة يستنى فيكم برشا موزيكا لأحباء نور شيبة والأحباء الأغنية التونسية مع نور شيبة نوصل آخر نجوم بالنسبة شويكنا
2: علاش اختتموه باثنين يعني
0: رؤية فنية
2: واضحة
0: اختتام نهار اثنين نوفل اسئلت نوفل انا ما جابش نجاوب عليها
2: خاطر نهار مصط وابش حاليه نورشي ما عليك اثنين بالحق
0: ليش ايش هكا باش يختتموه باثنين
2: اختتام يا اخي على مش بالحد
0: هاي ولا بالسبت
2: هاي لا بالسبت نقولوا يوم مناسب اختانا ان توكا نعرف اللي نورشي باش يجيوها برشا باش يحفلها وباش يصنع عاده جديده نهار الاثنين
0: بالتوفيق نور شيبا والليكيب كل اللي معاها يستناكم في الموقع الاثري شمتو من ولايه جندوبه شكرا لكل الفريق يعطيك الصحه نوفل شكرا هاديه كانت معنا في الساعه الثانيه في الاخراج الرقمي شكرا دالي تلقى مختلف حواراتنا على صفحتنا على فيسبوك شويه تلقاهم على يوتيوب موزايك اف ام وصلنا معاكم الاخر نجوم بالنسبه لليوم نتقابلوا الجمعه الجايه في نجوم كالعاده مثنين للجمعه ميدي ماك يستناكم نوفل وكيف كيف كولتور بلس مثنين للجمعه نوفل مشاغب اليوم في
2: الجمعه الجايه السبت الجاي
0: باهي الاسبوع القادم نوفل الاسبوع القادم شيخ موعد الاخبار يكون مع سيف الدين المهري بعد تجيكم ساوسن ساسوكي في كلوب ويكاند باي باي شاتا فانسكول
3: نجوم بيبيسيتي ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم ونهار السبت هذا موضوعنا كيفاش نجم نسلكها في لي زيكزامان كيفاش نجم تتغلب على امتحانات صعيبه شو الاغلاط اللي يلزم نبعدوا عليها باش ما نتعثروش في الامتحانات وكيفاش رغم اللي عكست معاك في لي زيكزامان كبشت وشديت صحيح وعملت المستحيل باش تنجح كيفاش لي زيكزامان يلزم نمردوهمش يوليو جحيم هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الاربعة حتى للستة نتاع العشية كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب زادة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم مبيناتنا مع اسماعيل بن عيسى
4: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في سا ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
3: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك ملا كلم 79-100,000 وخدم في تي بي تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة تي بي خدمة تحكي لغتي

0: دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تحيل 18 متهم من بينهم صناع محتوى على منصتي تيك توك وإنستغرام على دائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم على خلفية سلسلة من التهم المتعلقة بالمحتوى الرقمي والاستغلال الجنسي والمالية. هذا وقد تم تحديد شهر جوان المقبل موعدا لانطلاق جلسات المحاكمة. ويواجه المتهمون تهما تعلقت بتعمد إنتاج وعرض وتوفير وتنزيل وأرسال فيديوهات وصور وحيازة بيانات معلوماتية ذات محتوى إباحي تظهر طفلا أو شخصا بقصد القيام بإحاءات وممارسات جنسية وتعمد استعمال أنظمة معلوماتية لنشر وبث صور ومقاطع تصويرية لاعتداءات جنسية على الغير والاتجار بالأشخاص والانخراط والمشاركة داخل تراب الجمهورية أو خارجه في جماعة إجرامية لاستقطاب أشخاص بقصد تجنيدهم باستعمال القوة والتهديد والإكراه بقصد الاستغلال أيا كانت صورته وغسل الأموال. البريد التونسي يعلن في بلاغ نظره اليوم أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية داب الباردية والبنكية بداية من اليوم السبت الموافق للسادس عشر من مايو الجاري على الساعة الواحدة زوالا. التحالف الإفريقي للصحة الشاملة للمرأة في مجال الأورام ينظم اليوم بالعاصمة أول يوم علمي له بالعاصمة وذلك بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين في علاج السرطان والرعاية الصحية الشاملة. وفي تصريح لموزايكا الدكتورة هالة الحمامي المختصة في علاج الأورام بالأشعة توضح بأن الطلب أو الطب الحديث لم يعد يقتصر فقط على توفير أحدث الأجهزة والتقنيات العلاجية بل أصبح يرتكز أساسا على المريض واحتياجاته النفسية والاجتماعية وفق تعبيرها.
1: إذا بخش جدد هذوك مهمين باش نعرفوا آخر التكنولوجيات الحديثة آخر الدويات الحديثة مي كمان نهتموا أكثر بالمريض كيفاش يتقبل المريض التكنولوجيات الحديثة كيفاش هو ينجم يكون معنا في أخذ القرار اسكو يوافق ما يوافقش شنو مع الأعراض الجانبية اللي تنجم تصير له مدة العلاج شنو اللي أهم يكون بالنسبة لي هو اختياراته تهمنا تم كان بالمرض في حد ذاته خاطر ساعات ينجم باغ اكزومبل المرض نبرا نلقاو سكانير واليرام وكل شيء لاباس والحمد لله مي تلقى مثلا المريض نفسيته تعبه دونك احنا لازمنا نهتموا به خاطر باش نقولوا مريض برا مش كان ما عندناش ريزولتا في السكانير نقولوا راهو سي برا برا يعني رجع الحاله طبيعيه ولا خاصيه المراه رجعت حالتها الاجتماعيه رجعت لخدمتها.
0: في الشأن الدولي التلفزيون الإيراني يعلن عن توقيف ناقلة نفط مخالفة مع حمولة تصل إلى 450 ألف برميل بتهمة الإخلال بنظام الاقتصادي الإيراني في مضيق هرمز. وكالة الصحافة الفرنسية تنقل عن التلفزيون الإيراني أن دولا أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز. ختاما مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا يعين اليوم قاضيا لقيادة تحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في العام 2018 في داخل قنصلية بلاده في اسطنبول وذلك بعد أن قضت محكمة بقبول القضية.

0: اللقاء.
1: الأولى في تونس
2: مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
3: أريدو، طور عالمك.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. شوية خلينا نحكيو على منتخبنا الوطني الصغر يلعب مع مصر حاليا، زيادة نحكيو على بولي وفينال الكاس اليوم في الكرة الطائرة. لكن قبل هذا نبدأ بإدارة الترجي الرياضي التونسي اللي عندها موقف من القائمة الأخيرة والأسماء اللي اختارها الناخب الوطني صبري الموشي البارح. ناخذ التفاصيل هذه الكل من عند رئيس فرع كرة القدم في الفريق رياض بن نور، موجود معنا. سي رياض مرحبا.
5: مرحبا بك اسكندر، مرحبا بالخيان الكل. اسباب المداخله نتاعي اسكندر راي هذاك في ليكيب ناسيونال، بون احنا رينا انه معناها بشير بن سعيد كان ينجم يكون موجود نظرا للكومبيتيسيون، لاعب معناها كوب دي موند ولاعب لو بلو نيفو، ولكن تقعد اختيارات محترمه للناخب الوطني ما عندنا ما نقولوا فيها. ولكن الموضوع الاهم اسكندر اللي انا دخلت على خاطره اللي هو حبيت معناها نعلم الشارع الرياضي وحبة الترجي التونسي انه رياض بن نور يستقيل او ينسحب من الترجي التونسي بصفة رسمية وكلية، وان شاء الله الانسحاب هذا معناها باذن الله معناها لا رجعة فيه، لا هو ديبوندون لا بنتائج لا بحد شيء، ولا هو باش يصير كيما 2015 2016 نرجع. راني بالنسبة لي انا موضوع الترجي التونسي والتسيير في الترجي التونسي اغلق بصفة نهائية. موضوع الانتماء للترجي هذا كما فما كان ربي سبحانه نهارة اللي واحد ربي يتفكره هذا كمش على روح الانتماء هذا كما نجم ناحي حد، ولكن بالنسبة للمسؤولية اليوم بصفة نهائية انتهت وبصفة كلية.
4: رياض بارونتيز صغير وعطينا نقاط الكل كامل نقاط خاطر انت زادة عملت بيا دريب المعموش اقوى ملعبية في العالم ما يستاهلش كامل تفضل باطن
5: دقيقة برك. نحب زادة نبلغ اللي الدكتور ياسين بن احمد ماهوش ما تعرف ماهوش متاع انترفيوات ولا باساج راديو، انسان يعيش ديسكري كيف كيف انسحب بصفة رسمية من اللجنة الطبية للترجي الرياضي التونسي بصفة نهائية وكلية. هذا اللي حبيت نعلم به، وإن شاء الله جاي خير للترجي الرياضي التونسي، وإن شاء الله جماهير الترجي وحباء الترجي والناس الكل تلتف، لأنه اليوم أني في مفترق كبير للترجي الرياضي التونسي، والحديث بقية كيك من الموسم
4: به للحديث بقية زي ما تفهمين خاطر ما تنجمش تكمل يعني بجوز كلمتين ونتعدى والموضوع كما هذا. لكن خلينا نذكر الناس اللي تسمع فينا تون بصفة رسمية، رياض بن نور رئيس فرع كرة القدم في الترجي الرياضي التونسي لم يعد هو رئيس الفرع والمسؤول اليوم بعد الديكلاراسيون هذه، دونك استقالة رياض بن نور من مهام، وزاد كيف كيف انسحاب الدكتور ياسين بن احمد من اللجنة الطبية. نقولوا الفريق كل من الترجي الرياضي التونسي. رياض خلي الناس اللي تسمع تعرف شو الكواليس، زاد سي بانورمال. نبدا نقول لك انا في نحكيو على ليكيب ناسيونال نقارو احنا نحكيو على الاستقالة اللي فاجئتنا انت بها ديجا، ما فهمتش علاش التمويه اللي صار، علاش قلت لي رانا نحبوا نحكيو على اختيارات صبري الموشي بعد في لونتين نلقاو الحديث على استقالة رياض بن نور. حاول فسر لي ميساج وخلنا نسمعوا الناس الكل علاش خاطر زاد اللي يسمع يقول لك شبيه اسكندر يقول مرحبا رياض بن نور تحكي لنا على القائمة ومن بعد في الاخر نسمع استقالة تولي بينو بين كارك. قلت لي من الاول زاد خلي فهموا خلينا نحضروا له احنا للاسئلة وللمواضيع والكل خاطر الجمهور الترجي يستحق اجابات على الاسئلة.
5: مثال اسكندر انا مانيش باش نخوض معك في اسئله، هذاك يرجع لي انا بالنظر اني نجاوب على الاسئله ولا ما نجاوبش على الاسئله. مثال خليني نكمل لك اسكندر مان انا خلنا نعمل جمله متكامله. يرجع لي بالنظر اني نجاوب على الاسئله ولا ما نجاوبش على الاسئله. انا والوقت اللي نجاوب فيه على الاسئله انا نختاره. اليوم حبيت من خلال كما صار في 2015 اعلنت على موزايك، حبيت نعلم كيف كيف على موزايك. بالنسبة لي أنا حبيت أنه الموضوع يكون في وقته، علاش حبيت يكون بصفة قاطعة لأني ما نحبش الخبر يخرج، ونحب حتى تليفون لأني قرار لا رجعة فيه، ما نحب حتى تليفون يجي. راني مقتنع وربي شاهد على كلامي اللي أنا اليوم ما عادش قادر نضيف حتى شيء للترجي الرياضي التونسي. أنت قلت ترى رياض بن نور انسحب من خطة رئيس فرع. أنا لم أعد رئيس فرع منذ على الأقل سنة. لأني أصبحت مشرف على الرياضات الجماعية وأصبحنا غيرنا المنظومة. ولا كل على كل اسكندر راك باش تعذرني في حاجة برك اسكندر، راني مانيش قادر باش نجاوب اليوم على الأسئلة اللي انت ترجي لي تونس.
4: سؤال واحد
5: بإذن الله،
4: سؤال واحد
5: بإذن الله.

0: برك باش نكمل لكم نجاوب. اللي الدرجه اللي في تونس راهو باش يكمل عنده التزامات يلزم يكملها، وان شاء الله باذن الله يكملها بانتصارات ويكملها بتتويج، وبعد باذن الله سيكون لنا حديث.
1: باهي، عندي سؤال وطلب. نبدا لك بالطلب ولا بالسؤال؟
0: اللي تحب اسكندر انا باش نجاوبك على الكل. انت ما تعرف اسكندر، انا راني ما عندي مده ما تكلمتش في الميديا، ولكن راني ديما حاضر
1: معناها. نحترم برشا انه اليوم معناها موقف وعديته معنا في موزايك، نحترم انك زاد ما تحبش تخوض في برشا تفاصيل، لكن الطلب له لانه رياض معناها يلزمنا نكونوا موجودين، تكون توعدنا باش تكون موجود بحذانا في الوقت اللي انت تراه مناسب بيان سور، مش نفضل عليك حتى وقت
0: نحكيو،
1: مش نحكي خاطر فما برشا ما يتحكي.
0: لا لا
1: اسكندر، مش لينا احنا السؤالين تراه
0: اسكندر. التايمينج اللي انا باش نخرج فيه والاختيار نتاع وين باش نخرج كيفاش نخرج هذاك تخليه لي انا اسكندر، لاني انا ما عنديش حتى
1: اوبليغاسيون. انا مجرب طلب اسكندر. مش قاعد نحطه فيك في اوبليغاسيون رياض، هذا طلب
0: اسكندر. اهدى شوية اسكندر،
1: لا والله هادي، لا انا مش على
0: صاحبي، انا يا اسكندر انا راني المعني بالامر،
1: حبيت نمشي معك معنا الاكثر تفاصيل،
0: انا المعني بالامر راني هادي، انا راني نورمالمون نجم نكون نغادر في صمت وما نتكلمش حتى كلمة، راهو هذا من حقي زاد، معناها مانيش مطالب انا راني بحد شيء. انا اذا كان قلت باش يجي الوقت نتكلموا وتنفسروا، هذا معناها من باب اني انا نعتبر روحي على الاقل، وهذا ما نجم نحيولي حد مكشخ من المكشخين وكهو.
1: حتى حد ما نكرس على الانتماء نتاعك، جوت نكمل السؤال خاطر الطلب هذا انت جاوبتنا عليه، ولك حرية الاختيار، لكن السؤال وخليني من وحي اللحظة، لأنه فما ضغط جماهيري خليك اليوم تاخذ قرار هذا، ولا انت عندك قناعات انك بالحق كما كنت تحكي ما عادش نجم تزيد شيء للاسبيرونس بارابور العوام اللي عديتها الاخر، الكل ما عادش عندك افكار اخرى بتتر جهد اخر ما نعرفش شنو هذا سويت للضغط الجماهيري وغضب جماهير الترجي التونسي بعد النتائج الاخيرة، ولا قناعة شخصية؟
0: الأقراب يعرفوا اللي أنا عندي مدة حنحب نغادر، وعندي مدة معناها اللي أنا حتى من ناحية صحية ما عادش قادر معناها، ولكن اليوم أنا ما نجمش نكون في معزل عن آراء الناس، ما نجمش نكون في معزل، أنا في جمعية وأنا ربي يعلم نحبها أكثر من برشا قاعدين يسب، والمؤكد معناها ما نجمش نكون في معزل. أنا إذا كان نولي نهار في جمعيتي على الأقل المرة هذه نحس اللي فما إجماع بين المنافسين وبين جماعة من جمعيتي، إني أنا اخترت إنه أنا نحب جمعيتي أكثر من نحب روحي وكهو.
1: واضح، نحترم رأيك وموقفك يا رياض بن نور، نقول المسؤول السابق ولا اليوم في الترجي الرياضي التونسي، ونعرفش نسمع في رياض تسمع فيا؟
0: معاك
1: من عرش متأثر نسمع فيك تبكي، مش قولي كما هي،
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اسكندر اسكندر جملة مانيش نبكي جملة، وراو بإذن الله
1: خاطر حابين نثبتوا في
0: لا لا لا وقنزيد خنزيد خنزيد خنزيد خنزيد لا تأثر أكيد اسكندر. اللي لعب أربع شامبيونز ليج، اللي هز ثلاثة شامبيونز ليج ولعب أربع كوب دي موند ما نجمش يبكي، ما نجمش يبكي كي يخرج الترجي، بالعكس اللي فريقه عمناه ولا هز الألقاب الممكنة الكل في تونس، ما فماش فريق عنده تصويره بلقب عمناول كل الرياضات. كان عندك عمناول فريق هز لقب مع الترجي في كل الرياضات جماعي، قل لي عليه شكون ولا راني تصوير الفريق تحب ولا تكره، معناها ماناش يقولوا شي يقولوا. خلي قلت لك اسكندر انت عارف تبربش فيا وتحب،
1: لا والله هو شكل اختلاف الانجازات تحكي عليه انت رياض، لو شكل اختلاف زاد هو تراجع نتائج بوتيتر في الفتره الاخيره، هو اللي خلى الناس تعمل
0: ريكسون.
1: شفت انت عندي وسيتك انت بيا سيدي قبل،
0: انا ما عنديش هما يعرفوا ما يصلح بالفريق ديجا، هما ها مطوى برشا اقتراحات وبرشا، هما يعرفوا ما يصلح بالفريق. انا نهار اللي انتهي معناها المهمه نتاعي في الترجي الرياضي التونسي ما عادش نعطي على كل الوقت هذا اسكندر، سمحني راني مانيش في راني كنت باش نعمل اون ديكلاراسيون فيها اربع كلمات ما نحبش نزيد عليهم اكثر، واللي نحب ناكد عليه راهي مغادره نهائيه بصفه نهائيه مهما كانت الظروف ومهما كانت النتائج ومهما مرت الاعوام،
1: وما فيها حتى مش تراجع عليها، معناها ما فيهاش حتى
0: باذن الله السميع العليم كان حياتنا القدره ما نجمش. عمري ما تراجعت في حتى موقف يا اسكندر، وعمري ما تنقذت في حتى موقف. وعمري في حتى نتدخل ما كنت راني أعي ما أقول وأقصد ما أقول دائما. ولكن ها باش نخاطب الناس العقلاء في الترجيرية هذه التونسي، العقلاء بالذات العقلاء، استحفظوا على جمعيتكم، استحفظوا على جمعيتكم، هذه السلمة لا نقول كيفاش ولا علاش، استحفظوا على جمعيتكم وكهو.
1: واضح رياض، كان تعطيني نسبة متاع النجاح بالنسبة لك انت ولا فشل في الترجي؟ قداش تعطي روحك نسبة نجاح وقداش تعطي روحك نسبة فشل بارابور اللي عملته من اللي دخلت كمسؤول حتى لليوم نهار اللي قررت فيه المغادرة؟
0: باش انا دخلت على الترجي الذي تونسي هذا لقب بطولة افريقيا ربيعة الابطال بركة واحدة بركة. المقياس اللي قيسوا به الفرق في العالم احنا علاش نقولوا ريال مدريد من اقوى الفرق في العالم؟ لانه نمبر دو شامبيونز ليغ غاني، معناها بعد دو شامبيونز ليغ تحكي ليش لا يوفا لا ادري شنو ولا لا ما عندهمش هما لا فروازياتيك غادي ما عندهمش كان حكايه الشامبيونز ليغ 2008 برئاسه السيد حمدي المدبو. باش نرجع الموضوع هذا، كي دخلنا الاسبيرانس الترجي هز لقب واحد ربي تبطل لعبه فينالات اللي تحب انت، هز لقب واحد. الترجي التونسي كان في الترتيب الافريقي بعيد لانه برشا من الناس هزين اكثر منه القاب. اليوم الترجي التونسي هز 4 شامبيونز ليغ، الترجي التونسي العنصر الفاعل في رابطة الأبطال الأفريقية، الترجي التونسي عامل 4 كوب دي موند. قيم أنت من بعد وحدك وقول باهي خايب، من بعد تنحلوا ما هو خويا ماك تعرف لا نبي في قومه. اليوم ما نجمو نحكيو حتى شيء، اليوم وكملنا بالتاريخ نشوفوا لعل بإذن الله وربي يكرمنا ويعطينا جينيراسيون وناس يعملوا خير من اللي عمل.
1: دونك هذه النجاحات، فما حاجات ندمت عليهم؟ فما اخطاء كنت ممكن قلت كان ما عملناهمش رانا كنا في البوديوم اكثر من 3 مرات اللي تحكي عليهم رياض؟
0: اخطاء كاين الناس الكل خي شكون ما عملش اخطاء في الدنيا هذه، الناس الكل تعمل اخطاء
1: وتعرف احنا في
0: ولكن الاخطاء الكل ولكن الاخطاء الكل بمحبه كبيره للجمعيه، ويمكن الخطأ الكبير اللي واحد طاوع فيه الموجة بعض ساعات طاوع الموجة يمكن كان قعد بالأفكار وهو يمكن خيط للفريق.
1: ما فما أفكار أخرى كانت باراليل تمشي، معناه مش أخبار أخبار لو أفكار رياض بن نور فقط كذا.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا انا ماني الشيخ، انا راني
1: عليك الشيخ جاتك اي وانا انت يا ليزر
0: راني معناها متناسق مع روحي، ماني الشيخ الحقيقه ماني الشيخ ولكن راني متناسق مع روحي. لانه بتاتر فما قرارات توجه نتاع اللي حبت تمشي فيه الراي العام بصفه عامه ظهر ماهوش هو الانسب للترجي الذي التونسي. توجه نتاع اللي انسقنا فيه انه تمشينا مع راي الاغلبيه في الترجي الذي التونسي يمكن ما كانش انسب للترجي التونسي، هذا شنو نقصد؟ ورانا لا نتملص لا من قرار ولا من حد شيء، وموجودين باذن الله في الترجي التونسي كالعاده باذن الله السميع العليم، موجودين المحبه قلت لك ربي سبحانه ما تبعدنا عليها كان الاكبر.
1: واضح جدا. نشكرك برشا رياض بن نور، رغم اللي قدرتني راك رياض خاطر خليتنا تو نحكيو في موضوع
0: اخر. مثال الشيخ مره اخر مره عملت بيك فانت صغيره اسكندر احملها منك.
1: تكلم صح وانت كا على اختيارك مزيك باش تعطي وتعلن القرار نتاعك. وانت كا رياض بن نور كان اعلن مغادرته للترجي الرياضي التونسي، كنت تسمعوا في التفاصيل بتترك ان ممكن واحد في باله من قبل الحوار كان ممكن احسنوا في تفاصيل
0: هذاك على اسكندر. انا ما قلت لكش خاطرك عارف محضر كرار
1: وانا محضر
0: وحتى كان مش انت محضر كرار باش يبعثوا لك كرار.
1: لا شكون مش يبعث لي
0: عندك شكون مش يبعثني؟
1: أنا تعرف علاقتي بشكون مباشر، علاقتي كان أكثر يدها كان مع جماهير الترجي الرياضي التونسي. كتحب نقول لك جماهير الترجي شنية
0: شنية
1: مسؤولياتها وشنية ملاحظات هذا هذاك علاش ما خلينا من هكا خلينا خاطراتي أنا من الأول على أساس كنت تحكي على الليستا كنت نسألك على الميركاتو وشنو باش تعملوا وشنو إداريين باش يتبدل شنو باش يصير
0: على المدرب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تعمل كل شيء، وان شاء الله باذن الله كالعاده تكون حاضره باش تنافس الناس الكل، وخاصه باش تكون كالعاده في رقم صعب في افريقيا. هذاك مشيئة الله، توصل دمي فينال تربح ما تربحش، ولكن توصل فينال تربح ما تربحش، هذيك تدخل فيها قرعة وتدخل فيها توجيه قرعة وتدخل فيها مباريات وتدخل فيها برشا حاجات، وأكيد إن شاء الله الترجي يكون حاضر كالعادة.
1: واضح، شكرا لك رياض بن نور. عاود نذكر الناس اللي خلطت علينا توا اعلان مغادرته للترجي التونسي رياض بن نور، المشرف العام كما كان يحكي بالخطه الجديده على الرياضات الجماعيه، ورئيس فرع كره القدم وقولوها زاد مره اخرى للترجي الرياضي التونسي. زاد على لسان رياض بن نور كان اعلن انسحاب الدكتور ياسين بن احمد من مهامه في الفريق، دونك الثنائي هذا تنتهي علاقته بالترجي الرياضي التونسي رسميا بعد التصريح هذا. نحكيو على منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 17 عام، خنحاولوا نديهم اللو، كنا نحكيو 5 دقائق من بداية المقابلة، تو 20 دقيقة من بداية المقابلة. منتخبنا يلعب مع مصر في المغرب مقابلته الثانية، وربح 1 بليش في 20 دقيقة مركبونتو بدقيقة 11 ضربة جزاء المنصف الثابتي، اللاعب المحور الدفاع منصف الثابتي سجل الهدف الأول في 20 دقيقة، ربحين مصر 1-0. كنا نعاود نذكر 1-1 التعادل مع المغرب كانت المقابلة الأولى. مهم جدا انتصار ان شاء الله اليوم المنتخبنا، ما زالت المقابله لكن حتى توا متقدمين في نتيجه في كان المغرب 2026 لاقل من 17 عام، متقدمين من المنتخب المصري 1-0. اتحاد شمال افريقيا منح شرف تنظيم الدوره التاهيليه للكان اقل من 17 عام في 2027 الى تونس، دونك تونس هي باش تنظم تصفيات الكان القادمه، كان 2027 من منطقه شمال افريقيا، يعني تلعبت المره الاخرى التصفيه تاع اليوناب نحكيوا عليها، تلعبت اخر مره في ليبيا العام الجاي بالنسبه للناتيف دوميندي اللي تولدوا في 2010، تلعبوا التصفيات نتاع اليوناب ولا التصفيات اللي كان منطقه شمال افريقيا في تونس. في البولي بعد أقل من ساعتين من توا ينطلق نهائي الكاس، اليوم النهائي بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي، ماتش يبدأ الأربعاء بالتحديد، النهائي رقم 34 للترجي يلوج على الكوب، رقم 24 يلوج على الدوبلي التاسع على التوالي للترجي الرياضي التونسي. النجم يلعب النهائي 22 في تاريخه وعنده 7 كؤوس، اليوم يلعب على الكوب الثامنة، وآخر كاس هزتها لتوان نذكر في 2016، دونك مقابلة كبيرة اليوم منتظرة في البولي نهائي الكوب بين الترجي والنجم بداية من الأربعاء نتاع العشية. الكرة في العالم وأهم المقابلات، نبدأ بفينال البطولة في اسكتلندا، في لاعب تونسي هو سيباستيان تونكتي، همنا تواجده زادة في المقابلة هذه، لاعب المنتخب الوطني التونسي يشارك معه في المونديال، لعب شوط واحد وخرج تونكتي 1-1 النتيجة بين سلتيك وهيرت دوز، يلعبوا على الصدارة اليوم كما قلنا نهائي البطولة يتسمى، وحتى التوى تعادل 1-1 في 85 دقيقة لعب. بالنسبة للكوب في انجلترا، النهائي بين تشيلسي ومانشستر سيتي بداية من ماضي 3، في البوندسليغا فما مقابلات تبدأ شوية آخر 2:30، بايرن ميونخ مع كولن بداية من 2:30، انترخت فرانكفورت مع شتوتغارت، فريق الصخيري يواجه شتوتغارت وصخيري أساسي 2:30، 2:30 زادة أونيون برلين مع أوكسبورغ وخديرة والغربي، زوز غايبين في الفرق متاعهم. بالنسبة للسبعة متاع العشية فما فينال الكاف آلي، مقابلة آلي كانت عدد في مصر أو في الجزائر وفي الاتحاد العاصمة 1-0، اليوم الزمالك واتحاد العاصمة في الروتور السبعة في مصر، ونهائي تشامبيونز ليج 2 في آسيا بداية من 7 غربوعة مقابلة النصر، فريق كريستيانو يواجه عصام الجبيلي اللاعب التونسي الموجود اليوم مع جامبا أوساكا الياباني. ياشر هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net، جيكم سوسن توت سويت وبقية الكيب في كلوب ويكند.
2: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بغ SMS، قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
3: أريدو طور عالمك.

0: ويكند.
1: هاي أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك فام. أي نعرف اللي فترة امتحانات صغيرات على عصابها ولي بارون يعيشوا في برشا ضغوطات, ولهنا جاء الدور الفعال متاع كلوب ويكاند, برنامج كلوب ويكاند اللي يفرد عليكم بالموسيقى ويخليكم أجور كوتي أكتواليتي ويزيدكم معرفة ومعلومات, وعلى ذكر المعلومات في فغي وفو باش تتعرفوا على أصل وفصل أقوال نقولوها في حياتنا اليومية, كما مثلا عادة حليمة إلى عادتها القديمة, وإلا أشهر من نار على علم, وإلا البحر أمامكم والعدو وراءكم, وإلا زاد كل الطرق تؤدي إلى روما, قصتهم تعرفوها في فغي وفو. ضيفنا في كلوب انفلونسور هي صنيعة المحتوى حنان عمارة, شهيرة حنونات, باش نحكيو معاها على المحتوى اللي تعمل فيه واللي هو على الطبخ. سينو فيت أوراند وورد باش نرجع بكم العام 1997 ونكتشفوا أقوى المرسوات اللي ضربوا كيما الجمعة هذه وقتها, واليوم معنا ميكس شرقي باي سلومة. ملا خليكم مع مروان, أهلا وسهلا بيك. هيديا في الإخراج الرقمي, اليوم معنا وائل في الستاندار, وأنا ساوس الغريبي معاكم للأربع متاع العشية ومن غير تأخير شوي آخر استنى.

0: FMFI Club Weekend, Rayet Club Influenceur.
1: Club Influenceur.
0: وكل مرة في الوقت هذه تلقاو كلوب انفلونسور لا روبريك اللي نستدعو فيها جيست يكون صانع محتوى ناجح في المحتوى اللي يعمل فيه. وضيفتنا اليوم بنوتة مزيانة خفيفة الظل، تعلمنا معاها برشا برشا في مجال الطبخ. اليوم عندها برشا متابعين، فوق ال 660 ألف متابع على الانستغرام وكيفهم على التيك توك. ضيفتنا جاتنا خصيصا من صفاقس، وتحية للصفاقسية اللي قاعدين يسمعوا فيه اليوم. معنا حنان عمارة. حنونات، أهلا وسهلا بيك، نورتنا.
2: سبا،
0: مرحبا بيك.
2: يعيشك،
0: إيش حالك؟
2: سبا الحمد لله.
0: سبا صفاقس، شنو أمورها؟ سبا الطقس سخون أسخن من هنا من تونس؟
2: والله مطيرة شوية
0: بالحق. ربي يرحمنا. كهو بيه بيه بيه الكل شيء، الفلاحة غديكة والكل. مرحبا بيك، نورتنا.
2: عايشك
0: حنان. حنونات ساعة كيف جاي هكا حنونات؟ أنت على خطي يربجوا بيك حنونات.
2: والله أصحابي يقولوا لي حنونات يا أخي، مشيتك في حنونات.
0: يا أخي مشيتك في حنونات، وانت يعجبك حنونات؟
2: أي عجبني.
0: ولا حنونة خير ولا
2: حنون؟ أنا أصلا كي عيتولي حنين في الدار نقولهم لا بل عيتولي كي حنونات.
0: كان حنونات حنونات حنونات حنونات حنونات. تحكينا كيفاش بديت مع السوشيال ميديا ومع صناعة المحتوى؟
2: والله أنا من الأول مغرومة بالتطيب، وبديت الحكاية في الكورونا البريود هيك لعبت كل شد الدار.
0: اي وقت تعلمنا كالملسوقه والمليوي والخبز كل شيء تعلمناه.
2: والله دونك بديت نبارطاجي لي غوسيت. وقتها حسيت اللي العباد عرفت كي يجربوا لي غوسيت شيخوا بيهم على الاخر. دونك بديت من وقتها، معناتها قعدت بريود نهبط، ومن بعديك قصيت الحقيقه 2 ولا 3 ومن بعديك رجعت.
0: ومن بعد رجعت، علاش قصيت؟
2: قصيت على خاطر وقتها انا الانستغرام تاعي ياسر صغير وما لقيتش برشا تفاعل. قلت بالك بلاصي مشوني نرى حاجه اخرى.
0: داكوغ، وفركست على روحك في حاجه اخرى بعد؟
2: اي خدمت حاجات اما ما حسيتش روحي نعمل في حاجه انا نحبها، عرفتها.
0: وانت شنو تحب؟
2: انا نحب الكوجينه.
0: تحب الكوجينه؟
2: نقعد شي 24 ساعه في الكوجينه ما نفدش منها، نموت عليها.
0: داكوغ. تحب التطيب هكا؟
2: نعشق التطيب، تعلمته مع ماما. ماما ميكلتها ياسر ياسر بنينه.
0: داكوغ.
2: دونك بديت
0: وخديت من عندها لي زاستوس الكل.
2: اي وخديت حاجات تراديسيونيل.
0: خاصة معنى هكا تونسية.
2: ليك نعد السفاقسية،
0: ليك نعد السفاقسية،
2: حرة حرة موززة
0: أم لالي يكاو بصبارس والدنيا والكل.
2: كسي بالحوت.
0: مالا كسي بالحوت. بيانسور بيه. حنين جوز حبيت نسألك، كي بديت انت مع صناعة المحتوى كيفاش؟ حكينا كيفاش الظروف كانت؟ نتصور كان عندك تليفون هكي قبرة، نتصور كان عش.
2: ايه كان عندي تليفون عادي. وانا بالحق كنت يسر نحب الماكلة، والبريود هيكية ماني قلت لك انا قصيت. دونك قعدت نخمم شنو نعمل شنو نعمل. وانا تخيل في جيبي 10000 فرنك، تخيل معناتها واحد عنده 10000 وشنو هو البروجي اللي باش يعمله ما عرفتش. ريت قعدت نخمم منها نخمم منها نخمم منها، وبعد قلت وانا عندي انستغرام علاش ما نستغلوش. دونك قلت الحاجات اللي طيبهم ماما انا نهبطها، هي تصور ماما نصورينها وياه ونهبطوا. يا اخي كي بديت نهبط لي غوسيت بالحق شيخوا بيهم العبد، اي واحد يجرب يقول لي ميكله ياسر بنينه، حسيت تقول عليه اماره من عند ربي. يا اخي عملت تحدي بيني وبين روحي عام، قلت ريت هيك العام لازمني نثبت روحي. بعت على العباد الكل، بعت على الصحاب، ريت حياتي شنيا. نقوم 8 متاع الصباح نطلع للكوجينه نطيب، نهبط المنتج نصلي ونرقد، ريت عام كامل على نفس الريتم. ماما تقول لي يخرج تفرد، نقول لها لا لا تو مش وقت تفرد، لازمني نوصل لازمني ننجح. ريت هكا بالحق نحكي معك راني من قلب قلبي معناتها. وماما كانت الحقيقه مؤمنه بيا ومصدقتني، واللي وصلت له هذا الكل بالحق كله من ماما.
0: ربي يفضلها لي،
2: والله ربي يخليها لي. والله وديما نقول لها يما النجاح اللي انا فيه راه كله منك، انت امنت بيا، انت صدقتني، انت وقفت معايا، انت عملت معايا لي غوسيت. ديما نقول لها نهار اللي ربي حلى في وجهي راك انت باش تكون اول وحده معايا في الحياه معناتها.
0: وديجا تو نجحت انت تسمى.
2: الحمد لله كله فضل ماما فضل ربي.
0: قداش عندك تو في الكوميونيتي نتاعك؟
2: عندي توا 3 هكاك. انا في عام بركه التحدي اللي قلت لك عليه زدت فيه 500000.
0: 500000
2: قلت لك ريت بالحق نقول لك عندي حاجتين، ريت حاجتين نخرج منهم ببدا، يا باش نقضي للروسيت سينو كان عندي شي خدمه، واي خدمه تجيني من الانستغرام ننفستيها في لي غوسيت. خاطر قبل ما كانش عندي فلوس، ما جبش ناخذ الحاجات الغاليين. دونك قلت لك العام بالحق لازمني ننفستي على الانستغرام باش هكاك نجم نوصل. وقول لك حاجه، ريت كي يجيك احساس من داخل يقول لك راك انت باش توصل، الاحساس هيك مستحيل، ما لازمك تصدقه معناتها راهو احساس صحيح.
0: داكور.
2: وتعديل عام ياسر صعيب الحقيقة الحق صعيب على الأخر، خطر بريود هيكية برشا عبيد يقولوا لي هذه حكاية فارغة ما عندها وين توصل، عرفتك الكلام كان ياسر يقلقني ياسر يجرحني، كنت نقعد نبكي يا ريتا من بعد ما كمل روسيت من المنتجة نبدأ نبكي في الليل، نبدأ نقول زعمينا باش نوصل. وبعد كن نتذكر ماما اللي معايا هيك الحاجة اللي تقويني، نقول لا أنا باش نوصل، ماما لازمني نفرحها، ماما لازمني نودها بحاجة بيه، لازمني نعوض لها برشا حاجات. وبالحق ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين،
0: ربي يفضلها لك وربي يفضلكم لبعضكم. محليه الكلام اللي هكا خارج من القلب، ونتصور هاي ماماتك راهي قاعده تسمع فيك وراهي قاعده تبكي.
2: حاب اقول لك لين نحبك برشا، وبالحق انت احلى نعمه في حياتي والله، وان شاء الله يا ربي نزيد ننجح ونزيد نفرحك، وان شاء الله في اقرب وقت باش نعمل عمرين وماما هيك بالحق
0: ان شاء الله يا رب.
2: اقل حاجه نجم نعملها معها والله.
0: ربي كتبها لك ان شاء الله
2: ان شاء الله.
0: قديش عندك من فولورز توا؟
2: عندي 700,000.
0: 700,000 على انستغرام. 700 في قديش قلت لي ظرف قدي؟
2: 700 في ظرف يمكن عامين هكيكا.
0: عامين هكيكا. اوكي بحنين البارحة كنا قلنا انه انت باش تكون الجاست متاعنا في كلوب ويكاند على موزايك كافيه، وجاونا مجموعة اسئلة بومن مش نقولهم الكل. نبداو بالسؤال متاع إيريج اللي قالت لك شكون اكثر شخص متأثرة به معناها بالطبخ متاعه من عائلتك؟ ديجا انت قلت ماماتك ربي يفضلها، من المشاهير فما شكون هكا تبع فيه؟
2: مشاهير الحقيقة لا
0: لا به. نونو كيف كيف قالت لك شكون حبك في الطبخ؟ ماماتك. ماما سابا كل شيء حرقت وريتك
2: كل شيء ماما كل شيء
0: بيه. نورس قالت لك في اخر ستوري عملتها قلت لي تعديت باعوام صعيبه، علاش على خاطر ماما هكا تاثرت فيه وظهر لك صعيب على الاخر؟ وقتاش
2: اول طلعه نتاع الكريم الخايب نتاع العباد معناتها الساعات مثلا حتى الاقرب الناس ليك مثلا يقول لك هذه الحاجه ما عاد وين توصل حكايه فارغه، انا كنت مصدقه روحي نقول لا والله راني باش نوصل. ريت فما احساس يجيك من داخل يقول لك راك انت باش توصل حاجه هيك، ريت وقتها ما فما حتى قوه في الدنيا هذه تجم توقفك كان انت مؤمن بروحك.
0: صحيح
2: ما تركتش من حاجه موجوده في الدار راك تجم توصل حاجه كبيره، وديما اعمل حاجه اللي انت تحبها، ريت حاجه تحبها مقتنعه بها راك باذن الله تتعب وتشقى راك باش توصل باش تلقى غيزولتا معناتها بالحق.
0: تخي بيان ديجا نحب نربط كلامك بسؤال علولو اللي قال لك لوين تحب توصل بالمحتوى متاعك؟
2: نحب نوصل، انا وصلت انا الحقيقه معناتها اللي انا
0: تحبش مثلا تعمل تعمل براند متاعك، تحب توصل معناها يكون عندك اشعاع عربي كيما فما برشا قاعدين نراو فيهم دايوغ مصاربه ولا لبنانيين ولا اردنيين الحقيقه الكل معروفين في العالم العربي مثلا.
2: بيت ولا الماكله نتاعي ما توصل ابعد البلايص معناتها الحقيقه، خاطر انا متاكده والله اي واحد يجرب معناتها ماكلتي انا وماما سي ما يقول لي ما نجمش نجرب حتى حد اخر بالحق. راني نحكي لك لو فما مثلا انسان كبار يتبع فيه تقول لي حياتي كامله نعمل حاجات تراديسيونيل وحدي، نهارت اللي جربت ماكله ماما ياكل كوسي مقرونه وليت تتبع كل ماكلتنا تقول لي ماكلتكم ياسر بنينه
0: ياسر بنينه. وانتم اكثر عربي اكثر من اكثر ما هو هكايا شويه هكا
2: مودرن، تبدا حاجه تراديسيونيل مثلا نخدمها انا وماما، والحاجات الاخرين هيك نتاع هيك الخفيف وكل شيء لكم نعملهم انا.
0: تري بيان. بيزور قالت لك نحب نخدم في محتوى الطبخ، شنو تنصحني باش ننجح كيفك؟
2: كون انسان صادق. الصدق هو اللي بالحق يوصلك لأبعد البلايس.
0: داكوغ
2: والله.
0: سونيا قالت لك شفنك متعلقة برشا بالحيوانات خاصة بالقطاطس، شنو هو سر محبتك ليهم؟
2: أنا ياسر حنينة، مش حتى القطاطس سمعت الصيفة فيها برشا عباد يقولوا لي يقول لي أنت حنينة أكثر من لازم. وإحنا جيت بريود جا قطوس بحذينا للدار يا أخي، وأنا كلش سخين حب القطاطس أمينة ربيت عليه الكبدة فهمت يا أخي. ما مرة أنا مروحة للدار وين لقيته ضربته كهرباء قدام الدار. نقول لك صار فيا صار فيا صار فيا تعذبت مش نورمال. من وقتها عرفت اللي أنا ياسر نحبهم. من بعده هو بحكي 3 شهور وأنا زدت زوز قطاطس سخرينة في الدار، ماما قالت تديني 3 نطربات
0: لا خطر الله كم يمزد صعيبة زيدة
2: لا اللي هي فيه مش نورمال بالحق معناتها نوكلهم في أحسن ماكلة ويحبوني على الأخر. كي قعدت نهارين مش في الدار نهارت اللي جيت أنا بدي نمشي يوما في جرتي يحبوني على الأخر يرقدوا كان بحذية، ماما قالت لي أنا تقول عليهم عبيدة معنا في الدار مش حيوانات.
0: وشنو اسمهم؟
2: سمسم ونسيم.
0: شنو بلا سيم يدو سمسم ونسيم؟
2: واحدة قالت لي خطيب اسمه نسيم وليت الحب خطاسك
0: حلوة لو نسي هو سمسم والله جوتها تقول لهم كان يسمعوا فينا يوم يوم اوكي سيبا نرجع الأسئلة الأخير. انت قلت لك اكثر البلا المطلوبين من الكوميونيتي نتاعك اللي تبعوا فيك يقولوا لك امان حنونات زيدنا من السكري والا السالي؟
2: كل شيء اي حاجه نهبطها انا احلى على قلبهم العسل.
0: داكوغ.
2: اي حاجه يحبوها بالحق معناتها ريت يقولوا لي اي حاجه من عندك عسل نحبوها المفيد انت تدخلك وجينا طيبنا كاو
0: اوكي هاو طيبنا داكوغ. وانت تمنتي وحدك لي فيديو نتاعك؟
2: كل شيء نعمله وحدي, نصور وحدي, منتج وحدي, كل شيء وحدي.
0: وكيفاش تعلمت هالحكايه هذه؟
2: وحدك على الاول الفيديوهات كي بديتهم بالحق غراف بشويه وانا تعلمت ندخل يوتيوب نتعلم كيفاش. راه كي تحب تتعلم حاجه تعلمها من غير ما تسحق عبد باش يتعلمها وحدك انت بمخك تجم تعمل كل شيء.
0: داكوغ. وكل يوم تهبط دي فيديو قداش الفريكونس نتاع لي فيديو تهبطهم؟ كل نهار كل توا
2: توا معاش ديما نتاع حكيت مثلا روسيت في الجمعه كيكا
0: روسيت في الجمعه وانت قداش مره في حياتك اليوميه قداش مره طيب؟
2: طيب برشا طيب اما كل مره كيفاش؟
0: السؤال هذا من عندي انا شنو تعمل في المعون؟
2: والله نغسل فيه في الدنيا
0: ماني عايشك علاش طيب عظم انا طيب بنيت وخرج المعون الكل وبعت رسيلي
2: لكي معاليتي بعد كل روسيت
0: الحوست الكوشينة كيفش تعمل
2: أو كتعرفش تعمل لازمك انت طيب وميم طوان اللي تخرج معه وتغسله بشكيكا ما تكثرش على روحك.
0: هاي هذي هذي أستو سهيلة حنونات يعطيك صحة ميرسي بوكو حنونات نورتنا لهنا في كلوب بيكان. دي الكلمة الأخرى اللي كنت شنو تحب تقول؟
2: نحب نقول لأي واحد يحب يعمل بروجي ولا عنده حلمة يحب يعملها نحب نقوله كبش في حلمتك ولك تجم تبدأ من بالحق من تحت الصفر جوست انت آمن بروحك وقراني انا باش نوصل وربي مستحيل كين يشوفك انت تعب وما ما يحليش في وجهك معناتها. وحاجة اخرى رضاية الوالدين وصلتك ريت هذو مزوز تعملهم وتكون صادق خطر ريت الصدق هي أهم حاجة سيخطوه في الانستغرام خطر ريت قد ما أنت تكون صادق وليكولاب نتاعك يكونوا مريقلين وما تخممش في الفلوس خمم أنت العبيد يكونوا فرحانين ريت قد ما أنت تزيد في العام قد ما أنت تزيد تقدم مش توخر وإن هذه أهم حاجة العبيد يحبوها يقولوا لي أنت ياسر سبونتاني على طبيعتك وصادقه واللي فما ريت حتى كي تصير فوته طول نكلم الكليون قولوا راه صار هكا وهكا تو تريقلها تو مستحيل راه ميساج وما نجاوبش عليه كو خاف ربي وباذن الله ثنيه محلوله قدامك وتنجح.
0: بون كوراج ليك انت وبون روتور للصفاقس يعطيك الصحه محليك ومحليهم لي روسيت اللي تعمل فيهم وسورتو نحسوا لي كل روسيت وراها روح هكا وراها قلب صافي يعطيك الصحه حنان. دونك حنونات كانت هي ضيفتنا لهنا في كلوب انفلونسور.
1: كلوب انفلونسور كلوب ويكند كلوب كلوب كلوب كلوب كلوب ويكند.
0: نذكركم يا بارتير من الاربعه غير اربعه باش يكون موعدكم مع الموسيقى الشرقية باي سلومة. كيف العادة سلومة محضر بلاي ليست عالمية فيها أحلى الموسيقى العربية اللي تربينا عليها وديما نشيخوا عليها. أون أتوندون توت سويت بوسي وننسى اللي كان وشوي آخر استنوا الأخبار مع سيف خليكم معنا ديما على موزيك.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيك فم، تحية طيبة. الأمين العام لاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي يعتبر أن المراسلة التي تلقاها الاتحاد من وزارة المالية والتي تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 هي خطوة إيجابية تفاعلت معها المنظمة الشغيلة بعقد مائدة مستديرة تحت إشراف قسم الدراسات لتأكيد حسن النية واستعداد المنظمة للتفاوض دون أي خلفيات مسبقة. والأمين العام يدعو في اختتام الندوة التكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، يدعو الحكومة إلى ضرورة فتح التفاوض والحوار المباشر بعيدا عن المراسلات، مشددا على أن العمل النقابي مبني على الحوار البناء في كل الملفات الاجتماعية التي تهم المؤسسة باعتبار أن مصلحة العامل مرتبطة بمصلحة المؤسسة وبمستقبلها وفق تعبيره. والي بن زرد سالم بن يعقوب يدعو إلى ضرورة العمل على تسريع واستكمال أشغال مشروع معهد الجلاء بن زرد الجنوبية ليكون جاهزا بمناسبة العودة المدرسية المقبلة، وذلك أثر زيارة عمل غير معلنة لفضاء المشروع وفق بلاغ صادر عن ولاية بن زرد. ووفق البلاغ ذاته فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال المدنية لمشروع بناء معهد الجلاء بمعتمدية بن زرد الجنوبية حوالي 70%، في حين تبلغ تكلفته المالية المحينة 9 ملايين دينار، وهي ممولة بصفة مشتركة من قبل الدولة التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار. أستاذ الطب المتقاعد ورئيس قسم الجراحة السابق في معهد صالح عزيز بالعاصمة خالد الرحال يعتبر في تقييمه لوضع اختصاص علاج السرطان في تونس أن البلاد تمتلك كفاءات طبية متقدمة في مختلف مجالات علاج الأورام سواء في الجراحة أو العلاج الكيميائي أو العلاج بالأشعة، إلا أن الإشكال الرئيسي يكمن في نقص المؤسسات الصحية المتخصصة والقادرة على استيعاب الطلب المتزايد. وخالد الرحال يشير في تصريح للزميل صلاح الدين كريمي لأن معهد صالح عزيز الذي يعود تاريخ افتتاحه إلى سنة 1969 بلغ طاقته الاستيعابية القصوى ولم يعد قادرا على تلبية حاجيات المرضى المتزايدة، مشيرا إلى أن مشروع أحداث معهد جديد متعدد الاختصاصات لعلاج السرطان بتمويل كويتي على أرض مخصصة بولاية بن عروس ظل قيد الانتظار منذ سنوات رغم تقدم الدراسات الفنية المتعددة علقت به.
2: معهد صالح عزيز تعرفوا الناس الكل فتح أبوابه عام 69، كبرناه من جميع النواحي وكل، لكن وصل الطاقة الأقصى بتاعه ما عادش ينجم يستوعب أكثر من هذاك. ثم مشروع موجود في وزارة الصحة بناء معناتها معهد جديد متعدد الاختصاصات، ونستناه بفارغ الصبر وأنه معناتها يوصل لمرحلة الإنجاز، خاطر الموضوع هذا مفتوح من 2018 تقريبا 2017، التمويل متاعه معروف معناتها تمويل كويتي معاه بالطبيعة على مستوى الجهات باش يكون فتح معناتها أقسام جديدة لجراحة السرطان، أقسام جديدة للمداوات بالعلاج، للعلاج بالأشعة بصفة ديبول دو تريتمون، فهمت كما نقولوا الجنوب الغربي الجنوب الشرقي الوسط الغربي الوسط الشمال كذا، باش معناتها نقصوا مسافة على المريض باش يوصل إلى مركز مختص في علاج السرطان.
1: في شأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وينذر بإخلاء قرى إضافية بيبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود غداة تمديد هدنة لمدة 45 يوما ترعاها واشنطن. في المقابل، حزب الله اللبناني يعلن شن هجمات ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان وشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. ختاما، كييف تعلن أن روسيا سلمتها أكثر من 520 رفاة لجنود أوكرانيين قتلوا في المعارك في أحد المجالات القليلة للتعاون بين البلدين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج كلوب ويكند. إلى اللقاء.

0: من ألحان ملحم بركات سمعتوا أمينة فاخت كل اللي بشوفك على موزايك فام في كلوب ويكاند وقايت فغي وفو
1: فغي وفو.
0: في حياتنا اليومية نستعملوا برشة أمثال وتعبيرات من غير حتى ما نفكروا في أصلها الحقيقي، كلمات بسيطة أما وراها قصص وحكايات عاشت مئات السنين وبقات حاضرة حتى التوا. اليوم باش نحكيو على أصل أربع عبارات مشهورة جدا: عادة حليمة لعادتها القديمة، أشهر من نار على علم، البحر أمامكم والعدو وراءكم، وإلا زادة كل الطرق تؤدي إلى روما. شنو قصصهم وشنو المعاني اللي خبيوها؟ نبداو المثال الأول، عادة حليمة لعادتها القديمة، نقولوها وقت يكون شخص يوعد باش يتبدل ومن بعد مدة يرجع نفس التصرفات القديمة. وتقول الرواية المشهورة إنه حليمة كانت زوجة حاتم الطائي المعروف بالكرم، لكنها كانت بخيلة خاصة في استعمال السمن في الماكلة. حاتم حاول يغير فيها وقال لها إنه المرأة اللي تكثر من السمن يزيد جمالها ويطول في عمرها، وفعلا تبدت الفترة، لكن بعد وفاة ابنها رجعت لعادتها القديمة في البخل. ومن هنا خرج المثل عادة حليمة لعادتها القديمة، والمقصود منه أنه بعض الطباع يصعب تغييرها مهما حاول الإنسان. أما التعبير الثاني هو أشهر من نار على علم، نستعملوه للحاجة المعروفة جدا، وفي اللغة القديمة العلم يعني المكان المرتفع كما جبل. قديما كانوا الناس يشعلوا النار فوق الأماكن العالية حتى يهتدي بها المسافرين في الصحراء، وكانت تظهر من بعيد بوضوح كبير. ومن هنا جاء التعبير أشهر من نار على علم، أي معروف وواضح للجميع. أما العبارة الثالثة هي من أشهر العبارات التاريخية، البحر أمامكم والعدو وراءكم، وترتبط بالقائد طارق بن زياد أثناء فتح الأندلس عام 711 ميلادي. طارق عبر البحر مع جيش صغير نسبيا نحو الأراضي الإسبانية، وكان يعرف أن المهمة صعيبة برشا. وتقول الروايات أنه خاطب جنوده بهالكلمات هذوما باش يشجعهم على القتال وعدم التراجع، وأصبحت العبارة رمز للشجاعة والإصرار، وتستعمل اليوم وقت يكون الإنسان أمام تحدي كبير وما عندوش خيار غير المواجهة. وآخر مقولة نختم بها هي كل الطرق تؤدي إلى روما، أصلها يرجع للإمبراطورية الرومانية. الرومان عملوا شبكة طرقات ضخمة ومتنظمة تربط كامل أنحاء الإمبراطورية بمدينة روما، خطرها كانت العاصمة والمركز السياسي والعسكري والتجاري. في الوقت هذاك أي طريق رئيسي تقريبا كان ينجم يوصلك الروما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. هذاك علاش ولات الجملة تتقال حرفيا في البداية، ومن بعدها تحاولت المعنى مجازي، يعني فما برشة طرق باش توصل لنفس الهدف. وهكا نكتشفوا إلي الأمثال مش مجرد كلمات تتقال، بل هي حكايات وتجارب أبقت عايشة في لغتنا وثقافتنا لليوم. هذا كانت فغي وفو.
1: فغي وفو كلاب ويكاند. كلاب ويكاند.
0: يا مرحبا بالناس اللي خلطوا علينا، احنا مزلنا معاكم للاربعة متاع العشية، وعندي سبيسيال ديديكاس من عند ياسين العرافة اللي يتمنى الام فاطمة قروي عيد ميلاد سعيد وعمر مديد، ويقول لها ربي خليك ويفضلك لينا يا امنا لحنينة، وكل عام وانت حية بمليار خير. وأحلى ديديكاس نحب نعمله للبنوتة تحفونا المزيانة اسمها عيشوشة عايشة عايدي، دونك باباتها هشام عايدي ومماتها سماح زريبي، يقولوا لك يا عايشة يا مزيانة يا تحفونا كل عام وانت حية بمليار خير.

واحنا مازلنا معكم للاربع متاع العشيه. تحيه للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا شويه اخر استناو ميكس سلومه. ما نخليكم مع ناصيف زيتون في كزدوره.

0: ونحب نعمل ديديكاس تري سبيسيال لسارة بن محمد من عند باباتها الهيدي بن محمد، العائلة الكل ومماتها إيميل واخواتها سيرين حرم زياد المجبري واخواتها الأخرين ريم ويحيى، اللي يقولوا لك يا سرورة يا مزيانة يا تحفونة ربي رجع غربتك على خير، بيسكو هي تقرأ في بريز، وإن شاء الله كل عام وانت حية بمليار خير. وفريال الزغليمي تحب تهني صحابها تسنيم الزغليمي، ليث القلماني، مهال مناصري، جاسر الترابلسي اللي نجحوا في الكونكور ولاو ريزيدون اون ميدسين، وتقولكم راني انا فخوره بيكم برشا برشا، وان شاء الله ديما في نجاح وتالق وفرحه اكبر يا ربي. فلا هكا نكون وصلنا لاخر كلوب ويكاند بالنسبه لليوم، اختي تبعتونا من ساعتين، ان غران ميرسي لمروان في الاخراج التقني، اليوم كانت معنا هادية في الإخراج الرقمي، وائل في الستاندار، بعد لحظات تلقاو الشحرورة أميمة في الأخبار، صليح بشيخ بقعة مروان على خاطر فما إيميشن بيان سور تستنى فيكم واللي تستنى في التليفونات متاعكم مع إسماعيل في ما بيناتنا. وبالنسبة ليا أنا ساس الغريبي رجالكم غدوة إن شاء الله في كل ويكاند جديدة على موزايك كافي مالي، باي تشاو.
1: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
1: I have a dream. علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyé semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند،
7: راديو موزايك FM تونس، الأخبار.
8: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنطلق بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في تنفيذ برنامج دعم لبعث المشاريع المبتكرة والإيكولوجية في مجالات الفلاحة والصيد البحري والمهن المرتبطة بها وتربية الأحياء المائية بعنوان أدابت الخاص بدعم التنمية المستدامة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري في تونس، والذي انطلقت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في تنفيذه منذ سنة 2020، والمكلف ببرنامج أدابت بالوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي محمد عبد الرحمن يؤكد في تصريح لمزيك أن نسبة انتفاع النساء من المشروع بلغت 16% وأن نسبة الشباب بلغت حدود 35%.
9: الهدف الرئيسي نتاعو خلق أنظمة إنتاج إيكولوجية مستدامة تحسن المردودية والديمومة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في جميع المتداخلين في القطاعات اللي ذكرناهم هما الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية. اليوم وصلنا أكثر من 700 طلب تمويل، فيهم أكثر من 200 شوية انطفوا المنحة نتاع أداب، 50 عندهم موافقة أولية خاطر مازالوا يستناو في إمضاء العقود نتاع القروض مع مؤسسة التمويل. فوصلت نسبة الانتفاع نتاع النساء بالمشروع هذا 16%، الشباب في حدود 35 تقريبا بالمئة. حاجة جديدة في طلب العروض الجديد، عملنا تمييز إيجابي للنساء وللشباب، هي المنحة في الأساس 14% من قيمة القرض، لكن إذا كان باعث المشروع امرأة وإلا شاب عمره أقل من 40 سنة وإلا منظمات المهنية كما الشركات التعاونية ولا المجامع الفلاحية يتمتعوا بمنحة توصل حتى 20% من قيمة التمويل، وسقف المنحة زدنا رفعنا فيه ودا يوصل حتى 100,000 يورو لكل مستفيد.
8: الشركة الجهوية لنقل بالقصرين تعلن عن توفير الوسائل اللوجستية اللازمة لنقل المترشحين لاجتياز مناظرة الكباس المبرمجة اليوم الأحد 17 من مايو من مختلف معتمديات الجهة نحو مراكز إجراء الاختبارات بمدينة القصرين. والشركة تدعو المترشحين إلى احترام التوقيت المحدد حسب جدول مرفق لنص البلاغ على صفحة المؤسسة بفيسبوك يتضمن موعد الانطلاق والعبور لكل رحلة من مختلف معتمديات القصرين، موضحة أن تأمين العودة سيكون من أمام مراكز الاختبارات على الساعة 1 بعد زوال من يوم الأحد. في متابعة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، القيادة المركزية الأمريكية تقول أنه إلى حدود اليوم قامت بتحويل مسار 78 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن لعدم امتثالها للحصار البحري على إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان منذرا بإخلاء قرى إضافية يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود وذات تمديد هدنة لمدة 45 يوما ترعاها واشنطن. نحو 20,000 بحار لا يزالون عالقين في مضيق هرمز نتيجة الإغلاق الإيراني شبه الكامل للممر المائي منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضدها. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فام بوانت، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وصالح وكامل الفريق ما بيناتنا. دمتم على اطلاع.
7: الأولى في تونس.

0: باكي ما متعودين بها كل نهار سبت من توا حتى للستة متاع العشاء ساعتين زمان اللي في كل مرة يكون فما سوجي يكون فما موضوع وانتم اللي تكلمونا تحكيونا التجربة متاعكم حاجة عشتهم تعديتوا بهم ذكرياتكم امامون دو بارتاج. موضوع اليوم يظهري موضوع يهم التونس الكل على خاطر نحن في الأمتار الأخيرة لأهم الامتحانات اللي عاديوا فيهم تلامذة ولا طلبة ولا غيره ويظهري امامون بالنسبة اللي نحن يكون سريسان شوي خاصة الضغط متاع العائلة الضغط متاع الامتحانات الضغط متاع كسوسي دو بيرفورمانس يزمني نجيب معدل بي وي وي وي دونك حابين نعمل عن سوجي كي تخيط لزيكزاما يحكي على الامتحانات. الموضوع متاعنا باش نحاولو ناخذوه من لونغ البوزيتيف متاعو باش نحاولو كيفاش نتسألو كيفاش نجمو نسلكوها في الزيكزاما متاعنا كيفاش انتي زادة كانو عندك امتحانات صعيبة ونجم تتجاوزهم نجم تتغلب عليهم شو الأغلاط اللي لازم نبدأ عليهم والغلاط اللي لازم ما نقوموش بهم باش ما نتعثروش في الامتحانات عفوا وكيفاش رغم اللي عكست معاك في الامتحانات نجم تصير. رغم هذا كبشت وشديت صحيح وعملت المستحيل باش تنجح هذا الموضوع متاعنا الامتداد ساعتين من زمان. كلمونا من توا على 71 113 000 ولا واتساب موزيك فام 23 513 000. مانيش وحدي معايا مريم بن جمعه بسيكولوج كلينيسيان. مرحبا بيه.
1: اهلا اسماعيل.
0: شو احوالك؟
1: الحمد لله. وانت؟
0: الامور طيبه؟
1: صافا
0: صافا. كيفاش كنت تتعامل مع الامتحانات مريم؟
1: ما يقلقونيش برشا.
0: ما عندك شكل خوف من الامتحانات ولا
1: خوف؟ لا اما بيرفورمانس اي.
0: اوكي دونك انت كنت في فيزيون نتاع يلزمني نجيب ما احسن وما
1: نعرف نقولوا نحن نعرف القيمه نتاع الخدمه نتاعي ونعرف روحي شلون نجم نجيب
0: بيه ناي بيه
1: وذي الحاجة معناتها تعرف روح قدش تجيب اللي ما تطلبش روحك أكثر منك هذيك هو معناتها تعرف المجهود بتاعك مثلا في ماتير تعرف روحك باش تجيب ما تنجم تجيب أكثر من 12 مثلا أنا في مات نعرف قدراتي مش حاجة معناتها كي نخدم وكل شيء نجيب 10.5 11 12 نعرف هذيك هو المستوى نتاعي معناتها الماكس نتاعي وما نطلبش روحي بأكثر أنا ديجا كي نجيب هكاك نفرح حتى نعرف هذاك المستوى معناتها اللي نقدر عليه.
0: انا كنت من الناس اللي نحسبها مليح نعرف انيه الماتيري اللي باش نجيب فيها ونعرف انيه الماتيري اللي مانيش باش نجيب فيها
1: تولي تطلع وتهبط
0: باركونت العام اللي بعده تلقى روحك تنجح مثلا تلقى الماتيري اللي طيحتها فما دي زاكس وفما دي شابيتر اللي باش تستحقهم.
1: انا عمري ما طيحت
0: يسيرش غلطة ذي قمت بها ما تغلطوش ما تغلطوش انتم نصيحة ذي ليكم وشوما تبدأوا هكا ملمين بالحاجة اللي تقرأوا فيها
1: وراو سي امبورتون انك تقرأ الماتير الكل وتعطيهم نفس الأهمية. مش انا معناتها مانيش باهي في ماتير معناتها مانيش باش نقراها ونطيحها بالعكس هي اللي باش تطيحك هذيك معناتها نقراهم الكل مي نعرف الحدود نتاعي ونعرف الماكسيموم نتاعي قداش نجم نجيب في كل ماتير. في كل ماتير وزيد ماذا بينا نقراه بطريقه معناتها افيكاس. الفيكاس تدير مش نقرا 12 ساعة على 24 أنا مثلا نقول لهم كنت أقرأ ساعتين وكلي قريته في الساعتين ذيك يقعد في مخك 100% أكهويسي سي با لا بين أنا نقعد معناتها نقرأ كما قلت لك 12 ساعة ونصبحوا للصباح ونرقد ساعتين ونقوم لأربعة نتاع الصباح راهو زيد باش ترهق الجسد نتاعك ونهارت معناتها الامتحان راهو معناتها افيك لو ستريس وكل شيء باش فريمون باش تلقى روحك تعب.
0: كنت نصبح انا كنت نصبح ونمشي فمش اكزامان ما صبحتلوش من الاخر
1: هو راهو فما عبيد يصبحوا
0: انا كنت كيك
1: وما يقلقهم
0: جوي بيه اما كي كبرت تو رجع عليه تعب
1: والله خاطرك
0: صحيت والله رجع والله رجع عليه تعب نتاع التصبيح
1: راهو فما عبيد مثلا تلقاهم في الغيفيزيون يرتاحوا انهم مثلا يقعدوا يقراوا في الليل ويصبحوا وفي الصباح تلقاهم راقدين وفي العكس فما عبيد معناتها تلقاه معناتها يقوم الخمسة والاربعة نتاع الصباح يحس روحه بوكو بلوز افيكاس هكاكا وما تنساوش راهو زاده باهي ومهم مهم جدا ان نرتاحوا قد ما تقرا قد ما ترتاح.
0: هو زاده فما حاجات مهمه يلزمنا نسطروهم قبل ما نبداو ناخذوا في التليفونات نتاع المستمعين نتاعنا فما حاجات راهو هما ينجموا يكونوا ديزوبستاكل للتلميذ ولا للاتيديون بصفة عامة. مثلا مش تلقى ستريس نتاع العائلة. العائلة تبدأ تستريس فيك, هيا هيا لازمك تنجح, هيا رد بالك, هيا جارتك جارتنا وبنت مقارنة. خالتك وبنت خوك ودرا شنيا ويزمك درا شنيا. هذه حاجة الأولى ما نكذبش عليك,

0: ثاني فما اون سورت دو بريسيون كوليكتيف، حتى الكلام ذا بينات بعضهم يسرسوا بعضهم، يا ربي شنو باش نعمل انا مانيش باش ننجح عندنا شنو، حتى فما حاجات اللي تنجم تلعب ضدنا. فكنت من الناس اللي انا نعمل بول على روحي، كنت في هكا ما يهمني في حد، انا جوي به نعرف اموري، انت سلكت سلكت، انا ما سلكتش ما سلكتش، فهمتني؟ فهذوما حاجات مهمين تو نزيدو نحكيو عليهم بعديك، كيما ستريس وبرشا حاجات اللي هما ينجموا يقلقونا في لي زيكزامان نتاعنا. ان توكا سي قبل كل شيء نقول لكم بون كوراج، نقول لكم بون شانس، برشا تلامذة تويك قاعدين يحضروا، برشا عباد ماكلهم ستريس، يودي ما تستريسيوش جوكم بيه.
1: لا والله الباك اسمه أكبر منه، شفت في الفاك غادي مثال،
0: والله يضحك والله الباك يضحك.
1: راهو الباك اسمه،
0: عمري ما عملت جو في حياتي قد عملت الباك قسما بالله.
1: بروفيتي دو سيت اني، عمركم 18، معناتها ديما فما حاجات راهو دي زيكسبيريونس اللي ما يتعاودوش. فو زافي دي كوبان وكل شيء، معناتها بروفيتي معاهم، وزيد او ميم طون اعطيو الكل قيم، معناتها الكل قدير قدره.
0: صحيح.
1: راهو الباك اسمه اكبر منه. بعد في الفاكرك باك كل عام
0: مازال. صحيح مازال، هذيك الضرب صحيح، هذيك اولي سنه فينا. وانتو كان نتمنى لكم برشا كوراج وبون شانس، ان شاء الله ربي ناجحين وان شاء الله موافقين الناس الكل. وانتو كا ليميسيون اليوم راهو اكثر منا باش طلعوا لكم المورال، راهو مانيش باش نطيحوا لكم المورال. دونك شنو الحاجات اللي لازم
1: شوي
0: ميسيون دي ودي با، فهمتني؟ شنو الحاجات اللي ما يلزمنيش نقوموا بهم في ليزيكزامان، شنو الحاجات اللي لازمنا نتبعوهم، كيفاش حتى كان عكست معاك باش تصحيح في ليزيكزامان، انت كان عشت ان اكزامان صعيب ياسر وكان مخوفك وعملت المستحيل باش تنجح فيه، كلمونا على 71113000 71113000 ولا واتساب موزيك فهم 23513000. قبل هذا الكل نبداو بالموزيكا، مغسو بنين برشا، كنت ريفز على واحد اللي مغسو هذايا نيلي وكيلي رولند، وقت اللي تلموا مع بعضهم اقترحوا علينا مغصوبين برشا ديلاما، راجعين بعد شويه.

0: لرباس وطاشن دقيقات ومالا موزيك فيم هيدي مبينتنا
1: كل هالسبت من الاربعة لستة متراجية مبينتنا
0: مبينتنا الكونسيبت تعرفوا سي بون سي نسو بيه كل مرة سوجي وانتو بتكلمونا انتو بتحكيونا التجارب متاعكم حاجة عشتوهم تعديتو بيهم ذكرياتكم اما موضوع بختاج موضوع اليوم بنحكيو على زيكزامان الامتحانات كيفاش نجمت تسلكة في الامتحانات كيفاش نجمت تتغلب على امتحانات صعيبة شنو الاغلاط اللي لازم نبعدو عليهم باش ما تعثروش في الامتحانات وكيفاش رغم اللي عكست معك في الامتحانات كبشت وشديت صحيح وعملت المستحيل باش انجح 71113000 ولا واتساب زي كفيم 23513000 مدام حياة 51 سنة مرحبا مدام حياة مرحبا
2: ألو
0: مش أحولك حياة
2: فضل أهلا بيك
0: صحيح بيس أمور طيبة
2: الحمد لله عايش مشيتي خطرني في الكرب
0: في عقلك أنا في عقلك هذيك عليش في عقلك هاني معاك واحدة واحدة سليمة متاعك أهم من كل شيء طريق السلامة للجميع بخلا في الموكازيون خنسلموا على مسامين الكل في الاثنين وقولوا لهم طريق السلامة للجميع حويد حيدة ان شاء الله تخلطوا سلامية هاي باركين الكرعبة ولي
2: هاي سيء
0: باهي برشا شخ خنعودوا ملول ساعة شحوا لك مدام حياة
2: الحمد لله والله الحمد لله
0: الحمد لله يا ربي ورضاك هذيك أهم حاجة هاي احكي لي تجربتك مع الامتحانات قالوا لي كنت كاسحة برشا
2: اي انا معناها الامتحانات كانت كيفها بطبيعه بكالوريا قبل 93 و97 معناها تعوامه هيك كانت الباك معناها صعيبه برشا الوقت هذاك وقتها معناها مش كيما توا ساهله يا حسبوله من عاداتي باش تنعام وكل شيء. احنا وقتها معناها بتجيب 10 تكت 9 زادها 9 تجيبها برا يلزمك عندك الراشه منه في برشا كلمة انا كانت صعبه برشا وكنت نعدي الامتحان نقصي على روحي
0: مدام حيات مدام حيات بلي لحظه ما نسمعش فيك خد تليفون قاعد يقص تحكي بلو بارلور ساعه ولا ايوه
2: نحيلي
0: لو بارلور باش نجم نسمعك
2: نحيت كل شيء
0: ما فهمتش برشا من كلامك باش نحاول نلخص انت عاودت الباك اربع مرات هكا ولا ليه
2: اربع مرات وكل عام مرتين معنا الدوره الاولى والثانيه
0: باه معناتها كونترول والبرانسيبال
2: صحيتي الا العام الاخراني خديتها الدوره الاولانيه الا العام الاخراني معناها سبع مرات
0: ما شاء الله سبع امتحانات في البكالوريا ما شاء الله
2: سبع امتحانات في الباك وحدها
0: شو اللي ما مشيش
2: والله ما نعرفش انا اللي ما مشيش انا نعدي امتحاناتي نخرج راضي على روحي الحقيقه معناها ما خاطر بريسك معناها المواد كل حافظتها باركور من كثر ما لي ولكن من بعد نتفاجئ بالنتيجه تجي النتيجه نتكنتر قريبه ما نجيبش الدزويت بالفلسفه العربيه وكما تجيبش الدزويت ما تنجحش بالرشاه معناها انا جايبه 14 في وسط العام ونجيب 3 فرجيل وكل وما معناها وما نجيبش الدزويت في الفلسفه العربيه نتكنتر بنوف فرجيل 89 70 وما ننجحش
0: اوكي
2: ما أيستش الحقيقة معناها
0: السؤال اللي هنا المطروح طونك أنت في وسط العام جوك باهي وتجيب في دبل موين في وسط العام علاش تجيب في الامتحانات وتتعثر مثلا
2: طيب أنا ما نتعثرش أنا ما نحسش روحي تعثرت نحس روحي جاوبت بالكتاب اللي كتاب ونتصل بالأساتذة متاعي ونوري لهم خدمتي وتعجبهم والكل ونتفاجئ من بعد معناها نتفاجئ في العدد ما نعرفش كيفاش كوريكسيون معناها حتى مرة ما عملت دوبل كوريكسيون ما قبلت نقبل النتيجة نتفاجئ من الأول ومن بعد نقبل ونعاود
0: باه من 93 حطيكش العام 97 اللي هو نجحت فيه شدي صحيح ممكن عبد آخر في بلاصتك راه قال يزي هكا هو
2: ممكن برشا اي سوء انا ما ايستش الحقيقه وما خممتش اني ننقطع على قرايتي ما خممتش فيها اصلا خممتش يعني حاسه روحي اللي انا كابابل باش ناخذها البكالوريا ويلزمني مش حتى حل اخر
0: باهي
2: خاطر هذيك هي المفتاح نتاع كل شيء
0: باهي خذينا الباك عام 97 وبعديك كملنا الباركور نتاعنا جاونا به
2: كملنا الباركور نتاعنا زدت مشيت حقوق معناها في ماده صعيبه برشا زدت دوبلت عامين في الحقوق خرينا وخذيت الشهاده نتاعي الاستاذيه ومن بعد بقيت حقيقه ما معناها يقول اللي خسرته في الدوبيل ربحته من بعد في العوام معناها ما قعدتش بطاله برشا ثلاث سنين وخدمت معناها جاتني خدمتي كل شيء
0: اليوم استاذ نتاع التربيه المدنيه نسوا
2: أستاذ
0: تربية مدنية قرية اليوم أنت التلامذة متاعك اللي يقراو عندك وكل كيفاش تنصحهم
2: ديما ننصحهم أنا تلامذتي ديما نحكي لهم التجربة متاعي خاصة تسمى تليم ذاك يدوب ويدخل لك العام الآخر يبدأ حاشم وشد الطاولة الأخرى ويبدأ ما قل له لا الدوبيل راهو ما عمره ما كان مشكل. الدوبيل راهو تجربة باش تعاود أنت تقوى وتقوي روحك وتنجح قوي خير تنجح ضعيف خاطر عندك دي كونكور قدام راهم ومش الفايدة في أنك تنجح وأنت ضعيف كل عام بالإسعاف راهو في الدوبل ما فما حتى مشكل وأنا دوبلت ودوبلت برشا أعوام والدوبيل ما هيش حرام ومش عيب معناها ننجح ونشد. المهم الإنسان معناها تكون عنده طموحات ويزمو يحققها في الدنيا معناها كيفاش أنت كيفاش تغشش على روحك وتقول أي نبطل ونشد الدار شنو باش تعمل شكون خسر في الأخر باش تخسر أنت ولهذا معناها الواحد يواصل ويقرأ ويشد الصحيح يشد الصحيح وخاصة يعرف مستواه باهي معناها يوصل مش في المستوى البعض يعرف وما يوصلش كل شيء. حقيقة الحمد لله أنا ديما تلامتي ديما نحللها من القوس وديما معناها نحكي لها مع التجربة هذه وفما برشا معناها يشد الصحيح ومعناها التجربة متاعي تنفعهم الحقيقة نحسهم اخذوها بعين الاعتبار التجربة نتاع
0: سي تري امبورطون ومحليه وقت الانسان يعدي التجربة نتاعو للتلامذة نتاعو. بون حبيت نبدا بالتليفون هذا على خاطر في لوب الموضوع نتاعنا ويلزم نبداو بحاجة كيف من هكا. 4 سنين وانت تعاود في الباك واربع سنين اللي ممكن عام ورا عام الثقة نتاعك تنجم تيح اذا كان نجم نستعمل العبارة هذه
3: تيح. والحاجة الباهية اللي هي معناتها شدة صحيح إلى بيرسيفيري معناتها فما برشا عبيد في الباك سورتو كي دوبل ولا يتيحوا كنترول معناتها عندهم هما ضربة كبيرة معناتها يقول لك قريت ولا عملت مجهود وبعد شو وين خلطني هنا راهو ميسيلش معناتها راهو العبيد الكل في الاخر باش تخلط وكل واحد والطريقه نتاعو نتاع الخلوط معناتها سوني با غاف اي سي با لا فان دو موند انه انسان مثلا معناتها دوبل وعاود هكا في الاخر معناتها تبارك الله عليها وليت استاذه تربيه مدنيه ومعناتها وكقاتك ما قعدتش برشا زيدا معناتها
0: نشوف شكاي لا سون ريتم راه باش نبداو واضحين مي اذا كان فما حاجه نجمو منعوه فهمتني زيدا بخيتوره ساعات فما دي ميراكل يصيروا راه ساعات من 6 تنجح وستة ضعيفة وخمسة قوية من فيكوسا ما نكذبوش على بعضنا. مي قلت كلام مهم برشا قلت لامبورتون انك تنجح وانت مليان معناتها انك متمكن من الحاجه خير من اللي تنجح بالرشا وانت ماكش مقتنع بالنيفو نتاعك ودو ماكش معناتها ملم برشا حاجات
3: وكما انت قلت واحد ينجح المفيد معناتها قولوا نحن امتصك المعلومات اللي يلزمك تاخذهم في عامة الباك ولا عامة ملي تبدا في الليسي فيت وانت تبدا معناتها تمتص في الحاجات هذوكم حتى لين تجي في الباك وتعدي ومعناتها مدام حييت معناتها تقولك ما نعرفش علاش كل ما ندخل للباك نبدا راضي على روحي ومن بعد معناتها نتفاجئ بالموين راهو ذاك يا مدام حييت سا سي لو ستريس راهو كي عبد يستريس سورتو هي كي قتلك معناتها في وسط العام مريقلة معناتها تجيب 13 معناتها كوميم سي تون سي بون موين 13 دونك راهو ذاك سي دو ستريس وفما ساعات راهو ما نفيقوش بيه الستريس معناتها تفيق بيه كان في النتيجة مثلا كيما هي تقولك تدخل تعدي وكل شيء ومن بعد في الأربعة معناتها نقولوا نحن في الثلاثة مرات
0: الستريس هو ينجم يعطيني لامبرسيون هذيك اللي نعدي مليح
3: اوكي معناتها سا ديبون توجور دو لا بيرسون راهو والجيستيون تاعها معناتها تنجم هي ما تحسش روحها فورسيمون ستريسي مي من داخل الي تري ستريسي دو معناتها لي ريزولتا كومي معناتها 3 سنين ورا بعضهم كومي معناتها نقولوش نحنا واحد غلط مره اوكي مي سي بلوتو لو ستريس معناتها كي جينير سا كيما قلت لك معناتها لانديكاتور زاد اللي هي كانت اون بون معناتها تجيب نوتات باهين واسيدو وتقرا وكل شيء دونك هذا من لي فاكتور اللي معناتها يوريك راهو با فورسيمون كيما تحسش حاجه راهي ماهيش موجوده راهو ديما لانكونسيون يلعب انت بارونتي شويه ضدك معناتها هو اللي معناتها اترافير دي اكسيون اللي انت تعملهم تحسهم بانال مي راهو ذاك مخبي وراهم برشا كلام او نيفو انكونسيون كيما معناتها كيما قلت لك هي تمشي تعدي وتبدا راضي على روحها وتقول لك جاوبت بالكدي من بعد تتفاجئ بالنوت دونك سا اون بو دير كو سي تان معناتها وكيما قلت لك راهو الباك وكا لا سيتواسيون دو باك وكل واحد يعدي بوحده وكل شيء راه هذاك ستريسون اكبر اي سورتو الستريس يولي دوبلومون وقت اللي دوبل وتعاود معناتها هذيك الكل تولي الشارج راهو اكثر واكثر واكثر اي سورتو اللي واحد معناتها تغيظ روحه يقول له معناتها انا في وسط العام نقرا بالقد نفهم بالقد علاش نجي في الباك ولا في اي سيتواسيون ومعناتها ما نجاوبش بالصحيح راهي سي لا سيتواسيون رانا نحن اللي نعطيو معناتها هي بريتو سيتواسيون اللي هو معناتها الانفيرونمون اللي نحن باش ندخلوا نقسم ولا اي حاجه رانا نحن اللي نعطيوه المعنى هو اون رياليتي ما عندوش معناتها معنى انا باش نعطيه الاهميه
0: احنا نهولوها على روحنا
3: انا اللي باش نعطيه الاهميه يعطيك الصحه وانا معناتها اللي باش نكبر الموضوع وسا ديبون دو لا جيستيون دو ستريس نتاعي اسكو انا في سير الايام ابار معناتها لي سيتواسيون ستريسونت ولا لي سيتواسيون ديكزامان كيفاش انا نجيري زيد السيتواسيون معناتها الستريس نتاعي ولا لانغواس نتاعي او كور دو لا جورني ولا اسكو زيد انا انتوليرون على الفرستراسيون ولا لا انت هذاك الكول وباش ينعكس في لي سيتواسيون نقولوا نحنا اللي فريمون معناتها تتحط فيها وتلقى روحك عندك ستريس مثلا باش تحكي قدام العباد ولا باش تقدم محاضره ولا باش تعمل امتحان راهو هذاك هو باش يعكس زاد انت كيفاش تجيري ستريس
0: ستريس واحد من لي فاكتور اللي نجم يلعب ضدنا في لي زيكزامان
3: يا لو بون ستريس
0: فما بيان سور هذاك البون ستريس وفما ستريس الخايب دونك السوجي نتاعنا اذا كان خلطوا علينا توا كيفاش نجموا نسلكوا في الامتحانات كيفاش نجم تتغلب على امتحانات صعيبه كيما مدام حيات اربع سنين تعاود في الباك من بعد نكزتها شنو الاغلاط اللي لازم نبعدوا عليها باش ما نتعثروش في الامتحانات وكيفاش رغم اللي عكست معك في الامتحانات كبشت وشادي صحيح وعملت المستحيل باش تنجح 71113000 71113000 ولا واتساب موزيك اف ام 23513000 قبل هذا الكل يا مغصوب بنين برشا سعاد ماسي خلوني من عندها برشا غنيات غير انت مثلا وفما واحد اخرى نسيت اسمها مسكينه حاجه مسكينه باش ما نغلطش ما نحبش نعطي معلومه غلط فما مسكينه حسيل سعاد ماسي من اروع الاصوات اللي عندنا في العالم العربي هذه غنيتها خلوني طريق السلامه للجميع راجعين من بعد لحظات

0: راديو هيدا مغصوبني برشا نو سيربرايزز نخلطو حتى للاربعة والسبعة لموزيك فيم
1: كل هالسبت من الاربعة لستة متعشية ما بيناتنا
0: تليفونات اليوم باهين باش نبداو واضحين شكرا اللي كلمتونا وشكرا اللي تكلموا فينا وتنجموا زادة تكلمونا على 71 113 1000 ولا واتساب موزايك اف ام 23 513 1000 تحكيونا على التجربة نتاعكم حاجة عشتوهم تعديتوا بيهم ذكرياتكم مومون دو بارتاج اكتواليتي اوبليج ولو ما نجموش نصنفوها في الخانة نتاع الاكتواليتي خاطر مسلسين بها كل عام البيريود هذايا نعديو الامتحانات وفما برشا امتحانات عند التلامذة ولا الطلبة ولا غيره سوجي متاعنا إذا كان خلط علينا تاو رابيدمون نذكركم فيه كيفاش نجمو نسلكوه في الامتحانات كيفاش نجم تتغلب على امتحانات صعيبة شاو الأغلاط اللي يلزم نبعدو عليها باش ما نتعثروش في الامتحانات وكيفاش رغم اللي عكست معاك في الامتحانات ولا في القراية ولا غيره كبشت وشديت صحيح وعملت المستحيل باش نجم تنجح تليفون واحد آخر مرحبا سيدي
2: مرحبا
0: شنو لك صحه لاباس
2: والله الحمد لله
0: الحمد لله هاي تاكل الكهرباء على اليمين هاي
2: هاي انا هذاك واش نعمل انا
0: ثاني معاك وحده وحده خلي نطمن عليك وسلامتك يا حاجه سيدي انا دخلت نجري ما لقيتش الاسم كنت نجم تعطيني الاسم
2: ايمن اسمي ايمن
0: قداش العمر ايمن
2: عمري 40 عام
0: اي نرجع بيه قد ايه 20 سنه التالي
2: 20 سنة تالي
0: اي شنو صار 20 سنة تالي اكثر شوية
2: والله اي والله انا كنت نقرا مريقل قراي معناتها من صغرتي هيك تعرف واحد دخل في الدومين نتاع التيش وطشت وكل شيء بعدت شوية على قرايتي طردوني ديفينيتيفمون صارت مشكلة تحطيت انا اسمي كل شيء طرد ديفينيتيف عام سيزيام اني سكوندير بصراحة معناتها دخلت في معناتها معناتها طشت
0: كنا تعدينا بها راهو كذب عليك فهمني نوليو خبير ونحبوا نجيبوا ضد السيستيم ونحبوا ضد الاوتوريتي وقل لي ايمين انا نقول له يسار عادي
2: تمرد حاسين من بعد عملت اكسيدون كبير معناتها فهمتني لكن اللي رقدت في السبيطار بيريود ومن بعد معناتها فهمت فقط لي انا لازمني نقرا على روحي ما عندي كان قراتي هكا مشيت للوالد قيدني في الليبر معناتها ليسي ليبر ما عندهمش باك مات فهمتني قيدت انا مع الباكسيون انا قيدت باك مات مي نقرا مع الباكسيون معناها الريجيم نتاع الباكسيونس
0: معناتها تقرا باكسيونس وباش تعدي باك مات
2: نقرا صحيح نقرا البروجرام نتاع الباكسيونس
0: فوالا ما عجبتك باكسيونس
2: انا نعدي باك مات
0: باه اوكي فهمتني. واضح
2: باه حسنوا يا حمودين فما دي بروف في الليسي اللي كنت نقرا فيه كنت ناخذ من عندهم السيريات وليزيكزارسيس وليزيكزامون بلون وكل شيء وقفوا معايا الحق نتاع ربي ندخل نقرا معاهم انا حتى في الليسي معناتها نعمل ديكور معاهم وكل شيء حسنوا خذيت الباك ب 14
0: به حضر بالول
2: به حضر بالولاني حضر بالول به بعد قريب 3 سنين معناتها سال واحد الليسونس 3 سنين هذوكم جيت فيهم 3 سنين الاول دخلت نخدم في شركه كبيره معناتها تاع اتصالات في تونس
0: اوكي
2: عملت فتره باهيه في شركه ذي 5 سنين شركه عامله معناتها عامله تري كومبونس اللي معناتها لي كولابوراتور نتاعها انها كي تجيب 3 معناتها نوت ديفالواسيون سكسيسيف باهين تعطيك فورماسيون ديبلومونت انا عملت 3 سكسيسيف عطاتني فورماسيون ديبلومونت كملت سيكل دانجينيور نتاعي وليت انجينيور كهو من وقتها تحلت الامور والحمد لله يعني توا نخدم ولاباس
0: الحمد لله
2: عندي 15 عام
0: انجينيور من بعد معناتها اونتر جيمي سامحني اذا كان نجم صانع عباره هذه بعد ما كان حتى حد مراهن عليك كونك
2: حتى حد حتى بابا وامي ما كانوش مراهنين علي لي انا باش نوصل صراحه معناتها وبعد انا الوالد اليوم يعني اليوم من هذا يعني يقول لي معناتها انت معجزه كيف
0: سعيد اي ليه وبليش كنت تحكي الناس اللي موجوده حولك
2: انا عملت سيستم ان شاء الله معناتها اللي اسمه فيك شي عبد الباك يعملوا انا السيستم نتاعي مو ليبر ما نقراش برشا معناتها في الليسي معناتها ما كتعرف انا شنو نعمل نلمد القرايه من الليسي اللي كنت نقرا فيه نلم سيرياتي ديزيكزارسيس ديزيكزامان بلون خذيت كتب عامل ريجيم خدمه انا نقرا من وقتاش من 8 نتاع الليل حتى الماضي ساعه ما ساعتين نتاع الليل يوميا 12 شهر
0: اوكي
2: لقيت روحي في اخر الوقت معناتها اخر في وقت باش نعدي الباك حاضر باش نعدي الباك وناخذ
0: امبيكابل بيه
2: ما استحقيتش بون اللي استحقيتهم الحق تاع ربي بروفيت الفيزيك والمات اللي قضيت عندهم في الليسيان وقفوا معايا على الاخر وعاونوني بصراحه مش وصلت للي انا فيه وكهو
0: معناتها جوست فما باش نرجع بك شويه لتيلي قديش انقطاع على الدراسه من بعد عديت الباك
2: بقيت عامي
0: عامين وما قريت فيهم حتى شيء معناتها
2: حتى شيء دخلت وليت نحب نخرج من القرايه حبيت نخرج من البلاد نحب كيما اي طفل صغير تعيش ما عندوش مستقبل يحب يحرق يحب يعمل معناتها مشروع يحب يخدم الربح السريع نحب على الفلوس السريعه فهمت كيفاش
0: صحيح
2: ذيك المشكلة أنه الصغير تويك يخمم أنا هاني عندي خويا نفس اللي طاق معناتها ولباس معناتها وعدى أموره معناتها سلك وقرأ وجو به المشكلة أنه الصغير يلوج كان على الشهرية والريح السريع ما يخممش بعد شنو ينجم يصير له معناتها
0: صحيح.
2: الدنيا معناتها ما يسهل الدنيا صعيبة معناتها صعيبة برشا معناتها احنا موظفين ونخدم ونخدم في شهري بيه وما ليش خلتين معناتها
0: صحيح
2: هم صغار توا لازم يقرا مش عارفين الصغار خاطر هي القرايه راهو اذا كان ما تعملش عليها كيف تولي لك ازعاج لازمك انت تعمل عليها كيف القرايه انت لازم تعرف اللي القرايه هي اللي توصل هي بلس في مو هذاك شو عملت انا باكمات قلت يا ايمن لو انت عندك فرصه واحده في حياتك انك مش تولي انسان معناتها فاعل في المجتمع يا تستغلها يا ربي معك يا اخي استغليتها والحمد لله معناها
0: واحنا فخورين بيك صديقي
2: ومتاجر
0: كان تكون ان اكزامبل برشا من الناس
2: نتاع
0: انسان كبش وشد صحيح وصل اللي حب عليه نسلم عليك برشا تليفون ياسر محلي ويخليني معناتها نسطر على حاجه مهمه ياسر وان بوان ممكن باش نجبدوه نخلينا نحلوا قوس صغروني اللي هو فكره الكان فاسيل اللي وليت عندنا اكتويلمون ياسر وحاجه راهي جراف على الاخر بجربي جوج حاجه صغروني راهو ما تصدقوش اللي تشوفوه الكل راه مش اللي تشوفوه على انستغرام الكل هذوك من الناس لابس عليهم ودي ملياردير كذب عليك راه ومش الناس اللي دخل فلوس من ستريمينغ ومن اليوتيوب ومن فيسبوك راهم عايشين في بذخ راهو كذب عليكم راهو السي بي اي نتاعنا طايح المونيتيزاسيون نتاعنا طايح على الاخر وراه كيف تنجم تعمل بيك نتاع عامين مش نورمال تدخل برشا فلوس كيف تنجم بعديك تضرب ما تدخل حتى فلوس راهو باش نبداو واضحين راهو لي ريزو سوسيو والموند فيرتويل راهو ما يدومش راهو قديش من حاجه كانت قبل موضه ودراشيه مخيبه كانت لما كان توندونس وكل من بعديك انقرضت راهو صدقوني راهو ما يدوم حتى شيء راني نحكي معاكم كارت سور تابل اي اون كونيسونس دو كوز راهو ما يدوم حتى شيء كيف نجم يكون انستغرام لولاني تويك من بعد 3 سنين 4 سنين ينجم يجي واحد اخر يطيح عليه كل شيء ترسيلك معناتها ما عندكش بلاصه وين باش تبلاسي روحك كيما كالعام كان فما تويتش مكسر الدنيا وتو الكيك مكسر الدنيا معناتها كل مره فما حاجات جدد يجيو سي فري تقولي لي ندوم ودرشين كل شيء اوكي اعمل اللي تحب مي او ضمن حاجه في ديك انا الولد ديما يرحمه يقول لي ديما خلي بلان بي عندك على جنب ما تعرفش على الدنيا اش فهم تتكربس لهنا تقف لهنا تيح لهنا تعاود تقف لهنا فهمتني وانتم اعملوا اللي تحبوا هكا هو نرجع لك مريم بن جمعي نعملوا كومونتير على التليفون ياسر محلي هاي
3: والله سي ان اكزامبل اسويفر كيما هو كيما معناتها التليفون اللي قبله اللي راهو باش تطيح وراهو مهما معناتها باش يصيروا الحاجات اللي نقولوا نحن اونتر بارونتيز المعاكسه راهو سوني با غراف رانا نجمو نعاودو نقوم وهذيك هي وين القوه
0: وي.
3: القوه انك تطيح واكثر منك كالعباد انو با فوا اون توا معناتها كيما قالوا
0: مانيش ممنين بيك
3: ماهوش معناتها عاتي فيه الامل اللي هو باش ينجح وهذيك هي معناتها العبره القويه اللي حتى حد ما كان في باله انه معناتها باش يقوم وباش يولي انجينيور وكل شيء وكيما كيف معناتها التليفون اللي قبله ويزون بروفي لو كونترير اللي هاني طحت هاني غلطت وهاني نجحت راهو القوة في مش ما تغلطش القوة اللي في تغلط وتعرف تصلح
0: ربونديسمون بعد
3: ولا فما حتى حد ما غلطش في الحياة وبالعكس أنا نحبكم تغلطوا وبعد تعرفوا كيفاش تصلح أنا غلطت أوكي شنية الحاجة اللي عملتها باش أنا النجم إن نصلح بفخصيمون نعمل ما خير من نصلح معناتها فما عباد يقعدوا 3-4 سنين باش يصير لهم ان ديكليك سو ني با غراف معناتها فما عباد كيما مثلا سي ايمن اللي كان قبل معناتها لما صارت له صدمه كبيره
0: صحيح
3: باش فيقي نجم يكون كان ما صارتلوش الصدمه هذيك راهو ما صارش معناتها كيما هو توا. لو بلوس امبورطون سي كو شنو باش تعمل من بعد، اسكو باش نصلح ولا مانيش باش نصلح. وهذاك هو راهو اللي باش يعاوننا ان نكبروا، واللي باش يعاوننا ان نحاولوا ناخذوا معناتها لي ديسيزيون فافورابل. انا راني ما نحبش هكا سوا باهيه والا خايبه، معناتها راهم كلهم في فوالا راهم كلهم في نفس القالب. وكيما الباهي نجم يجيب لك برشا حاجات كيما والعكس بالعكس، كيما ينجم الخايب ما يجيب لك حتى شيء، ولا الخايب هو اللي يجيب لك والباهي هو اللي ما يجيب لكش. وهوني الكل سي لا جيستيون دو لا فرستراسيون. انا كي جيني ظرف طيحني كيفاش انا تصرفت معاه، كيفاش انا تعاملت معاه، كسو سوا معناتها في الداخل ولا في الخارج. معناتها فما برشا صغار يجيب مثلا 10 ولا 5 ولا 1 في امتحان سيء، يقول لك انا لا المعلمه خايبه وما صلحوليش ولا انا لا مانيش نتاع الماتيريا ذيك ايا نطفيه. هنايا نجمو نقولوا اللي فما ان مانك دو جيستيون، اللي فما لا فرستراسيون انا ما حملتهاش، دونك اي حطيت على جنب، اي حاجه تقلقني انا نطفيها ونحطها على جنب، هيك انا شكفوا حاجه نحطها على جنب باش نمشي نعيش بعد. كومون جو في فير فاس على فري في، خاطر توا راهو ستاج
0: صحيح.
3: معناتها توا صغار، معناتها الحاجات اللي يعيشوهم معناتها ديزاغريابل، هذاك ستاج باش يحضرك للحياه الحقيقيه.
0: تعرف والله انتر بارونتيز، قريت في السيون جوريديك انا في 10 ديسمبر، وبرشا من لي كوليغ نتاعي موجودين في المشهد الاعلامي، وبرشا زاده من زملائي قبل معناتها موجودين في اعلى المراتب. هذه حاجه متنجم كنت تخليني فخور. في الفاك نتاعنا كان عندنا ريجيم بريسك ميليتير، نقولوا احنا ميليتير بالرسمي ريجيم ميليتير، وتقرا عند بروفيت دميد مره او فري سونس دو تيرم، معناتها انت قدام البروف هذيك تحشم باش تهز حتى صبعك باش تسال السؤال، تلمو الاستاذ اللي قري فيك كي تحل تقرا السي في نتاعو تحشم معناتها. فهمت؟ غازي غراري، سليم اللغماني، نيل شعبين، منير سنوسي، ليستة طويلة معناتها، ليستة طويلة على الاخر، سامحني إذا كان نسيت منى كريم، إذا كان نسيت السلسبيل قليبي، هذوما الكل اللي تشوف فيهم معناتها موجودين في على المرأة. دونك تحشم باش تهز صبعك باش تسأل سؤال تافه، فهمتني؟ دونك سؤال تترك عليه مليح قبل ما تطرحه. تلمون ليزيكزامان كانوا صعاب، وتلمون لي كور كانوا معناتها كاسحين وكل شيء، تلمون تزلزت في الامتحانات وكل، حتى لين بعد اي حاجه تعرضك اونتروتيان ولا شيء تحكيه فارغه تقول بارابور اللي عشته قبل. دونك ريالمون هي اللي تحذر فينا راه، وشاك اكزامان خايب ولا اكزامان ما عديتوش مش بيه سوني با لا فان دو موند، راهو بالعكس دي توا كو سي لوكازيون جامي باش تفهم شنو هي الحاجات اللي ما مشيتش، شنو هي الحاجات اللي لازمني نصلحهم، شنو هي الحاجات اللي لازمني نطور فيهم باش مره جايه نجم نسلك.
3: وراهو فما دي استراتيجي معناتها مش لعبه الكل تقرا كيف كيف، معناتها نحن عندنا في المخيل نتاعنا قد ما تقرا قد ما تاخذ، راهو با فورسيمون، راهم فما عبيد ما يستحملوش انهم يقراوا اكثر من ساعتين ثلاثه. تقرا اكثر من ساعتين ثلاثه ديجا هو سي بون، ما عادش راك باش تدخل حتى معلومه في مخك قد ما تعمل. راهو عندنا اون اتونسيون سوتونو دو 45 مينوت، ونجمو نتريني ونردوها ساعه ساعه ونص او دو لا، راك ما عادش مخك جيت ساتورا وما عادش باش تدخل حتى معلومه.
0: معناتها ليديال تقرا 45 مينوت وتعمل بوز،
3: تعمل بوز دو 10 دو 20 مينوت ونعاود نقرا، وماذا بينا ما نفوتوش 3 4 سوايع. راهو قد كيما انت معناتها تبذل المجهود معناتها الذهني، راهو زاد بدنك باش يتعب. دونك معناتها دو بريفيرونس انك تو في ليكيليبر، قد ما نقرا قد ما ني باش نرتاح. وراهو الفو ترافاي افيك اون استراتيجي افيكاس، مش المفيد هاني قريت 10 سوايع وعيون بعد اون كونتر بارتي كي نجي انا نعدي ما باش نلقى روحي تعبه. داكور. وراهو لو ستريس سي اون رياكسيون فيزيولوجيك نورمال، معناتها راهي تصير حاجه نورمال. وقتاش تولي مش نورمال؟ وقت اللي تطول، معناتها تقعد في فتره زمنيه طويله ويولي ينعكس على البدن.
0: اوكي.
3: ما انت غاديك وين باش تلقى الارهاق الذهني والارهاق الجسدي، وغاديك ما انت فاهم برشا حوت يدخلوا للباك يسون فاتيغي. ما تكثروش على اولادكم، خدموهم لو نيسيسير. بالرسمي لو نيسيسير مثلا نخدمه بطريقه معناتها فعاله كيما معناتها سيد اللي كان يحكي خذوا سيريات ولا خذوا سيريات نتاع الباك نتاع مثلا نتاع الباكيت القدم اعملوه با فورسيمون ميساج ما تصلحوهمش مي اعمل مثلا كي تصلح انا فيش مثلا الانتباه نتاعي نقص وزاد اعملوا كرونومتر كرونومتر علاش مش باش تخدم ازرب مي باش تعرف روحك انت قديش قعدت مركز على الاخر او دو لا دو سا ميساج نجم نعمل بوز انا كي نعمل كرونومتر مثلا جو دي نيمبورت كوا انا في 30 مينوت سيي البيرفورمانس نتاعي تطيح اوب نقف ميساج نجم حتى في وسط ليكزامان نقف نتنفس فما هذيك معناتها الوحده نتاع نتنفس من خشمي ولا نتنفس من خشمي نسد النفس ونعاود نتنفس باش ما نقولش كلام هذا ظهر لي 4 سكوند 7 سكوند حاجه هكا ومن بعد كل مره معناتها ماذا بينا معناتها مرتين ثلاثه سافا معناتها فهمت وترجع خاطر سي بروفي سيانتيفيكمون اللي راهو تطيح في الغيتم كاردياك تنقص معناتها من برشا حاجات وتنحي التونسيون دونك انت تنجم ترجع معناتها نقولوا نحنا تو ريبرون دي فور تو ريبرون دو دو دو لا كونفيونس وترجع تعمل الامتحان نتاعك
0: جوست انت حكيت في بوان مهم على الاخر قلت كيفاش فما ان ريتم ساعات نشوف دي بارون تلقاه ولده يقرا مثلا من 8 نتاع الصباح حتىكش ل 6 نتاع العشيه يتعدى 6 نتاع العشيه يهز ويقريه تيود مثلا يقرا من 6 ونص حتىكش ل 8 ولا 7 ونص ولا كل واحد شاقر بعديك 8 يروح للدار يتعشى ويقول له شد عاود اقرا دروسك
3: راهو سافا اوغمونتي انكور بلوس لو ستريس
0: معناتها السؤال انت كبارون تسال قول اسكو ولدي عامل جو في الكوتيديان نتاعو ولا ليه؟ لا معناتها انت لهنا راك عباره سكرت عليه وحرمته من برشا حاجات مش باش يعيش لانفونس نتاعو هذيك ولا الطفوله نتاعو ولا الادوليسونس نتاعو سي بيان انك تكون حارس على قرايه ولدك حتى حد ما يقول
3: لك
0: فهمتني؟ مي كيفوش جوانتر
3: وزاده راهو نحب نقول للي بارون راهو زاده لازمنا نكونوا معناتها كونسيون بالنيفو نتاع ولدي ولدي مثلا النيفو نتاعو 10 ما نطلبش منه يجيب 15 راهو زايد راهو باش يصير ارهاق جسدي وبدني وذهني واللي تحبو انت زاده معناتها راك باش تتعب معناتها انا ولدي هنا ذاك هو ربي شنو عطى 10 ما يصيرش انا مثلا كي يجيب لي 10 ونعرف اللي هذاك هو نيفو نقول له يعطيك الصح اكسيلون خاطر نعرف لا رياليتي دي شوز مثلا
0: كانت روحي كانوا يحبوني نكون قوي في المات يا بنتي ما نعرفش هنا جابوا الضرب جابوا الضرب طيحته من اللي هنا صغير فهمت لا لازمك يا وليدي مانيش بيه في المات بيه في حاجات اخرين خليوني في حاجات اخرين نتا نكور فيهم كيف ما نحب لا لا المات بيه ودا شيء يا امي يهديك ربي خليني راني قريب باش ما عادش نجم فهمتني لكن بعد اقتنعوا بالرياليتي دي شوز وفهموا ما نجمش نعمل باكمات وانا مع وانا جادوا الضرب بالسيف حفظته وانا صغير
3: ونتيحوا راهو في الفيرسون معناتها نيجاتيف اللي نجم نكره صغير نتاعي القرايه خاطر سيت ان سورس اون سورس بلوتو دو ستريس ودو عصب ونمشي معناتها اون كورفي وهاني باش نقرا هذا وباش تراسي لي درا قداش من ساعه دونك افيكاسمون مثلا ديما نقولوا مثلا هو يقرا نهار كامل ماذا بيا يقرا نهار بعد نهار مثلا منعرفش انا يروح للدار يراجع دروس نهار بعد نهار وراهو الامتحانات وكل شيء راهو من اول العام نبداو نقراو ماذا بينا معناتها نبداو اجور شفت كي تبدا اجور راك كي تاخذ الاخر العام وباش تعمل الريفيزيون راك باش تلقى ديجا دو لا ماتيغ خاطر راهو غيالمون الذهن ما ينساش معناتها جوست انت باش تعاود تذكروا دي نوسيون يعطيك صح تعاود تذكروا دي نوسيون اللي انت ديجا معناتها موجودين في مخك وحاولوا افهموا الحاجات
0: مش حفاظة صحيح انتوكا عنا برشا ما نحكيو من هذا موضوعنا بالنسبة لليوم نحكيو على الامتحانات كيفاش نجمو نسلكو في الامتحانات شنو الأغلاط اللي مازمناش نقومو بيهم شنو حاجات لازمنا نبعدو عليهم تكلمونا على 71113000 71113000 ولا واتساب موزايك فيم 23513000 امتحان مهم برشا في انجلترا امتحان الكوب الفينال اليوم بين مانشستر سيتي وتشيلسي المباراة نلعبو في دقيقة 95 الثواني الأخيرة من المباراة المباراة بعد ما الحكم كان أضاف 5 دقائق للمباراة هذه. نتيجة 1-0 لصالح مانشستر سيتي. هدف سيتي كان تسجل في دقيقة 71. دونك الكوب باش تمشي لمانشستر سيتي بالنسبة للسيزون هذه. بعد شوية موجز الأخبار بعد شوية زيادة نحكيه في نفس الشجي 71-113 ولا واتساب موزيك فيم 23-513. فرجعين بعد لحظات مقبل The Carters كل من جايزي وبيونسي وقت اللي يتقابلوا مع بعضهم يكون مرسوم كن بنين ما فيهش نقاش. بوني أند كلايد طريق السليمة. رجعين بعد شوية.

0: سيتي. الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026، عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية. اسما ميد فود من 13 ل17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
1: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية، المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة. إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة، الفرصة قدامك. اربح زوز ملايين و500 وزيد بوخس باش تقرا الموسيقى. معليك كان تسجل على www.ferirياض.com وبعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 مايو. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام.
2: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك، انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
3: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، نالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
4: خدمة تحكي لغتي.
5: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر، نهار السبت 16 مايو بنزل جولدن كارتاج تونس، بمشاركة زاهر لايف باند، رانا زاروق، دي جي مارو وأنس غيزة، ونهار لحد 17 مايو بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.

0: تذاكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21 821 ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان وموزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الغرفة النقبية الجهوية لباعة الدواجن والبيض بنابل التابعة للاتحاد التونسي لصناعة وتجارة والصناعة التقليدية تحذر في بيان أصدرته اليوم مما أسمته انتشار دخلان في قطاع إنتاج البيض والدواجن ووجود منتجات من البيض معروضة على قارعة الطريق دون أدنى ضمان واحترام لصحة المواطن، مما يشكل خطرا حقيقيا على المستهلك وفق نص البيان. والغرفة دعت أيضا أصحاب محلات التجارة والمطاعم إلى ضرورة التزود من مصادر مرخص لها قادرة على تقديم فواتير وشهادة السلامة الصحية للبيض. السلطة الجهوية بولاية تطاوين تعقد جلسة عمل خصصت للنظر في الإجراءات الكفيلة بتوفير رصيد عقاري لفائدة مشاريع الزراعات الكبرى والمروية بالجهة، وذلك تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة وإعلان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. وخلال الجلسة تم النقاش بخصوص توفير رصيد عقاري على مساحة هامة تصل إلى حدود 40,000 هكتار يتم تخصيصها لبعث مشاريع فلاحية تهم الزراعات الكبرى والمروية بالجهة بناء على معايير فنية تم ضبطها واعتمادها مسبقا، مع تيسير وصول المستثمرين إلى الفرص الاستثمارية المتوفرة للمساهمة في زيادة الانتاجية وتنشيط الاقتصاد الوطني عموما وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تعزيز مكانة الجهة كقطب فلاحي من خلال تركيز مشاريع ذات قيمة مضافة عالية لتحقيق قفزة نوعية في مسار التنمية بالجهة. في متابعة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حزب الله ينشر مقطع فيديو قال أنه لاستهداف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدتين جنوب لبنان بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية. النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف يقول إنهم سمحوا سابقا بمرور معدات عسكرية كان مقررا استخدامها ضدهم من مضيق هرمز، مضيفا أنهم لن يسمحوا بذلك مشددا. الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن جوني يقول أن هناك مؤشرات متزايدة بشأن تحول نمط العمليات العسكرية التي ينفذها حزب الله في جنوب لبنان مع بروز تكتيك العمليات المركبة على غرار الأساليب التي استخدمتها فصائل المقاومة في قطاع غزة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك اف ام بونات، والمشوار يتواصل مع اسماعيل بن عيسى وصالح وكامل الفريق. ما بيناتنا، دمتم على اطلاع.
1: موزايك اف ام الأولى في تونس. ما بيناتنا

0: وائل جسار في ريبريز علي جراي خلتنا حتى ال 25 دقيقة. انتم على موزايك اف ام, هذه ما بيناتنا.
1: عيد العلوس انا نحبه برشا, تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو انا وماما واخواتي, ربي يفضلهم لي.
2: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.com.

0: بوانتين أو أبعث SMS على 85 510 ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
1: عيدكم مبروك.
2: كل هالسبت من الأربعاء لستة متراجية ما بينتنا.
3: Voilà, c'est une occasion. ندخلوا على SOSVE www.sosve.tn باش يخرجوا لكم سيت فما تبرع الان هيك محطوطه سيره على الاخر اداء الزكاه كفيل الطفل المسؤوليه الاجتماعيه للشركات اغيسو اعاده بناء قريه الاطفال SOS سيلينا او كتبرع الان كل واحد والمبلغ اللي نجم يقوم به فما هكا 25 50 100 150 250 وفما مبلغ اخر كل قدير وقدره يحط المبلغ اللي نجم يقوم به يعمر بعديك الاسم اللقب فما كلكو هكا كازا اغامبليغ وبعديك تتبرع واسلمنا ما فهميش يما بالكارت موكير متاعك ولا تنجم تقوم فاسيمو بالعملية هذه بالتليفون متاعك بالسولد متاعك ماجست صغير اللي نجم يخلي امباكت كبيرة باش نبدو واضحين وطوكا كان اخرات علينا توا هذه بيناتنا ما بيناتنا مزيد حتى للستة متاع العشية تكلمونا على 71-113-1000 71-113-1000 ولا واتساب موزيكي فام 23-513-1000 كل مرة يكون عنا سوجي وانتوما اللي تكلمونا وتحكيونا التجارب متاعكم نحكيو على زيكزاما كيفاش نجم تتسلك في الامتحانات كيفاش نجم تتغلب على امتحانات صعيبة شو الاغلاط اللي يلزم نبعدوا عليها باش ما تعثروش في الامتحانات وكيفاش رغم اللي عكست معك في الامتحانات كباش وشديد صحيح وعملت المستحيل باش تنجح تليفوننا ذي محلي على الاخر تليفون اللي فيه برشا عزيمة فيه برشا بيرسيفيرانس وفيه زادة انكوراجمون كبير برشا لتليم ذا متاحة والولدة مدام خديجة مرحبا
4: الو عسلامة مدام عوات سمعت
3: مدام عوات سمح شحولك
4: مدام عوات والله سبا تخي بيان
3: صحة لباس أمور طيبة
4: الحمد لله تخي بيان الحمد لله
3: اي انتي خذيت الميتريز متاعك لولا في الفلسفة إذا كان مني شغلت
4: أي
3: دخلت بعديك قريت فلسفة أستاذة في مادة الفلسفة بعديك في ليلة ونهار ركبت لك على حاجة
4: أي بالضبط داير الناس الكل قالوا لي حقك كملت أنت أبريتو معناها كمل في عمل ماستير فيلوزوفي عمل وبالنسبة لي ولادي مازالوا صغار وفاكولتي ما عندناش في سوسة وقتها في كلية الأداب ما فماش قسم الفلسفة داير لليوم معناها فما كان في القروان وجدوى مدي بلاسات فكرة وني نتعدى مقدم كلية الحقوق معناها في سوسة والعلوم الاقتصادية والسياسية دونك نغزر لها نقول نحلم أني ندخل لها الكلية هذه من بعد قالوا لي تنجم تدخل تعم ماستير مازلت قاعدة هكا نخمم وفي القسم كانت عندي دورة العام هذاك ممتازة معناها يقدحوا قدحان كما نقولوا معناها كلهم ذكيين وشرهانين على القراية وكلهم يحبوا عندهم مستقبل يخطوا له باش ينجحوا استترا وعمتها عندي واحد من ولادي وولدي الكبير معناها عمتها باك زادة كيف قلت لهم شوفوا تولى كيفاش باش نعملوا نتفقوا إذا كان تنجحوا الكل نسبة نجاح 100% ندخل نعمل معاكم ميتريز أخرى نقرأ بخمية غنية كيفكم ندخل بالباك وبين سير ودخلت خطروا ما نشخوا الكل والحمد لله ودخلت نقرأ معناها
3: معتت لمثك ولي
4: وزملائي لي والحاجة اللي أكثر من هكا يعني بعد بين سير نقرأ يعني وبرشا من تلمثتي اللي عملوا دروع خطريني اخترت شعبة الحقوق معناها وليت نتلقى يعني وياهم في الفاكولتي كيف أني نغيب على دروس ما خطرني نخدم وعندي مسؤولياتي والكل ناخذ من عندهم هما ونتبع ولا نصور ولا نخدميني نعمل تلخيص مثلا يطلعوا هما عليها حسينه معناها والعام الاول تعدى معناها امبيكابل ونجحت من الدورة الاولى وستي اكستراوردينير ايتو لكن معناها الستريس اني هوني نحب نحكي عليه اللي عشته ويني كبيرة صراحة ما عشتوش ويني صغيرة
3: نورمال مو عاد انت تزلزت معناتها ما عادش خوف
4: نورمال مو وليت خايفة نحس انه المسؤولية كبرت معناها في الدار برشا ناس يستنيوا ما عنديش حق باش نضيع العوام فهمت خاطر كمان يكون على حساب العائلة. وزيد في خدمتي معناتها تعرف ليزيكزامان يجيو ديما مع الباك بلون مع الباك بيدها معناتها الامتحان القومي يعني الوطني بلوتو يعني هذه حاجات معناتها وترفيلي في معناتها مشكلة كبيرة وسيبا إيفيدون دروا راهو حاجة صعيبة صعيبة على الأخر. بريف دونك بديت ندوبل من العام الثاني في الدوزياماني بديت ندوبل في الثروزياماني ندوبل في الكاترياماني ندوبل. الكاترياماني متاعي كانت آخر عام فيه الميتريز معناتها باش تبدل النظام باش يولي نظام ليسونس. دونك أني وقتها يا إما نقفز بروحي وننجح وناخذ معناها سي تان ديفي معناها يعني تحدي أكثر نخدم. يقولوا لي مدام يا أخي تخرج ريزلتا وتلامذتي ينجحوا واني جو مثلا دي ماتيير ولا حاجة ونأكل نبكي نولي نبكي مغفورة. قولي مدام كيفاش يا أخي علاش أنت تخدم مش باش تعمل بها. قول لهم أني مانيش باش نخدم بها مانيش باش نعمل بها حتى شيء أما لشيك مانيش قابلته ما خاطرني قبل ما عمري ما دوبلته وما نعرفش كثير فاهماني حاسيلو. دونك الحمد لله من بعد التلامذة اللي أني قريتهم في الباك هما اللي في الأخر خاطر نجحوا قبلي وعملوا معايا ريفيزيون في بعض ماتيرات اللي أني معناتها كلي ناقصة فيهم وإلى فالو أني نعودهم وقفوا معايا قراوني والله صافي با لونطون. هما ما شاء الله محاميات معليهم معروفين ومحليهم نسلم عليهم برشا جهان وسوسل مدرني يرموني يقولوا لي مدام تتذكر كيفاش وقت اللي نسهروا معاك حتى نصبحوا معناها ويني باش ندخل نعمل معناتها ليكزامان نتاعي ومعناتها لاني خاطرني كبيره كمان معناتها كل يوم تعبه ويقولوا لي مدام نبداو نشجعوا فيك ويقولوا لك هذه برك هذه حاسيلو في الاخر الحمد لله يا ربي نجحت. مين الحاجه اللي نحب نقولها وكنت ياسر نجيب التلامذه نتاعي نجيب لهم البسيكو بسيكياتر نجيب لهم معناتها نعمل في الحصص نتاع ذيك التهيئه النفسيه ونجيب المختصين وهذاك الكل يعاونهم بور لور دير ما تخليوش رواحكم لاخر لحظه ما تخليوش راهي لي ماتير تغلبكم اي ماتير ما تقولش اني هذه مسيطر وسي والله صدقني اني يا دي ماتير اللي خدمتهم في الاكزامان وتلقاني مراجعتهم هما بيدهم يتيحوا في الاكزامان ما تبدا قدامي المعلومه كاينه هكا محطوطه في بلاكه وفما كاين شكون يجبدها ينحيها من قدامي وبعد تالي تعاود تهبط يعني سي نغزر الحاله معناها ولات ماهيش عاديه معناها بالتعب اللي نصبح للصباح وبعد نقول اي سي يعني جستي فريش هكاك والمعلومات فرشكه وتدخل الاكزامان لا معناها طريقه خايبه برشا واني ما نجحت الا ما ومش كاناني داير حتى ولادي وتلامذتي اللي نجحوا وتميزوا ما شاء الله وربي يوفقهم الناس الكل هما اللي يبداو يخدموا في الاكزامان تاعهم من اول ما يدخلوا يقراوا ما فماش في اخر وقت هذا والحمد لله. دونك ياسر عجبني الموضوع معناها
3: انا باش نكون معك سانسير محليك مدام قسما بالله والله خاطر كيفاش تموتيفي في التلامذه نتاعك جون بار هذه حاجه مهمه على الاخر معناتها كيفاش رسمت لهم ان ديفي وكيفاش معناتها وليت الناس الكل عندها ان اوبجيكتيف كومان اذا كان نجم نسمع العباره هذه انه ننجحوا باش نمشيو نعيشوا من بعديك التجربه مع بعضنا تجربه الفاكولتي وهذه حاجه مزيانه برشا. اي دوتر بار كيفاش قالت انا من قبل راني نهيئ في التلامذه ونجيب لهم دي بسيكولوج وكل يجيو للليسي فمحليك مدام عواطف وميرسي دو فون دو كور اللي كلمتنا وحكيت لنا على التجربه نتاعك. تليفون ياسر محلي اليوم عامل جو على الاخر على التليفون مش معناتها الايامات الاخرين مانيش عامل جو لا عامل جو خاطر ان سوجي مهم ياسر وان سوجي اللي يلزم نخدمه معناتها كيف ما يلزم على خاطر فما دي ستوديون يسمعوا فينا ولا تلامذه يسمعوا فينا ويزون بزوان دان بو ديسبوار هكا اونتر غيمي باش ينجموا يكملوا الكورس اللي بقات لهم وفما شويه امتار تويكا صغيره تفصلنا على خط الوصول. نجيك مريم شو الحاجه المزيانه كملت الميتريز نتاعها الاولى وعاودت رجعت وعاودت قرات وميم سي قالت لك وصلت في عمر كبير برشا ومستانسه بالزكزامان الا واني ستريس العب ضدي معناها
5: اي هذاك اللي حكيت عليه راهو لا ساتوراسيون والارهاق راهو كيما قلت لكم راه من غير ما تعملوش حاجه برشا معناتها في الزايد معناتها اي سورتو راهو لو سومي هي قالت ميساج معناتها نقعد هاكا نكمل من غادي لغادي والمعلومه تقعد فرشكه هي وكيما ترقدش راهو فما معناتها شفت كي ترقد يتخمروا المعلومات ويرسخوا وكي تقوم في الصباح تلقاهم حاضرين أكثر.
3: كيف بدأ يرتاح من الأخر؟
5: يعطيك الصحة. دونك هي بساتوراسيون وما فماش سومي راك هنا معناتها تعبت بدنك لو ماكس وتحبوا فاسا اون سيتواسيون ستريسون تكون حاضر. ليه؟ ديجا أنت حشيته معناتها من الأول فهمت؟ معناتها هنا نجيو لثلاثة حاجات اللي هي توسكي كوهيرونس كاردياك. واحد كي يدخل في سيتواسيون de stress, femme le le signal d'alarme, le cœur يولي دق, des nœuds au ventre, ما تاكل شي قاعده تعصر عليه, تلقاها كعبوره طالعه هابطه, نبدا عرقان, معناتها هذاك هو ديجا سي لو بروميير سينيال. ثاني حاجه عندك لو كور كي يبدا فاس اسو معناتها سينيال تولي فما ان يستنس به.
3: اوكي,
5: كي يستنس به يولي يعيش به. داكور, كي نحنا معناتها ما نعطيوهش نقولوا نحنا معناتها نطيحوا في التونسيون باش ندخلوا في لو لونتير
3: والكورتيزول يولي برشا وكل شيء.
5: فوالا, دونك نطيحوا في الفيرسون معناتها الاخر نتاع الستريس. راهو نعاود نقول لو ستريس اتون معناتها رياكسيون ايموشنيل اي فيزيولوجيك نورمال باش تجي هي هكا ولا هكا. سي نورمال خاطر سي كلكو شوز دامبورطون لينا نحن. باش نحاولوا نحن نقولوا نحن نطيحوا شويه في التونسيون. عندنا اول حاجه لو ريتم كاردياك, نعرفوا لي نجمو بلوز او موان نطيحوا فيه. دونك كيفاش نعملوا؟ دونك اون فان انسبيري 5 سكوند باش نخف شهيق.
3: نحصر النفس
5: فوالا, تحصر النفس 5 ثواني ومن بعد تسيب النفس 5 ثواني, هذا نعاودوه 3 مينوت
3: pendant 3 minutes.
5: Aye.
3: OK.
5: باش le rythme cardiaque يطيح.
3: واضح.
5: Dès que le rythme cardiaque يطيح, انا وقتها نجم نقولوا نحنا الهوميوستازي دو كور معناتها ليكيليبر نتاع لو كور يرجع. وقت اللي يرجع ليكيليبر دو كور, جي لاكسي ا لانفورماسيون. خاطر كي نبدا ستريس, سيستيم دالارم نتاع بدني الكل واقف. معناتها يا كلكو شوز كي سباس. وفي سيتواسيون دو كريز ماكش تستعمل مخك, باش تستعمل نقولوا نحنا شويه السامباتيك وبارا سامباتيك معناتها راك في سيتواسيون نتاع يا باش تهرب يا باش تعمل حاجه. معناتها فهمت؟ معناتها سي با ليسبري كي ريزون مي سي لو كور. معناتها انت مثلا كي تصير حريقه ولا حاجه ماكش تقعد تغزل النار وتقول ولا ما حليها باش تهرب
3: بس.
5: فوالا, خاطر سي اون سيتواسيون انك لازمك تنقذ نفسك. راهو البدن كيف كيف كي يجيه ستريس راهو سي ان سيستيم دالارم, تبدا معناتها يبدا البدن الكل يتهز ويتنفض. داكور, دونك نحنا باش نقصوا مكا التونسيون نعملوا لي تكنيك دو ريسبيراسيون. وي, اي سورتو زيدا سورتو كيفاش تقسم معناتها الريفيزيون تاعك. ماذا بينا 50 دقيقة نقرأهم نرتاحوا 10 دقائق.
3: أوكي.
5: وننظموا شكون الأول شكون الثاني. ماذا بينا مش أكثر من 2 ماتير في الكينجين ريفز مثلا أنا. ماذا بينا مش أكثر من 2 ماتير في النهار. ريفست بالكدي لي 2 ماتير هذوك ما سيدي ننساهم, نسكر أنا الباب ونحل 2 زوتر ماتير مثلا نهارين ولا ثلاثة أخرين. راهو القوة نعود نقولها في أنك كيفاش تعدل وكيفاش تفاجري الريفيزيون تاعك. مش الفايدة نقراو 10 سوايع وبعد نجي ونهارة الامتحان ما نلقى حد شي خاطر ارهقت بدني وارهقت الذهن تاعي. به حاجة أخرى واللي هي مهمة مهمة مهمة واللي هي تكمل الحاجات هذوما لو سومي. نرقدو. راهو لو سومي بروفون هو اللي باش يعاون في الفيكساسيون نتاع لي زانفورماسيون في المخ يخمروا. كي نقوموا في الصباح ماذا بينا ما نستعملوش حتى ريزو حتى تليفون باش نخلي لا كونسونطراسيون. وقبل ما ندخل وناخذ الامتحان نعمل لي تكنيك دو ريسبيراسيون خاطر سورمون باش نكون معناتها ستريسي خايف. انا هو الموضوع اللي باش يطيح, انا هو الموضوع اللي مش باش يطيح. دي كو جو في ما ريسبيراسيون اول حاجه ماذا بينا نقراو ليكزامان الكل. بعد ما نقراو ليكزامان الكل ماكش مطالب انك تجاوب الاول الثاني الثالث. السؤال اللي تلقى روحك عندك ايميدياتمون الريبونس جاوب عليه. نجاوب. مثلا انا جاتني الريبونس في السؤال نمرو 5 نجاوب, وبعد جاتني الريبونس في السؤال الاولي نجاوب. به حاجه اخرى فكات توسكي اكسبريسيون ام مان تاعك يعطيك نص اتود دو تيكست. ماذا بينا قبل ما نقراو التكست نقراو السؤالات, بعد ما نقرا السؤالات ناخذ قلم رصاص ونقرا التكست. ديك انا فما جواب نلقاه من الكيستيون في التكست اوب نعمل معقف هذا كيستيون نيميرو 1, وكان اقرا 3 مرات
3: النص
5: راهو باش تضيعوا وقتكم. و سوني با اون تكنيك افيكاس, نعاود نقول سوني با اون تكنيك افيكاس. نحن حاشتنا بالافيكاسيتي علاش خاطر عندنا وقت ورانا. هكا ساعتين هذوك ما نتاع سواء في العربي ولا في الفرونسي كيما قلت لكم نقراو لي تيكست لا بلوتو لي كيسيون وبعد تقرا النص. وكي نقرا النص ديك فما معناتها نعرف اللي هذه مثلا نتاع الكيسيون الثانيه هذه نتاع الكيسيون الثالثه فوالا تي سولي. وديك معناتها كملتها نمشيو نكتبوه وبعد نمشيو كا لي كيسيون دو ريفليكسيون اللي هما ياخذوا اكثر وقت.
3: فما غلطه زاده في الجيسيون نتاع الوقت. والله برشا نذكر قراو معايا وطاحوا فيه الفخذ. يبدا يكتب في البرويون يعاد يشتر الوقت ويكتب في البرويون وبعديك يبدا يكتب في النظيف. انا حق عمري ما سمعت برهاني قد ما قريت مانيش انا صحيح راهو. وكل واحد سات تكنيك زاد مانيش اون فابا امبوزي حاجه معينه على مي ما تضيعش برشا وقت في البرويون. هذا شو حبيت نقول
5: نقل
3: صحيت فهمتني. وبعد ينجموا يجيو كفكار اخرى مثلا تعرش عليه.
5: وراهو التكنيك نتاع البرويون نحن انت ديما نمثل لهم نقول لهم كانك عندك سطل في راسك فك البرويون جيت فرخت فيه اللي عارفه الكل. معناتها انت كي باش تجي تنقلك هاو tu n'es même pas en train de réfléchir معناتها انت tu vas t'épuiser انك تعاود تنقل. معناتها نحن ديما كاينه نزب وكاينها باش تطير المعلومه.
3: انا ديما كنت هكا نعمل هكا رؤوس اقلام صحيح تك تك تك لهنا شنو يلزمني نعمل ديفليش هذا نحط الفازه هذه المقوله هذه سيتاسيون هذه الارتيكل هذا دا شيم تك تك تك اون فوا عندي الشيما نتاعي قدامي موجود ولا الفيل كوندكتور
5: هو البلان
3: صحيح البلان نتاعي تك تك نمشي
5: تك تك تك هو البلان. مثلا في باش تجي تعمل شو اسمه هذيك اللي يعطيك سوجي انت تعمل عليها الموضوع
3: الريداكسيون
5: في العربي ولا في الفرنسي نكتبوا لي موكلي ميساج حتى ماهوش تابع الواحد ميساج نكتبوهم لي موكلي الكل ولهذوكم هو باش نحطوهم في الجوهر. وبعد اون فا بلاسي لي موكلي هذوك ما اللي عندنا في معناتها في الواحد الريداكسيون اللي انت باش تكتبها. راهو المفيد انك معناتها تخدم الامتحان نتاعك بطريقه افيكاس
3: وما توهكش. هذا اهم حاجه راهو انتوكا انا برشا ما نحكيو. اذا كان خلطوا علينا تو نحكيو على الاكزامان كيفاش يلزمنا نصرفوا معاهم شويه الحاجات اللي لازمنا نبعدوا عليهم باش ما نتيحوش في الفخ نتاع ستريس ولا غيره. تكلمونا على 71113000 71113000 ولا واتساب موزايك اف ام 23513000. وكيف زيد بار لا ميم اوكازيون عرضوك امتحانات صعاب تعثرت ممكن من بعديك عاودت ملول جديد وقفت على ساقيك وانا جمت تتخطاهم. كلمونا وحكيونا التجارب نتاعك. قبل هذا كل هاي بالموسيقى دوتشي مغسو بنين برشا وريريز هذا كان ملي مغسو اللي ضرب برشا سيف سنة 2025 طريق السلامة للجميع. راجعين بعد لحظات

0: على يوم نخلتوا حتى للستة الليلة الخمسة وسبعة طوال موزيك فيم طريق السلامة للجميع.
1: كلها السبت من الأربعة لستة متراجية ما بيناتنا.
0: بلي هادي طرح الفولي مازال واقف طرح الفولي مازال واقف بين ترجي رياضي تونسي والنجم الساحلي. مباراة وقفت بسبب شماريخ تم القائها على أرضية الملعب. أنا قاعدين نتابعوا في المباراة هذية. أنتوكا إذا كان خلطوا علينا تويكا نحكيوا على الأهمية متاع الزيكزاما، كيفاش النجمو نسلكوها في الزيكزاما، شو يزلنا نعملو باش ما نتيحوش في الأغلاط، وحتى إذا كان زادة ما خلفتش معنا ولا ما مشيتش معنا نكبشوا صحيح، نشدوا صحيح ونكبشوا باش ننجحوا في الامتحانات. تليفون واحد اخر ان اكزامبل هذايا اسمعوا مليح، باش جوست قبل ما نقول على السلامه باش نسك سؤال، قديم مره عاودت الباك؟
2: ستة مرات.
0: مرحبا بيش احوالك؟
2: السلامه مرحبا
0: بيش امور طيبه
2: الحمد لله.
0: مريم ولا ما غلط في الاسم؟ مش مريم،
2: لا لا لا عز
0: اليوم الاسامي الكل نطق فيهم بالغلط، ما نعرفش عندي برشا اسامي قاعدين يجيو في بالي. شحوالك عز؟
2: لاباس الحمد لله. الحمد لله يا ربي.
0: من عام قداش وانت تعدي في الباك؟ من انا عام
2: 2015.
0: وقتاش خذيتو؟
2: 2020 عام الكوفيد.
0: عام الكوفيد. وباك شنو انت؟
2: لتر.
0: باك لتر. شنو اللي ما مشيش في العام الاولين؟
2: والله العام الاولين كان كيما اي تلميذ، يعني العام الاول الحق بتاع ربي ما قريتش عادي تلميت بك الجو نتاع الباك و الامبيونس هذيك اي صحيح
0: والدخله والمريول وكاشو هذيك
2: صحيح تكيكا بالضبط. كهو ما تلميتش ما قريتش بالبدا دونك عاودتها
0: العام الثاني. شو اللي ما مشيش
2: العام الثاني؟
0: السادس. هاي
2: العام الثاني والله نحو هو انا عندي وقت نفكر معين معناها كور دو لاني مي جوست
0: جيو
2: صحيت ولا نحاول 25% ما خلطتش.
0: العام الثالث
2: والعام الثالث انا كنت طياره في العربيه معناها جوي مريقل حتى اون ثوازيام اني تفكر معناها سبا مش كلي خايبه ما سبا. العام الثالث ما مشيتش معايا العربيه بالكدا
0: باه العام
2: ما عنديش لا ريتميتيك.
0: العام
2: الرابع خرجوني من الليسي يعني ما عادش عندي الحق حتى
0: ليسي باش نقرا نورمالمون
2: صحيت. دونك عملت كانديداتور ليبر وكل شيء بحكم اللي ما فهميش المعدل في وسط العام وكل شيء خاطر ما نقراش في حتى ليسي وكل دونك ما نجمتش روحي معني باش المعين تاع الكانديداتور ليبر كهو
0: وزيد موسيل باش تقبلها الحكاية نتصور
2: على الاخر على الاخر على الاخر.
0: عام الخامس
2: الخامس مشيت وقتها انا ديجا ما كانش في مخي باش نعاودها الباك وكل شيء. خرجت لبرا نخدم في خدمه اخرى وكل معني نحيتها من بالي الباك وكل لقيت روحي حتى وانا لبرا معناها نلقى روحي ديما فما حاجه ناقصتني يعني الباك هذيك ديما في مخي سختو انا عندي معناها امي ديما معايا ديما تقول لي راهي الباك هي الكل مهما تعمل مهما تقرا حاجه اخرى فورماسيون مهما ندرى شنو راهي ديما الباك معناها راهي نحسوها لازمه في حياتنا فهمت نمشي توا مش 100% الباك هي الكل في الكل خاطر مع بيد اخرين معناها لقاو حاجات اخرين لقاو فيهم معناها رويحهم وكل. العام الخامس جوست عملت كانديداتور ليبر وساشون كو راني كل عام مانيش رفوزي راني نطيح كنترول ونعاود ست سنين هكاكا معناها ما عمرها ما جاتني رفوزي من الضربه الاولى. العام الخامس كي عديت وقتها تحت كنترول بتسعة 98 وانا كما نقولوا جيبه في العربيه والفلسفه وقتها الاريتميتيك بيناتهم ممزوز جايبه كما نقولوا 8 8.5 ونعرف روحي حتى كان باش نعاودها مانيش باش نطلع كل المواين اللي نحشتي بيه دونك ما عاودش الكونترول وقتها.
0: اوكي
2: اوكي. بعد العام السادس مشيت قريت في ليسي معناها بريفي وكل نخدم او ميم طون وكل شيء ونقرا معناها في ليسي بريفي اما مانيش نحضر ديما جست نحضر معناها لي دوفوار اللي لازم نعديهم وكهو معناها وكهو عديت ونجحت عام الكوفيد ومونسيون
0: قديم وين؟
2: وقتها احنا بات لتر تريز اكل
0: تبارك الله فريمون شابو. ومن بعد كملت الفاك ولا جوست خديت
2: بيان سور بيان سور كملت الفاك، كملت 3 سنين وقريت وسي بون توا نخدم الحمد لله يا ربي.
0: والله برافو، هذه من نجم كان نقول لك يعطيك صحه على المسهل راهو كومي 6 سنين عبد اخر في بلاصتك راه قال يس ياي سي بون خلينا نشوف حاجه اخرى ولا خلينا نمشي نشد ثنيه اخرى ولا نصرف فهمتني. اما السؤال اللي باش نقفل به، شنو هي الحاجه اللي خليتك في كل مره بينك وبين روحك تقول اي باش نعاود؟
2: هي هما زوج حاجات. اول حاجه اللي انا كل عام نعرف روحي اللي انا معناها نحس روحي مانيش هيك العبده اللي تنجم تعود الباك، فهمتني شنو نقصد؟ معناها انا كالعبده اللي نحس روحي نجم ننجح كما اللي قراوا معايا، ما ناقصني حتى شيء، ما فما حتى شيء بالحق، معناها بيزارمون نجم نقول لك حتى لتوا فما حاجة مانيش فهمتها علاش أنا الست سنين هذوك، لأنه فما أسباب واضحين وكل، أما ما همش هما ما زلت مانيش مقتنعة معناه. حسيت روحي اللي أنا لازمني ناخذها، مانيش من العبيد اللي أنا ما نجمش ناخذ باك. الحاجة الثانية اللي أنا عندي معناها أمي ديما واقفة معايا، ما عايشك هزت معايا شوية الحمل كما نقوله. فهمت كل عام تقولي عادي ميسيلش ماكش أول واحدة ماكش آخر واحدة وكهو الحمد لله. وبالباك متاعي أنا بالست سنين هذيك الكل ديجا فما عبيد أنا نهارت اللي نجحت من البروفيت للأصحاب اللي قراوا معايا قبل واللي قراوا معايا وقتها وكل شيء، فما اللي شكون عاود معناها مرتين وبطل وما عادش يحب يعاود، وكيف مع الحكاية نتاعي كل شيء كلمتني بالوقت وقالت لي أمان كيفاش عملت وراني نحب ناخذها وميساج تعطيني معناها لي دوفوار نتاعك وكل شيء وشنيا الميثود اللي عملتها وكل يا بخي هي زادة نجحت العام اللي من بعد.
0: تافي بليزير ما عندكش فكرة ونفرح وقت اللي نشوف هكا إنسان ديتيرميني كيفك. سلم عليك برشا برشا عزة، ميرسي بوكو اللي حكيت لنا على التجربة بتاعها 6 سنين وهي تعود في الباك، 6 سنين وهي مكبشة، 6 سنين وهي عندها مع توبجكتيف واحد في حياتها أني يلزم تدخل الباك. والحاجة المهمة السوبور والسوتيان متاع الوالدة متاعها، أخطر كلمة من الوالد ولا من الوالدة تنجم تبعثر لك الوراق الكل، وكلمة منهم زادة تنجم تعود تراجع الوراق وتمشكيهم بصحيح.
3: وي سي فري، اون بلوس أمها كما قالت معناتها هي ديما قولوا نحن اللي ما حاولتش الامور وقالت لها مثال شو عاود وسي با غاف وراو نتصور زاده هذيا زاده راهو شويه تجي في البيرسيفيراسيون هذيا واللي اون ابوندون با زاده ما تجيش هكيك سي كو زاده كي كنا صغار ما انت تربينا ان حتى ولو تكون صعيبه عليا مثالش نعاودها حتى نين ناخذها الحاجه هذيك اي سي سا معناتها كيما قلت لك معناتها اللي ديجا لا باز اللي هي موجوده اللي انا نجم ان جو بو توليري الحاجه اللي تخرج على السيطرة نتاعي اي سورتو كي يبدا ان ايشيك كيما هكايا معناتها كبير واللي معناتها تقعد معناتها ما تسيبش معناتها هذيك الحاجه الباهيه اللي انا نحنا معناتها فما اون باز اللي هي ديجا موجوده في الصغرى اللي معناتها تعلمنا اللي حتى ولو فما حاجة صعيبة حتى ولو فما حاجة باش تطيحنا باش تكسرنا باش دقنقنا رانا باش ناخذوا الوقت باش نعاودوا ناخذوا القوة ورانا نعاودوه ونقعدوا نعاودوها اللي ناخذوه ونعاودوا نقول راهي هذيك هي القوة راهي القوة مش ناخذ كل شيء من الضربة الأولى وانا معناتها ما نعملش الغلط وما نغلطش وديما معناتها في الأحسن وراهو هذيك معناتها سي با سا لا فيريتابل فورس
0: شو فيفر لي شيك
3: فوالا
0: هو في حد ذاتها تجربة وراهو كذب عليك اقوى ليزارتيست كتبوا اقوى غنيتهم في اخيب فترات حياتهم وعملوا لي تابلو نتاعهم في اسوأ فترات حياتهم مو ده شيء علي قلت الاسوأ الفترات خاطر تنجم البعض يشوف لي شيك من اسوأ فترات حياته لي شيك سكولير نحكي لهنا ولا يونيفرسيتير ولا اللي هو مي سا في بارتي دو لا في راهو هذاك جزء من التجارب اللي باش تعيشهم صحيح تتعاش نذكر وقت نقراو في الفاك يقول لك ان بون جوريست دو توجور راتي سا بروميير اني هذه تضحكي فهمت اوتوماتيكمون عاودت العام وكان يا بنتي خايبة أمل كبير تمهمشت معناتها
3: هي تمس راهي ليستيم دو سوا ولا كونفيونس ان سوا.
0: وبعد نعاود نرجع نقرا وصحابي اللي قراوا معايا نشحوا وين قعدت. أما تعرف ما نعرفش كيفاش اللي عاودت معاهم العام ولينا صحاب على الآخر وعدينا أقوى عام مع بعضنا وعرفت صحاب أخرين وعديت عام محليه وضحكت وفدلكت ونجحت سما بيغمي باش العوام اللي بعدهم نولي نجيب دو بون موين نجيب في الدوز وفي التريز وكل وقتها ولينا كنت نضرب في الستة موين وسبعة موين أما تعلمت أوتوكا 71-113-1000 نحكيو على ليزيكزامان كيفاش مازم نشخفوا منهم كيفاش يزمنا نواجهوهم شو الأغلاط اللي مازم نقوموا بهم ولها من هذا كل إذا كان عشت عن الشيك ونطخو بجيمي كيفاش يزمني نعاود نرجع على السقاية طريق السلامة للجميع عشان نزيدوا أي نجم وزيدوا تليفون واحد آخر برونو مارس مخصوب نين برشا راجعين بعد لحظات.

0: 55 دقيقة طريقة سلامة للجميع. توم على موزايك فيم. هذه ما بيناتنا
1: كلها السبت من الأربعة لستة متراجية ما بيناتنا.
0: هو اليوم أستاذ جامعي متاع هندسة ميكانيكية. ما قبل كان كركار، قبل ما كانش مغروم بجملة بالقراية. شو اللي صار باش بدل الباركور متاعه، ولا شنو الديكليك اللي صار باش شد اثنين ساعة؟ سي محمد مرحبا.
2: أهلا مرحبا.
0: شو عاولك سيدي؟
2: الحمد لله، مشكور على البرنامج.
0: ربي يخليك
2: سيدي. والأحلى في تونس.
0: ربي يخليك يا سيدي. هاي احكي لي، هاي عايشني معك.
2: كالعادة دونك كنت تلميذ كركار، وللحقيقة يعني كما تقول الوالدة بعشرة الحاكم 11-12 مويان، ما الواحد كان يفهم وقتها. كنت نخدم نصور برشا فلوس في العطلة في الويكاند، ما مغرتنيش الفلوس. بديت ندرس الوضع، نفهم، نشوف في الفيدباك مع العباد اللي تقرأ في الجامعة. اكتشفت انه ما عندكش شهادة في تونس، ما عندكش سوفت سكيلز، ما تنجم توصل لحتى شيء.
0: بورتون
2: يعني تنجم تصور فلوس.
0: اي الفلوس كانت نجم تغرك، معناها
2: كانت نجم تغرني الفلوس. كنت نصور في برشا فلوس، راه نحكي لك في 2005 2004 2003 نصور مليون في نهارين في 3 ايام.
0: قولي على الخدمة، خلينا نمشي في بلاصتك. قولي تو اخوان الخدمة هذه.
2: لا طبعا ما عادش يعني كنا قبل نصادوا القرنيت، نصادوا الشوبيا، نخدموا في البحر. يعني الواحد ما يوحدش باش يصور فلوس، كان ينطر مصروف ويخمم في كل شيء. مي الحاجة ذيك ما كنت عارفها ما هيش مش تدوب. يعني أكثر حاجة لازمها تشد فيك كونك تشد شهادة، تكون عندك مهارات باش تنجم. دونك ابارتير من التروزيام اني سيكوندير اكتشفت اللي لازمني نختار شوا باهي في حياتي، لازمني نمشي الافاق باهية. دونك حطيت في مخي كوني لازمني نمشي في الهندسة، في حاجة في الهندسة، يعني هندسة ميكانيكية، هندسة كهربائية وكل شيء. دونك المويان اللي كنت نجيب فيه ما يوصلني لحتى شيء. دونك خذيت استراتيجية متاع خدمة اللي هي لازمك تكون اجور في القراية، تعرف كيفاش تخدم، تحط اهداف القدام. يعني الحاجة اللي ننصح بها الناس الكل كونك تكون اوبجيكتيف في حياتك، عندك اهداف لازمك توصل لها. سواء مش تولي تكنيسيان، مش تولي انجينير، مش تولي طبيب، راه تحط قدامك الاهداف هذيك وسويفون الاهداف هذيك تبدا تخدم. يعني نقولوا الواحد مثلا تو عندنا التامز ان شاء الله ربي ينجحهم الناس الكل قادمين على امتحانات وطنيه، راهو الباك ماهيش في شهر وفي جمعه مش تاخذها. الباك لازمها خدمة من أول العام. يعني ما عندك خدمة من أول العام، تبدأ بشوية بشوية الحاجات اللي مش فاهمها من قبل تبدأ تحضرها، تبدأ تخدم لها. دونك آخر العام نقولوا نحن تفويحة ذيك آخر عام، شنو من الحاجات اللي ناقصينك هكا تعمل ضربات. بالطبيعة جمعة قبل الاكزامينات، قبل البكالوريا، ولا قبل أي امتحان كبير وطني، تقدر تريض روحك، ترتاح، تحط كما نقولوا نحن تاخذ وقتك باش تفكر وكل شيء، وبعد تقصد ربي. اما ذي نقولوا نحن فاخر لحظه باش تخدم وكل شيء، راي ماهيش ما تمشيش مع الناس الكل.
0: وي خلي بار لا ميم اوكازيون نغتنم وجودك معنا استاذ. شو اهم نصيحه تعطيها للتلامذه ولا للستوديون نتاعك اون جينيرال؟
2: الحاجة اللي قاعد نشوف فيها برشا في الاستديوهات هو كونهم ما عندهمش أفاق، مش ما عندهمش أفاق، ما يخموش. مثلا تجي تسأله تقول له وش تحب تطلع، وين تحب توصل، شنية أهدافك في الحياة، يقول لك أني نقرأ وبرا. لا، هذه راي حاجة غلط على طول. يعني إذا كان أنت ما عندكش أهداف مثلا خمس سنين القدام شنو تحب توصل، تقرأ في الحاجة ذيك. ساعات يقولوا لي مسيو ما عندناش فيها أفاق الحاجة ذيك، قولهم غلطين على طول الخط. يعني أني واحد من الناس قريت تو من 2012 قريت في التعليم العالي، ما شاء الله عندي ليست متاع دي تكنيسيان، وقريت جماعة الماستير وكل شيء، ما شاء الله ناس في العالم الكل. أني خرجت، جاتني لوكازيون، خرجت عامل بلشيكيا، قريت دي تكنيسيان قريتهم. عندي تو مدة عامين كنت في كندا، روحت ديميل فانتيس زادة في كندا، قريت دي تكنيسيان قريتهم. يعني فما عباد كانت عندها
0: وصلت.
2: الحاجة اللي نقول وصلت. يعني أخذرها من طالب أني نامنا بحاجة واحدة، من طالب العلا سهر الليل، إلا بيش يخدم وبيش يحط مخه في القراية ويحب يوصل، راهو يوصل مهما تكون العقبات اللي موجودة قدامه. ودي ما نقول لهم حاجة الطلبة، قل لهم يا أولادي أخذروا لوالديكم قداش تعبين عليكم. أخزر البوك اللي يخرج الصباح يمشي يخدم سواء خدم حزام سواء يخدم موظف سواء يخدم إداري سواء يخدم عون أمن سواء يخدم في أي مهنة يعني يخدم بحار يخدمه شوفوا قداش تعب باش يشوفك أنت تفرحوا بالحاجة ذيك بالشهادة ذيك يا ودي أخزر لمينتك اللي من عرشني تخدم أي خدمة راهي تستنى فيك باش تفرحها نهارها راهو هي فرحتها كي تشوفك أنت خير منها رانا نحن نسعيه أني طوليت ولي ولو عندي صغيرات مازالوا ما دخلوش للقرأ يعني مازالوا في اللي نقولوا نحن في الحضانة في الجردري منها رقم مش يبدأوا يقرأوا أنا الحاجة الوحيدة نتمناها دي من نتمنى كون صغار يكون خير مني يعني الأولياء الكل مضى بهم صغارهم خير منهم دونك نطلب ديما من التلام والطلب وكل شيء يا أولادي أخذر فرح والديك كون عندك أحداث في الحياة سلم أمورة وباش تحلقوا تنجم وتوصلوا لأي بلاصة تحبوا تشوفوها أنا نشوفوا نحن طوى التوانسة ما شاء الله في العالم الكل في الشركات الكل يعني ما فهم الحاجة الوحيدة اللي نقولها ما فهم حتى شيء مستحيل
0: تفري محليك أستاذ وشكرا ليك اللي كلمتنا وحكيت لنا على كلام انسبيرون أنا ما عندي ما نزيد جيت باش نحكي كلام يا أخي هو حكي كل شيء محليه ونفرح برشا كي نشوف أستاذ هكا مريم بجامعة بسيكولو كلينسينا نعطيك كلمة الأخرية
3: قال حاجة ياسر مهمة اللي سيفغي موجودة عند توا برشا صغيرات اللي هو الأهداف ليزوبجيكتيف ما يعرفش علاش يقرأ وما يشوفش روحه في خدمة ما أنت يقرأ هاكا جوست خاطر اوبليغاسيون
0: نتاع
3: قرايه معناتها كي باش تجي تقول له مثلا انت شنو تحب تخدم ولا وين ترى روحك ولا كيفاش يقولك ما نعرفش اي سي فري سا سي كلكو شوز كي ديفوني تري معناتها ريبوندو ولا متفشي اكثر انه صغار ما يعرفوش وين ماشيين دونك هنا يعمل زيدا من الأسباب أنك تخليك تشد صحيح وتخليك معناتها حتى ولو تطيح تكبش راه الهدف مادام عندك هدف في مخك تحب تخلط له راك تولي ما تغزر له كان هو معناتها اللي صار بينات معناتها والعقبات اللي صار راه ما عادش يسر تعطيهم أهمية خاطر تعرف شنو هي البلان تاعك تعرف وين
0: يقولك سيلي كي نا با دوبجيكتيف نو ريسك با دو لي زاتاندر واضح
3: واضح وين باش تمشي
0: ما تسحقش تفلسي
3: فوالا دونك ماذا بينا ان اون سو بوز لا كيستيون انا شنو نحب نعمل انا كي نقول لهم اوكي قول لي ما نعرفش نقول له انا هو الدومين اللي تميل له اكثر مثلا اللي يعجبك اكثر اللي مثلا تحس روحك مرتاح فيه اجا نختاروا ثلاثه وما كثلاثه ذوك ما كل مره نقصوا
0: حاجه بوين اخر اللي هو الاستيم دو سوا
3: الاستيم دو سوا اللي هي فيها ثلاثه حاجات راه اللي فيها لا كونفيونس دو سوا لامور دو سوا ليماج دو سوا اللي هذوما ثلاثه هما يكونوا الاستيم دو سوا كي نبدا عندي ثقه في روحي ونحب روحي بالطريقة الصحيحة مش نبدأ معناتها إيغويست ونبدأ ليماج دو سوا معناتها التصوير نتاعي أنا نعرف أنا شكون هذوما الكل يعملوا اون بيل إيماج إستيم دو سوا اللي خلينا زادا on atteint nos objectifs.
0: مريم بنجمع بسيكولو كلينيسيان ميرسي انفينيمون صراحة الشرقي شكرا ليك هادية ميرسي انفينيمون موجز الأخبار مع أميمة أميمة نيش غالت أميمة سبور إكسبريس وريكاب سبور راجعين بعدش راجعين في مخي مازلنا راجعين نتقابلوا إن شاء الله الويكاند جاي باي باي
4: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود من 13 ل17 ماي بقصر المعارض بصفاقس
5: The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
6: Imagine si on mettait un Portugais dans une série américaine Hold Up et essayer de comprendre ce qu'il dit. Poum, pa, tout le monde marche sous la tête. Tu vois que le pays qu'on est. Comment ça peut être camarade? Comment ça peut être camarade là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme une profiler.
5: Billetterie et information sur l'application IJA et Tescati.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blue Tunis et Mosaïque FM.
7: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي فروزي قولك كيما لا انتي
8: راديو موزايكا فم تونس الاخبار
9: أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. شركة النقل بتونس تعلن عن أعداد برمجة خاصة بمناسبة إجراء الاختبارات الخاصة بمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني غدا الأحد من الساعة 7 صباحا إلى 1 بعد الزوال لضمان حسن إجراء الاختبارات. وتهم هذه البرمجة خطوط الحافلات والمترو من خلال تدعيمها بسفرات إضافية. وتجدون أكثر تفاصيل حول الخطوط المعنية وساعات الذهاب والإياب في بلاغ نشر على صفحة الشركة بموقع فيسبوك. في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى افتتحت بفضاء قصر المعرض بمدينة المنستير نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك. ستوفر يوميا وإلى غاية يوم عرفة مواد استهلاكية متنوعة بأسعار تفاضلية. وتشمل المنتجات المعروضة المواد الأساسية المدعمة ومستلزمات عيد الأضحى والأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والغلال والمياه المعدنية والحلويات إلى جانب الصناعات الغذائية التقليدية والمنتجات الحرفية والصناعات التقليدية. قافلة صحية مجانية لتقصي مرض الربو والأمراض التنفسية انتظمت بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، سجلت إقبالا مكثفا وغير مسبوق من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، حيث توافدت أعداد غفيرة من المواطنين من مختلف معتمديات الجهة للاستفادة من العيادات الطبية والفحوصات المختصة والخدمات العلاجية المجانية التي توفرها القافلة. والكاتب العام للجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة طبيب فتحي طرابلسي يؤكد أن القافلة المتخصصة في الأمراض الصدرية والتنفسية تنتظم لأول مرة بالقصرين في هذا الاختصاص، وقد شهدت إقبالا كبيرا تجاوز 400 مستفيد قبل منتصف النهار مع تواصل النشاط إلى حدود المساء. في متابعة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، شبكة CNN تنقل عن مصادر مطلعة وجود تباين في وجهات النظر داخل إدارة ترامب بشأن كيفية المضي قدما فيما يتعلق بإيران. حزب الله يؤكد في بيان رفضه لأي إملاءات وضغوطات ووصايات أمريكية أو غيرها تحاول فرض مسار ومصير يطعن بسيادة لبنان. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك FM.net، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في سبور إكسبريس. دمتم على اطلاع.
10: الأولى في تونس
11: مع أريد الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
12: أريد طور عالمك.
0: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكي على انسحاب رياض بن نور من مهامه في الترجي الرياضي التونسي. كيف انسحاب الدكتور ياسين بن أحمد. لكن قبل البداية مع كرة طائرة ونهائي كاس تونس كلاسيكو جديد يجمع الترجي الرياضي التونسي بالنجم الرياضي الساحلي. مقابلة حاليا في شوطها الثالث. حاليا التقدم للترجي الرياضي التونسي 25 مقابل 24 في الشوط الثالث. دونك نحكي على نقطة الفوز باللقب وبالفعل الترجي الرياضي التونسي. ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي وتوج بلقب كاس تونس للكرة الطائرة بعد الفوز في الست الثالثة على النجم الرياضي الساحلي 26 مقابل 24. ثلاثة أشواط مقابل 0، الست الأولى 25-20، الست الثانية 25-17، والست الثالثة 26 مقابل 24. دونك الثنائي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في الكرة الطائرة. رياض بن نور أعلن في تصريح خاص لموزايك FM انسحابه من مهامه في الترجي. قرار الانسحاب نهائي، وكذلك أعلن انسحاب الدكتور ياسين بن أحمد من الترجي الرياضي التونسي. التفاصيل في تصريح رياض بن نور في حواره مع زميلي اسكندر إبراهيم.
13: حبيت معناها نعلم الشارع الرياضي وأحباء الترجي الرياضي التونسي أنه رياض بن نور يستقيل أو ينسحب من الترجي الرياضي التونسي بصفة رسمية وكلية، وإن شاء الله الانسحاب هذا معناها بإذن الله معناها لا رجعة فيه، لا هو ديبوندون لا بنتائج لا بحد شيء، ولا هو بش يصير كيما 2015-2016 نرجع. راني بالنسبة لي أنا موضوع الترجي الرياضي التونسي والتسيير في الترجي الرياضي التونسي أغلقا بصفة نهائية. موضوع الانتماء للترجي هذاك كما فما كان ربي سبحانه نهار اللي واحد ربي يتفكروا هذا كيمش على روح الانتماء هذا كما نجي من ناحية حد. ولكن بالنسبة للمسؤولية اليوم بصفة نهائية انتهت وبصفة كلية. نحب زادا نبلغ اللي الدكتور ياسين بن أحمد ما هوش مكتعرف ما هوش متاع انترفيوات ولا باساج راديو, إنسان يعيش ديسكري كيف كيف, انسحب بصفة رسمية من اللجنة الطبية للترجي الرياضي التونسي بصفة نهائية وكلية.
14: المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الأقل من 17 عام انهزم في الدقائق الأخيرة ضد مصر 2-1. منصف الثابتي سجل هدف المنتخب من ضرب جزاء دقيقة 11, مصر عدلت في دقيقة 42 وسجلت هدف الفوز في دقيقة 89. المقابلة الثانية في مجموعتنا اليوم 8 متاع الليل المغرب ضد أثيوبيا, دونك الترتيب مؤقتا في انتظار مباراة المغرب أثيوبيا. مصر في الصدارة 4 نقاط وضمنت التأهل متاعها, في المرتبة الثانية فيها المغرب, أثيوبيا وتونس, كل منتخب عنده نقطة صعبة شوية مهمة لكن المنتخب

0: بعد ما ربح مواطنو دالي بلانش في دقيقة في زوز مجموعات مقابل 0-6-1 و 6-2. بالنسبة المسابقة الزوجي الثنائي اللي متكون من الإسباني غورنيس والبولوني فالكوف فازوا باللقب على حساب الثنائي التشيكي بارتون وفيربنسكي. سيباستيان تونيكتي توج بطولة سكوتلندا مع فريق سيلتيك اللي ربح منافسه المباشر هارس 3-1 في الجولة الأخيرة والحاسمة. تونيكتي بدأ المقابلة هذه أساسي وخرج مع نهاية الشوط الأول من المقابلة. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع فامي وكامل فريق سامدي سبور.
1: مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
2: أريدو، طور عالمك.
3: موزايك FM، لا راديو 100% تيوب.

0: سامي برهومي.
1: مرحبا بكم على موزايكا في ام ساندي سبور. معكم السبت من توا حتى للثمانيه ساعتين باش نرجع فيهم على قائمه المنتخب الوطني التونسي باختيارات هذا المنتخب قبل 17 عام وهزيمته امام المنتخب المصري. عوده على استقاله رياض بن نور بالترجي التونسي الخلفيه نتاعها علاش استقاله جت قبل 24 ساعه من ماتش مهم للترجي في كاس تونس. ايضا اخبار اخرى باش تكون حاضره تهم البطوله اليوم. نرحب بنادر داود. مرحبا نادر.
2: مرحبا بك فهمي. تحيه ليك, تحيه لمحمد وضيفنا ولكل السادة المستمعين ولو خيال هنا في البلاتو.
1: محمد مرحبا بك.
3: مرحبا فهم. مرحبا بالولاد الكل جميع المستمعين والمشاهدين.
1: رحبوا بالمدرب أمين قرى ضيفنا اليوم. مرحبا
4: مرحبا بك فهمي. مرحبا بنادر محمد. مرحبا مستمعي موزايكا فهم. وما نجمش تعدى قبل كل شيء فهمي من غير من هني النادي الافريقي بالبطولة رقم 14. بطولة الحقيقة في وقتها بطولة استحقها النادي الافريقي بعد تعب كبير ثمرت سنوات بعد دي بيريود صعاب تعديوا برشا على النادي الافريقي. هذا نقول انا بطولة الجمهور. علاش؟ خاطر وقت ماشي ثمرت العام هذا بطولة ذي ثمرت سنوات ثمرت بعد من وقت اللطخات وانتجاه وقت النادي الافريقي كان بجر محل وقفت العباد وقف الجماهير ناس بالحق ضحات وقت الشدة. من بعد كيف كيف البطولة ذي تعاقبت عليها معناتها هيئات متعدة وقت اللي ما فما حد الهيئة متاع سيوسف العلمي قد متروحة وقت أنقذت الفريق كيف كيف من بعد سيكل تخيل مع سي حامد مبارك كيف كيف من بعد سي محسن ترابيسي سي مادي ميلاد. الحقيقة إن شاء الله مبروك للنادي الفريقي التتويج هذا اللي كان عن استحقاق بكل استحقاق وعن جدارة البطولة رقم 14 وإن شاء الله القادم خير للنادي الفريقي.
1: صحيح تكسح مين اليوم مريم في الإخراج وسيم في الخرج الرقمي والديجيتال وحامين موجود في قاعة رادس وين الترجي يفوز بكأس تونس في الكرة الطائرة. ألف مبروك للترجي الفوز بالثنائي الموسم هذا. ناخذ فكرة مع عندك حميد.
5: مرحبا بك فهمي ومرحبا بجميع المواطنين الكل على موزايكا فهم. بالفعل فوز نهائي مباراة نهائي كأس تونس بفوز الترجي رياضي تونس على نجم نادي الساحلي بنتيجة 3 أشواط لصفر. كان على حساب 25-20 25-17 و26-24. وهذا فهمي هو الدوبلية 9 على الترجي في مسيرة الدوبلية 9 على التوالي للترجي. وبتحكيه أكثر على الألقاب ثم معنا رئيس الفرع سيد وائل طرخاني اللي في أول موسم ليه يتمكن من الحفاظ على السلسلة الوزية على الدوبليات ويتمكن من تحقيق أول دوبلية ليه. سيد وائل مرحبا بيك. مبروك الحاجة للكاس. مبروك الدوبلية موسم السنادة اللي كان كبير كبير بالنسبة ليك بما أن أول مرة تقوم مسؤولية كرئيس فرع وتتمكن من المحافظة على الدوبلية المرة 9 على التوالي.
6: صحيح يا

0: فيك قبل كل شيء الحمد لله الحمد لله رب العالمين تفوقنا عام كامل يعني عام كامل هذايا مريت نتاع الجوارات ومريت نتاع ستاف تكنيك وستاف ميديكال كيف جمهورتها راجل تونسي عنده دور كبير يعني تشوف التضحيات تشوف العباد اللي حتى كي 14 تلقاها موجوده يعني في الاخر بالترجي التونسي لازم نكونوا نحافظوا على نفس اللي احنا فيه ان شاء الله يا ربي الاوام القادمه نمشيوا اكثر لقدام يعني بالنسبه لنا البطوله والكوب ولا حاجه عاديه ولزمني كيف المناسبة هذه نحيي جماهير مرة أخرى فما ميريت كبير متاع رئيس النادي السيد حمدي المدب على المجهودات وعلى الإمكانيات المتاحة اللي خلتنا ديما متفوقين والحمد لله.
1: أنت قلت البطولة الكاس ولا حاجة عادية لكن هاي يقول لك الجمهور الترجي يحب يمشي للبطولة الإفريقية البطولة العربية لازم يكون هذا موجود عام
0: صحيح هذا طموح هذا حاجة عادية مادام كنت الترجي التونسي لازمك تمشي البعيد بقدرة ربي اللي نقعدوا به الجمهور الترجي التونسي اللي العام الجاي ان شاء الله يكون خير وباش نمشيو ابعد برشا من اللي كنا نحن فيه.
1: يعطيك الصحة ميرسي بوكو فهمي كان هذا معنا رئيس فرع السيد وائل الطرخاني حاجة واحدة حنا نحكي عليها فهمي قبل ما نزعلك الكلمة اليوم تعدينا الحمد لله بسبب كارثة كانت لازم تصير في قاعة رادس نفس الحاجة اللي صارت في ديربي الهوند يمكن عامين أو تسع تالي إنه فما كعبة فلان باراشوت رميت وجات في تحت منصة وين تريبيل سنترال حنقولوا تحت منصة شرفية وقال طاف الله ما صاروش فيها إصابات البلاصة هذيك هما يقعدوا فيها العائلات تاع اللاعبية صغارهم شفنا اللاعبية تجري طلعوا لي جرادان تساوي يشوفوا صغارهم شفنا حاسين لهم المظاهر ما حبيناش نشوفوها في عرس كما اليوم في نهائي كأس تونس لكن الحمد لله تعديت سلامات توا ترجي قاعدة باش يطلعوا يتسلموا اللقب الثنائي بتاعهم البطولة والكاس عند وزير شباب الرياض.
2: والف مبروك مرة أخرى للترجي الذي تونسي الفوز بالكاس 24 والثنائي الموسم هذايا حظ أوفر نجم الذي الساحلي اللي كان منافس للترجي الذي تونسي على الألقاب هذه الموسم هذايا هذا البارونتيز للفولي والمواكبة وفوز الترجي التونسي. بعد شوية باش يكون الحديث على المنتخب الوطني.
3: سانتي سبور كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل فهمي برهومي.
2: امبارح كان الموعد مع الاعلان على قائمه ال 26 لاعب يكونوا حاضرين في المونديال. القائمه اللي الحقيقه برشا تعليقات حتى لتو تحكيوا تقريبا بعد 24 ساعه من الاعلان على القائمه هذه لصبري اللموشي ناخب الوطني. القائمه نذكر بها دحمان وصبري بن حسن وشبخ حرس المرمى في الدفاع طالبي بران عمر رقيق عروس رايد شيخاوي فاليري معتز نفاتي علي العابدي بن حميده في وسط الميدان الصخيري الحاج محمود خديره حنبار انيس بن سليمان مرتضى بن ناس اسماعيل الغربي في الهجوم خليل عيري تونيكتي الياس العاشوري فراس شوات حازم مسوري الياس سعد وريان لومي. والسؤال هل قطع صبري اللموشي مع طرديات الانديه؟ نادر هنقول قطع مع طرديات اللي تصير الانديه والمحابات اللي تفرض على الناخب الوطني وتفرضها الجامعه باش كل واحد ياخذ باي نتاعو.
4: والله هو قبل كل شيء هذه التغذيات وحتى كان ثم حاجات تصير في الخفاء ولا مدرب مش يخرج يقول لك ثم ضغوطات ولا قالوا لي ولا كلموني ولا ثم الاتفاق مثلا غانا وكجاو من الاول قالوا انت عندك هذوم انا عندي نوادي فقيره في غانا نحب نعاونهم باش نهزوا منهم 4-5 لاعبيه. والله حلوه احنا عندنا في تونس نحاولوا انه نبحثوا لكن في الاخير هذا المدرب حتى اللاعبيه اللي هذوما في شكل نقولوا احنا اعانه للفرق هذا هو يكون عنده مو حتى مش قناعه 100% 70-80% موجودين لانه في الأخير في أوقات نجم يحتاجهم تعرفش عليه يعني يكون لك ظهير أيمن ولا ظهير أيسر يعني الثاني يضرب لك ما نجيبش هز واحد مش مقتنع به جملة باش يرضي نادي. لكن اللي أهم من القائمة اللي هي ما نتصور أنا لكلنا التوانسة الكل كان نعملوا قائمة مش تكون بعيدة على القائمة هذه باثنين ثلاثة أسماء على أقصى تقدير. ما نحكيش عن الناس اللي ماذا به هز 5-6 من جمعيته ما نحكيش عليهم نحكي على الكورة
2: المنطق
4: الناس اللي تتبع وتفهم كورة وعندها درجة من العقلانية والوعي وتعرف تميز بين الأشياء. معناش احنا ملعبية معناش يعني قائمة تاع 40-50 لاعب كما تزايد ومغرب وغيره عنده يختار فيهم وملعبية تلعب في مستوى عالي وفي فرق أوروبية كبيرة وفي بطولات كبيرة. والكلام هذا نحب نذكر به أنا من قاله سامي الطرابلسي بعد شهر معسكر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر قال راهو احنا الأداء متاعنا والفريق متاعنا واللي نقدمه فيه هو ما زلنا بعد برشا على المستوى العالي وعلى المربع الذهبي في كأس أفريقيا والدور الثاني في كأس عالم. هذا مش كلامي أنا، كلام سامي الطرابلسي، لكن أنا أشاطره فيه الرأي. وأنا لفتت انتباهي في الدقيقة بعد ساعة وزوز دقائق صبر اللموشي قال في الأخر لما سألوا نافع بن عاشور زميلة تحية لي، قالوا كيفاش كانت الأجواء متاع بعد معسكر الأولاني متاع مارس، شنو مدى رضاك على هذا المعسكر؟ قالوا صحيح on est loin de là où je veux que l'on soit.
2: مازلنا بعد وين نحب نوصل انا،
4: على وين نحب نوصل. مازلنا برشا ناقصين، برشا ديسيبلين، لازمنا نخدموا اكثر من هكا. لازم اللاعبيه كي تجي للمنتخب تكون محترفه ومنضبطه وتعطي 100% كيما تعطي في النوادي نتاعها. دونك هذا يعطيك انت فكره، هذا مزوز ناخبين وطنيين مازالوا كيتعداو على
2: ليتا دي ليو
4: على المنتخب نتاعنا، انه في الاخر الخيارات نجمو نحكيو في 2-3 لاعبين، لكن البقيه اجمالا هذوك هما الملاعبيه اللي موجودين. واللي اخطر واللي اهم من هذا انه كل اللاعبين تاع المنتخب ولا واحد جاهز 100%
2: بالضبط
4: واساسي في فريقه 100%، ويعطي مش انك اساسي وتلعب فقط، المردود شنو قاعد يعطي في اداء. يعني نقول واحنا في التوب فورم نتاعو للمقارنه كيما النادي الافريقي كمل الموسم وتقريبا جل ملاعبيته في افضل اداء عندهم، على عكس الترجي جل ملاعبيه في اداء متواضع ومتذبذب. المنتخب تو باستثناء
2: بن سليمان وخبيره،
4: بن سليمان اللي لعب 7-7 مع فريق، ونحكي لك من مارس من مارس لتو، البقية الكل عندنا كوادر في الفريق ما عندهاش نسق المباريات كما الطالبي كما
2: برون موجود
4: كما حنبع المجبري. هذوما ما نحكيش على أوكسبورغ، على شو اسمه
2: الغربي اسماعيل
4: الغربي 7 دقائق في الفترة هذه الكل. دونك احنا عندنا مشكل اعمق من الخيارات، انه جاب نادر وخلى فهمي، لانه الفوارق في تونس بين نادر وفهمي راهي ما هيش كبيرة.
2: ناخو رأي محمد اليوم، حسيت أنا اليوم مشينا لمرحلة أخرى، اليوم ولا عندك ناخب وطني يختار مقتنع بالاختيارات نتاعو، ولا حسيت كما اللي سبقوا
5: من عشان هو ديما ديما حتى الجدل اللي في قائمة متاع 26 يكون في نمره 22-23 وانت طالع، معناها العشرين الأولانين يكون فيهم معناها اتفاق تام. حسب رأي أنا فما شوية سيرتو في اللاعبين تاع البطولة التونسية، لأنه فما خيارات أحسن منها، حبينا نعنو تمثيلية لماكسيموم تاع أندية باش نساعدوا بعض الأندية. هذا اللي فهمت من بعض الأسماء.
4: قالوا هو ده، قالوا مبطنا في الحوار نتاعو، وحكيت مع ذا الجامعة وتهمني الكرة التونسية والنهوض بالكرة التونسية ومشاكل الأندية، تقال يعني تقال نوعا ما موجود.
2: فما مجاملة معنا صارت،
5: مش فما اختيارات، مش مجاملة معنا فما، لأنه المستوى بلعب الديفيرانس مش كبيرة برشا. فما نتصور فما اختيارات صارت لمصلحة بعض الأندية باش ننفعوها على مستوى المالي، أو كالتمثيلية كانت أكثر معناها بخمسة وستة أندية، باش خمسة وستة أندية تنتفع، باش ما مش تكون التركيز 3 لاعبين من نفس النادي ونادي آخر ما ناخذوش منها. ولهنا ظاهر معناها بار إكزومبل في محور الدفاع ما بين رائد شيخاوي وبين بن عبدة، الحقيقة في الوقت الحالي توا الانستانتي حسب رأيي أنا بن عبد عنده الأفضلية. لهنا أنا كيما قلت لك باش تكون تمثيلية أكبر هزينا لاعب آخر. وحاجة أخرى فما نقطة لأنه حكي عليها هو، نتصور في الندوة الصحفية الأولى، أنه المعيار الأول هو الجاهزية، وما هوش بش يكون فما استثناءات. قام هذه فيها استثناء
4: طبعا،
5: اللي هو ديلون برون
4: فيها استثناءات وليس
5: أكثر استثناء هو ديلان برو، لأنه من كأس أفريقيا ما لعب حتى مقابلة.
4: أنا مريد حتى مقياس في القائمة هذه، لأنه حتى ثم السؤال تسأله نسمعته 1:04 قالوا واحد قالوا التمريرات الحاسمة والأهداف والحظوظ قالوا لا راهي ماهيش هذه المقاييس متاعي. لأول مرة نعرف أنه مدرب وطني ما تكونش المشاركة وعدد الأهداف والتمريرات الحاسمة احد المقاييس باش ما نقولش المقياس الاول.
2: نقول لك محكوم في وضعيه الملاعبيه والفلسفه نتاعو محمد كمال.
5: قلت الاستثناء لانه ديلان برون الحقيقه معناها من كاس افريقيا صفر دقيقه معناها كان خارج القائمه نتاع فريق ورجع كان الاسبوع هذا كان على بنك الاحتياط. صحيح معناها سيتان جور كادر معناها على المستوى الفني لا جدال في قيمه ديلان برون، لكن المستوى الجاهزيه باش يمشي كاس عالم بصفر دقيقه من شهر جانفي هذا يتسمى استثناء حسب راينا. ثاني حاجه معناها المدرب الوطني كان موجود في طيب المهيري مقابله النجم الرياضي الساحلي، صارش فيها المقابله كامله الحقيقه. عمر بن علي بالماتش اللي عداه بالفورمة اللي موجود فيها في الوقت الحالي من المفروض يكون موجود في القائمة.
2: أمين شنو أريد في أهم الملاحظات في الليست؟
4: أشوف هم كما قالوا الأولاد ديجا الكلام هذا ديما في كل قائمة متاع إكيب ناسيونال قاعد يعاود يتقال، البوليميك ديما موجودة سورتو اليوم نحكيه على قائمة متاع كوب دي موند اللي فيها فلوس ديما الناس كل واحد يحب يضرب على دربوه، كل واحد ماذا بيه بازيد فرانك لجمعيته في ظل الوضع الراهن والوضع الصعيب للأندية. لكن الحقيقة اليوم كي تشوف القائمة بنسبة 90% خلينا نقوله بنسبة 100% اليوم حتى الأسامي اللي تلخبطت فيها العبيد وقالت مش مهمش تاع الإكيب ناسيونال، هما فما الأسامي كل يستحقوا يكونوا في الإكيب ناسيونال، لكن فما أولويات. مثلا أنا اليوم نقول لك غيث الزعلوني اليوم بالأداء اللي يعطي فيه بالأرقام اللي عملهم كلاتيرال دروا اليوم في البطولة التونسية شنو هو اللي كان يمنع أنه يكون موجود في القائمة؟ معناتها اليوم عندك يان فاليري نقولوا هذاك واحد من القائمه نتاع المنتخب موجود على طول سو لو بلان تكتيك نستحقوه سورتو سو لو بلان ديفونسيف، لكن معتز النفاتي اليوم ما وراش اللي هو خير من غادي الزعلوني. هذه بار اكزومبل اون كومباريزون. اليوم نور الدين الفرحاتي بارابور اللي عامله معناتها اليوم نحكيه في ارقام مانيش قاعدين نشوفوها في البطوله نتاعنا، 19 كلينشيت وقتاش اخر مره نرجعوا نلقاو 19 كلينشيت في تونس؟ اذا انت توني با ريكومبونسي ب 19 كلينشيت باش تكون ريكومبونسي؟ اذا انت تعمل ارقام تاع غايه الزعلوني سو لو بلون فيزيك سو لو بلون تكنيك فتكون حاسم مع الفريق نتاعك باش يتوج بالبطوله النومبر دي اسيست نومبر دي بيوت بارابور لاتيرال دروا وقتاش باش تكون ريكومبونسي؟ حاجه اخرى ديلان برون اليوم بارابور للندوه صوفيس معنا اللي هو ان جوور دو جروب، نحن نعرفوا اللي ديلان برون عمره ما كان ان جوور دو جروب في ليكيب ناسيونال، ماهوش جوارك اللي قوي في الفيستير وكلي محيط اون بلوس تري لوان بارابور لا كومبيتيسيون. ما نجموش ملاعب نجيو زيرو مينوت طون جو نلقاوه ماشي لكوب دو موند وقت اللي عليه غرام قاعد بار اكزومبل قاعد يلعب في نيفو محترم، اليوم قاعد يلعب في كومبيتيسيون محترمه. دونك المعايير اختلفت لهنا معناتها وكأن خذينا لا ليست كاباركا كاباركا وانا تريتي كاباركا، لكن في المجمل كيما قلت لك راه حتى الملاعبين اللي موجودين في القائمه الموسعه تاع المنتخب، لكن فما ثلاثه اربعه سامي كيما قلت لك غايث نور الدين علي غرام وسام السيري بارابور اللي عملوا كان ينجم يكون قريب، معناتها فما اسامي كانت نجم تكون قريبه. الاهم من هذا كل يوم انه نحن كتوانسة نقفوا على المنتخب وفي الاخر رام هما في الاخر باش يدور في 14-15 جوار، معناتها لا ليست والليكيب اللي باش تلعب ولي 4-5 شونجمون ولي 4-5 فاريونت اللي عنده موجودين في راسه صبري لاموشي. اهم حاجه نكونوا على المنتخب نساندوه وبوركوا با ان شاء الله معناتها يكون بيرفورمو، هذا هو البلوز امبورتون في الدومون
2: بالضبط.
4: نتفاعل مع الاولاد على الاسماء اللي على ديلان برون تصور تذكر من الناس الكل هو اجماع وهو المفاجأة، لانه بصراحه من 3 جانفي
2: ونادى روح كالي ديلان برون وقتها في الجمعة اسبوعين التالي لا اسبوعين التالي حكى عليه قال انا اجمنكيت على سيتواسيون تاع برون ولمح انه يمشي معاه
4: بصراحه كي حكاه ما تجيش لبالك
2: انت قلت برون وتيتر هذا يخرج لك برون باي باي مونديال
4: ما نتصورش انا ملاعبي يعني اذا هو عنده 5 شهور ما لعبش لا ولي لفت انتباهي كي في المقارنه في التفسير ما هو التفسير والتبرير يا تقنعني به لا ولو انه هو قال انا مانيش هنا باش نقنعكم وهذه خياراتي وانا باش نتحاسب عليها اوكي، لكن انت بعد ماكش تحاسب لانه هذه الكوب دي موند هذه ما عندكش هدف فيها، الجامعه ما خلتلكش هدف خاطر قال هو انا قد قال لست هنا لارضاء الجماهير ولا الناس ولا التبرير نتاعي باش نعطيها، لكن هيك القائمه نتاعي هيك خياراتي
2: قناعاتي
4: كي تقول له انت صبري بن حسن الفرحاتي يقول لك انا اخترت صبري بن حسن مش بعض على بعضهم. اما كي يبدا عندك في مركز عندك عدد لاعبين والكلهم يلعبوا والكلهم جاهزين وقتاش تجيب لي لاعب عنده شهرين ثلاثه ومش 5-6 شهور وقت الفوارق تكون كبيره برشا راهو يعني يعني هنا كأنه قال لي بران بعد ستة شهر هو يجي بعد الطالبي. قال فما جوار عنده امباكت في الجروب وجواله.
2: انت عشت معه في الجروب تعرف شنو
4: بيان بيان عوض بالله من كلمتين. انا جبته للمنتخب الوطني
2: في ديتكسيون الاولانية
4: جانفي 2017 دخلت مع يوسف الزواوي كمستشار فني مكلف باللاعبين اللي برا. اوكي وقتها كاسبر جاك هو مدرب متفاهمين. عاونوني بعض الخيال منهم نذكر وليد المشري من الناس اللي مغرومين بالملاعبية ذوما وقتها والله هو اللي اعطاني حتى اللي كوردوني متاعه. وقتها بران يلعب في نيور في نيور في ديفيزيون دو
2: في فرنسا.
4: دونك كيف كلمته ديجا الواتساب عندي موجود ما صدقنيش. قلت له انا راني تابع الاداره الفنيه التونسيه في موضوع كذا وكذا نكلمك. قال لي ما شكونك انت ما صدقنيش. بعث له تصاور متاعي بعث له كذا سيفي فهمت باش بعدي نتصور. واول معسكر لي كان تذكروا ماتش المغرب ولعبنا المغرب والكاميرون نذكر وقتها في مارس مع كاسبر جاك اللي بعدت نحى كاسبر جاك. وفي مارس في مي جاء وقت نبيل معلول هو لعب مع كاسبر جاك
2: قبل في المغرب وقت لعبناهم
4: من بعد في عشت معاه في 2017-2018 الفترة هذيك بران وكان لعب في بعض المباريات وبعد زاد فرض روحه ولعب. أني تقول له عنده امباكت في الجروب نقول لك هو مدرب هو لا يعرف ولا يعرف حتى شيء وبعيد على المنتخب سيجارة. قالك ما عندهش امباكت وفعلا ما هوش باللاعبين الكوادر المؤثرين اللي جمع او يفرق. ما هوش لاعب يعني قبل الفتره اللي عشت فيها هنا ثم يوسف مساكني ثم فرجاني ساسي
2: علي معلول
4: وهاب الخزري نعيم سليتي طالبي زاد حتى بعد كي جاء. اما هو تقول لي هو اصحاب باشا والسخيري نقول لك وي
2: والخزري
4: اقرب واحد صحاب وهاب الخزري نقول لك وي. يمكن لهذه الاسباب هو موجود نقول لك وي
2: بيه.
4: أما تقول لي عنده أمباكت وتجيب لي ملاعبي عنده 6 شهور والأغلب يقول لي في التصريح أني كلمت المدرب متاعه الفرنسي في ناديه
2: مش رتحولي
4: وقال هو راه توا إليه أوبراسيونيل. إذا كان ناخب وطني يقول لي لاعب بعد 5 شهور قعد على البنك يعني أوبراسيونيل راه مشكل كبير. فيش أوبراسيونيل عايش خويا راه ملاعبي أوبراسيونيل تقصد التعافى من الإصابة أوكي قعد على البنك البدلاء. واللي بهتني انه يقول للمدرب ما تلعبوش خايف عليه تيدي يزمو يلعب
2: ما قال راهو ينجم يكون برناك
4: يزمو ياخو بعض دقائق لعب اوكي من بعد قال لي انا راهو ماهوش في الحداش. لا كان حبيت في الحداش كان احنا في تونس نوليو ملاعبي 6 شهور ما لعبش من اصابه يلعب اساسي في المنتخب يا تسميه
2: النادي صارت مع الوين صارت مع الوين ايوا انا الوين وقتها ما كان ما كانش يلعب وكان مضروب مع ليستر سيتي وكجا المنتخب اي ما خذيه خذيه
4: بعد خير ماتش ماهوش اساسي ماهوش اساسي قال لك ماهوش في ال11 ما كانش اساسي والخيارات وقت في محور الدفاع قليله جدا وما لعبش ديجا تخلى من بعد في ماتش بلجيكا اعتقد
2: ماتش تخلت شويه وقتها
4: لكن هذا التبرير نتاعه والتفسير بعد تحكي على علي غرام ما يركبش على والعمر اللي حكيته على فرجاني ساسي والعمر والتورني لاباج قداش عمره فرجاني
6: دقيقة شوف
4: قداش عمره فرجاني
2: 92 34 سنة
4: 34 ديلون في 34 بعد 4 سنين 34 مش يكون موجود في كأس العالم. ما يجب تكون انت متناسق
6: فما
4: مع أفكارك وكلامك وفي نفس الوقت قال أنا العمر ما عندوش معنى عندي. المهم العطاء فرجاني ساسي 6 ماتشوات لعبهم الكل 4 أهداف وسيست من أحسن أحصائيات وصل الميدان. ما هوش موجود قلت جتونه لباج كي تونه لباج على فرجاني تونه لباج على ملاعب عنده 6 شهور ملعبش رو ديلان نحبه برشا يعني
2: نحكيه على الجاهزية
4: نحكي كورة
2: صحيح
4: وجاهزية دونك على غرام اللي كانوا يلوموا فيه ما يلعبش الفترة الأخيرة
6: لا 5 ماتشوات في الشهر الأخر
4: ولا يلعب وعمره 24 سنة
2: مستقبل مستقبل المحور
4: يستحق أن يكون موجود.
6: أنا نتصور مش يبقى مشكل في الديور بتاع العكس على خاطر كي تشوف الاسامي اللي موجودين في اللاكس اذا ديلان برون اليوم مستحيل يخلط حتى كان مشان بريباراسيون بالموك دو كومبيتيسيون
4: باش يلعب الطالبي ورقيق
6: الطالبي ورقيق
4: انتهى الموضوع
6: انتهى الموضوع شكون ثالثهم هذا ما ساعة هم ما هوش مسلسين
5: كان لعب بثلاثة
6: كان لعب بثلاثة وحتى يا أخي ما نجمش تحقق تروزي ماكسياك وست كوبيتسيون
4: لا طبعا
6: يعني الحقيقة اليوم منتخب التونسي في اللاكس يزمو في التحضيرات يخدم برشا على اللاكس يخدم برشا على الكومبليمونتاريتي متاع لي دوز اكسيو اليوم الطالب والرقيق ما شفناهمش يلعبوا بعضهم قبل دونك اليوم اسكو يسون كومبليمونتير ما همش كومبليمونتير خاطر انا سيرتان مومون في المنتخب فما علي غرام والطالبي باغ اكزومبل الناس الكل كان طالب باش يلعبوا بعضهم وقت يلعبوا مع بعضهم ما كانوش كومبليمونتير وكانت عندنا دي ديفيرونس كبيره في اللاكس صحيح ولا
5: ماتش المغرب
6: فما ماتش حتى في راتس لعبوه كان معناتها كانت فما لخطه كبيره في اللاكس دونك باش تكون تمشي تلعب فيك في مونديال كونتر تروا ناسيون اللي هما حاضرين عندهم تراو السويد اقل واحده فيهم عندها جيو كيريس وايزاك في الاتاك معناتها من احسن الاتاك في البريمير ليغ الحقيقة اليوم كي متعيطش لعلي غرام اللي هو بلو كومبيتيتيف وينجم يعطيك أكثر وتعيط لديلان برون معناتها أنت نقص عبارة نقص جوار في اللاكس وقت اللي أنت ما عندكش دي جوار فالور سور 100% في اللاكس مشكلة كبيرة الحقيقة
2: محمد نحل فولي صغير نتاع حراسة المرمى بن سعيد هل تعتقد أن الإصابة هي اللي بعدته على المنتخب وعدم الجاهزية متاعه بين قوسين وإلا شوا فني
5: لا الإصابة والفترة الأخيرة سوء النتائج تاع الترجي الرياضي التونسي خليته معناها يخسر سورتو الإصابة والغياب معناها لأنه في المقابلات الأخيرة شفنا ميميش هو حارس المرمى اللي نتصور بعد الفترة الواحد جورني في فالخ راني اللي كان فيها كندا وايتي ثلاثي اللي كان ماشي المونديال كان مهيب الشامخ صبري بن حسن وبشير بن سعيد كان هو الثالث في بعد الإصابة اللي انصابها بشير بن سعيد وقبلها النتائج السلبية متاع الترجي الرياضي التونسي بدحمان هو اللي رجع في الثلاثي متاع حراسة المرمى وذي معلوم
2: ما كانش يحظى بجوكير كيما خليها جوكير متاع برون معناها بن سعيد
5: سنجور
2: كونكيرون لدحمان
5: قلنا الاستثناء معناها الاستثناء في القائمة هذه كان هو خذاها برون في حراسة المرمى ما تعطاش البشير بن سعيد لأني حسب زادة نتصور معناها على المستوى الفني وخاصة مدرب الحراس بتاع المنتخب الجديد لعب الساقين عنده مهم جدا في الاختيار متاعه وفي الشواء متاعه وحتى في الشواء متاع الجارديان اللي باش يلعب اللعب بالساقين باش يكون ديتيرمينو في اختيار الحارس الاول ذاك علاش معناها حتى في على مستوى المعني الترتيب بشير بن سعيد خسر برشا برشا برشا معناها
2: بوانيت
5: في مقابلات الاخرين تاع الترجي اللي حتى على مستوى اللعب الرجلين ما كانش فيهم جيد
2: عندك لي رشيد تو بين دحمان وصبري وشامخ
5: حسب ما نعرف مهيب شامخ شيكون الحارس الاول
2: سير
5: حسب ما نعرف
4: تذاش اللي عطاك معلومه قالك دحمان ما كانش جمله في الثلاثه
2: هي جوست
4: وداخل اشكال مين أنه جي في قائمة متاع كاس عالم نحي الحارس الأول والثاني للمنتخب في السنتين الأخيرتين
6: والثالث نور الدين كان معاهم زيادة
4: فتحاتي كان معاهم,
2: كان معاهم.
4: نجم تكون عندك قناعة أو عندك حارس تألقه كما الشامخ
2: تصير في المنتخبات أنك تعمل شانجمون
4: لا مش ثلاثة سامحني مش زوز مش تحكي لمنتخب ذاك ما حكيش على بطحة ذا بدلنا مشي نعملوا تكوير أنا محمد في الحومة بنبدلوا الناس كل هذا ثم هذا دحمان عامل بين البطولة العربية وكأس أفريقية والمقابلات التأهل لكأس العالم 13 ماتش بعد وش اسمه 16 ماتش هذا دحمان في الكاليفيكاسيون 21 تزيد على 21 بالنسبة نجاح 100% نجم أنت تجي ناخب وطني ما تقنعش به حقك أما تنجمش تنحيه كومبليتمون وتنحي بن سعيد الثاني اللي هو عمل 6 مباريات اللي قبله وتجيب الشامخ ولا مباراة راهو الشامخ استحقاق ما ثماش كلام ونعتبره مفاجأة الموسم على كل مستويات أنه راهو من مدنين للمتلوي للنادي الأفريقي ومع النادي الأفريقي ما لعب حتى ماتش لكأس أفريقية لا يعني كان مش النادي الأفريقي عنده جمهور كبير وعادي يلعب قدام 20 و30 و40 ألف راهو تولي صعيب عليه مش يروحوا مثلا في مونديال صعيب صبي حسن كيف بعد عنده مدة على المنتخب يعني اللي لعب في منتخبات الشبان بعد ياسر يعني دحمان ولا شسمه ولا بن سعيد لازم يكون فيهم واحد موجود والعامين التوالي تقريبا دحمان يعني هو الأساسي في المنتخب أنه أنت مش تبدل بعد وقال لك مش نحط الشامخ حق ليك أما تقدرش تمشي بثلاثة حراس اجدد صفر التجربة في المنتخب. يعني بن سعيد وشامخ عندهم تو في جرابهم مباراة دولية ودية فقط.
2: بن حسن تقصد؟
4: بن حسن تو في فرنسا شو اسمه كيف نشان تاع فرنسا
5: نحا شوفالي
4: كيف هز تو نتاع لانس الجارديان جديد اللي هزوا ذارق ملو هزوا ثالث وهزوا
2: شان تقريبا
4: فلا دونك جاد بين الرباعي هذايا بن سعيد ما يلعبش مصاب. لكن كما قلت انت وقتها شفت كي تعمل استثناءات هذا مصاب لانه عندك العدد من الحراس دونك بتهزوش وبرون لانك انت عندك اسباب اخرى حتى مصاب لكن هذا مصاب جمعه وجمعتين وثلاثه يمكن غدو يرجع للكاش لاخر مصاب خمسة اشهر. طب مثلا شفت الكام تاع الغربي بعيد على الكام تاع برون الغربي استثناء مقبول
2: انا حسب الليميت نتاع الاستثناء لازم يكون
4: صحيح
2: الليميت
4: انه لاعب ماهوش مصاب ثم فرق
5: وكان جيد في الليدات فيفا الاخرانيين كان جيد
4: في الضابط جاء جيد وقت لعب مع جمعيته وقبل البلاء الحسن المردود نتاعو. علاش؟ لانه الجوده الفنيه نتاعو ما هيش متوفره في عدد لاعبين في تونس. اعطيني لاعب في تونس مهاري عنده نفس الخصال نتاع اسماعيل الغربي انه يلعب خلف المهاجم يلعب لك على الرواق ياخذ الكره ويدور فيسع يعطيك التمريره الحاسمه لا ما ثماش. كان جاء عن الخيارات كما تزير والمغرب راهو اسماعيل الغربي ماهوش موجود لانه ما يلعبش في فريقه. تو انت بدا شوف القائمه تو يهبطوا ماكش باش تلقى لاعب لو ما يلعبش. شوف كان تلقاو لاعب قداش من منتخب 48 بالله يا محمد لو كنت يشد هالي كان ثم منتخب لاعب شيزوه عنده 6 شهور كان ما يكونش عاد. انا البارح قلت ماركينيوس هذا يا تبدا عاد من لاعب بك فهمت
5: هو نيمار مشى في دقيقة 90 نيمار وما ادراك
6: في البرازيل
4: دونك علاش مشيت لك اسماعيل الغربي باش نقارن. انا وضعيت اسماعيل الغربي ودينا بون مختلفه تماما راه رجع ديلان برون في فيفري 11 فيفري و15 فيفري قعدت على دكه المدلاء قعدت بناك وبعد عمل
5: عمر الشوت
2: رشوت
4: عاود الاصابه وقعدت الناخب الوطني نتاعنا سعيد جدا انه يوم 12 ماي انه برون قاعد على دكه البدلاء وقال لك انا طلبت من المدرب ما تلعبوش خبيه خليه في وحده كريستال بالله
2: نستحفظ عليه
4: حتى نستحفظوا عليه حتى حتى مقابله المونديال. يا ودي داو لعبي في اونترينمون ينجم سبريت يعمل به خلي العيادة تو يصاب. يا ودي هابط هنا من موزايك تعمل اونتوست تشوفي يعني كربي راه ثم راه ثم ثم لو مينيموم ثم اقل اضعف الايمان انه لاعب يكون يشارك مع فريقه على الاقل شويه. احنا تقريبا اغلب اللاعبين نتاعنا ما همش قاعدين يشاركوا وما همش فاعلين. احنا ما وصلناش نحكيوا على تمريرات حاسمه ولا على اهداف.
2: نحكيوا على الدفاع علي معلول مثلا بالنسبه ليك امين هل ترى معناها كان النجم يستحق لو انه هو الناخب الوطني قرروا علي ملاعبي وكاليتي وما شاء الله عليه مرة المستوى اللي يلعب فيه في تونس راهو سنه غينا فواغ بالنيفو باش يكون موجود فيه. هذا التفسير نتاعو هو علاش غاب علي معلول وجمهور النادي الصفاقسي وبرشا جماهير تونسيه تحب علي معلول وتقول لك يا خويا من احسن ما فما في اخر الموسم ورينا نهايه موسم ممتاز. حسب رايك انت كمدرب هل كان يستحق مثلا علي معلول
6: فرصه
2: ولا لك على حاجتين ولا ديغراداسيون وعلي تهز وتخليه على البنك وما تلعبوش
6: تركز لك على حاجتين. الحاجه الاولى كي نحكيوا على لي جوور دو جروب انا جو بونس علي معلول جوور دو جروب اكثر من ديلان برون. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه علي معلول ان جوور كومبيتيتيف قاعد يلعب قاعد يعمل معناها في بيرفورمانس كبيره عنده ليكسبيريونس تاع ليكيب ناسيونال. ونزيدك حاجه اخرى اذا مرتضى بن ناس نهزو نقولوا بوليفالون علي معلول سي في الميم كونتكست سي ان جوور بوليفالون معناتها لي كريتير اللي انت حطيتهم في مخك كلهم تاع جوور واثنين وثلاثه يتوفروا في علي معلول. اليوم كان هزيت علي معلول حتى واحد ما يقول لك علاش موجود علي معلول من ناحيه الجروب من ناحيه كومبيتيتيفيتي لي بيرفورمانس اللي عمل فيهم وبوليفالون قاعد يلعب القدام قاعد يلعب كوم لاتيرال جوش في 3 5 2 يلعب لك اكسونتري. معناتها الحقيقه اليوم تقول لي انت نيفو البطوله ما نيفو البطوله انت حاجتين كنت تحكي على نيفو البطوله ما يسمحش وقت متعيط حتى واحد وقت حتى واحد حتى ثلاثه اللي عيطت لهم شوات وبن حميده ولا الشيخ ما عادش تعيط لهم فهمت
4: وبتبيعت وعيط لهم هذا لتكميل القائمه مع وماش يكونوا اساسيين
6: متفاهمين. اما نحكي لك
4: انا الاختلاف في المستوى اللي يحكي عليه موجود
6: متفاهمين اما انت اذا عيطت لهني
4: كيما الارقام تاع الزعلون تعرف فيها انت يعمل فيها في البطوله الوطنيه
6: اي اما سامحني
4: ونذكرك حاجه على الزعلون
6: يعمل فيها في البطوله الوطنيه
4: انا الزعلون نهار 1 افريل عرفته مش المونديال
6: عليه عرفته مش المونديال
4: سهل برشا مباراه اي تي لعب الزعلوني اساسي 60 دقيقه وثلاثين دقيقة خذها النفاتي خاطر فاليدي ما حكيمش عليه عن جدارة واستحقاق ما عناش فهمت؟ الماتش الثاني بتاع كندا بدأ النفاتي أنا تخيلت 60 دقيقة نفاتي 30 دقيقة زعلوني بيشوفوا مستوى أعلى شكون يلعب؟
2: حاج محمود
4: حاج محمود 30 دقيقة مضحكة مش
6: حاج هو
4: مش
6: هو
4: حاج
6: هو
4: محمود
6: هو
4: حاجه مضحك
6: هو
4: الخيار في حد ذاته مضحك
6: هو ذاك خيار كونفيكسيون تاع
4: من وقتها عرفت انه
6: ديجا
4: الكونفيكسيون عطى زوج فرص للنفاتي وفرصه وحيده للزعلوني عرفت انه النفاتي
2: يبالانسي مع
6: كونفيكسيون
2: خلي كمل الفكره خلي كمل
6: الناخب الوطني انه البطوله ما فيهاش شفت المدرب كيبدا معناتها ولا الناخب كيبدا عنده كونفيكسيون بحاجه لو ما عاد باش يغزر لها معناتها مهما باش تعمل مش باش يغزر لك اليوم اسكو النفاتي واللي بيرفورمانس نتاعو خير من الزعلوني ما نجمش يكون خير من الزعلوني ها شفناه النفاتي ستان جوار تري تري تري ليميتي الحقيقه معناها اليوم الزعلوني تقول لي انت في البطوله كاو انت خليه يلعب اعطيه فرصته خليه يمشي لي دوني نتاعو محترمين جدا لي بيرفورمانس انت تجي كي تقيم الملاعبي كان تحطه اليوم بالزعلوني في نيفو احسن وكان تحطه في ظروف ما احسن تو يعطيك في النيفو
2: يمكن يقول لك دفاعيا هو اقل منهم في لي دويل اضعف اصلا هو الفورماسيون تاعو سي تاكون
6: انا كلوج كومبليمونتاريتي اذا انت عندك يان فاليري اللي هو ان ديفونسور بور معناها ملاعبي سيرمون معناتها باش كي باش تلعب انت في الدفاع باش تلعب يان فاليري فمن ناحيه دفاعيه احسن لكن انت فما وضعيات باش تلقى روحك فيها لازمك تحضر لي بلومبي نتاعك فما وضعيات اللي باش تسحق دي لاتيرو مثلا تبدا خاسر ان زيرو تبدا عندك ماتش نول في تروازيام ماتش ويزمك تربح باش تكون بارمي لي ميور تروازيام بارفوا تسحق دي لاتيرو اللي عندهم نزعه هجومي كيفاش انت تدخل انا عندي بلون واحد في مخي ومن بعد مثلا انا مثلا نونترينور يدخل الماتش عنده ان سول بلون يقول انا باش نلعب البلوك والترانزيسيون يلقى روحه خاسر ان زيرو في دقيقه 70 و75 هو مش محضر حتى شيء شنو باش يعمل في وليد اللحظه هذيك يلزم يصنع جوار اوفونسيف ويلزم يصنع لاتيرا ديفونسيف انت ما خممتش في الشيء هذا دونك اليوم اذا انت تحضر الدوزيام بلون تاعك تصور انه زعلوني وعلي معلول كانوا ممكن يكونوا في القائم.
2: شيرني الناس كل تحكي عليه محمد ملاعب تيتولير في الجمعية نتاعو في
5: 33
2: في يلعب في نيفو عالي علاش زعما
5: اللي فيها فينيرباتشي وغالاتاساراي واللي الريتم خاصة على مستوى البدني معناها نتبع معناها ريتم محترم جدا وجوار حتى سي لو بلون تكنيك معناها يعرف يلعب لو كرة يعرف يلعب
4: مش تفرش فيه محمد
5: بالضبط بالضبط لكن تصور كونكورونس البوست هذاك علي العابدي سيلت تيتولير انديسكتاب اللي هو في الفترة هذه باش يكون هو الأولاني حس براينا نفس الشيء مع الكابتن اشتي الدات اللي قلت انت زعلوني خسر بلاستو
4: واحد أفريل
5: بن حميد ربح بلاستو في المونديال واحد أفريل
4: معك
5: باللي دو ماتش اللي عملهم متاع اي تي وكندا
4: تراجع مستوى في
5: بالضبط
4: من وقت
5: بالضبط. انت تعرف مدرب فرنسي
4: من جلال تراجع مستوى التراجع ديالي التونسي الكل
5: صحيح سورتو لي زونترينور فرنسي على المستوى العقلي يركزوا برشا مع اللاعبين هذيا معناها العقلي وشافوا هو معناها في لي دو ماتش ذوكم الى دوني اون انتير ساتيسفاكسيون اللي هو مع العقلية اللي شافها مع الجوار في الجروب ديجا محمد امين بن حميده فك هالبلاصه هذيك في الداتا هذيك ونتصور الشيرني معناها باش يكون لاعب للمستقبل وباش يكون هو الاساسي في البوست هذاك بعد المونديال
2: ما تراش عنده بلاصه كان جيت انت نخبات اللي تعيط له الشيرني معناها بيستاهل ما يستاهلش معناها زعلوني فهمنا التوجه نتاع المدرب الشيرني شنو مشكلته
4: ونقاذنه ونعطي راي فني لو كان كنت فرش فيه بالكدا نكذب عليك لو كان نقول لك نهار شديت فرش في ماتش كامل للشيرني نحل مثلا واي سكاوت ولا نحل سبوت بيز ولا نحل شركات ونتفرج على اللقطات نتاع اللاعب فقط مش ماتش كامل كي جيت في المنتخب راني عيني مليانين به نجم نقاذن اما انا يعني مش دوري انا تو قدامي هنا وعندي جدول فيه كل لاعبي المنتخب كل واحد قداش لعب بالتاريخ مثلا الشاذني من 8 مباريات من 1 افريل لتو من 8 لعب 7 الشاذني هو موجود شو اسمه اللي تحكي عليه انت تو قبيله النفاتي من 9 مباريات لعب 6 520 دقيقه مسجل هدف اخر مقابله عنده في الدوري السويدي درجه ثانيه 25 مايو الكل عندي كل لاعب وقتاش اخذ
5: 25 افريل
4: لا 25 مايو اخر مباراه بالنسبه لي قبل ما يجي
6: دوري السويدي درجه ثانيه راه مش دوري كبير في نبدا واضحين
4: أنا قلت
6: موش دوري معناتها
4: نفاتي نفاتي وزعلوني عاشوا معاه في ستاج شافهم في ماتشوات
2: حكم عليهم
4: هو أقرب مني باش يحكم
6: ليه هو نجم. اخر هو
4: نجم انت فاز الزعلوني
6: هو عنده الكونفيكسيون ديجا يلعب البر قبل تونس معناها ديجا هذه الفكره رقم واحد
4: كان جا هذه ذا وهز غرام هز الشيخاوي هاي ما يعطيني اي
6: بقى شوف الحسابات
4: عاد غير مالش نوا فهمت دونك
2: المعايير ماهيش واضحه برشا
4: ماهيش واضحه احنا نجمو ندخلوا في فهمت هي على ملاعب على اثنين لكن ليس ماهوش باش يغير هذا الكل والله لن يغير شيء
6: بالطبيعة علاش قلنا نحن قلنا 90% راه ما يبدل شيء وهذيك هي
4: نحب نلوجو مقاييس
2: نحب نفهم شنو
4: استعملت اللاعبين الكل ام لا والفي مراكز استعملناها في ماذا مراكز لا انت احكي مضرب والناس
2: جوستومون نسال عليه
4: اعطيوني مضرب والناس من وقتاش شفتوه في المنتخب يلعب في مركز غير الظهير الايسر
2: لعب مع فوز بن زرتي ديمي دروا يدخل على الساق اليسار لعب ماتش بعد
4: ماتش عنده عامين ثلاثة
2: عنده عامين وقت فوزي انترونور
4: قليلة رغم أنه في النادي متاعه
5: ممتاز جدا
4: شد عندك لاعب 9 مباريات جناح
5: أيسر
4: وزوز مباريات جناح أيمن وحداش المباريات
5: في الوسط
4: في وسط الملعب مليو وخمسة فقط كذا أيسر لكن في المنتخب كل في ماتش لعب
5: كابيتان
4: صبي لموشي وين شافه هذه الجوش ولا دونك مرتضى بالنسبه لنا هذه الجوش تنجم في ماتش انت رابح متعادل تحطوا جناح ايسر قدام العادي باش تسكر نفهمك لكن في الاصل المركز نتاعو هو غادي وتذكرت حاجه على ديلان هو قال ديلان عنده امباكت في الجروب ولا صبي لا مش منين يعرف ديلان
2: شو من يعرف ديلان
4: عاش معه في الجروب جاء في مارس
2: اي ما جاش احكيوا له عليها
4: ياك وعد احكيوا له عليك
2: دونك هذا الظاهر شكون احكي له عليه
4: واحد امباكت في الجروب لازم يكون عايش معاه كان جاني على ملاعب اخر عاش معاه ويقول لي انا شفت عنده امباكت لكن تو اصيب مش نهزه اخويا حقك تحسه يعاونك وفي انت ما تعرفوش صديقي العزيز على الاقل الكلام هي ساعه و4 دقائق هي ربع ساعه 20 دقيقه تدو صحفيه الباقي كله كلام منمق وكلام حلو يحكي مليح اعلاميا رائع جدا يعرف يتكلم مقنع لدرجه كبيره لازمك تركز معاه يعني باش تطيح بعض التناقضات او كذا فهمت مشى برشا في الحاجات ما يطلبه المشاهدين والمستمعين ونجح في ذلك ونتمنى ينجح فوق الميدان
2: هذا
4: اللي شفناه في مارس انا سعيد به
2: شال.
4: لكن ما نجمش ما نقولش الكلام والملاحظات نتاعي لكن كي نطوي الصفحه باش نعطي الناس كل حقها
2: بالضبط
4: من بعد كلنا ولا المنتخب كلنا مع المنتخب
2: هذا ثابت
4: مش نحكيو على خيارات على حاجات اخرى فهمت لكن راهو باقي نقول ما تحلموش برشا ما تعلقوش امال كبيره راهو عندنا منتخب متوسط جدا مقارنه بالمسابقه اللي ماشي نشاركوا فيها كان جينا تو داخلين على تصفيه كاس عالم مع بولندي ومع سميلي محمد ليبيريا
2: صوتهم
4: تو نقول لك احنا هوني فافوري واحنا كذا واحنا كذا لكن تو المسابقه هذه مسابقه مستواها عالي جدا
5: خاصه المجموعه
4: ويزمك يكون في جاهزيه كبيره مش هز بعض اللاعبين اللي مش يحضروا ويجهزوا في تربص المنتخب هذا وتو تشوفوا الفوارق والاكيد طريقه اللعب مش تكون كما هي اللي شفناها ولو انه حسيت على الاقل في اي تي وكندا حسيت ثم فكره
5: تاع مدرب اجريسيفيتي
4: حتى يطبقها ثم مساج تعدى بينه وبين اللاعبيه لانه انا كمدرب كي نشوف اللاعبيه كيفاش تلعب العطاء نتاعها والاندفاع والاصرار والعزيمه والجو العام نفهم برشا حاجات نعرف انه
5: الكورون
4: تعدى بين المدرب
2: واللاعبيه
4: وهذه حاجه مهمه جدا وما نكونوش قاسين عليه صبي لا مش دون كيل سونس انه في مارس في ستاج صغير يزمو يعرف اللاعبيه ويعرف الدنيا الكل ويعمل خيارات وتسفيت بعضها يعمل قائمة يعني الظرف كان صعيب لأنه كل المنتخبات ما تغيرش قبل شهر وشهرين من كاس العالم مفروض تكمل إنجران دي شيانس كوب دافريك كوب أراب ولا
5: كوب ديمون
4: ومن بعد سير التغيير احنا التغيير عملناه قبل شهرين وهيك علاش دونك كاس العالم هي مرحلة تحضيرية لمرحلة صبي لموشي مع منتخب تونسي والحساب والعقاب مش يكون في كاس افريقيا 2027
2: صحيح الهجوم خليل عياري تونيكتي عاشوري شوات مسلوري اليساد ورايين لومي ثم هنا اللي تسير على سيف الطيف سيف الطيف كان حاضر في السجل الاخريني ترى محمد نوتلام سيف الطيف جوار اللي يعطيك الحلول عن كل جوار دو كلور على اليمين على اليسار
5: شفناه لك سريع على اليسار لهنا معناها وين مشى على اليمين ما كانش مرتاح ولك على اليسار الحقيقة معناها التونيكتي ولا اليساد عندهم أكثر أفضلية عليه. هوني معناها في الكمبارتيمون هذا ساعة عنا دو جوار عندهم معناها سورتو في الجمعة هذه صاروا لهم حاجات باهية خاصة على مستوى المورال. خلي العياري باش يمشي معناها كونفوكي غدا مع كونتر باري اف سي مع الفريق الأول. سيباستيان تونيكتي هز البطولة اليوم مع السلتيك ونتصور باش تعطيه معناها أول تيتر ليه في حياته باش يعطيه معناها حتى على مستوى الشخصية حاجة باهية عاوننا بها في المونديال. الياس العاشوري اللي الروندمون بتاعه السنة ماهوش كيما السيزون بتاع مناول لكن معناها أمبلومون ميريتي يكون موجود هو على الكلوار اليسار. أون بوانت فراس شوات بهدف البطولة. حازم المستوري اللي في البيريود الأخرانية سجل أهداف مع فريق. وريان لومي اللي أعطاه صحيح مقابلة كندا لكن مش قادر مع الفريق الأول ظهر لي في غادي في الـ في الـ في في الميليس في فانكوفر لكن على مستوى
4: بالضبط
5: على مستوى معنا خاصة على المستوى البدني قادر أنه يعطي
4: محمد عجبك شيء في استاج مادس
5: عجبني
4: رائع
5: عجبني برش
4: رائع لولي
5: عجبني برش
4: اه وما يعرفوا حد اه في فانكوفر
5: بالضبط
4: اه وما عنده حد لولي الماتش اللي عملوا كل
6: قديش روبير استاج مارس الماتشات اللي لعبناهم في استاج مارس قديش
4: كل ماتش قديش عنده ماذا
6: بارابور اللي بشنا
4: على الاقل شافوا
6: ينجم يكون لاعب يكون رائع في استاج مارس بعد راهو مع هولندا ومع السويد ولي موضوع اخر في الجمهور
4: معك على الاقل شافوا مع اي تي ومع كندا على الاقل نتاع تونس شوف فيه مع متلوي وبنقردان وسليمان وغيره في بالي فوارق واضحه على الاقل شافوا في كونتكست عالي في مستوى
6: مش يلعب في في هو في الميليس مش يلعب زاده
4: هو ريان اللومي من 11 ماتش لعب 6 ماتشات 208 دقائق مسجل هدف واخر مباراه ليه في الدوري 24 ماي باش يجي اللي مش تعرف صعوبه التحاق اللاعبين انا نحكي على القيمه نتاع اللاعب ومولود 2007 يعني 19 سنه ويعمل لك دخله في ماتش كيف هذيك هذا الملاعبي اللي تقول لي
5: نبلع عليه
4: مش فلوس نعاون مستير ولا الاسبيرونس ولا اسفاقس ولا
2: اي بروجي رياضي 100%
4: هذا رياضي 1000% مش 100% يا فهمي
2: واللي كم شي تفكروا كم مش الكندا راهو داروا بيه وقالوا سايب عليك وش مهزك لتونس
4: وعائلته معناها اسبانيا وعاودوا تكلموا معاه وعاودوا رغبوه رغم اللي مشى الستاج محلي لكن في 19 سنه تحط لي لاعب كي هذا في قائمه مونديال نقول لك برافو
6: فما حاجه فاهم على سيف الطيف الوحيد راه من الليست هذي اللي موجودين اللي يلعب على اليمين هو خليل العياري
2: جستم هذا السؤال اللي كان ليك
6: الاخرين الكل كي يلعبوا على اليمين مثلا الياس العاشوري وقت اللي يلعب على اليمين يكون كونتر ناتور تونيكتي كونتر ناتور الياس سعد كيف كيف وهذوما ثلاثه ما يحبذوش انه
4: مال اخويا حتى الطيب جمله حتى الطيب في جمعيته وهو في طبيعته يلعب كان على اليسار
6: يلعب على اليسار اما كي يلعب كي يلعب على اليمين يعطي احسن منهم
4: الكوره شوف خويا نحترم رايك الكوره ما تكذبش الطيب خذا عدة فرص مع عدة مدربين ولعب
6: وعمل ماتشات بهين
4: لعب مش
6: لا لا عمل
4: كان بهين اذا نحى تونيكتي وراح سعد عاشوري انا كي نعطيك ترتيب
6: علاش
4: شوف ما بتختار لا
6: زاد كره فيها شويه ظلم فيها شويه زهر فيها شويه
4: شوف شوف
6: انا تقوليش قارنهم قارنهم قلت لك على اليمين ينجم يكون عنده بلاستو
4: امين
6: ما قلت لكش قبل سعد وقبل عاشوري على اليسار قبل تونيكتي على اليمين تنجم يكون عنده بلاستو في المنتخب
4: كلمه ظلم راهي مش عليك انت
6: لا لا
4: بصفه عامه مش عليه
6: ظلم فيش نحكيه في الاختيارات نحن مش ظلم شوف. ظلم في الاختيارات
4: الظلم في الكوره هذا ما هوش ظلم خاطر شوازير سي اليميني
6: اي ظلم في الاختيارات
4: اذا كنت تختار سوف تقصي ضمنيا به انا عندي ترتيب من حسن حظ بعض اللاعبين يجيوا في مركز يكون فيه فراغ احنا تو السنوات الاخيره مش كانت فراغ في الظهير الايمن دي غير يطلع واحد ربع لاعب اتاكون مش قعدنا سنوات معنا كان الخنيسي في تونس ولا نغال
2: صحيح
4: وثم مراكز يجيك فيها الخير خير ربي يجيوك فيها ثلاثة أربعة لاعبين ممتازين كي يبدا عندك انت الاجنحه عندك تونيكتي
6: وعندك عاشوري
4: وعندك عاشوري وعندك خليل العياري هو صب الا مش يخلي الطيف رقم خمسة انا مثلا نحطه كيف رقم خمسة
6: شوف رقم خمسة
4: هذا ما تفضلش فيه يلعب
6: شوف رقم خمسة بارابور للي دروا وللي جوش جناح يمين جناح يسار
4: ما هو جناح يمين عايشوية
6: بالليستة هذه باش نلقى روحي عندي اونديكاب في الجناح يمين
4: ما عنديش ينجي اسماعيل الغربي يحطه غادي
2: ما نجمش يلعب هذيك ما نجمش تلقى مشكلة زي ما ترابيس حطه غادي يلقى مشكلة
4: ماشي يخرج اللاعبية من الوسط يحط مع الاطراف يا ودي ذاك تلعب في المستوى العالي انت في بالك ما مش نشدوا المنافسين في شطار الملعب نتاعهم تمشي لوجه اللاعبيه اللي تكتيكمون يعني مير الطيف معاك انا اذا كان جاء فعلا هو لاعب اختصاص
7: انت حتى سامي طرابلسي في بعض الوقت لعب 3 5 سنين خاطر قال لك ما عنديش اجنحه وخصوصا جناح يمين
6: ما جناح يمين
7: ما تحكي فيه والطيف راه جناح
6: يسار وصلنا لعبنا نعيم سليتي زاد كونتر ناتور على اليمين
7: وي اللي هو حب غادي لكن اكثر واحد يقل حوله علاش نعيم سليتي ينجح غادي لانه كان يخرج من الجهه اليمنى ويدخل وسط الميدان ينشط الهجوم ويخلي الظهير الايمن يصعد بالخبره نتاعه لكن بصراحه سنتين ثلاثه الاخيره تقريبا ما عندنا ولا جناح يمين دوميتيتا وباستثناء العياري اللي في بي اس جي فرحه كبرى كي نشوفوه في بي اس جي في الفريق الاول عنده حوايج الوليد هذاك
2: شويه دي شيء
7: باسم مش صلاح حلوانة وتو بي اس جي اذا كان يعرف وقتاش يراوغ
2: ويسيب الكره
7: وقتاش يعطي الباس
5: لعب 12 ماتش السنه أربعة افون سونتر وثمانية إلي جوش ما لعب حتى ماتش إلي دروا
7: هاي جينا هيش
2: مع في المنتخب راه استحقينا له على اليمين والعب
7: استحقينا له على اليمين
6: هو جاب ماتش ودخل
7: هو بيدو لانه ما عناش
5: هو بيدو حتى كي لعب في المنتخب من بعد كي يخرج للستار تكني يخرج مراني يرتاح على اليسار
7: اي لو محمد هاوي يقول لك في حاجات عندي انا حاجات كي محمد
2: اي ما,
7: أي ما, ما للضروره يلعب على اليمين للضروره هو كده حتى عاشوري راهو للضروره
5: كلهم مش تحكم علي 100% على عطني على اليسار
7: كلهم كي تحطهم تونكتي سعد عاشوري الطيف كي تقولوا انت
5: وين
7: وين البوست اللي تبدع فيها يقول لك على اليسار كيما ثماش مش تلقى حل انه مش يتاقلم لك ماهوش باش يعطيك 100% او عاشوري لعب مره على اليمين مركز سبونتو مثلا نحكي تصير لكن الله غالب بلاد
2: يبقى المشكله
7: في الجوده الفنيه للاعبين
2: احنا خليل العياري ورزمون شحمنا في بي اس جي
7: انت برا شوف تزين عند رياض محرز وعند الاخر اللي في فينال بتاع هولندا
5: طالع حاج موسى
7: اي طالع بعده يودي على منتظر
5: وعندك يعني البال تاع باري اف سي البوست هذاك
7: يعني في كل بوست عنده زوز ثلاثه واحد تلقاه في البريمير ليج لاخر تلقاه في البوندس ليغا يعني من بعد كي يولي يحكوا على الدوري الفرنسي في المغرب وفي في الجزائر كل يطاحوا شويه يعني باش تعرف الثراء في الرصيد البشري يعطيك الحيره والخيار هامش الاختيار انا صبي لموشي كان الله في عوني لانه يعني بصراحه يختار في مشتله وجوده فنيه نتاع لاعبين متوسطين
2: ما كانش لازم يكون زعلوني جورد كلوار على اليمين مثلا تجد يكون حل من الحلول في ليجون يلعب غاديكا ولا في
6: الكلوب غادي وتاع الكلوب في البوست
2: حل من الحلول
7: حل في نادي راه في منتخب كان لعب جوار ريكونفيرتي يعني لاعب مش في المركز نتاعو راه يعني طامه كبرى يعني هي بلاد كامله غير قادر ان يتخرج لاعب في المركز هذاك
2: ايوا هذه ايش قاعد تصير مش هذاك اللي صاير
7: ما يجيش
2: ياك بن حميده دخل اللاكس
7: شوف مش كيما ظهير ايمن جناح ايمن فوائد كبيره مش كيما يلعب هو جناح ايسر تهز جناح ايمن خاطر في الاخر جناح ثم حاجات تتشابه اما من ظهير ترد وفي منتخب وفي كاس عالم
2: وصارت معنا فيتي كي جا في صارت معنا فيتي مع سامي طرابلسي تفكروا دخل لعبوا
7: اول ماتش في الساعه الاخيره
2: صحيح. صحيح على كل ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب بالتوفيق لسابر اللاموشي رانا وراها سابر اللاموشي وان شاء الله ينجح المنتخب رانا نقراو في القراءه الفنيه الاختيارات نحاولوا نجاوبوا على الاسئله اللي تسال فيها شارع الرياضي من البارح حتى في الشارع في اي بلاصه نمشيو لها الناس الكل تحكي على الليسته وتحكي على الشوا وتحكي على الملاعبيه حابين نشاركوكم الاسئله هذه ونعطيو راينا فنيا مع نادر وأمين ومحمد السلام رجعين إن شاء الله بعد شوية في الساعة الثانية مشكور حديث على استقالة رياض بن نور أيضا بسنرجعوا للبطولة موسم كامل كيفاش تعاد تشكيلة اختار لكم نادر ومحمد السلام اكتشفوا معنا إن شاء الله بعد شوية بعد الأخبار
3: سانتي سبور كل نهار سبت من 6 إلى 8 تحليل فاني برهومي بحالخير ويكند
8: احبابنا ايا وينكم عدنا ونعود احمد معكم ميرا الخطيره السبت والاحد 6 تاع الصباح نزل على الفلسه نسمعوا صباح الخير ويكند 6 ساعات من 6 تاع الصباح حتى عند لون معبين بالحب يا حب وين على الاولى موزايك فام
3: على فريكونس رقم 1 في تونس موزايك فام راديو موزايك فام تونس الأخبار.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تعقد بعد غد الاثنين جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون عدد 52 مؤرخ 18 من ماي 92 و2000 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. الحلول الفنية والإدارية الكفيلة بتسريع استكمال عناصر مشروع ربط الجهة بالغاز الطبيعي البالغ اعتماداته المالية الجملية 135 مليون دينار كانت محور الاجتماع الدولي للجنة الجهوية المكلفة بتسريع إنجاز المشاريع العمومية المعطلة ببنزرت. ووالي بنزرت سالم بن يعقوب يؤكد على ضرورة أن تتحمل الأطراف مسؤوليتها ولا سيما المقاولات المكلفة بعدد من عناصر المشروع مشددا على أهمية تسريع إنجاز مختلف عناصر الصفقات الفنية من أجل تأمين وظيفية المشروع وجدواه في دفع الاقتصاد الوطني.

والاستثمار الصناعي والتشغيل، علاوة على دوره الإنمائي والاجتماعي وتعزيز وتطوير البنية التحتية لشبكة نقل الغاز الطبيعي بالشمال وتزويد 14 منطقة بلدية ببنزرت بالغاز الطبيعي. مسيرة احتجاجية شهدتها العاصمة تونس انطلقت من باب الخضرة في اتجاه باب حر بمشاركة عدد من النشطاء والمواطنين، ورفع المشاركون شعارات احتجاجية تندد بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغلاء الأسعار وصعوبة المعيشة، إلى جانب المطالبة بإيجاد حلول لملفات البطالة والاستثمار والأزمات الاجتماعية. في متابعة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقول إن كبار مساعد الرئيس دونالد ترامب وضعوا خططا للعودة إلى الضربات العسكرية على إيران إذا قرر ترامب العائد من الصين محاولة كسر الجمود بمزيد من القنابل. طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على منطقة جنوب لبنان. ووكالة الأنباء الإيرانية تنقل عن مصادر أن وزير الداخلية الباكستاني قام بزيارة غير معلنة لطهران للقاء المسؤولين الإيرانيين. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا mosaic.com.net، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي ومروان ووسيم وكامل فريق ساندي سبور. دمتم على اطلاع. الأولى في تونس.

0: نهار السبت من 6 إلى 8 تاع الليل. فاني براومي.
1: مرحبا بكم من جديد على موزايكا فام. مازلنا معكم في سامدي سبور حتى للثمانية باش نواصلوا الحديث بعد حكينا على المنتخب الوطني والقائمة والاختيارات تعسم الترابلسي في تاع كل سامي سمي نحكي تعسم الترابلسي
2: سامري اللاموشي
1: سامري اللاموشي سامري اللاموشي سامري اللاموشي. أيضا كيف باش نحكيوا بعد شوية على البطولة عودة على 30 جولة اللي تعديوا نختاروا تشكيلة المثالية اللي نحكيوا اللي اقترحوها نادر ومحمد سلامة. ديما ذكر بحثنا نادر داود محمد سلامة وضيفنا أمين جارة المدرب السابق لمستقبل سليمان. اليوم منتخب أقل من 17 عام تعادل واحد نهزم 2-1 ضد المنتخب المصري. محمد سلامة شنو كان يقص لمنتخب أقل من 17 عام؟ اليوم جاتنا فرصة باش نكونوا موجودين في الكان تعادلنا مع المغرب. اليوم شنو كان يقص؟
2: خسرنا الماتش اللي مازلناش نخسروه. اليوم كنا خاصة على مستوى نص الأولاني متاع الملعب كنا جيدين خاصة على مستوى بناء اللعب من الخلف، لكن الحقيقة على مستوى الهجومي فما كانتش فما عناصر بخلاف معنا الوليد جليدي اللي معنا لاعب ممتاز وممتاز جدا ظهالي خذيه هو أحسن لاعب في المقابلة. الباقي معنا ما فماش الجودة خاصة على مستوى السرعة لأنه كنا بياسر نلعب وفيك الريتم تريلون معناها ديجا حتى المنتخب المصري الأهداف والهدف الثاني والعملية ضرب الجزاء احنا الكرة تكون عنا احنا في عملية بناء الهجمة يفكوا هنا ويمشيوا بالسرعة معناها يعملون الهجمة السريعة والهنا كانت خلقت لنا برشا مشاكل. الحقيقة الفريق هذايا الفريق اللي قبله فيه اكثر كاليتي على المستوى الفني معناها نتاع الكوب دي موند اللي فاتت. ان شاء الله المقابله الجايه نربحوها لانه الخساره اليوم مش في وقتها وبعثرت الاوراق الكل معناها حتى الترشح للدور الثاني معناها ولا صعيب معناها بالخساره نتاع اليوم، لكن ان شاء الله على اقل شيء نتاهلوا للمونديال.
1: هو عندنا ماتش ضد اثيوبيا زدنا نربحوه كما قلت محمد. نادر ريت عندك فكره على المنتخب هذا اليوم؟ فماش حاجه تصلحت شويه على الاقل؟
3: شنو تفرجت فيهم المباريات صراحة تبدلت تغيير جذري بكل صراحة
1: للبيه ولا الخايب حسن؟
3: لا للبيه.
1: أيوة
3: أول شيء هو حتى رصيد البشري تغير وهذه غريبة يجب أن نصلحوا الأخطاء هذه. رأوا جيت نعمل طلع القائمة متاع الجزائر والمغرب ومصر نلقى لاعب اثنين لأنه مازلنا كلاعبنا محمد شهد اللي تعدى
2: في التصفية في ليبيا
3: هكا ولا تعرفوا احنا قدام اللاعب تغير
2: شمال افريقيا
3: 11 لاعب جديد
1: اشتر معناه نص ليكيب برسك
3: 11 لاعب جديد اللي تبدل. المرة الأخرى كانوا 15 محليين وتسعة محترفين. المرة هذه 15 محترف وعشرة محليين دونك ثم تغيير كبير. ثم سعيد رمضانية اللي مجناش اللي لاعب ممتاز كان قادر يعطينا الإضافة. المعلومات الصحيحة اللي كانت عندي كانت عندي معلومة أنه ثم إصابة، لكن الصحيح الصحيح أنه صحيح ثم الاتصالات بتاع الجزائر ومتاع فرنسا بعد ما هو أعطى قراره، لكن الفريق متاعه اللي لعب فيه نيس محمد هو صحيح عنده بلاي أوف دونك عنده مباريات وهذا ما يجوني في الفارق ما عندك حق إلا بالاتفاق مع النادي. يمكن إذا كان ما مشاوش من الأول في يمكن بعد إذا كان ترشحنا يجي سينو ما ثماش مشكلة أنه اللاعب يكون معنا لأنه أعطاه الواحد متاعه. أنا حبيت باش نشجع الوليدات هذوما لأنه فريمون الماتش الأولاني مع المغرب عملنا ماتش ممتاز.
2: مرسي مش نيس
3: مرسي صحيح ولا نيس الملوح لدير قوش المغرب راهي من اللي فافوري باش تلعب الأدوار الأولى. المغرب فيها وليد في تشيلسي ميسي جديد ميسي عربي ميسي عربي تنعطيك اسمه حاجة أجاكس فينورد فياريال
2: تشيلسي
3: يا ولدي تشيلسي تسمع على سامي متاع المغرب كما السينيور سيدي ولعبنا وعملنا مقابلة محترمة جدا 4-4-2 حبيت نذكر لسامي الثابتي وموسى النيل في اللاكس العوي نادي سفيرسي والملوح على اليسار نيس العثماني لتوال ومزدري في وسط الميدان البرجي علي واقل يسار لعب الترجي وهدريش السيسيس وأرقم الطبوبي على اليمين وهدريش ومعها الوليد جليدي الرائع
2: أونجي
3: من أونجي ممتاز.

0: بن محمود نتاع كونكادنو زادا ممتاز جدا. ثم وليدات باهيين لعبوا مقابله طيبه اليوم. الشوط الاول ما كانش في المستوى، الشوط الثاني كنا افضل من مصر. الاشكال الكبير هو كان ثم اللمسه الزايده، كنا في تخريج الكره في بناء الهجمه ديما ثم لمسه زايده، صارت بعض الاخطاء رجع عليها اللاعب الثاني، لكن اجمالا قدموا مقابله محترفه. والمشكله الكبيره شنو في التشكيله الاساسيه؟ كيف نلقى خمسه لاعبين من البطوله المحليه ونلعب انا مع لاعبيه تلعب في
1: فورميل برا؟
0: تعرف معناها محمد؟ يعرف معناها بطوله المحليه للشبان في تونس؟ راهي ما تبعدش برشا على بطاحي. مع احترامي للاداره الفنيه وللجامعه، لانه احنا كل شيء عنا نقالوا حسابه الا الشبان، في التكوين، في الملاعب، في توقيت التمارين، في البطولات نتاعهم، نحاولوا نقربوهم لبعضهم، فهمت؟ المسافات، اللوج، الامور الماديه على الامور الفنيه. وبالتالي كي جيت للملاعبيه هذوما، رغم فرق كبرى في تونس نسمي لك فيهم، في السي اس اس وليتوال والاسبيرونس، وثم الوليد اللي دخل زاده من بعد عبد الباقي يلعب في النادي الافريقي في فرق كبرى، لكن في البطوله الوطنيه يلعبوا ماتش يذيحوا جمعتين، يلقى روحه كل ثلاثة ايام ماتش. وهديد اليوم ما بدل ولا شيء، ال11 هما نفسهم الاساسيين. صعب جدا مش لقاو على نفس الجاهزيه، لانه مش متعودين بنسق المباريات، وبالتالي ما نكونوش عليهم قاسيين. برافو على المردود اللي شفناه. وراه البطوله هذه 10 ماشيين للكوب دي مونت، يعني الهدف الاول انا نكونوا في الثمانيه الاوائل الاول والثاني باش نتاهلوا للربع النهائي نتاع كاس افريقيا. حتى كي ما تاهلناش للادوار الاقصائيه للدور القادم في كاس افريقيا، الاربع الثالثين اللي باش يقعدوا يلعبوا زوج مباريات فاصله
1: بالضبط،
0: التاسعه والعاشر مش يمشي مباشره لكاس العالم، وبالتالي عندنا كل الحظوظ. حتى يا خويا ما ترشحناش الدور الثاني كاس افريقيا،
1: نمشيو
0: الكاس العالم، خلي نكونوا ديما. لكن الاهم شيء هي الاستمراريه في العمل. مش معقول كل مره قاعدين نبدلوا في المدربين، وهديد هذا اللي جبناه من السونت نتاع سباير، ومعاه نوفل الشبير اللي عنده خبره ممتازه،
2: كريم
0: بن عمر، على الاقل ستاف هذايا مش ظرفي يعملوا لنا كاس افريقيا بعد يمشيوا على رواحهم. مشكلتنا في تونس هي الاستقرار والاستمرارية في العمل على مستوى الإطارة الفنية أو اللاعبين أو المدربين أو الهيئات المديرة.
1: أمين.
2: والاستقرار والاستمرارية نادر يطلبوا منهج واضح في العمل ويطلبوا رؤية واضحة في العمل. اليوم باللي كان يحكي فيه نادر باش نبني عليه، يلزمنا نفهموا روحنا نحن شنو نحبوا نعملوا بالضبط في الشبان. على خاطر انت كي تحمل بلانيفيكاسيون تكون عندك رؤيه واضحه انك المنتخبات تاع الشبان هذه ساعه شنو لوبجيكتيف نتاعهم، اسكو انت في لي كومبيتيون هذم تحب تشارك للمشاركه، والا انت قاعد تخدم وقاعد تعمل في دي ان وايو باش تحسن به باش توصل به للمنتخب الاول. اسكو انت اليوم قاعد ماشي الفكره نتاعك انه انا نجيب لي بي ناسيونو، قاعد نلوج على لي بي ناسيونو اتو بري وقبش نجيبهم باش نانتيغريهم اللي هما صغار في المنتخب التونسي. الموزايك اللي قاعدين نعملوا فيه انه هذا من هنا وبعد ناحيه هذا وبعد نجيبوا هذا، ما يخليكش توصل لي زوبجيكتيف. باش توصل لي زوبجيكتيف نتاعك انت اللي انت باش تحددهم، نحن لهنا ما حددناش لي زوبجيكتيف، لا قلنا لا بارتيسيباسيون، ولا قلنا النوايو اللي كيب ناسيونال الاداره الفنيه والجامعه هما اللي حددوا الاهداف. كي تحدد الاهداف نتاعك الاستراتيجيه نتاعك لازمها تكون واضحه باش تمشي فيه وين باش تمشي، وكي تمشي تقدم وتعمل بلانيفيكاسيون تاعك لازمك ما عادش ترجع بالتوالي. مش كل عام وعامين تبدل، كل عام وعامين تبدل. اليوم لو بون اكزامبل اللي هما جيراننا اللي هما المغرب راهو واضحين جدا جدا جدا، حتى في ليكيب ناسيونال دي جون نتاعهم التوجه نتاعهم انهم يمشيوا للي بي ناسيونو كيما عاملين في المنتخب الاول. تشوف المنتخبات تاع الشبان الكل نتاعهم اللي قاعدين يعملوا في دي بيرفورمانس وكلهم جوارات دي بي ناسيونو وقاعدين ماشيين في شيء هذاك، تلقى زوز ثلاثة جوارات من لوكال
0: وعندهم أكاديمية محمد السادس،
2: وأكاديمية محمد السادس
0: اللي هي تطلع فيه ملاعبية
2: بالطبيعة. أكاديمية محمد السادس من نيفو عالي جدا جدا. ونزيدك حاجة أخرى، الأكاديمية نتاع الأندية اليوم ولات كلها تابعة تحت الجامعة. اليوم فما مشروع وطني في المغرب انه الاكاديميات فما 11 اكاديمي كلهم يخدموا تحت الجامعه بنفس البرنامج بنفس المنهج. الجامعه هي اللي تخلص في المدربين، هي اللي تخلص التنقلات نتاع لي ديبلاسمون والواحد نتاع الفرق. دونك اليوم لازمنا نكونوا واضحين وين نحبوا نمشيو. شوف لي كومبيتيسيون هذوما راهم بالنسبه لي انا شخصيا النتائج نتاعهم ما تعني حتى شيء قدام انك تخرج من لعبه.
3: اما الكاليفيكاسيون الكوب دي موند مهم،
2: الكاليفيكاسيون مهمين وباش تشارك مهم.
3: شفنا معناها الكوب دي موند اللي فاتت كيفاش معناها اعطات
1: معناها امبلور البرشا جوارات كيما معسكر وكيما
2: فما في الكورة فما المهم وفما
0: جبنا بها الوليد اسلامة
1: وذاك اللي عمل كروازي
2: حاجة نادر انا بالنسبة لنا لي كومبيتيون هما اوتي باش توصل به اللي تحب عليه خاطر لي كومبيتيون هذو هما باش يحسنوا الكلم اللي يعني يعطيوها شخصيه ويقوي يطوروه دونك هما مهمين يعني لكن الاهم انك باش توصل في الاخر في الناسيونال
0: امين يقول لك كيما في النوادي بالنسبه لي انا ما تهزليش بطوله ميني وكادي وجينيور اعطيني اخذ الموسم قداش من لاعب فالابل متكون على قاعده صحيحه طلعت
2: اعطيني برودوي فيني
0: الكادي للكادي للجينيور واحنا هذه المصيبه نتاعنا في النوادي
1: نحبوا على النتائج
0: نحبوا على النتائج تنحى مدرب
1: صحيح فاهم الجوار المغربي خاطر اللي حكى عليه الكابتن ابراهيم رباش
0: هذا
1: فيتور ان دي ميور جوار في العالم
2: كي تشوفه تقول تفرج في ميسي سبحان الله حاجه غريبه
1: برك عليهم ان شاء الله احنا بالتوفيق لمنتخبنا اللي نشجعوه ان شاء الله منتخبنا يكمل ينورنا منتخب اقل من 17 عام لحظات ونرجع نحكيوا على البطوله وشنو صار في الدرجه هذه التونسي سانتي سبور كل السبت من 6 ل 8 تاع الليل فاني برهومي استقالة المسؤول في الترجي التونسي رياض بن نور والدكتور ياسين بن أحمد اللي يستقيل من الترجي بعد سنوات طويلة استقالة حسب ما أكد رياض بن نور استقالة لا رجعت فيها وينسحب ويبتعد عن الترجي الرياضي التونسي قرار يجي قبل 24 ساعة من ماتش ترجي في تنقل المتلوي ماتش مؤجل من كاس تونس اليوم ماذا ولا القرار اللي جاء من رياض بن نور بعد الانسحاب من الشامبيونز ليج بعد خسارة لقب البطولة محمد كيفاش تقراه الخبر هذا اللي كان تصريحه اليوم على مزيك مع اسكندر ابراهيم
4: شفنا الضغوطات يعني الكبيرة واللي صارت بعد خسارة الدربي وخسارة البطولة نتصور يعني معناها رياض بن نور اللي هو حقق نجاحات كبيرة في الفترات السابقة مع الترجي الرياضي التونسي معناها عرف اللي هذه نهاية معناها فهم تاع سيكل نهاية حقبة كان فيها الباهي صحيح أكثر من الخايب تحمل مسؤوليته وأعلن استقالته من الترجي التونسي وقال أنها استقالة نهائية يعني ماهوش باش يعاود يرجع كسوا توا ولا حتى في السنوات القادمة أكيد جدا أنه ذي راجع كما قلنا معناها الضغوطات الكبيرة اللي صارت في الفترة الأخرانية من جماهير الترجي التونسي
1: نادر كيفاش تراها الاستقالة وهل ذي توقيت تايمينج وانت عندك ماتش والفريق يسمع ونعرف والصديم تاع كلام رياض اليوم وناس كل تبع خاصة جمهور الترجي هذه أول رياكسيون رسمية من واحد من إدارة الترجي بعد النتائج اللي صارت
0: أنا معاك أنه التوقيت غير مناسب يعني ما ثماش علاش اليوم ولا غدو ولا بعد أسبوع ينتهي الموسم وتقتضي غدا هذا حسب رأيي المتواضع لكن أهل مكة أدرى بشي عابيها نعش على شنو الظروف اللي خلاته اختلاف وجهات نظر ما عادش نجم يكمل ما عنديش المعطيات لكن الأكيد أنه رياض بن نور واحد من المسؤولين الفاعلين اللي عندهم كلمتهم في الترجي الرياضي فهمت دونك هو ثلاثي رئيس النادي رياض بن نور فهمت معهم دكتور ياسين بن أحمد اللي رئيس اللجنة الطبية تقريبا في الترجي هذم هم الثلاثي يعني المهم الفاعل بدرجة أكبر طبعا رئيس النادي وبعده رياض بن نور فهمت دونك هما أصحاب القرارات الإدارية والانتدابات والعقود واستراتيجية النادي كل شيء يقوموا بها هما وشاف تو متصالح أنه يغادر شنو الدوافع متاعه ما نعرفش ما نتصورش أنه فقدان بطولة أو خسارة لقب تأثر في أحد مسؤولي الترجي لأنه الترجي عادي يفوز بالألقاب يعني عادي ويخسر لقب من غدوة يعاود يفوز بألقاب أخرى الأكيد هو عنده ما سمعناش الأسباب مش نسمع أسباب ولا لا ما نعرفش
1: هو قال جاء الوقت اللي نغادر فيه الترجي وجاء الوقت اللي نمشي نخلي البلاصة لغيري ويمكن معناها زاد فما ضغط فما ممكن برشا صفحات برشا من حبة الترجي تهمو رياض كونه ماهوش قائم بدوره أو معناها خذا فرصة أكثر من لازم يمكن أصبح غير مرغوب فيه في روحه يمكن يرى روحه أنه معناها معشي نجم يقدم الإضافة هذا معناها اللي نجمه فسروه على الأقل
0: كو هي الصفحات هذه مدام ناخذ بها مدام هي تقيل في المدربين وننتدبوا فيها في اللاعبين في الترجي وفي الأندية التونسية المرة هذه ساهمت في إقالة أو استقالة أحد الأعضاء الفاعلين دونك عادي وليت الكورة هكا في تونس اللي أهم من استقالة يربى النوذ هو العمل والتقييم الجذري والتقييم العميق لهذا الموسم تاع الترجي، وبناء استراتيجية جديدة وخطة جديدة في العمل، لأن الترجي اللي تبكي عليه الناس عندها وهو الاستقرار المالي. ما عندهاش مشكل حقيقة، ما عندهاش مشكل متاع فلوس، لأن رئيس النادي كل ما يسحق النادي هو يضخ أموال، وبالتالي هنا مادام عندك الأموال يلزمك الخيارات السليمة، حسن الاختيار متاع المدربين متاع اللاعبين متاع الانتدابات، استراتيجية العمل. هل هناك خلية تنتدف اللاعبين في الترجي؟
1: فمدير رياضي
0: طب. ليس ما ثماش. نحكي لك على السنوات اللي تعدات توا ثم مدير رياضي، شنو هي صلاحياته؟ عنده كل الصلاحيات تاع الاختيار، عنده البيجي مفتوح باش يجيب. انت كي تجي في جانفي وتقول له عندي 10 اجانب انا متعاقدين مع النادي، وما تنجم تجيب كان توانسة، وتوانسة مرتبطين بعقود، او تجيب المزدوجين الجنسيه، مشى جاب لك حاجه عليه من مستير عنده نسق المباريات، دخل في تنافس مع تقا مع جبالي مع كوناتي، تتنوش معاهم شويه، لكن ما ثماش الاضافه الظاهره للعيان. والاجانب ما تجيبش تتفسخ وين تو الدوله، وجافع ما عندوش نسق المباريات، بدينا نشوف البوادر نتاعو تو جوج ثلاثه مباريات، لكن تاخرت كثير. قال جورج وسوف شنو اخر عاد ما شفناهش.
1: انا
0: نعرف في الليجون ملاعبي حلو برشا، وليد صغير يعمل كيف ايه، وقتاش جبت العيفي، ما جبت العيفي وجبت دقدوق جبت محمد جبت السيري، هذا من كل ما نجموش يلعبوا ظهير ايسر في الترجي، فهمت؟ وليد صغير عطيه فرصه. دونك الترجي ماهيش مشكله فلوس ولا مسؤولين، مشكله طريقه عمل. كيف يكوا شكون يسير شكون ينتدب، يلزم كل واحد يقوم بالخدمه نتاعو. هذا اذا كان يتصلح في الترجي، المفروض الترجي بالمواد الماليه اللي عندها تكون هاربه على الفرق التونسيه الكل، وفي فريقها تكون مزاحمه، لان الموسم هذايا اخطاء بالجمله، لانه انت تعرف من قبل شهور ومن قبل العمل انت عندك كاس عالم للانديه في جوان، من وقتها تعد العده، والفلوس اللي جات نتاع كاس العالم الانديه تجيب بها لاعبين،
4: حتى طريقه معناها تركيب الرصيد البشري، انت تعرف انك عندك الحق كان في 4 اجانب في البطوله، حتى طريقه تركيب معناها البوزل هو الواحد الجروب نتاعك واللي فيك
1: تشكيل المجموعه
4: بالضبط. مش معقول انك تجي في اخر العام يبدا عندك بوست على جوش ما عندكش فيه لاعب تونسي، تولي اوبليجي عليك باش تلعب لاعبين مازالوا ماهم زانين ولا شبان، لانه ما فماش ما عندكش لاعب حاضر في البوست هذاك.
1: هذا بخصوص الترجي واستقاله رياض بن نور والدكتور ياسين بن احمد. سانتي سبور كل هرسبت من 6-8 نتاع الليل فاني برهومي. نواصل معكم ونحكيوا على النادي الافريقي، والاخبار اللي تاكد ان فوز البنزرتي سيواصل مع النادي الافريقي. امين، هل هو الافضل اختيار بالنسبه والاحسن قرار بين لفوز البنزرتي وهيئه النادي الافريقي كونه البنزرتي يواصل بعد النجاح في حرز لقب بطوله؟
2: اكيد ما فهميش احسن من الاستقراريه، احسن من الاستمراريه. اليوم النادي الافريقي عمل سيزون اكسبسيونيل مع الجنرال فوزي بنزرتي، معناها الحقيقه توج بالبطوله بعد 11 سنه. اليوم سي فوزي يعرف اكثر من كل جروب، يعرف شنو اللي يلزمكم يلفوه، يعرف شنو لي بوست اللي بيستحق لهم، يعرف ليغ دي شامبيون سورتو اللي النادي الافريقي داخل عليها، وظهر لي حاجه من الاهداف تاع النادي الافريقي اللي بدات تحكي عليها اليوم، انه النادي الافريقي لازم يكون متواجد مينيموم في دور المجموعات نتاع تاع الشامبيونز ليغ. سي فوزي الى دي اكسبيريونس، انك ديجا تختار المدرب نتاعك باش تبدا تخدم، باش تعرف شنو ناقصك شنو يزيدك، شكون الملاعبين اللي باش تعاود لهم من العباد اللي منتهيت العقود نتاعهم. البريباراسيون بتاع لافون سيزون هي واحده من اهم الحاجات اللي تخليك تنجح، معناها يعني كي تكون عندك استقراريه واستمراريه وقاعد تونشيني. اليوم نشوفوا حتى في العالم الفرق اللي تونشيني لي سيزون تاعها مع لي ميم زونترونور هي اللي تعمل لي بيرفورمانس وتعمل لي ريزولتا. ظهر لي في بطولتنا ناقصه برشا الحاجه ذي، انا نشوف مدربين تعاود كسوا في اللي شيك ولا في الريوسيت، حاجه تحسب المدير نتاع النادي الافريقي انه خمت في الاستقرارية وحاجة كيف كيف. نتصور انه سي فوزي بشي يوافق انه يكمل في النادي الافريقي ويكمل في الاستمرارية ولا وانه مرتاح كل شيء متوفر. كانت فما تطمينات كبيرة انه بشي يلقى كل الظروف تاع النجاح. وكما قلت لك من الاول احسن حاجة لا كونتينويتي في الكورة. بالكونتينويتي تنجم في الاخر توفر مع الظروف تاع النجاح تنجم توصل للزوبجيكتيف نتاعك.
1: فنيا ولا في الليفكتيف شنو ينقص النادي الافريقي باش يكون بيرفورمون في الشامبيونز ليغ؟
2: والله شوف الشامبيونز ليغ مختلفة كاريمون بارابور الشامبيونات تونس. هذه حاجة واضحة جدا جدا. معناها اليوم عندك كان غارديان كونفيرمي لدو لاتيرو كونفيرمي نتاعك كيف كيف. معناها بارابور للسيزون نتصور في قلب الدفاع ديجا مع خروج توفيق الشريفي اللي كونفيرمي لي جي اس كا يلزمك تدعم لو كلوب مينيموم يلزمها تجيب دو زاكسيو واحد مع حمزه بن عبده وان تروزيام ماكسيال يكون فالابل خاطر باش تستحق اكثر نومبر ديفيكتيف.
1: وعندك ياسين بوعبيد
2: وعندك ياسين بوعبيد بيان سور. وعندك في الميليو تيران الحقيقه يلزم دي ميليو تيران سورتو قدام ديفونس واحد يكون كوستوم اللي بيكون مع يعطيك برشا اكيليبر مع معتز زمزمي تكون فما كونكورونس مع سيد وخان كيف كيف اللي مع تورع حاجه به في الفان سيزون. وتصور انا في الاتاك سورتو في الليكوتي يلزمك الملاعب اللي يكون صحيح فما اربع خمسه ملاعبيه باهين في نيفو شامبيونات تونس لكن كي باش تمشي للتشامبيونز ليغ يلزمك نيفو ما اعلى. يلزمك الملاعبيه المنتيراز اللي فما دي مومون كريتيك في دي ماتش وفما دي فما اوقات صعيبه. يلزم الملاعب اللي ياخذ الانيسياتيف. يلزم الملاعب اللي تكون عنده الكرياتيفيتي والوداس باش يجيب لك ماتش. ويت ظهر لي هذه اللي ناقصه في النادي الافريقي البروفيل هذا ناقص. معناتها ما عندكش الملاعب في الفاز اوفنسيف اللي فريمون هيز كوره
1: كركل مش الخضراوي مش الحارزي
2: ناقصين. الحقيقه لازم نيفو اعلى في الشامبيونز ليغ. هما هاني قلت لك ملاعبيه باهين الحارزي الخضراوي بلال ايت مالك
1: مسماري
2: مسماري اللي تحب انت
1: كينزومبي.
2: ما لكن في ليغ دي شامبيون مستحق ملاعبي من طراز ما اعلى. نشوفوا اليوم في الملاعبيه اليوم تشوف الاهلي المصري بتريزيغي وبزيزو بالملاعبيه معناتها كاليتي اخرى الحقيقه وما نجمتش توصل للزوبجيكتيف نتاعها. نشوفوا في تشوف مثلا الهلال السوداني مثلا عمل كارد فينال كان يمشي للدومي فينال عليه خاطر عنده انيليه تري فور
4: زوز
2: جون كلود
4: وديزيليه تري فور. شوف الاسوان
0: تصديق لكلامك هاو مثل على المباشر توا عندنا الزمالك واتحاد العاصمه هكا ولا
2: صحيح
0: نهائي الكاف
1: والزمالك ربحت
0: صفر اللي احنا ما تخلوا حد من التوانسه
4: نقولوا سهله
0: ما تخلوا حد من التوانسه يعني باش تعرف
1: من البريمير الدور الاول خرجنا
0: يعني الجزائر عندها فريق ربع نهائي وفريق نهائي. المغرب شوف ايش عندها اس في دومي فينال
2: والفار فينال
0: يعني اللي يحكيوا لي على مقارنتنا بطولتنا بالمغرب والجزائر ومصر ينساوا الموضوع رغم افضل منا. نعطيك انا استاتستيك على الزمالك 50 هدف سجلوا الزمالك بين الدوري والاتحاد الافريقي وكاس مصر 50 37 مساهمه تهديفيه من الثلاثي الاجنبي الخط الامامي
4: الفينا شيكو بانزا
0: وعدي دباغ 12 هدف وتميره حاسمه بيتزيرا هذاك
4: الفينا
0: جن نتاع كوره الفينا هذاك هذاك في تونس مش بيجيبوه علاش خط احنا الرؤسية الانديه تجي في الملاعبيه تلقى رئيس نادي عنده سبورت بيز واي سكاوت هو يتفرج في الملاعبيه هو هذا يعجبه جيب هذا نجيبه هذا
4: اقسم بالله تاع شكون مدير رياضي فيه
0: خنزيدك وبنزا ثلاثه اهداف وزوستمات حاسمه هذا اش معناه اكم ثلاثه فقط ثلاثه خير من عشرة
4: وشكون
0: حديثنا قياس وشكون على الترجي شوف وبعد عن الافريقي
4: وشكون المدير الرياضي نتاع نتاع الزمالك جون ادوارد اللي كان لاجون تاع علي معلول اللي عمره ما لعب كره
2: حاجه مش سهله راه
0: اي لكن مش حاطينه في ترينا
1: لا يخدم على
0: راه هو يجيب هو يقرر هو اللي عنده العين
2: وحاجه مش سهله علاش مثلا انا باش نعطيك اكزامبل اليوم منير شويعر اللي في نافت بركان
0: اي راه
2: 2 مليون دورو جي راه 3 مليارات ونص باش يجيك من فرنسا هذا الترانسفير نتاعو برك خلاف عام وقداش ياخذ ياخذ تقريبا كيكه زاده في 2 مليون في العام راه معناتها ملاعب باش تكلف لك 7 مليارات في العام شوف. في تونس في الظروف هذيا راه مش سهل
0: لا
2: اما لكن لكن باش توصل انت تعمل لي بيرفورمانس وباش توصل في النيفو تاع تشامبيونز ليغ لي دوزيلي نتاعك لازم يكونوا في نيفو
4: خاصه بالنسبه للنادي الافريقي بالنسبه للشامبيونز ليغ حكيتوا على الافكتيف لازم بالمراحل معناها حتى طبعاً. البرمجة واستراتيجية نادي افريقيا عنده مدة ما دخلش الشامبيونز ليج
0: من 2019
4: سنة الهدف دخول المجموعات
2: قلناها
4: دخول المجموعات مع تور بريمينير الاول دور التمهيدي الثاني دخلت المجموعات اوبجيكتيف تاع اللي جي مبروك لازم هو بعد نمشي مشاركة ثانية مشاركة ثالثة ومن بعد الاوبجيكتيف تطلع بالدرجة بالدرجة ما لازموش نحكم اللي احنا في تونس ابش نقول لك معناها كنت تسمع كلام العباد برا
2: اللقب الافريقي مش عليه الزهر فما حاجة مهمة النادي الافريقي في الرانكينج متاعه مؤخر شوية في الكارف دونك باش تكون لي تور بريليمينير
4: نتاعهم هم سيري
2: وثاني حاجة كي انت باش توصل لدور المجموعات ان شاء الله النادي الافريقي يكون في دور المجموعات ما كيش تلعب مع منافسين سالين لازمك انت زادة تكون واقف على ساقيك باش نهم تلعب مش هذا باش توصل لوبجيكتيف نتاعك لازم تكون موجود لازم تكون عندك افكتيف محترم ومحترم جدا
1: هذا بخصوص النادي الافريقي وقراءة في شنو نجم يسير وشنو نجم يحضر النادي الافريقي الموسم الجاي وقت اللي باش يلعب الشامبيونز ليج باش باش نحكيو على زوج تشكيلات اللي اختاروها محمد سلامة ونادر داود ونحكيه على 30 جولة من البطولة كلها رسبت بالستة الثمانية التعليل فاني برهومي نبدأ بالتشكيلات اللي اختارهم نادر ومحمد نبدأ بتشكيلة نادر اخترت
4: دحمان
1: شكون يبدأنا
4: محمد نبدأ بمحمد مع العلم مش كيما عملنا ديما نذكر مع العلم أني اللي أنا في بالي بتشكيلة بتاعه لا هو في بالي بتشكيلة بتاعه
1: والوحيد اللي في باله بالزوز هو أنا
4: طبعا
1: نبدأ وسيم
4: بالنسبة لي أنا
1: اخترت شيمات روسنك دو
4: 1-3-5-2 كيما يقول الكابتن
0: والله كنت شخصات 3-5-2
4: جارب
0: تعرف عليش
4: على الزوز مهاجمين
0: أول حاجة زوز مهاجمين وما عندناش أجنحة
4: بالضبط
0: ما عندناش دي بون جوا دو كروا في تونس
4: شامخ في حراس المرمى كنا حكينا عليه فهمي قبيلة برشا معناه يستحق أحسن دفاع في البطولة ثلاثة لاعبين في محور الدفاع علمين الشيخاوي متاع الاتحاد المنستيري معناه شفنا لاعب شاب ومشي يشارك في المنتخب وعمل يعني موسم محترم جدا كيفين مونديكو في الوسط معناه شفنا تفرش فيه برشا مقابلات في الملعب تشوف معناه ماتوريتي تكتيك رولانس برود الدم معناها عنا برشا ما جيناش مدافع معناها سورتو لزافريكان للبطولة التونسية بالخبرة بالنضج اللي عند مونديكو واللي اعطاه ستابيليتي كبيرة لنادي الصفاقسي خاصة كي تخلى معاه المثلوثي معناها في الشطر الثاني متاع البطولة شفنا معناها الدفاع متاع نادي الصفاقسي اللي هو يكون هو أول مساهم في الهجمة علي سار حمزة بن عبدة اللي عمل معنا من أكثر لاعبين اللي لعبوا ظهر لي مقابلات في البطولة الوطنية بدأ سيزون مع علي يوسف كمل مع الشريفي شفناه معنا مدافع باهي خاصة على مستوى الثنائيات ساعات معنا في خاصة باللي باسون دياغونال يكون هو المساهم في الهجمة أعطى ستابيليتي ومش بالصدفة نادي الفريقي أحسن دفاع هذوما ثلاثة المدافعين لدوز اكسنتري على اليمين غايث الزعلوني انا شفنا المساهمات التهديفية متاعه واللي باس ديسيزيف واللي كيف متاعه اللعب متاعه الكل على جناب لك ثالية دونك الزعلوني على اليمين على اليسار علي معلول اللي هو احسن باسور في البطولة بعشر اهداف وثاني احسن لاعب مساهم في الاهداف بين اهداف وتمريرات حاسمة باثناجن هدف علي معلول اقبله كبيفو سنتينيل وحسب رأينا احسن بيفو سنتينيل في الشامبيونا معناها رغم كل ما يتقال انه بعد التوقيع نتاعه مع اتحاد العاصمه اتحاد طرابلس انه المردود نتاعه تراجع حسب رايانا قعد المردود نتاعه هو بيدو وقعد الفاعليه نتاعه هي بيده خاصه في الكرات الثنائيه في الكرات الثانيه ديما موجود معناها وفي عمليه تفتكر كوره من احسن اللاعبين تفتك كوره في البطوله صعفي يوسف الصافي اللي الحقيقه معناها كيما شفت من الاول حطيت ترابلسي لكن بعد كي شفت الارقام معناها لانه الاثنين كانت ما بيناتهم معناها الاثنين يوسف الصافي اللي هو ثاني احسن ممرر في الشامبيونا بنوف اسيست وثالث احسن واحد في المساهمات التهديفيه 12 هدف يعني 9 اسيست وثلاثه اهداف يعني بالساق اليسار نتاعو معناها كان من احسن لاعبين نتاع الملعب التونسي اللاعب الثالث في وسط الميدان هو ريان عنان اللي معناها لاعب شاب معناها شفناه حتى بوليفالون كسوا يلعب في الكولوار ولا يلعب حتى في وسط الميدان وكان من احسن لاعبين النجم الساحلي الموسم هذا ومشى البطوله العربيه مع المنتخب واثنين لاعبين في الهجوم، في راس شوات هدف البطولة، ومعاه عمر بن علي، يعني ثنائي عمر بن علي عمل موسم محترم ومحترم جدا، ونتصور بالمورفولوجي اللي عنده بالعمر اللي عنده الحقيقة لو يخرج لأوروبا سنة عمر بن علي قادر أنه يوصل، معناها يولي مهاجم بكاليتي عالمية.
1: هذه تشكيلة محمد اللي اختارها حسب الثلاثين جولة. عندك تعليق مين؟
2: أنا عارف محمد شامل التشكيلة لوجيك على الأخر موضوعية بتيت مختلفة معها في اسم
1: بيقرب شوية
2: ميكروية بتيت في ميليو تيران مع أنت ترابيسي الحقيقة
1: بلاست
2: بعنين خدر صعبي زاد انتري بون جوار عمل موسم مميز مع الملعب التونسي، وترابيزي الحقيقة واحد من نقاط القوة متاع نادي رياضي صفاقسي اللي
1: جانب قدام
2: معلول هشام بكار اللي عملوا مع تريوس في الكوتي جوش تاع النادي الصفاقسي هو اللي خليهم يوصلوا للبيرفورمانس هذيك.
1: بها وشوف تشكيلة نادر
2: اللي فيها شوية مش لوجيك انا نقول لك من تظاهر
1: ليه خمم مليح بسميته وانت تو موجود تشكيلة نادر انا اكتشفها تشكيلة تاع نادر داود ها تو
2: هشام بكار. شوف مشيت محمد اللي الاختيار نتاعو كلها باهي، لك مثلا عنان نقولوا ولا السعفي الشوط الاول ذهاب كانوا متميزين، في الاياب كما السعفي مثلا عمل 7 تمريرات حاسمه في الذهاب، في الاياب زوز مثلا.
1: اما كي تفرج فيه احسن لاعبي في الاستاد السعفي حتى في فازر
4: وتورا حتى ماتش الكلوب
2: معك معك معك. انا مشيت اكثر بالاستقرار على مستوى الاداء اللي مش موجود عند لاعبيه التونسه
1: اللي هو على 30 جوله تحكي معنا العام كامل
2: 30 جوله لعبوا اكثر وقت والاداء كان افضل، لكن مشيت اكثر زاد الاجانب اللي انا شفت فيهم دي كاليتي بهين. مونديكو متفق مع محمد كيفين
1: نعرف بدنا عاد بحراس المرمى
2: دحمان حراس المرمى مشيت للخبره، لكن كان في التشكيل نتاعي دحمان وش اسمه والشامخ بيان سور لانه مفاجاه ساره بالنسبه لي انا الشامخ حارس تاع مستقبل كذلك. فلاكس مونديكو بكار عمل موسم استثنائي، واذا كان ثم هديه يعطيها علي معلول هذا الموسم يعطيها البكار لأنه الدور اللي عمله بكار في التغطية على علي معلول والقيام بالدور الدفاعي هو اللي خلى علي معلول يظهر في ذلك الجاهزية وهيك التمريرات الحاسمة اللي نشوفوا فيها
1: بتهني على ظهره.
2: وين في أخصي تقريبا ما يقومش برشا بالدور الدفاعي، يلعب بالخبرة وبالذكاء نتاعه أكهو لأنه ثم وراه لاعب في قيمة بكار. ومونديكو معاه كان عايف اتحاد العاصمة ديجا زعلوني تقريبا من أكثر اللاعبين استقرارا كظهير أيمن، وكين سميه في تونس شعني ما يجبد انتباهك حد تقريبا بن علي متذبذب كيتا والعبا ولا
1: الدربيلي
2: متاع السيابي
4: القاسمي
2: به زاد عنده امكانيات، يعني الخيارات شوية.
4: عزيز عمل موسم محترم جدا
2: القاسمي
4: واحد من نقاط قوة النادي البنزرتي.
2: صحيح صحيح. السهيلي على اليسار لأنه عليش السهيلي كيفاش بدأ الموسم
1: كيفاش كمل
2: ومنين جاء وكيفاش كمل تقريبا بثمانية أسيست وزوز أهداف، يعني في ريمان شيء يعمل كيف لاعب منجحش من باجة مشال ترجي ملعبش يجي لنادي الفريقي وبدأ حسين بن علي أسيستي
4: مستال
2: وجامس واسمعني وحسين بن علي بدأ أول عام لكن بالخدمة اتطور وعطاه مردود ممتاز بصراحة. وكيما كيف مثال تذكروني في هذه الأخرين
1: ديغوشي طما ياسين سلطاني في المتلوي به برشا
2: ياسين يا عملت كل وقت
1: من الله مجاهد من الله مجاهد عندك
4: مش عمل فان سيزون
2: محترم جدا كل مره يرجع للترجي
1: عزيز الساحي عزيز الساحي
2: فهمت
4: والله شوف مش كل مره يرجع هو وقت يلعب في الترجي يلعب في ماتش خايب ووقتها الحقيقة كانت ثلاثة كورنيريات يلعبهم ضد قرقنا وجيه في ماتش الحقيقة اللي خرج منه إيه؟ لكن تفول إلي بيرسيفيرون خدام عنده كاليتي أوفنسيف وديفنسيف معناته مازال صغير مازال عنده مارج دو بروغريسيون كبير إن شاء الله ربي يسهله في
2: الليل. في مليو ترى حسب مادو بالنسبة لي أنا علاش نحيته قبيلو لأنه تراجع مستواه صناعة القيمة الفنية متاعه كيما حكي محمد قبيلو من أحسن اللاعبية في البطولة التونسية، لكن حسب مادو متاع النادي الصفاقسي أصغر منه
1: ستابل
2: وصحيح مستقر على مستوى الاداء هو اللي اعطاه توازن كبير خط وسط ميدان نادي الصفاقسي ويلزم في ساعه يبندوا يفعلوا البند نتاعو نتاع الشراء قبل ما يتخطف له ليد. سيدو خان انا من بدايه الموسم وانا نحكي عليه سيدو خان عجبني كلاعب
1: صرت كحضر بدني
2: نهايه الموسم شنو شوف لك الاضافه اللي اعطاها
0: للإفريقي، بلش ثقة، بلش هدوء، بلش كاليتي تكنيك. عرفت من فوزي بن زاتي كي جاء لحد ذلك قال كلمة، قال أنا نقول لهم جيبوا لي ملاعبي ما تتفكلوش الكورة وبرا، توما في بينهم أعطاهم حاجة سهلة، هو أعطاه شرط كبير
4: أصعب حاجة سوبريسيون،
0: ملاعبي ما تتفكلوش الكورة يا أخي هذا مش سهل.
1: مودريتش مثلا يعني زيدان
0: واللي تضغط عليه كأنه ما ما ما, ما فهم شيء. الراجل تشوفه خاني يعمل دريبل دو كوفيرتور نتاعه كيجي واحد يعطيه بظهر ويدور بالكورة أليز، وحطيت بوعالية على اليمين، نتصور كنت نعتقد أنه بوعالية كان أمن به بومال كما أمن بدانو وخليه يلعب باستمرار، راهو عمل أكثر من هك. والخضر فوزي بن زرتي شاف اللي ما شافه فيه حد أحد،
1: صحيح
0: حتى هو في أدعس حالاته وسجل هدفين فقط وهو قليل لجناح، لكن بالمباريات تحسن وكان قادر يعطي أفضل. المشكلة كي تجي تختار أجنحة ما تلقاش في تونس، وزوز مهاجمين هدف في البطولة رغم أنهم ما يتكاملوش، لكن خليتهم شوات بيان سويد ما فيش كلام، وبن علي لأنه لاعب شاب وصغير في العمر وتطور كثيرا، تفرجت فيها أنا بداية الموسم ماتشوات العمر عن ماتشوات متاع 4-5 ماتشوات لنين، وآخر الموسم تطور كثيرا إن شاء الله يكمل يخدم. هذا ما يمنعش أنه كي تقول لي من أبرز اللاعبين نقول لك جنيبا، جنيبا متاع
1: المرسى،
0: متاع المرسى، وفيليب متاع المرسى لعب خلف المهاجم،
4: يعني ترابلسي
0: ترابلسي يعني كانت عطيتني 18 ولا 20 نعطيك
4: فما ملعبية الحقيقة،
0: فما في لقاء أخرى نجم ناخو منها انداو تاع ملعب التونسي قبل، فهمت قبل ما
4: اندياي
0: مثلا
4: أمات انداو،
0: انداو الوسط الميدان وانداي المهاجم سجل 8 في اللالي ولا 7 وهدف في الرتور. داش تعرف
1: موتيابا زاد عندك تاع سي اس
4: موتيابا
0: اوكي سي با ان كومبيتيتور، يعطيك شويه ويغيب، ونحكي على الاستمراريه على الاستقرار في في الاداء. نحب الملاعبيه انا ديما كل ماتش نلقاه حاضر تقريبا، يعني ثم لاعبين الحق، لكن اجمالا بطولتنا راهي متوسطه باش ما نقولش اقل من المتوسط. شفنا تسابق وتلاحق تشويق في الفائز بالبطوله او المشيتيحو، لكن بمستوى فني متواضع. وعنده الحق صبي لاموشي، راهو قال كلمه استراتيجيه عالميه مفصليه في النادي الصحفيه، قال اوزمون كيليا لو بوبليك سافو تو دير، الحمد لله شفت واستمتعت بالجماهير، اما كلاعب وككره ما شاف شيء.
1: صحيح
0: وعنده الحق،
1: وبرشا عوامل تفسر الشيء هذا. عندك تعليق امين على التشكيله اللي اختارها
2: نادر؟ كله يعد وجهه نظر نتاعو، كل حاجه فيها لوجيك، لكن زاد فهم ملاعبيه اخرين مثلا فهمي ما وتتهمش الظروف باش يكونوا معناتها بيرزيم في فرق اللي باش يوريو الامكانيات نتاعهم. اليوم النجم نقول لك انا منوبي الحديد كان جاي يلعب في فريق كبير بالامكانيات اللي عنده، راه ورى حاجات ما
0: خيرش. قداش عمره؟
2: 29 سنه، مازال عنده معناتها ما يقول بالامكانيات اللي عنده. ايوب مشارك في بنغردان كيف كيف، العسكري في العمران كيف كيف، معناتها ايلي بارابور اللي يلعبوا في الفرق الكبرى عنده امكانيات باهيه برشا، فهمت، في حراس المرمى كيف كيف. معناتها شوف اليوم ديما نحن حتى كي تشوف الاستنتاجيه تلقاها من الفرق اللي تعمل نتائج، لكن فما لاعبيه اخرين اذا تحطهم في الفرق اللي تعمل في نتائج وفي ظروف احسن تنجم تلقاهم في العشره الاولانيين نتاع البطوله.
0: يمكن
2: يمكن
0: لانه الامثله عديده جاو من عندي او مازال راشد وبو عصيده متالقين عمناو ولا في جرجيس في متلوك جاو للترجي واحد وكبح لك في سليمان.
2: وشكون تحكي على السيلي انت نفس الك اللي هو مثلا جاي من فرق ما كانش
1: ملعب تونسي وقتها،
2: من ملعب تونسي وقبلها وين، ولعب في باجة واليوم موجود في نادي
1: مستير
2: ولعب وقوي بيرفورم، دونك هكا موجود وهكا موجود، لكن بالنيفو اللي عندهم نقولوا نحن كان ياخذوا فرصتهم قلنا ينجموا يكونوا معناتها في من العشرة الاولانيين.
0: شوف ثم دي بالي، ثم ملاعبيه في وقت من الاوقات يتبع كي يطلع المستوى قادر انه هو يرتقي بمستواه ويطلع ويعطيك نفس الاداء نتاعو، ثم لاعبيه لا لما يكون كما قال لك يلعب في الفرق اللي تلعب في النصف الثاني نتاع الجدول كي تهزوا النادي كبير، ثم شكون يتاقلم المستوى نتاعو يطلع كي يشوف اللي بحذاه واليوم لاعبيه اكثر، النسق بتاع التمرين طلع. انا عشت في منتخبات، نمشي نتفرج في النوادي في ملاعبيه في الدوري نعيط لهم المنتخب. في المنتخب
2: جي حاجه
0: نقول لا اله الا الله كان هذا هو نفسه لا اله الا الله
2: ليه موجود حتى في الانديه موجود وصارت لي زيكزامبل برشا
0: في لانه في المنتخب مش تجيب الافضل من النوادي نتاعك والافضل محترفين يثمم لاعبيه من الكاري من الكاري قبل لوطينمون
1: تعرفوا اليوم مش باش ينجح
0: يا ولدي تعرف انه لانه الهواء تبدل عليه دونك من بعد كي نطلع في المسابقات مش كيما تلعب في البطوله العربيه كيما في تصفية كأس عالم
1: صحيح
0: مش كيما كيما في كأس إفريقية كيما في كأس عالم
2: حاجة
0: لاعبين يجيبوا واحد
2: في الموسم هذا
4: باسفير مازال موجود ولو كان موجود هو من بعد البقية اللي هو يوسف البليلي
1: البليلي كان ما تضربش نحكيو شوية على الموسم تاع بقية الموسم اللي عاشت أمين مع سليمان برشا ناس يقولوا شنو تبدل في سليمان ستة مدربين انت جيت آخر مدرب خذيت فريق ب 13 تقريبا كمل ب 27 صحيح ما صارش المانتيا لكن اليوم 14 نقطه جبتهم تقريبا شنو اللي بدلت في سليمان وقتها يعني برشا ناس مش فاهمين حتى شيء معناها شنو اللي بدلت
2: والله شوف انا جيت الحقيقه وقت اللي دخلت على الفريق نلقى ليكيب شو لو بلون بسيكولوجيك شو لو بلون مونتال ابلا معناها الملاعبيه ما عادش قابله حتى شيء الملاعبيه ما عادش عندها ثقه كريمون في رواحها معناها بالنسبه لهم السيزون انتهت وكما شفت تونس الكل انا واحد من الناس كنت في المغرب فما مباراه نتفرج في مستقبل سليمان قلت شنو الفريق هذا كيفاش يلعب في الرابطه الاولى تفرجت في ماتش سبيرونس وسليمان في بيجا قلت نحكي مع انا وسام الحدادي نتفرجوا مع بعضنا قلنا
1: شنو
2: معناها في بركان وقت من بعد شئت صدف جيت نبقى روحي في مستقبل سليمان مع الجروب هذاك وقت اللي دخلت فامي أهم حاجة بديت نخدم عليها خدمت على الكوميونيكاسيون خدمت أني جمي ديز أوبجيكتيف انديفيدويل للملعبية معناتها كل ملعبي نحكي معاه بالديسكور متاعه مانيش كيما جي نحكي مع مين لال مجهد مش كيما معز بن شريفية مش كيما واحد كارير وراه مش كيما واحد يحب يعمل كارير كل واحد تعمل له الأوبجيكتيف متاعه وبيان إيفيدامون حطينا ديز اوبجيكتيف معناتها كولكتيف تاع الجروب وبدينا نخدمه معناتها ماتش بار ماتش نتفكر وقت الماتش الاولاني ضد النجم الساحلي من اهم الحاجات اللي صارت انه بعد الديسكور بعد الماتش صارت كونفيونس كبيره بيني انا والملاعبيه معناتها الملاعبيه اعطاو فيا ثقه اعطاو معناتها قالوا المدرب هذا رانا نجم نمشيو به ومن بعد الحمد لله ماتش جورجيس بدينا بون فيكتوار مشينا الملعب التونسي كيف كيف وقتها بدات
1: تبديل السيستم اللي
2: اهم حاجه اول حاجه بديت بها اللي هي السيستم جيت نلقى الفريق يلعب 3-5-2 في 22 ماتش مسجل 9 أهداف وقابل 25 هدف وقت اللي دخلت بديت نسأل وراني في ليلة ونهار نلقى روحي عندي ماتش كي بديت نسأل الناس كل كونتر أني أنا بدل سيستم جيت شقلت لهم بفهم الملاعبية الستاف اللي تحب أنت قلت لهم شوف لو ما تنجمش مش من المعقول أنك أنت عندك 22 ماتش تعم فهم الإحصائيات هذم وباقي تشد في نفس الحاجة وتقول لي هذه الحاجة اللي ماشيين بها أنت ماكش ناجح ومستحيل باش تنجح بها دونك من أهم الحاجات أنه أنا باش نبدل السيستم والسيستم اللي باش نخدم به حتى كان مشاش في ماتش ولا اثنين أنا راني باش نخدم عليه باش نصلح به وهذا اللي صار معناتها حاجة ما كانتش متقبلتها الناس سو لو بلون ديفونسيف وقت اللي كانت الناس تعتقد انه كي تلعب بال 3-5-2 راك تكون ديفونسيف اكثر من 4-2-3-1 بينا اللي راك كي تلعب 4-2-3-1 يكون البلوك نتاع كومباكت وتكون ليكيب اكثر سوليد سو لو بلون ديفونسيف وهذا بالارقام معناتها ميزابار ماتش تاع مسكير في 7 ماتشات قبلنا 3 اهداف وقت اللي الفريق كان قابل 25 هدف سو لو بلون اوفنسيف الفريق كان مسجل 9 اهداف في 22 هدف سجلنا 6 اهداف في 6 مباريات ولا في 7 مباريات بخلاف مباريات الكاس معناتها النتائج تحسنت من نواحي الكل الملاعبيه الحقيقه ابليكاسيون كبيره معناتها في المباريات الكل حتى انا يجيوني الملاعبيه يقولوا لي كوتش راك البلون جو اللي حطيناه راه قاعد ماشي معانا تمشى مع الامكانيات تاع اللاعبين لكن اهم من هذا كل كما قلت لك من الاول لا كوميونيكاسيون لا ديفينيسيون دي زوبجيكتيف في الوقت هذاك انا على شنو خدمت مع الملاعبيه انه راي السيزون هذه صاي اللي صار فيها صار فيها نحينا الضغط ولو بلوز امبورطون انه شنو جايكم القدام شنو تنجموا تعملوا بعد السيزون هذه اسكو كي تكملوا السيزون هذه بالطريقه اللي نتوما فيها بالمشهد ولا بالصوره اللي نتوما فيها راكم باش تعداو اكوتي وحتى واحد ما عاد في غزلكم راكم اذا باش تلقفوا رواحكم ومن حسن حظهم انه المباريات اللي جاونا فما مباريات كانت فيها من الناس تتفرج وكانت مباريات كبيرة وكانت مباريات عليها العين كما نقول الملاعبية خدمة عليهم الحمد لله عملنا دي ريزولتا محترمين ومحترمين جدا كنت ندي سويقسي كنا نجم ونربحوا تعادات الروسيات ربحنا في العمران ربحنا في جرجيس ربحنا في بنجردين ربحنا جيبس معناها قول الملاعبية من ماتش الماتش كانوا قاعدين يعطيه وحتى قبيلة نادر قال حفظت التشكيلة متاع سليمان
0: والله حفظتها
2: معناتها مش حاجة سهلة معناتها نحكي وتشوف اليوم الجوالات هما جوالات تسمع في المارشي ترانسفير محمد يعرف ولا تسمع فلان يحبوا عليه الكيب الفلانيه اللي غير يحبوا عليه الكيب الفلانيه بورتو الكيب تحت في المرات القليل في تونس انه الكيب تيح ولي جوار تاعها كل سوليسيتي في جمعيات كبار في تونس. علاش؟ على خاطر وراو اللي عندهم امكانيات. فهمني؟ دونك اليوم صحيح جينا في ظرف مخر، عملنا 14 بوان في وي ماتش وقت اللي الفريق كان عامل 13 بوان في في في في في 22 ماتش ولا 23 ماتش. تحسن الاداء الجماعي الفردي، هذاك الاوبجيكتيف اللي خدمنا عليه. فما ماتشوات كانت جاتنا فيها من الريوسيت، فما ماتشوات كنا نستحقوا نربحوا في كونتر سفيقس مثلا ولا كونتر سي ابي، كنا مينيموم نجموا نعملوا ان بوان ما عملناش فيها. هذيك كره القدم كنا عارفين انه المهمه مستحيله، عملنا المستحيل، لكن المستحيل
1: ما كانش
2: باش نعملها.
1: هل اصعب مباراه بالنسبه لك انت كانت ضد النادي الافريقي؟
2: والله شوف
1: من ناحيه البريسيون، ونعرف اللي انت ولد النادي الافريقي وخدمت في النادي الافريقي، واليوم خدمتك جدا النادي الافريقي، ونعرف العائله كلهم كليبستيه في الدار. شنو صار؟
2: انا مش اصعب مباراه، انا اصعب ثلاثين في حياتي تعدوا لي هذوك الحقيقه. معناها ما كانش بسهل انك تجي تلعب ضد فريقك، ضد الفريق اللي تربيت فيه، ضد الفريق اللي كبرك، وهو في الوضعيه ذيك، ونعرف الضغط اللي كان صاير اطور تاع الكلوب افريكان الكل. الحقيقه معناها انا تعاملت بطريقة احترافية، تعاملت بما يرضيني وبما ربيتني كيف كيف الكلوب، على خاطر اليوم أنا نادي الفريقي وقت اللي تربيت فيها عمري لا سمعت لبيع ولا شراء ولا تسيب، ولا عمري خانت لمانة نادي الفريقي. هذوما حاجة ربيتني عليهم نادي الفريقي وأنا نتعامل بهم، وذاك علاش أنا اليوم معناه في عمري هذا 35 و 36 سنة ماسك فريق في الرابطة الأولى، والحمد لله وريت لي فما كومبيتونس، وهذا كله يرجع الفضل للنادي الافريقي،
1: فضل ربي
2: سبحانه. والنادي الافريقي هي الفريق اللي ربيتني وعرفتني وخلتني موجود اليوم انا. دونك الحاجه اللي حاب نقول لك، انا عائلتي بابا اقرب الناس لي اخواتي، ماتش هذاك يحبوني نخسر، اللي هما البريمير سوتيام تاعي. معناتها رانا العباد اللي لازمها تعرفوا اللي رانا عائله فاناتيك اكثر من اللي تتصور، معناتها مش من اليوم ومش من البارح، لكن الخدمه في بلاصتها. تعدى المباراة الحمد لله، نادي الفريقي توج بطل تونس، وإن شاء الله القادم أفضل.
1: من بعد الماتش شنو صار؟ كيف تعادل؟
2: والله شوف شنو صار الحقيقة، معناها محمد يعرف شنو صار.
4: عديت معاه وشفت الرياكسيون.
2: شوف شنو صار، معناها أقرب الناس ليك تلوم عليك، معناها أقرب الناس ليك عبيت كليت معاه الماء والملح، مي ما تنجم تعمل حتى شيء في المباراة هذه. كان نادي الفريق جا ربح في اليدين، معناتها بينتي ضيع حشوات، فهمت؟ لكن هذيك هي كرة القدم. اليوم واحد خدم على روحه وخدم بضمير، وشوف الحياة كلها ديز اكسبيريونس، واليوم هذا اكسبيريونس. انا ما كانتش كان كنت راقد ونحلم تشات 3 شهور تاني ما كنتش نتصورها. نادي وانت انك انت الكلوب بعد 11 سنه باش تجي باش تلقى روحك انت في ماتش ديسيزيف تلعب ضد النادي الافريقي، معناها حاجه ماهيش سهله، ماهيش سهله جمل. الحمد لله كيما قلت لك، اهم حاجه انه النادي الافريقي في الاخر توش بطل.
1: مين خدمت برشا في الليجان وكنت مساعد الفتره قصيره لساعات خلينا نقولوا للماتش مع في الاستاد تونيزيان، ولقيت روحك بريمير اونتونور في سليمان، ش قاعد لك منه العام هذا والاكسبيريونس هذا ايش قاعد لك فيه؟
2: والله شوف هي اكسبيريونس فاريه من المغرب للملعب التونسي. معناتها انا هو لك تحب اقول لك شنو اللي قعد
0: انت بدايه الموسم كنت في المغرب؟
2: بدايه المغرب موسم في انا عامله في المغرب، وسنه بدايه الموسم في المغرب
0: مع شكون؟
2: في نهضه بركان،
0: في
2: سبورت تاع نهضه بركان. وكي جيت انا جيت على اساس ملعب التونسي. علاش جيت للملعب التونسي؟ انا الرئيس تاع الملعب التونسي خدمت معاه قبل في لي جون، وكانت كل مرة تسير سوليتاسيوني باش نخدم معاهم في الستاف، وما صارت شوية. أنا ما زالوا لي 4 شهور في الكونترا في المغرب، كي كلموني وكلمني سعيد سابي قلت خنجي، معناها فهمت 4 شهور نرجع لتونس نبدأ نخدم كل جاي. بعد أسبوع نلقى روحي معناتها عندي لوفر تاع مستقبل سليمان في الوضعية ذيك، قبلت به، قلت على الظالين أمين. وقت اللي الناس الكل معناتها ما أمنتش علي، الناس تطلب فيه تقولي علاش ماشي شفما معناتها في الوضعيه ذيك، فهمت؟ الحمد لله معناتها قضاء وقدر. انا روحت من المغرب للملعب التونسي نلقى روحي في مستقبل سليمان، عملت محطه هامه جدا واكسبيريونس كبيره في كاريري، وان شاء الله تكون هذه البدايه نتاع.
0: وعملت عقد ولا في سليمان؟
2: عملت عقد اي بيان سور.
0: عندك اجازه فنيه؟
2: عندي اجازه
0: الحمد لله.
1: نادر يتبع فيهم
0: ربنا. لا الحمد لله، عملت عملت ديجا سي ديجا بيان.
1: البطولة كنت تفرج فيها وتحلل فيها وتوليت مدرب البطولة كيفاش فما فرق ولا
2: والله بيان سور فما فرق مش كيما تبدا تتحلل من بعيد مش كيما كي تقرب تعرف اكثر من لعبيه سورتو نحكي وكيما قلت لك قبيله حتى الاولاد كي عملوا التشكيلتين حكيو على الاربع فرق بريسك اللي ولا الخمسه فرق اللي فوق انا جيت قعدت كاسامي ما تولي تدخل في الديتايم تاع الديتايم تاع البطوله بطولتنا ماهيش سهلة بطولتنا فيها خصوصياتها ساعات تعمل كل شيء وتنجم ما توفقش بطولتنا معناتها حتى سول بلون تكنيك وتكتيك فيها الخصوصيات متاعها ساعات ترى فما ماتشوات ما تلقى ما تحضر فيهم ساعات جيبش تعمل اناليز على الكيب ما تلقى ما تحضر فيه الكيب الادفيرسير بالحق راهو معناها ما تلقاش لا موديل دو جو واضح لا دي سيركوي بريفيرونسيال واضحين معناتها
1: سي با فاسيل
2: سي با فاسيل سي با فاسيل معناتها كل فريق عنده خصوصيات وين يلعب على الاكستيريور على الدوميسيل مش كيما تلعب ضد النادي الافريقي مش كيما تلعب ضد فريق في الترتيب معناتها التيران عنده خصوصيات وكل تيران لازمك كيفاش تحضر له كل معناها الحقيقه كانت بيريود مهمه برشا تعلمت منها برشا ومره نحكي مع ستاف قلت له انا كان نخرج نعمل ستاجيت 50 مليون 60 مليون ما نتعلمش منهم كيما تعلمت في ثلاثة شهور هذوما خاطر سي تانتو ميزا بار تيران سي تانتو
0: التعيينات نتاع الجوله وتبدل ثلاثة عمادات في الجوله اليوم تلعب اليوم لا يبدلوا لك غدوه يبدلوا لك
2: غدوه
0: يبدلوا لك الملعب
2: وجيستيون تاع الملعبيه اللي تجيك ملعبيه
0: بلاكي بس وي وين
2: ممكن بس وي روح من اللي ما انا ما ترينيش معايا حتى سيونس دونتريمون الحقيقه روح لبلاده معناها
0: لبلاده
2: روح لبلاده
0: هو جا بري من ترجي ولا جا
2: في بالي جي بري ما نعرفش انا ما خلطتش عليه كومبليتمون فهمت قلت لك جيستيون تاع
0: الملعب يروح
4: لا مشال دوري روشن الاسبيرانس دوري روشن بعد مشال الاسم الخلود الخدود
2: فهمت سي با فاسيل
0: تنساش رجع له اخذ احسن ملاعب يعاودوا فكوا له ديالا
2: ديالا
0: كان ما خرجش ديالا كان لازم يكون نتائج افضل
2: فهمت وجيستيون تاع الملعبيه كومون
0: سليمان عانيت من الملعب ما كذبوش زاد يلعب في ملعب مش ملعب نتاعو وعطينه ملعب خايب تاع بيبو دقبه ماهوش تعمل ضربه محترفه اولى
2: هورزمون كي جينا لعبنا في الكرم كيف هورزمون كي لعبنا في الكرم تحسنت نتائج معناتها ملعب الكرم عملنا فيه نتائج طيبه كيما قلت لك اهم حاجه تدخل ساعات سيونس دونتريمون تجيك ملعبيه ماشي في مخاخه كيفاش بتجاريهم ولا فما حاجات باش نقول لك نادي اللي يعرفهم بالكدي بالكدي ساعات تدخل تبدا داخل سيونس دونتريمون تجيك الملعبيه في ايتا اخرى كاريمون تبدل سيونس دونتريمون كامل
0: جمله
2: ساعات توقف سيونس دونتريمون راهو ساعات معناها فانسيت مومو
1: بلوكاج
2: شوف باللي خدمته خير من اللي ندخل في حاجه اخرين
0: نعطيك ملاحظه فاهمين
1: كملنا ندري
0: اخر حاجه يفكر فيها المدرب في الانديه التونسيه هي حصه التمارين تعرفش علاش لانه من اللي حتى الغدوه لونترينمون هو يفكر هذا خلصوا له شكراه هذا تعشى في ريستوران ولا لا خش لي مشكلتي
4: فهمي في كابتن كيفي انا من متابعي الرابطه الثانيه اربعه فرق عريقه تلتحق بالرابطه الثانيه مبروك له اولمبيك الكيف اولمبيك مدنين نجم ابن خلاد واليوم ملعب السوسي اللي
2: أربعة
4: فرق كبيره برشا مبروك عليها للصعود للرابطه الثانيه
0: بالله على ابن خلاد امير الطريفي تو مطلع عدد جمعيات كان لاعب عندي كان في العاليه ولعب عندي بعد في مزب ورقيبه كان مهاجم في العالية رجعته في منزل بذقيبة وطلعنا مع بعضنا وقتها في 2007 أصبح مدرب حاليا نتمنى النجاح والتوفيق طلع بلي خلاد ونفحه كي ملعب السوسي يرجع والكيف وغيره
1: ديك صحة مين قرأ الحضور معنا شكرا لك يعطيك الصحة شكرا لك محمد أيضا نادر الديو يعطيك الصحة شكرا لك تحية للمروان الوسيم نقول لكم في الأمان باي باي
5: أصحابنا وحبيبنا أيا وينكم عدنا ونعود أحمد معكم ميرا ميرا الخطيرة السبت والأحد ستة تاع الصباح نزل على الفلسة نسمع صباح الخير ويكند ستة ساعات من ستة تاع الصباح حتى عند لون معبين بالحب يا حب وين على الأولى موزايك فم
6: على الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فم راديو موزايك فم تونس الأخبار
7: موجز الأخبار أهلا بكم الأعلان عن ترسيم مشروع حماية مدينة المقنين من الفيضانات ضمن ميزانية سنة 2026 بكلفة جملية تقدر ب 20 مليون دينار أي بزيادة بلغت 10 ملايين دينار مقارنة بالتقديرات الأولية ويتمثل المشروع في إنجاز مسيلات ومنشآت مائية مختلفة لحماية الأحياء السكنية والمحاور المحاذية. ومن المنتظر الإعلان عن طلب العروض الخاص به خلال شهر جوان المقبل، على أن تنطلق الأشغال الميدانية خلال شهر سبتمبر 2026 لمدة تقدر بسنتين. يشار إلى أن مدينة المقنين شهدت خلال الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين 19 من جانفي والثلاثاء 20 من جانفي 2026 نزول كمية كبيرة من الأمطار أسفرت عن وفاة 3 أشخاص، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة تمثلت في سقوط جدران وانهيار أسقف عدد من المنازل. الوضع الجوي هذه الليلة يتسم بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتة رعدية، ثم تشمل أثناء الليل بعض المناطق الشرقية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. الجندي أول أيمن باشا ابن المؤسسة العسكرية ورباع المنتخب الوطني لرفع الأثقال وزن أكثر من 110 كيلوغرام يتمكن اليوم من إحراز 3 ميداليات ذهبية ضمن منافسات البطولة الإفريقية لرفع الأثقال التي تقام بمدينة الإسماعيلية المصرية من 10 إلى 16 من ماي الجارية. في أخبار العالم، وسائل أعلام رسمية إيرانية تؤكد إخماد حريق في مصنع لزيوت المحركات شمال غرب إيران بالكامل دون تسجيل أي إصابات. حكومة إقليم كولومبيا البريطانية في كندا تعلن أن نتيجة اختبار أحد الكنديين جاءت إيجابية لفيروس هانتا بعد مغادرته سفينة سياحية فاخرة تعرضت لتفشي هذا الفيروس. وزارة التجارة الصينية تعلن عقب القمة التي عقدت في بكين الأسبوع الماضي أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على زيادة التجارة الزراعية من خلال خفض الرسوم الجمركية ومعالجة العقبات غير الجمركية ومسائل الوصول إلى الأسواق. يشار إلى أن الواردات الزراعية الصينية من الولايات المتحدة ما تزال تخضع لرسوم إضافية 10% بعد أن أدت جولات رسوم جمركية متبادلة العام الماضي إلى انكماش حاد في التجارة التي تراجعت 65.7% على أساس سنوي لتصل إلى 8.4 مليار دولار في عام 2025 وفقا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكمل فريق ستار كلوب. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزيك فام

مازال جديد. ثمانية واربع دقائق على موزايك فام، مرحبا بكم. هذه ستار كلوب من دوحة على عشرة متاع ليل معاكم في ساعتين من زمان، نعملو لكم الغيكاب متاع جمعة كاملة. أو كنتوما معليكم كان تسوقوا في عقلكم طريق السلامة ليكم سيسور ويحكم داير. حتى بعد شوية نعطيكم بروغرام سهريات لبون بلان، تاخذوا فكرة على وين تنجموا تمشيوا تتفرهدوا وتسهروا بالنسبة لليلة انتم أحبابكم وأصحابكم، أو كعلى بكري تعملوا بروغراماتكم باش تمشيوا تتفرهدوا. بعد ما يجي صاحبك يقول لك ليه راه ما في باليش ولا ما عنديش وقت ولا كذا، من توا قول له راه هما البروغرامات الموجودين واحنا بعد نمشيو نتفرهدوا. اكيد سيسروا يحكم طريق السلام عليكم. اكيد لو ريكاب اللي تلقاو في ستار كلوب نتاع لي بوز اللي صاروا جمعه كامله، اخبار المشاهير سورتو، عندنا برشا كوره، عندنا برشا كوره اليوم، الغالب جمعه كرويه بامتياز الحقيقه. وباش نبداو بتونس المونديال 2026، القائمه نتاع اللاعبين اللي باش يكونوا موجودين في المونديال بعد الكونفرنس دو بريس اللي صارت البارح للناخب الوطني صبري لموشي. كيف كيف باش نحكيوا على المونديال، لكن من جهة الموسيقى أول مرة باش يصير هاف تايم شو كما مستنسين داير في السوبر بول، وبرشا أسماء كبار باش يكونوا حاضرين في المونديال هذية. ومن بعد نعطيكم شنو بالضبط موجود في البروغرام كي نحكيو زادة على الـ مثلا اللي سيري اللي تاو قاعدين لوجو في سيريات باش نتفرجوا في الصيف باش نتفرجوا في العطلة كذا. لا كاسا دي بابيل، العودة شنية الحكاية؟ شفنا تريلر ما فهمنا حتى شيء، هل باش يرجع البروفيسور؟ هل فما سيزون جديدة؟ هل فما سبينوف؟ شنو حكاية سورتو حكاية لكاسا دي بابيل اللي العالم الكل تفرج فيها والعالم الكل لقات الإعجاب متاعو؟ هل راو حاجة جديدة من الموندو هذاك؟ تاو بعد نكتشفوا نعطيكم أكثر تفاصيل. كيف كيف زادة باش نحكيو فوتبول وبرشلونة، فما برشا حاجات صايرة فيها. ثم روبرت ليفاندوفسكي اللي مازلنا ما نعرفوش هل بالحق باش يغادر برشلونة ولا لا، الأخبار هذه قاعدة تدور برشا سورتو. نعطيكم نحن صحيح من الغالط، فريق كامل معاكم أكيد في ستار كلوب. نبدأ كالعادة بالموسيقى. سلام برشا على صليح في الإخراج، طرق في ديجيتال، والحاج مكرم في ستوندار. احنا معاكم كالعادة حتى العاشرة متاع ليل في ستار كلوب، معاكم يوسري جديدي. نبدأ بالموسيقى، حاجة في الديسكو مع بيربل ديسكو ماشين، هاني بوي.

0: دافت بانك غاست اوف ويند على موزايك اف ام. توصلنا ل 8 و19 دقيقة. سيسر ويحكم طريقة. سلام عليكم. خلينا نحن نعطيكم توت فيد لستار نيوز.
1: ستار نيوز
0: نيوز عاد واضحة. باش نبدأ بالمونديال. ليكيب ناسيونال نسور قرطاج اللي الحقيقة هنا الحدث الرياضي الأبرز بالنسبة للجمعة هذية, وينكشف مدرب المنتخب الوطني صبري لموشي البارح في الكونفيرونس دو بريس اللي صارت على القائمة الرسمية لل 26 لاعب اللي باش يمشيو لأمريكا الشمالية للمشاركة في مونديال 2026 اللي باش تنطلق نهار 14 جوان بين تنظيم مشترك بين أمريكا كندا والمكسيك. القائمة شهدت تواجد أسامي قوية, وهنا نحكي أكيد لازمنا على حنب على المجبري اللي بش يكون موجود في المجموعة. كيف القائمة حملت زادة مفاجآت باهية بوجود مهاجم شاب من قلب البي اس جي الفرنسي وخليل العيار اللي عمره 21 سنة, زيدهم ثنائي ليغ 1 منتصر الطالبي في لوريون وعلي العابدي من نيس, مع عودة ديلان برون والتحاق اسماعيل الغربي لاعب أوسبرغ والياس الصخيري. تونس سنة بش تلعب في المجموعة السادسة البول اف اللي الحقيقة خلينا نقولوا بول متوازنة, ولكن نحكي هنا على منتخبات هولندا السويد واليابان وشارع رياضي نتصور الكل تورا النسور. دونك الحقيقة قائمة في قدها, قائمة فيها باش جوارات معروفين جوارات بهين. خليني نفكركم بالقائمة الكاملة. في حراسة المرمى مهيب الشامخ, أيمن دحمان وصبري بن حسن. بالنسبة للدفاع منتصر الطالبي ديلان برون, عمر الرقيق, إهد معروس, رايد الشيخاوي, هنا نحكيو على يان فاليغي, معتز النفاتي, علي العابدي, محمد أمين بن حميدة. في وسط الميدان الياس الصخيري, حنبع المجبري, أنيس بن سليمان, راني خذيرة, إسماعيل غربي, محمد الحاج محمود, مرتضى بن ونيس والياس العاشوري. وبالنسبة للهجوم سيباستيان تونكتي, خليل العياري, الياس سعد, فراس شوات, حزم المستوري وريان اللومي. هذه القائمة متاع صبري لموشي بالنسبة للمونديال 2026. إن شاء الله مربوحة للنسور, وإن شاء الله يا ربي راو كان الربح لجرين تاي سورتو تونس اللي باش تكون حاضرة بالقديب القديب في المونديال بالجمهور متاعها. وهنا نستناو في أول ماتش في المونديال باش نعيشوا جو ذي الكل على موزايكا فاهمة.
1: ستار نيوز
0: موصلين بستار نيوز. مزنا في كرة القدم, ولكن هنا نحكيو على برشلونة اللي تم تتويجه بطل لا ليغا, بطل لقب الدوري الإسباني بعد مربح الغريم والتقليدي ريال مدريد نتيجة 2-0 في كلاسيكو الأرض اللي تلعب على الكامب نو سبوتيفاي. الماتش ما كانش كان كرة وتتويجة مزيدة, فما برشا أجواء احتفالية كبيرة بحضور النجمة العالمية أوليفيا رودريغو في المدرجات اللي كانت هي البوز الأكبر حقيقة في نهاية الأسبوع. هنا الشيرتس متاع البرسا موجود عليها العلامة التجارية لأوليفيا رودريغو في خطوة ترويجية من المستشار سبوتيفاي اللي احتفل بتجاوز 9 من أغانيها الحاجز المليار استماع. أوليفيا هبطت تتصور وفيديوهات تشكر في النادي, وشاركت في حفل خاص في مسرح ثياتر غريك ببرشلونة قدام أقل من 2000 شخص. هنا صفحة النادي هبطت فيديو يجمعها بالنجم الشاب لامين يامال, وعلقت عليه الفنان يلتقي بالفنان, باش تكون هكيكة ليلة كتالونية بامتياز.
1: ستار نيوز
0: مواصلين مع الموسيقى اكيد, ودريك عالم الهيب هوب والموسيقى العالميه عاش ليله تاريخيه الحقيقه بعد ما دريك غدر المعجبين نتاعه الحقيقه بطريقه غير متوقعه. اعلن على طرح 3 البومات كاملين دفعه واحده في ليله واحده على حسابه في انستغرام. الالبومات هي ايس مان, ميد اوف اونر, والبوم حبيبتي. دريك قدم الجمهور 43 غنيه و149 دقيقه من الموسيقى بكوفر ارتس مميزه الحقيقه, تحمل صور والدته, صور يده المرصعة بالألماس. هنا نحكي على الجلوف متاع مايكل جاكسون. دريك مكفيهوش لحقيقة زلزال ألبومات, موجه رسائل صريحة وقوية برشا في ألبوم آيس مان, تحديدا في غنية ميك ذم باي, وين انتقد بقوة دي جي كالد بسبب صمته وعدم حديثه على القضية الفلسطينية. قال في كلمات الغنية داير, خالد انت تعرف قصدي وشعبك مازال ينتظر تحرير فلسطين. زيد كمل وجه كلاش لكندريك لامار في غنية جانيس كرد على خلافاتهم السابقة, وغنية Not Like Us متاع 2024 شي خلى البوز الموسيقي السوشيال ميديا الكل يحكي عليه.
1: ستار نيوز
0: الموسيقى مازالت متواصلة جديد بهي سلطان. بهي سلطان اللي تاريخ كبير في الموسيقى ومازال حاضر كل مرة في الأفلام في المسلسلات, ولكن ديما انتجاته والكتيبة متاعه ياسر توصل القلب سوا.

فضل محمد شاكر، كيفك عفرائي على مزيكا فام؟ محمد شاكر اللي موجود في تونس، حفلة كبيرة برشة تلقاوها أكيد، وتلقاو الحوار

مع محمد شاكر على لي ريزو سوسيو موزايك اف ام. نسلم برشا على صديقنا الواثق بلي شاكير اللي كان موجود معاه وسالوا برشا اسئله. تلقاو الاجابات الكل نتاعها على انستغرام موزايك اف ام. توصلنا حتى ل 8:33 دقيقه توت سويت. البزومتر بزومتر البزومتر كالعادة الأخبار اللي عملت البوز على السوشيال ميديا, أخبار تخص برشا سورتو اليوم باش نحكيه على. ونبدأ بعالم نتفليكس, العودة متاع البروفيسور. ولهنا إعلان تشويقي رينه جديد, تريلر ولا تيزر كان هبط داير يحكي على لا كازا دي بابيل. التيزر ذي اللي المدة متاعه 50 ثانية كهو, 50 ثانية أقل من دقيقة كانت كافية باش أنه السوشيال ميديا الكل تتقلب. ونبدأ نحكيه على حدث اللي يهم البروفيسور, الشخصية متاعه الإيكونيك اللي جسدها النجم ألفارو مورتي للواجهة. الشيء ذي اللي خلى الفان داير الكل متاع الفرانشيز يدخلوا في موجة من التكهنات التحليلات حول إمكانية العودة متاع السيري هذه على كازا دي بابيل بالجزء السادس متاعها, وإلا فما قصة جديدة وقاعدة تتحضر. الفيديو الترويجي وراء لقطات الشخصيات مقنعة بالبدلات الحمراء اللي استنسنا بها والماسك متاع سالفادور دالي الشهير, وهي تتحرك في ناز ومزنق شوارع على أنغام غنية بيلا تشاو. في اللقطة الأخرانية يظهر البروفيسور وهو ينحي القناع باش يكشف على الوجه متاعه. نتفليكس زادت شعلت النار الحقيقة بتعليق غامض قالت فيه الحلم مستمر, عالم ماني هايست يتوسع. هنا ما نعرفش إذا كان الحكاية ذي تعني أنه خطر كمان شفنا سبينوف متاع برلين اللي سيزون 2 متاعه باش تكون موجودة على قريب, ولكن هل هذا يعني سيزون 6 الحكاية مازلت متواصلة نفسها بنفس الشخصيات, وإلا فما سبين اوف آخر باش نلقاو فيه البروفيسور؟ دو توت فاسون بيلا تشاو حاضرة ولا كاسا دي بابيل متواصلة. بزومتر نرجع لعالم المشاهير وين نلقاو المغنية العالمية دواليبا اللي حركت الساحات القانونية بعد ما رفعت دعوة قضائية كبيرة الطالب فيها بتعويض قيمته 15 مليون دولار. القضية تقدمت نهار الجمعة في المحكمة الفيدرالية بكاليفورنيا ضد شركة تكنولوجية كبيرة, ما نجموش نسميه شركة خاطرها شركة معروفة وموجودة هنا في تونس, ولكن السبب هو استغلال صورتها ووجهها بشكل بارز على الكارتون تاع التلافز اللي تبيع فيهم من غير علمها ولا موافقتها ومن غير ما تخلص على حقوق الملكية الفكرية. هنا الشكوى وضحت اللي صورة تم التقاطها خلف الكواليس في مهرجان أوستن سيري ليميتس فاستيفو عام 2024, وحقوقها ترجع لدواليبا بيدها. الشركة رفضت انها توقف الحملة التسويقية اللي خلت الجمهور يستخيل انه النجمة تروج لمنتجاتهم. اوكي هنا الفريق القانوني لدواليبا اكد اللي وجهها استعملة بصفة جماهيرية من غير ما تاخذ حتى بالليم, والبوست والكل يدور على السوشيال ميديا حول هنا ردود الفعل متاع الجمهور شنو باش يكون المصير متاع الحكايه ذي. فما شكون اللي قال اللي التصويره هي سكرين شوت من جوجل تي في وشركه تكنولوجيه تنجم تدفع حتى شيء. وقتها نقاش مازال متواصل حول قيمه الشهره في وقتنا توا. بزومتر نختموا بخبر يهزنا للمونديال, العودة متاع المونديال هنا 2026 وبوز كبير برشا, وين تم الإعلان بصفة رسمية ولأول مرة في تاريخ كأس العالم على تنظيم عرض استراحة أو هاف تايم شو في الفينال الكبير المونديال 2026 اللي باش تلعب نهار 19 جويلية في ملعب نيويورك نيو جيرسي. العرض الأسطوري هذايا باش تنجو منظمة جلوبال سيتيزن بالإشراف والتنسيق مع النجم كريس مارتن, وباش تجمع أسامي كبيرة هي ملكة البوب مادونا, ديفا شاكيرا واللو جروب البويز باند بي تي اس. الحدث تم الكشف عليه عبر فيديو قصير ظهر فيه كريس مارتن مع شخصيات ذا مابتس أو شارع سمسم, وهنا يكلموا في فرقة بي تي اس. والعرض الحقيقة عنده أهداف إنسانية لدعم مبادرة فيفا Global Citizen Education Fund للتعليم الأطفال ونشر الكرة في العالم. البوز الموسيقي ذي واصل هنا للوجو متاعو إنه وصل إنه الثلاثي هذا يعيش في نشاط كبير كما شاكيرا اللي داير طرحت غنية المونديال داي داي اللي حكينا فيها حكينا عليها داير جمع اللي فاتت مع بيرنا بوي. بي تي اس هبطوا الالبوم نتاعهم اري رانج في مارس, ومادونا تحضر باش انها تخرج الالبوم نتاعها كونفيشنز 2 في جويليا بالتزامن مع العرض التاريخي المنتظر. بزومتر ستار كلوب كل هرسة بالثمانية للعشرة تعليل.
أغنية المونديال اللي نستناو فيها وسمعنا تيزر نتاعها الجمعة اللي فاتت شاكيرا بيرنا بوي داي داي.

0: وانسى
1: نصيف زيتون كاس دور على موزايك فام توصلنا حتى 8:52 دقيقة. انتم تسمعوا في ستار كلوب على موزايك فام. الموسيقى ما زلت متواصلة والاخبار كيف كيف. بعد شوية دير في تابي روج نحكي على مهرجان كان السينمائي وحضور تونس في المهرجان هذي. اي ثم حضور كبير برشا, نحكي على سامي الشافعي بعد شوية, لكن توت سويت خليكم مع حكاية الغنية.

مثل الانين متاعها هي Eye of the Tiger اللي ولات جزء لا يتجزأ من فيلم روكي 3 اللي خرج عام 82. أما زيدا لكلها انرجي ورمز للعزيمة في تاريخ السينما والموسيقى زيدا. كتبوها ولحنوها زوز من أعضاء فرقة سيرفايفر اللي هما جيم بيتيريك وفرانكي سوليفان. الغريبة في الحكاية أنه سيلفستر ستالون اللي مثل دور روكي هو اللي طلب منهم يكتبولوا غنية خاصة بالفيلم، على خاطر من الأول كان حب على غنية Another One Bites the Dust بتاع فرقة كوين باش تكون هي غنية الفيلم.

اما كوين ما وافقوش وكان هكا وكان ما صارتش الحكايه هذيا رانا ما سمعناش غنيه اي اوف ذا تايجر اللي نجحت من نهار خروجها واللي توحي ديما بالثقه في النفس وكسر المستحيل. الغنيه هذه ما كانتش كان بيقول الفيلم او البوند اوفيسيال نتاع الفيلم، اما كانت الدرايف نتاع روكي في اقوى الماتشوات اللي خاضها في حياته الرياضيه. اي اوف ذا تايجر ظهرت في زوز مشاهد كبار في فيلم روكي 3. الاولاني هو المشهد اللي ولا اسطوري، كي يبدا روكي يترينا باش يرجع للياقه البدنيه نتاعو بعد ما فقد برشا من مستواه، ويحضر روحه باش يواجه كلابر لانج اللي كان هزمه وسرق منه لقب البطوله. المشهد الثاني والاقوى هو في الماتش الاخير ضد كلابر لانج، وقت اللي روكي يواجه مخاوفه ويقاتل باش يسترجع لقب البطوله نتاعو. هنا الغنيه تعطيك الدفعه الاخرانيه، تقولش الكلمات تتحول لطاقه فوريه تدفعه باش يربح ويهز الباتل. لكن الغنيه هذه ما كانتش كان على روكي، اما هزت رساله اكبر للفيلم الكل. فيلم روكي 3 هو قصة تحكي على الأمل والتحدي وقداش الإنسان لازم ما يستسلمش لليأس حتى لو كان وصل للقمة وهبط للقاع. الفيلم يحكي على روكي بالبوا اللي بعد ما ولا بطل عالمي ومشهور وفقد شوية من الهمة اللي كانت عنده، يخسر اللقب متاعه من ملاكم قوي باشا اسمه كلابر لانك. روكي يلقى روحه لازم يرجع للبدايات ويعاود يلقى الشرارة اللي خليته بطل. غنية Eye of the Tiger تعكس الفكرة هذه بالضبط، على خاطرها تحكي على المثابرة وكيفاش لازم تتغلب على الصعوبات وتتحدى روحك باش توصل لأقصى حدودك. هذه الغنية وهذه حكايتها على موزايكا فام. بعد شوية تلقاو هيبة الخميري في الأخبار. ستار كلوب مواصلة معاكم حتى العشرة متاع الليلة.

0: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyé semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
7: راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
8: موجز الأخبار، أهلا بكم. مفتي الجمهورية هشام بن محمود يعلن في بلاغ أن يوم 28 من ماي هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجري، وأن عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجري الموافق ليوم 27 من ماي 2026. بلدية سوسة تقوم بتركيز كاميرا ذكية على مستوى منطقة سيدي عبد الحميد قصيبة الشط من أجل مراقبة المصب العشوائي للفضلات والقيام بالإجراءات اللازمة ضد أي مخالف وفق مدير الإعلامية بالبلدية علي الخصيبية. والمسؤول ذاته يوضح أن الكاميرا المركزة ستقوم بتصوير اللوحة المنجمية للشاحنات والسيارات المخالفة إضافة إلى مسح كلي للمنطقة، مؤكدا أنه سيتم تعميم التجربة على كل المناطق السوداء في سوسة.
9: بلدية سوسة قامت بتركيز كاميرا ذكية تتكون من زوز كاميرات، كاميرا قارة فيكس وكاميرا موبيل. الكاميرا هذه ركزناها على مستوى سيدي عبد الحميد، القنطرة اللي قبل سيدي عبد الحميد قصيبة الشط. هذه الحقيقة باش تقوم بعملية مراقبة المصب اللي هو مصب عشوائي اللي قاعدين الشاحنات كل مرة يصبونا في المكان هذايا، وهذايا اللي هو منظر خايب برشا للمدينة، ولذلك حطينا الكاميرا هذه باش يقوموا بالإجراءات اللازمة ضد هالناس اللي يقوموا بالصب معناها الفضلات بطريقة عشوائية. ميزات التقنية متاع الكاميرا هذه هي تخدم بالطاقة الشمسية، وهي متكونة من زوز كاميرات، كاميرا فيكس هي تقرأ الماتريكول متاع الكراب والكاميونات، وعندنا كاميرا موبيل اللي هي تقوم بمسح المنطقه الكل باش نشوفوا معناها فماشي شكون تجاوز معناها وصب في المنطقه هذه، ما باش يقع تعميم على النقاط السوداء اللي موجوده في سوسة. الكاميرا هذه راهي مرتبطه بقاعه العمليات اللي هي معناها تنجم تتدخل بطريقه حينيه لردعها المخالفين، وتنجم معناها تقوم معناها بالمخالفه واخذ الاجراءات القانونيه الكل معناها في شأن.
8: معتمد منطقة رمادة من ولاية تطاوين يدعو جميع السائقين ومستعملي الطريق إلى ضرورة التخفيض من السرعة وتوخي الحذر والانتباه أثناء العبور مع احترام قواعد السلامة المرورية، وذلك بعد هبوب رمال على مستوى قنطرة نكريف نتيجة العوامل المناخية وهبوب الرياح، مما قد يؤثر مؤقتا على ظروف الجولان وسلامة المرور. ومعتمد منطقة رمادة يؤكد أنه من المنتظر أن تتدخل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز لإزالة الرمال وإعادة تأمين السير العادي بالطريق في أقرب الآجال. في أخبار العالم، وسائل أعلام عبرية تفيد بأن عدد قتلى قوات الاحتلال منذ بداية الحرب في لبنان ارتفع إلى 20، وذلك بعد الإعلان عن مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب لبنان بانفجار مسيرة مفخخة. سفارة باكستان في إيران تؤكد أن إسلام أباد وطهران أجرتا مباحثات بشأن العلاقات ومهمة وساطة السلام في المنطقة واستئناف محادثات السلام. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكمل فريق ستار كلوب. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس.

صابر الرباعي كوكتيل سيدي منصور، هذا هو جونا التونسي اللي ديما حاضر في موزايكا فام. الحقيقة الموزيكا ذي هي اللي نحبوها، هي اللي نعليو عليها بالكدي بالكدي الفوليوم، وتفكرنا ببرشة دي مومون محليهم مع العائلة، الأفراح والأفراح التونسية. مازلت متواصلة في التابي روج. تابي روج الأضواء الكل متجهة لجنوب فرنسا، وين انطلقت الدورة جديدة المهرجان كان السينمائي لعام 2026 وسط حضور كبير لنجوم السينما العالمية والعربية على الريد كاربت. المهرجان السنة شد منافسة شرسة على جائزة السعفة الذهبية وسط اهتمام إعلامي وجماهير كبير، والأجواء الحقيقة في الكروزيت واصلة لقمة البوز بالليلوك والإطلالات اللي خطفوا الأنظار سورتو على الريد كاربت. حكينا زيادة الجمعة اللي فاتت على الفرانشيز متاع Fast and Furious، الأوماج اللي صاير توا سورتو فين ديزل بنت بول ووكر اللي كانوا موجودين على الريد كاربت. دونك حدث كبير برشا الحقيقة، وكان بطعم خاص سورتو الأفلام كي نحكيه اللي عاملين ضجة ومستنين هالنقاد السنة. الدورة هذه تميزت بتنوع كبير بين السينما دوتور والأعمال الضخمة اللي داير قاعدين نشوفوا فيها في قاعات السينما. من أبرز الأفلام المنتظرة فمنتجات هوليوودية جديدة، أعمال المخرجين كبار رجعوا لكان باش يعرضوا روائحهم السينمائية. زيدوا هنا الحضور القوي للأفلام الوثائقية والسينما المستقلة اللي خليت الريد كاربت السنة تكون منصة حقيقية للإبداع ومستقبل الفن السابع في العالم. النجاحات التونسية زادة موجودة، ووسط الأجواء العالمية ذي الكل فما فرحة وفخر كبير للسينما التونسية بعد ما تم الإعلان رسميا على اختيار الفيلم القصير صوفيا للمخرج التونسي سامي الشافعي باش يكون موجود في الشورت فيلم كورنر في مهرجان كان. سامي أعلن على الخبر ذي على السوشيال ميديا متاعه وعبر على الفخر الكبير بأنه فيلمه مرتبط بالعالم الكاني، وضع بكل أمانة أنه وضح جوستمون أنه الاختيار هذا ماهوش في سابقة رسمية، أما يقعد واجهة محترفة ومهمة ياسر للمخرجين الشباب. فيلم صوفيا يجمع في الكاستينج أسامي تونسية متميزة كما منصف العجنجي جوستومون، نسيم زيادية وأمينة بن غالي. التواجد في الشورت فيلم كورنر يعتبر منصة عالمية تجمع المخرجين والمنتجين والموزعين من العالم الكل، وهي فرصة كبيرة باش الفيلم يلمع

برا. الخطوة هذه تمثل مرحلة جديدة وناجحة لسامي الشافعي بعد ما تميز قبل فيلم أين ديانا اللي شارك في الجي سي سي عام 2024 وهز جوائز في إسبانيا وألمانيا، وقبله فيلم سجن الأرقام، الفيلم اللي تعرض على منصات وعلى ديجيتال. سامي عرفناه كأفضل صانع محتوى في العالم العربي في فئة الفن بالجسمه بالقطر عام 2024، وقبلها في برنامج سديم. قاعد يثبت توا أنه انتقاله للإخراج السينمائي كان مدروس وقاعد يخطو بثبات في عالم الفن السابع. تابي روج ستار كلوب. مازلنا مواصلين بالفن التونسي في ستار كلوب. زياد غرسة حبك معياره توت سويت على موزيك فاما.

0: David Guetta, Estelle One Love à la Mosaïque FM, René Iconique, l'Hakika fi Alam El House Music, برشا énergie مزيانه et surtout tawa نعطيكم programme Sahariet, fais les bons plans.
1: Bon plan.
0: لي بون بلان بالنسبه لليله كي العاده نعطيكم فكره على بروجرام السهريات وين تنجموا تمشيو تتفردوا بالنسبه لليله وباش نبداو بذا بريدج وين نلقاو مهدي باكوش بوثينا نابولي وفرقه الباشا للدبكه السوريه في المولو السهريه فور ذا نايت في لي دون ساتيداي فيفا مع ازي جاك لاميا اللومي ويوبي السهريه 100% روك في الروك اند رول مع هاي جين لايف باند في الكونتوار السهريه طبطبه مع دي جي طلال في البوبوت نلقاو مهدي مغراوي في الحبيبي داون تاون 2 اورنج كاتس باي ادريس واكوانيما في الاينا ديسكو تونس في المارتي كلوب نلقاو الديسكو العربي في سبلنديدو ريجنسي فيوجن نايت باي نو دو دي جي ريزيدون مارو وايس في المودز ارابيان مادنس نايت نمشيو لسوسة وين تسمعوا فينا على 90.1 اف ام في الكول برو الليلة شيك شاك شوك في ستيبس السهرية الو مع توين لو شايلا كيم جيرات وديلاكس نختمو بجربة وين تسمعوا فينا على 89.2 اف ام في الفيجا الليلة نلقاو ميلا دي جي سات

0: حمزة نميرة اهدى على مزيكا فام توصلنا حتى للتسعة وخمسين دقيقة. انتم تسمعوا في ستار كلوب من توا حتى العشرة متاع الليل. ان شاء الله عيدكم مبروك. على خاطر مفتي جمهورية هشام بن محمود اعلن في بلاغ انه نهار الاثنين 18 ماي هو اول ايام شهر ذو الحجة 1447 هجري. دونك العيد يكون نهار الاربع عشرة ذو الحجة الموافق لنهار 27 ماي. ان شاء الله عيدكم مبروك. ان شاء الله يا ربي ديما ملمومين بالفرحة. هاي هي العلوشة كهو من توا نستناو فيها اكيد, ولكن ديما الفرحة يا ربي ان شاء الله ديما موجودة معاكم وديما تلقاوها على موزايك اف ام. انا مازال مواصلين بفغي اوفو.
1: فغي اوفو صحيح ولا غلط؟
0: فغي اوفو فغي اوفو. كالعادة نعملو طلع على مختلف لي رومور اللي قاعدين يدوروا على السوشيال ميديا, نعملو الابحاث متاعنا ونعطيوكم الصحيح من الغلط. باش نبداو بنجم برشلونة لامين يامال اللي في احتفالات الفريق بربح لا ليغا, لامين كان هز علم فلسطين. يا اخي بالحق تم تسليط عقوبات عليه على خاطر الحاجة هذيك. يبان الخبر هذه غلط وما فما حتى عقوبات رسمية تفرضت على موهبة برشلونة. الحكاية وما فيها انه يامال دار بالعلم الفلسطيني فوق حافلة مكشوفة نهار الاثنين اللي فات وقت احتفالات البارسا بلقب لا ليغا, شيء اللي خلى وزير دفاع الكيان الصهيوني يهاجمه على منصة إكس ويتهمه بالتحريض على الكراهية ويطالب النادي بأخذ موقف. رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دخل على الخط ودافع بقوة على لامين يامال وأكد اللي هو فخور بيه وبأنه عبر على تضامن الملايين من الشعب الإسباني مع فلسطين, واعتبر اللي يتهموا يامال بالكراهية فقد عقولهم. ومن جهته مدرب الفريق هانسي فليك علق بأنه ما حبش اللقطة أما أكد أنه هذا قرار يامال الشخصي وهو يحترمه وباقي الأمور مكملة عادي واللعب ما تعاقبش. نزلنا مكملين مع الإف سي برشلونة وهنا نحكيو على الموهبة البولندية. هل روبرت ليفاندوفسكي قرر يغادر برشلونة ويعلن اعتزاله اللعب نهائيا؟ إما الخبر هذي شطره صحيح وشطره غلط, على خاطر المهاجم اللي عمره 37 سنة أعلن رسميا اليوم نهار 16 ماي على خروجه من برشلونة مع نهاية الموسم الحالي وانتهاء عقده. يعني صحيح باش يخرج من البارسا أما غلط أنه باش يعتزل الكرة تماما. ليفاندوفسكي يكتب مساج مؤثر على انستغرام يودع فيه الجماهير والكلوب وأكد اللي مهمته توا انتهيت مع برشلونة, أما ليفا ماهوش معتزل, توا عنده عروض قوية قاعدة تستنى فيه من أندية أوروبية ومن السعودية وأمريكا وتحديدا نادي شيكاغو فاير. فغي وفو اليوم الكل هالحقيقة فوتبول, وباش نختمو معاه تشابي ألونسو اللي هل بالحق هو المدرب الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي؟ يبان الخبر هذا صحيح والبوز في إنجلترا وصل للقمة متاعو توا, على خاطر المدرب الإسباني تشابي ألونسو اللي عمره 44 سنة اتفق رسميا مع إدارة البلوز باش يكون هو المدير الفني الجديد للفريق, والإعلان الرسمي ينجم يكون غدوة الأحد وإلا قبل ماتش توتنهام نهار الثلاثاء الجاي. تشابي ألونسو اللي كان بطل من وقت ما أقيل من تدريب ريال مدريد الأشهر اللي فاتت, وافق على العرض بعد ما وعدته إدارة تشيلسي بكلمة أقوى في الانتدابات وجلب ملاعبية حاضرين وأصحاب خبرة. ألونسو باش يكون المدرب الدائم السادس في عهدة الإدارة الحالية بلو كو, والخبر هذا جاء كجرعة أكسجين الحقيقة الجماهير ستانفورد بريدج بعد خسارتهم الفاينل تاع الـ FA Cup ضد مانشستر سيتي في نهاية موسم يوصف بالكارثي.
1: فغي وفو صحيح ولا غلط؟
0: فغي وفو كل هكا خلطنا الاخر ستار كلوب بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 8 ل 10 متاع الليل. شكرا لكم الفريق صالح في الاخراج, الحاج مكرم في ستوندار, والليكي ديجيتال. احنا كالعاده نعطيكم رونديفو الجمعه الجايه في نفس التوقيت وين تلقاو الاخبار متاع جمعه كامله, شنو عمل البوز والصحيح من الغلط في ساعتين من زمان ستار كلوب. بعد شويه تلقاو هبه الخميري في الاخبار, وبعدها موعد الرياضه سبور اكسبريس والسهريه متواصله على موزايكا فام في جيت سيت اف ام مع عدنان حوات. كان معاكم يسري جديدي, نخليكم كالعاده مع الموسيقى مع جديد تشاوز. Call my name. تصبحوا على خير.

0: البرمجة الشتوية. الموسيقى نونستوب على موزايك فم. تسمع أقوى الموسيقى، أقوى الميكس وأقوى البلاي ليست.
1: أوكي.
0: نهار السبت جيست دي جي، نهار الأحد السهرية، وحنين الموسيقى الذهبية. Are you ready؟ دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك فم. فايبريشن مع دي جي مارو. Spirit of Ibiza, DJ Rehan. Sensation Wise مع DJ Wise. و Memories مع DJ Bash. وما تنساوش Top Matin 7 sur 7. الموسيقى non-stop. Mosaic FM. La radio des tubes. Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير السياحة سفيان الطقية يؤكد خلال زيارة ميدانية أمس إلى ولاية قفصة أن وزارته تعمل على إحداث مسالك سياحية إقليمية متكاملة وإطالة مدة إقامة الزائر بالجهة، خاصة في ظل تعزيز طاقة الإيواء، مشيرا إلى أنه تم الشروع في تنظيم رحلات نموذجية بهذه المسالك بالتنسيق مع وكالات الأسفار لإدراج هذه البرامج الرحلات السياحية الوطنية. والي بنزرت سالم بن يعقوب يدعو إلى ضرورة العمل على تسريع واستكمال أشغال مشروع معهد الجلاء ببنزرت الجنوبية ليكون جاهزا بمناسبة العودة المدرسية المقبلة، وذلك إثر زيارة عمل غير معلن لفضاء المشروع. ووفق بلاغ صادر عن الولاية، بلغت نسبة تقدم الأشغال المدنية لمشروع بناء المعهد حوالي 70%، في حين تبلغ تكلفته المالية المحينة 9 ملايين دينار، وهي ممولة بصفة مشتركة من قبل الدولة التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار. انتفاع أكثر من 1200 مواطن بمعتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان اليوم السبت بخدمات قافلة طبية متعددة الاختصاصات نظمتها الدائرة الصحية بحاجب العيون تحت إشراف وزارة الصحة وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، وذلك بهدف تجويد الخدمة الصحية وتقريبها من المواطنين في مختلف الجهات، وفق المدير الجهوي للصحة بالقيروان الدكتور جمال مرابط. في أخبار العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن نظيره الصيني تشي جين بينغ متفق معه على ضرورة أن تعيد طهران فتح مضيق هرمز، لكن الصين لم تبدي أي إشارة إلى أنها ستتدخل في هذا الشأن. جزر القمر تعلن تعليق العمل بأسعار الوقود الجديدة التي تم فرضها للتعامل مع تداعيات الحرب على إيران، وذلك بعد أن أدت الزيادات إلى خروج مظاهرات واشتباكات دامية في أنحاء البلاد أدت إلى مقتل شخص وإصابة 5. التوقعات الجوية اليوم غد الأحد، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، سحب أحيانا كثيفة بالشمال والوسط مع أمطار متفرقة صباحا وسحب عابرة ببقية الجهات، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحلية قوية بالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر شديد الاضطراب فتدريجيا مضطرب والحرارة في انخفاض نسبيا. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
3: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في آخر نشراتنا الرياضية. يوم تونسي بامتياز في آسيا وفي أوروبا. طبعا بعد شوية نحكيه على تتويجات ملعبية تونس اليوم اللي هزوا دراب تونس الفوق، ولكن البداية باستقالة رياض بنور من منصبه كمشرف عام على الرياضات الجماعية أو مسؤول على الرياضات الجماعية. رياض بنور كان داخل معنا اليوم في حوار خاص في موزايكا فام ماضي ساعتين مع اسكندر إبراهيم، وأعلن من خلاله استقالته، وأعلن زاد انسحاب ياسين بن أحمد، الدكتور ياسين بن أحمد من لجنة الطبية للترجي التونسي. نسمعوا التفاصيل في حوار لرياض بنور مع اسكندر ابراهيم.
6: حبيت معناها نعلم الشارع الرياضي وأحباء الترجي الرياضي التونسي أنه رياض بن نور يستقيل أو ينسحب من الترجي الرياضي التونسي بصفة رسمية وكلية، وإن شاء الله الانسحاب هذا معناها بإذن الله معناها لا رجعة فيه، لا هو ديبوندون لا بنتائج لا بحد شيء، ولا هو بش يصير كما 2015-2016 نرجع. راني بالنسبة لي أنا موضوع الترجي الرياضي التونسي والتسيير في الترجي الرياضي التونسي أغلق بصفة نهائية. موضوع الانتماء للترجي هذاك ما فما كان ربي سبحانه نهارة اللي واحد ربي يتفكره هذاك يمشي على روح الانتماء، هذاك ما نجي من ناحية حد، ولكن بالنسبة للمسؤولية اليوم بصفة نهائية انتهت وبصفة كلية. نحب زادا نبلغ اللي الدكتور ياسين بن أحمد ماهوش مكتعرف، ماهوش متاع انترفيوات ولا باساج راديو، إنسان يعيش ديسكري كيف كيف، انسحب بصفة رسمية من اللجنة الطبية للترجي الرياضي التونسي بصفة نهائية وكلية.
5: الأسباب متاع الاستقالة هذية عديدة، برشا ناس ربطتها بما يحصل بمطالبات وضغوطات من جماهير الترجي الرياضي التونسي اللي في الأيام الأخيرة وخاصة في الساعات الأخيرة البارح اللي تحاول كوني تضغط على رياض بن نور للمغادرة ولترك مكانه. تو بطبيعة نتابع المواضيع هذه بكامل تفاصيله حتى اسم المعوض إذا كان ثم اسمي قاعدة دور بمصحيح تلقاه في موزايكا فهم. لكن من بين الأسباب اللي تبدو تقريبا حسب رياض بن نور، إذا كان اللخص والحوار متاعه كل تلقاه كامل على سبور باي موزايكا فيم، لكن هنسمعوا في بعض الثواني هكا تقريبا أهم نقطة حاب يركز عليها رياض بن نور واللي يبدو كونه دفعته الاستقالة.
6: بتاتر فما قرارات توجه متاع اللي حب تمشي فيه الرأي العام صفة عامة، ظهر ما هوش هو الأنسب للترجي الرياضي التونسي. توجه متاع اللي انسقنا فيه إنه ماشينا مع رأي الأغلبية في الترجي الرياضي التونسي، يمكن ما كانش انسب للترجي الرياضي التونسي، هذا شنو نقص ورانا نتملص لا من قرار ولا من حد شيره وموجودين باذن الله في الترجي الرياضي التونسي كالعاده باذن الله السميع العليم، موجودين المحبه قلت لك ربي سبحانه وما تبعتنا عليها كان الاكبر.
5: دونك واضح رياض بن نور يحكي على بعض القرارات اللي ندم عليها والاسباب اللي بتاتر خليته يغادر، واضح كانوا يحكي بتاتر على اقالات متاع مدربين او اختيار متاع ملاعبيه او فسخ عقود او انتداب متاع ملاعبيه صارت بضغوط، يبدو كونه حسب رياض بن نور ما كانش الانسب. بيع الحوار كامل تلقاوه على صفحتنا سبور باي موزايكا فم. المنتخب الوطني التونسي اقل من 17 عاما هزم في الدقائق الاخيره للاسف ضد المنتخب المصري 2-1. منصف الثابتي سجل هدف المنتخب الوطني التونسي من ضربه جزاء في دقيقه 11، مصر عدت في دقيقه 42 وسجلت هدف الفوز في دقيقه 89. المقابله الثانيه في مجموعتنا بالطبيعه ما تهمنيش ياسر، ولكن اللي يهمنا هو كونه احنا يلزمنا توا ننتصروا على المنتخب الاثيوبي في اخر جوله من اجل التاهل الى الدور القادم والى كاس العالم. نول صعيب شويه باش يعدينا، ولكن احنا مثلاش نطمعوا ونحبوا ننتصروا ان شاء الله على منتخب اثيوبيا في الجوله القادمه. نواصل مع منتخبات الشبان واتحاد شمال افريقيا. منح تونس شرف تنظيم الدوره التاهيليه لكاس افريقيا اقل من 17 عام في نسختها القادمه 2027. نبدأ بالتتويجات على المستوى المحلي في تونس. نبدأ بكرة اليد، توج نادي الرياضي النسائي بالمكنين لكرة اليد بلقب البطولة في الهوندبول بعد فوزه في المباراة النهائية عن النادي الإفريقي 22-21 في قاعة محمد مزاري بالمستير، لقب الثانية لسيدات الجمعية الرياضية النسائية بالمكنين. برافو، ألف مبروك للجمعية الرياضية النسائية بالمكنين. في الفولي ترجي حقق الدوبلي اليوم بعد ما فاز على النجم الرياضي الساحلي 3 اشواط ل 0-25-20 25-17 26-24 في القاعة المتعددة الاختصاصات برادس، وبالتالي هذا الثنائي يتوج به الترجي التونسي. مباراة توقفت شوية لأنه كثم إلقاء بعض الشماريخ، وفيديوهاتها كل تقاوم على صفحتنا سبور باي موزايكا فام. أسيدي نحلو باب التتويجات خارج تونس. نبدأ بجامبا أوزاكا، الحقيقة إنجاز لفريق فاز مرة واحدة بالليغ دي شامبيون تاع آسيا في 2008، اليوم فاز بالليغ دي شامبيون تو ثانية دو بعد ما يربح النصر السعودي. ما أدرك ما النصر السعودي بكريستيانو رونالدو جوا فيليكس بنتو ساديو ماني اللي تحبوا عليهم الكل موجودين في النصر السعودي، وربح جامبا أوزاكا 1-0 في الرياض بهدف لاسيست فيه كان عصام الجبالي، وعصام الجبالي تفوق على الملاعبين اللي كنا نسمي فيهم الكل بكريستيانو بالملاعبين متاع الاهلي زاد بالملاعبيه متاع اهلي الدوحه بالملاعبيه اللي شاركت في الكومبيتيسيون هذه كل، وفاز بجائزه افضل لاعب في مسابقه رابطه الابطال الاسيا الآسيوية الثانية الموسم هذا 2025-2026. برافو وألف مبروك لجامبا وزاكا. ما يعرفونيش ومش باش يسمعونا، لكن ألف مبروك عصام الجبالي اللي يسمعنا ويفهم دمنا ويفهم تونس ويعرف معنا دربو تونس. ورينا اليوم الفرحة الكبيرة لعصام الجبالي، يستحق بعد المسيرة هذه كل ما زالت متواصلة بالطبيعة مشى اليابان وهز ربيط الأبطال الآسيوية الثانية.

0: خبر اخر هذا مهم جدا هو سيباستيان تونيكتي اللي توج اليوم ببطوله سكوتلندا تعب من التصفيق خالد كل مره يخرج لنا تصفيقه ولكن اليوم زاد سيباستيان تونيكتي البارح تلقى دعوه للمشاركه مع المنتخب الوطني التونسي في كاس العالم يفوز اليوم بدوري سكوتلندا بعد ما فاز سيلتيك على ايرتس 3-1 في الجوله الاخيره والحاسمه تونيكتي كان بدا اساسي وخرج مع نهايه الشوط الاول اللاعبي الوحيد اللي خسر اليوم ما ربحش تروفي ولكنه قدم ما عليه وقام بما يجب القيام به نحكيه على سيف الدين الجزيري حتى يستحق تصفيقه حتى يستحق تصفيقه عشان اللي عمل فيه في الزمالك المصري الزمالك فاز 1-0 على اتحاد العاصمه في اياب كاس الكونفدراليه الافريقيه ولكن خسر بضربات الجزاء 8-7 وهكا الاتحاد العاصمه الجزائري روح بالتروفي نتاع كاس الكونفدراليه الافريقيه من مصر بالذات في الاف اي كاب مانشستر سيتي فاز 1-0 على تشيلسي وفاز هكا باللقب نتاع الاف اي كاب وفي البوندسليغا تعرفنا اليوم على الزوز فرق اللي باش يلعبوا البوندسليغا 2 نحكيوا على هايدنهايم وسان باولي في حين فوزبورغ باش يلعب ضد هانوفر الباراج ونختم زوز اخبار يخصوا تشيلسي الونسو هو المدرب القادم باش يتم تقديمه بيتيت قبل ماتش توتنهام ومورينو يقترب بشكل كبير من تدريب ريال مدريد المشاهد كل اخبار نذيت قال موقعنا موزايكا فان بوينت خليكم مع خالد وزيد وعدن في جلسة تفهم
1: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
2: أريدو طور عالمك.
3: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Wherever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready.
4: 10 9 8 7

senses purified.

0: كافم تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين سوسة باب الجديد والمهدية مساء اليوم نتيجة حدوث عطب في السلك الكهربائي. والشركة تؤكد في بلاغ أن مصالحها الفنية تعمل حاليا على إصلاح هذه الوضعية التقنية لاستئناف سير القطارات وعودة الحركة في أقرب وقت وأعلام الحرفاء في الإبان. تراجع حوادث المرور منذ بداية سنة وإلى غاية تاريخ 14 من مايو الجاري بنسبة حوالي 24% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، حيث تم تسجيل 1604 حادث مرور خلال سنة 2026 مقابل 2105 حوادث خلال 2025 وفق المرصد الوطني للمرور. ووفق المصدر ذاته ارتفع عدد ضحايا حوادث الطرقات خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية، حيث بلغ 443 من بينهم 34 طفلا مقابل 403 خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة، ومثل السهو وعدم الانتباه والسرعة وشق الطريق وعدم احترام الأولوية أهم أسباب الحوادث المسجلة. المعهد الوطني للإحصاء يتوقع أن يبلغ عدد سكان تونس سنة 2030 نحو 12 مليون و 160 ألف نسمة مقابل 11 مليون و 970 ألف نسمة سنة 2024، أي بزيادة تقدر بحوالي 190 ألف نسمة خلال 6 سنوات فقط وفق تقديرات سكانية جديدة نشرها المعهد. والمعهد يفيد بأن نسق النمو الديمغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، مبينا أن ذلك يرتبط أساسا بانخفاض عدد الولادات. في أخبار العالم، صحيفة The Sun البريطانية تفيد بأن وزيرة المالية ريتشل ريفز تعتزم الإعلان خلال أيام عن تأجيل زيادة مقررة في الضريبة على الوقود السيارات، كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل. يشار إلى أن أسعار النفط العالمية ارتفعت بنحو 60% منذ بداية حرب إيران في نهاية فيفري الفارط. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في جيت سات إف إم. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

0: Indecent Noise and On Tune, Finish Him. Very Jet Set. Merci pour l'écoute, Zed, merci. Bon dimanche, excellente semaine. Jet Set, c'est next Saturday. Same time, 22h midnight, same radio, Mosaïque FM.
1: My number one.
2: Jet Set FM, 22h midnight. Midnight.
3: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. اليوم الأحد تجرى مرحلة القبول الأولي، أي اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات لمناظرة وزارة التربية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني دورة 2026. وكان وزير التربية نور الدين النوري أكد أن هذه المناظرة لا تعد عودة إلى الكباس ولا تتعارض مع روح القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. هذا وقد أعلنت شركة النقل بتونس عن إعداد برمجة خاصة في خطوط الحافلات والمترو من خلال تدعيمها بسفارات إضافية بمناسبة هذه المناظرة. تراجع نسبة البطالة في تونس إلى 15% مقابل 15.2% خلال الثلث الرابع من سنة 2025، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل إلى 641.7 ألف شخص مقابل 645.2 ألف خلال الثلث السابق، وفق مؤشرات التشغيل للمعهد الوطني للإحصاء. وزير السياحة سفيان تقية يؤكد خلال زيارة أدها أمس السبت إلى ولاية سيدي بوزيدة أهمية حسن توظيف المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية الموجودة بالجهة، وضرورة العمل على إدماج مختلف الفضاءات ضمن مسلك سياحي جهوي متكامل يتم تطويره لاحقا ضمن مسالك سياحية إقليمية قادرة على استقطاب السائح التونسي والأجنبي على حد سواء. والمكلفة بمأمورية بوزارة السياحة وحيدة جعيد تقول إن زيارة وزير السياحة لسيدي بوزيدة تهدف أساسا إلى التعرف على عدد من المناطق التي يمكن استثمارها في السياحة الأيكولوجية والبديلة، مضيفة أن الغاية من ذلك هو التشجيع على السياحة الداخلية في مرحلة أولى وجذب السائح الأجنبي في مرحلة ثانية، وذلك بالتعاون مع وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات بالخارج. في أخبار العالم، قوات الاحتلال الصهيوني تعلن اعتراض عدة صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه هذه القوات جنوب لبنان، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات. رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف يقول إنه متفائل بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران بما يؤدي إلى سلام دائم، مشددا على أن جهود إسلام أباد في الوساطة مستمرة رغم تبادل الطرفين التهديدات. في المقابل، صحيفة يديعو تحرانوت العبرية تفيد بأن واشنطن وتل أبيب تواصلان الاستعداد لاستئناف القتال، مضيفة أن ترامب سيكتفي على الأرجح بضربة محدودة على إيران مثل استهداف محطات كهرباء وجسور. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.
3: الأولى في تونس.